0: واحد من الجمهور ما لقاش على شي روح رفيق، انا وصلت شو عندي بنعمل
1: والله شي قاعد
0: الفجر
2: وحسيتك الموناليزا هي بس هكا عينيه بالك الدور
1: ماش عنده ماش عنده حاجه تحرك جينا سليني صباح الانوار
3: ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله طريق السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل، ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم، ان شاء الله الموسم تعدى وونسناكم فيه، نحب نتمنى يوم سعيد لكم الكل ومحلكم ومحلى التجربه معاكم ونهار سعيد زاده للناس اللي تسمع فينا الكل.
1: يفضلك لله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنى ومازلنا نسلموا المجموعه مكتمله الجولدن بوي حاتم بالحاج.
4: بونجور بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله بدايه سيونس يونيك سعيده وموا هاكا واحد يخدم نص نهار. انت تعرفوا الاوقات من 8 حتى ما الساعه 2:30
1: البارح جينا من اسكتلندا
4: لا لا مع الاوقات تاع سيونس يونيك
1: معلومه مفيده، ما عندناش عائله نعيشوا في جبل نعرفوا نعملوا راديو نرجعوا نرخدوا
4: تعرفوا في المعلومات تحسنوا
1: بربي شكون السيد من وقت سيونس يونيك تعطيني واحد خلقيان خلقيب في بالي
4: اللي مش ما يعرفش وقت يدخل
1: يزي يا مان يزي اللي صار مبروك
4: نجم واحد يقوم ما يعرفش روحه
1: صحيح واحد مراهق اول مره اسمعها
4: سينو. انا معناها ناكد اللي انا البارح روحت مشيت خلطت على اصحابي في ريستوران كمان تفرجنا في ماتش فرنسا اي وروحت مساعتين برتيكمو وهني فرشك الحمد لله.
2: كيف تكون زاد راه بياتو تحب نروح
1: نديه وكلبي وجيبوا لي رادياتور
2: حيل الطب اللي تسمع
4: انا في الجو ما نتعبش في الخدمه ما نتعبش يمكن نمشي نشوف طبيب ولا حاجه.
1: انك تكمل حلقه البارح خاطر الظروف كانت صعيبه تورناج طويل كليماتيزور ما خدمش بالحق البارح صورنا في صحراء معناها تقريبا كنا في وضع جمولات الكل معناها في الحبشه ولا حاجه ما تبعتش برشا انك بعد ذاك تمشي تسهر
4: اخزر لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون تاع ليميسيون اللي توفوا تعديت بالكدا وانا ابدعت البارح والتروفيه هذيك هزيته معي
1: خلي تفاصيل نحكيو فيهم بعد شويه وانتو كرد بالك برا عامل تصويره وشوف ش عندك اليوم برا خاطر الريت معناه ما يتعداش عادي معناه لو جرو نجم النجوم ملك قداش عندنا من بيستوف هنا
2: ثلاثه اليوم
1: عندنا ثلاثه بيستوفيت راديو
2: اللي نقدروا اللي نقدروا فما بيستوفيت
1: والله برافو ساعه تلبس ما جبتوش نعديو هنا
2: لا لا خليته العام الجاي في الدخل نتاع عام الجاي
1: رامي الفوراتي بونجور
2: صباح النور يا رافع اهلا بكم فين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام هذه الحلقه الاخيره وبسم الله ما شاء الله نبدلوا الديكور ونجيو نودعوا ولينا في اي بلاصه ان شاء الله ربي يديم لنا نعمه العباد اللي تسمع فينا وتستنى فينا ان شاء الله حليقه باهيه وان شاء الله سبعتين ونص خفاف يا ربي وان شاء الله ربي يسهل في خير
1: امين يا ربي يسلم عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام تاريخ السلامه للجميع ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الناس الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه وان شاء الله الفرحه يا ربي تدخل كل دار ترسيه سيف موسم افراح موسم نجاح موسم عروسات موسم خطوبات موسم حاجات هذه الباهيه كل ان شاء الله يا ربي اللي يستنى في فرحه ربي يعطيه الفرحه نتاعو وربي يعوض على كل انسان الامور نتاعو اليوم مش ولا بد ان شاء الله يا ربي غدوه ربي يفتح عليك ويعطيك الحاجات الباهيه اللي تتمناهم 37 دقيقه نخرجوا فاصل ثم نعود رفمك حتى للتسعه ونص وهذه ستكون الحلقه الاخيره من الرفمك لهذا الموسم باش ما نرجعوش لعباد
0: نرجعوا كالعاده سبتمبر بروميير نرجعوا لهم لو سيت كالعاده عباد هذيك نخليوها
4: ربحنا نهار من جوا يلا
1: نمشيو فاصل ثم نواصل راف ماج للتسعه ونص ما تبعدوش
5: راف ماج بوبليسيتي.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكت اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
7: الو صباح
8: هاني ريكش جوي بيه
7: في اسخره
8: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
7: تي على الكومبريسور
8: ليه على الكليماتيزور الكل
7: على كل شيء
8: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
7: اه توا فهمت عليه جوك بيه
8: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
9: ماكسويل فور بيتر لايف.
10: Active
11: en illimité. Où est-ce que tu as
10: سيف سنين اكتيفي سيفك بأقوى جيو مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
11: أريدو طور عالمك. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
12: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
13: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
14: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة لهاركم أسعد الأيام. كيف يا باترون؟
0: باترون كمل الموية اللي عامل كمل
1: موية. يلا سيدي نمشي نسمعوا زبيك شو صار في حلقة البارح وين واصل الرحلة في الراف ماك.
14: زابينك
15: أفكار بسم الله ما شاء الله على الأولاد مش نقول لك لا في آخر العام تولي عندهم أفكار خلاقة أي لا لا ما يهمهمش التعب بمالة
1: ياخذوا آخر حركة
0: نعمل نهار الجمعة
1: إذا والله نعم
0: حب نعمل
1: والله نعم
0: غنقوش ما تغنقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
1: جو معني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
0: أما بيه النوم رفيق والله
1: ما تنرقدوا معناها في انتظار جينا النوم الكبيرة سبعة
15: بربي يزيو بربي يزيو وانتم كان زيدوا درجة طلب عليكم الدوخة خلينا أخوي خلينا في جو الصيف وكذا وحكيونا على ذكرياتكم في الصيف.
1: أنا على فكرة وأنا صغير عمري في 18 سنين وإحنا نعوم وثم كعب حريقة كاكة كبيرة وأنا بكلماس وكل العصالي بنفسه بها مشيت نعمل هكا وطوه من تحت المي وهزيتها نسخيلها كلمارة كبيرة وشددها ومعنقة يدي وخرج بها وقل له مستطح حوت أستطح حوت بعد نجمش أحكيلكم على يدي شو صار فيها معناها دوك ربي يشفينا ويشفينا الجميع حتى حي للحريقة
0: أبكي ملي صغير أبكي أتبارك الله عليه نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء أبكي جنيعه
15: كلامارة كبيرة كل شيء
0: كثير كلامار دار هاك حريقة
15: أما تو بعيد على الكلامار والحريقة وكذا والهزيات راه عنده سكوبات وأخبار ومعلومات رهيبة
0: امبارح أنا أسمع في بلاتو سبورت تفاعل معهم واحد من الجامعة وقال راهو الجامعة هذه مازالت عندنا نقاشات مع الفيرونا مازال ما تروح على الطاولة باش نقعدوا معاه
1: الفيرونا
0: اي
1: واحد من الجامعة البارح قال
0: الكلام هذا تفاعل معاهم ما قالش اسمه شكون للأمانة
15: أنونيم
0: أنونيم أي
1: معناها المنشط قال
0: المنشط من الكيب بتاع سبور بتاع الديوان قالت له
1: شكون سميها
0: ما قالتي هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
1: اللي قال المعلومة شكون
0: والله للأسامي ما تعرفش
1: ضيع كل شيء
0: هاني تحية صديقي هاني
1: تحية
0: صديقي هاني خاطر تفعلوا معاه الكيب
1: مضيع على الأسماء الكل
15: جيب أخبار ما في حتى معلومة حتى اسم حتى شيء
1: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا والشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
16: عرفته بقواعد صحافة أو كوكو مو
1: الكل مفهم
15: لا والبرنامج هذا بسم الله ما شاء الله عنده سكوبات واخبار زياد وعنده معلومات مش نقول لك علمية حلوة ياسر
16: واللي أقوى من هكا ريت نحن النجوم اللي راهو فهم فما يمكن نجوم طفيو أما هما تلمون بعاد اللي الضو متاعهم يخلط بالشراوة يمشي
1: الضوء ما احنا مازلنا الروفيو
16: مازلنا هم ديجا
2: في بي تي في عايشين احنا كل شيء تقالي
1: ما انا الحكاية حلو سمباتيك صحيح ترى مريد تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشة كده برافو
2: برافو شو هذا كل يا ربي
16: اسمع نشجع فينا اليوم
1: شكرا
15: ما تو بعيد على هذا الكل وش يهمنا فيه وصار اللي صار وعام وفي انتو مش بيكم الولاد يا زياد خويا الراف شنو هذا وين وصلنا
1: اقسموا بالله لما تدفع فاتورة اللي تعمل فيه
2: نسيلي
1: ليه ولما تدفعها معناها
2: طبعا عملت تحليقة باهية في تنظرني اليوم
1: اوكي
2: اوكي بابا يلا سيدي هي فشي على شي على بينات خلي تشعر
1: نسيلي تتحمل معناها
2: لا تحمل مش ما فما شيء باركينغ توا هاي نداء اكليم البحيرة ليلة التدخل
1: طب نداء اكليم البحيرة
2: ليلة التدخل
1: التدخل ولا
2: لا لا لا واحد
1: طلبت من البحيرة مش ما يدخلوش الامن يتفرش فينا
16: كل فايت كلوب
1: فايت كلوب في الله
15: هايش قولك هاي عجبك شي تولا وفوق ذي الكل قالك ما يحس حد ملوينك انت على اساس انتم عندكم الفيزيك تعارك اصلا معنا من اصله لا لا مصلي يعني روعة. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
14: زابينغ
1: تحية للقروح رامي الفراتي سيبقى نداء تاريخي اللي عمله البارح زياد نداء لإقليم البحيرة ما تدخلوش
2: لا لتدخل
1: لا لتدخل صحيح تعرف توا عوام وانت تطلب مني نام تقول الباركين
2: لا انت بارح لا انت يا خويا
1: ولا مرة بطل
2: لا للعوم
1: بالحق
2: لا هكا لا هكا
1: امبوسيبل تهزيدك عليه
2: لا امبوسيبل
1: قدر
2: لا قدر
15: ما يخلطش
1: بالحق
2: والله وانت طولك نعناعي تقول نخلة ما نخلتش هو بتبعك ما نخلتش
1: يلا احنا نمشيو الاخر زعما شكون في الرف معك
2: يسلمك
15: خليه برب
1: زعما شكون بعد شوية نحكيه على كأس العالم ونحكيه على النتائج والمقابلات المنتظرة ونحكيه على منتخبنا نحكيه على الجديد نحكيه على الأسماء اللي قاعدة تدور في علاقة بالمدربين هذا الكل نحكيه فيه بعد شوية الشخصية اللي باش نحكيه عليها اليوم مواليد 23 سبتمبر 1990
16: شخصية رجل
1: رجل يلا
3: كوارجي
1: لا
16: فنان
1: نعم
17: عربي
1: لا ميكرو ميكرو يا
15: بركة
16: لا نتكلم عن دبوزة عربي
1: ليس بعربي
2: أوروبي يحمل
1: يحمل الجنسية يحمل الجنسية نعم ينتمي للقارة الأوروبية
2: فرنسي
1: ليس بفرنسي
2: ممثل
1: ممثل نعم لنديس الموالي أشرف حكيمي
16: مثل في السينما
1: مثل سينما
3: مثل كوميديا
1: عنده دور كوميدي
16: حصل على أوسكار
1: لم يتحصل على أوسكار
16: غنيش بكل راف
1: لم يغني
2: بيموريست رفيقة
1: لا مش معروف بالكوميديا ولكن في وسط المسلسلات اللي عملهم فما مسلسل كوميدي ناصر
2: عمل برنامج تلفزي عمل برنامج تلفزي
1: لا
15: ما عندوش أصول مغربية
1: لا يحمل أصول مغربية قلنا
16: 90
1: مواليد 90 قلنا أشرف حكيمي نقوله بابلو إميليو إسكوبار
16: بابلو إميليو إسكوبار
2: عشرة هذاك بتاع الوداد اللي تشد ليه مش ممثل
16: ليه ممثل
1: مش ممثل ذيك القضية دايرة زدنا نحكيو عليها
2: وقت يحكي على روعه واحد
15: طلع لنا لدو اجى لدو على ساعه
2: يحكي عليها التحقيقات وكل
1: يلا حتمي
16: باي افلام السيريه نتاعو على نتفليكس
2: ليه على روتانا سينما
1: ما نتصور معني على نتفليكس تي
3: في
1: دو
3: خدم في هوليود والا كان في افلام في القاره نتاعو في اوروبا معني معني الافلام في الامريكيه ولا
1: مش ياسر في السوق الامريكي
16: صارت له مشكله مع المخدرات قضيه
1: لا
16: كانش مغروم يجي يعدي سيف في تونس
1: لا لم يزر تونس بتاتا يلا زياد هيا ما
2: معمورة رفيق مثل مع مونيكا بيلوتشي
1: لم يمثل مع مونيكا بيلوتشي
2: رفيق
1: صديقتنا فدوى ديلي طلعته صحيح برافو فدوى والله
2: متزوج بفنانة مشهورة تزوج بفنانة
1: لا
15: فكوا لي سؤال مثل فيلم عربي
1: فيلم عربي لا ما عندوش ظهور عربي
16: أشقر
1: أي يعتبر أشقر يعتبر أشقر سي با ليوناردو دي كابريو ولكن يعتبر
3: زي سيزار كي في فرنسا
1: لم يتحسر سيزار فرنسي
17: مثل في فيلم فرنسي
1: لم يمثل في اي فيلم فرنسي
18: عنده خو يمثل زاده
1: لا
0: تو لا
1: خو انجينير
0: خو لا مثل في فرنسا
16: عرفت
0: لا مثل مسلسل رمضاني
1: رمضاني لا ما عندهمش اعمال رمضانيه في اوروبا راه ناس
16: عنده زوجته ممثله
1: بلا قلت لي زوج ممثل قلت لي
16: اي ما هو زوجته ممثل
18: بلاش الزين
1: ما حسيتش نفس السؤال
16: لا بلاش السؤال
18: السياغة تتبدل
16: عرس مرتين يا رفيق
1: يا أوفرسايز انت يا جيمزي يا مراهق
18: اللي بعده هالقرر نهار يتعرس هل هو في الأكشن عنده مع الأكشن
1: عنده مع الأكشن قلت بابلو إسكوبار قلت أشرف حكيمي قلت مواليد 1990 لنديس الموالي تيك توك
16: تركي أشرف تيك
1: جواب صحيح حاتم بالحاج نحكيو على الفنان التركي صاحب الدور أشرف تيك والاسم هو شتاي أولسوي مواليد 1990 جواب صحيح حاتم بالحاج هذه صورة
0: ما تجبدش في القضية الأخرى
1: لا لا تجبدهم شي حد لو طلع لاباس
0: أمورنا
1: واضحة إن شاء الله
18: أما في القضية الأولى مش لاباس
1: أشرف قديمة قديمة وقتها صغر صغر وقتها صغر
18: ما تحبش فيه
0: غار غار
1: أشرف تيك الفنان التركي شتاي أولسوي على نغمات المسلسل المسلسل هذاك اسمع الموسيقى هذايا زياد تبدا تسوق في الكهرباء تحس روحك مافيا وحدك ولا تبدا مقويها الموسيقى وعندك فرد بالمية تحت تعيش تعيش الرول للناس اللي ما تفرجتش في المسلسل ادعوكم كسروا القوايل لانه
0: مش قوايل يوفا سيف الجي
1: تفرجوا تدخلوا تتفرجوا في حلم اشرف ورؤية اشرف تيك نقطة حاتم بالحاج يلا نخرجوا فاصل صغير ثم نعود اصدقائنا على اليوتيوب سلموا عليهم برشا برشا تغشوا قلنا اليوم اخر حلقة من السلام شعرية نحاول نسلم عليكم فردا فردا ما يكفينيش الوقت ولكن شكرا من القلب الناس الحاضرة يوميا في الرثماك الحاضرين معنا يوميا على اليوتيوب ملكة سلوى تسولي مريم درة صديقنا إبراهيم صديقنا البللا وحاضر معنا كما كل يوم فدوى الدالي مريم بوقر كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرثماك منال المنصوري هشام المحب رقم واحد للرثماك كل أصدقائنا إن شاء الله ميرسي بوكو على المحبة على المساجات على الوفاء لأنكم ساعات موجودين قبلنا احنا على اليوتيوب تستنوا في انطلاق الحلقة صديقنا من المغرب محمد الهميسي لميا شمام عكروت دالي سامي سليتي نعيم الحريزي العبيدي نجاح برهان الشتيوي خلادي زياد صديقنا اللي يقول يا راف كونجي باش يثقل ويصعب علينا الغربة يعيش في قطر إن شاء الله ربي يرد غربتك صديقي أنت والأصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن فاصل ثم نواصل
19: راف ماج بوبليسيتي
20: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
21: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
19: أريدو طور عالمك
22: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
23: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
24: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
25: على
4: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma baz nassif yahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق مشناق.
3: السبعة وثمانية واربعين دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على كل الأصدقاء اللي نذموا على اليوتيوب، صديقنا ومستمع وفي على الرفماك الحبيب بن سالح، راديا السعيداني، منال المنصوري، كل الأصدقاء، مهدي يوسف، حاولوا سميوا أكثر ما يمكن من الأسماء ومن الناس اللي صارت جزء من هذا البرنامج وعائلة موسعة لهذا البرنامج. كما صديقتنا واختنا اللي ولات بنت البرنامج دوك تدخل وقت اللي تحب منورتنا سعداء باستقبالها بحذانا مدام درة قرعليم واللي هي رئيسة جمعية One Day One Dream. مدام درة صباح النور، مرحبا
4: لنا، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين،
3: نهارك أسعد الأيام.
4: شو أخبارك؟ ختام وهمسك،
3: ختام وهمسك، وخلطت على الحلقة الأخيرة.
4: على الحلقة الأخرى،
3: مرحبا، منورتنا مدام، إن شاء الله تكون بخير. باش نحكي وقبل الأخبار على زوز مواضيع مهمة في علاقة One Day One Dream اللي قد ما نشكركم على اللي تعملوا فيه من وفيكمش حقكم. نبدأ بالموضوع، حكينا عليه شوية المرة اللي فاتت، قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال بساعدون، وين وصلنا في التجديد اللي صاير على مستوى القسم، شو اللي بزوا متاعنا اليوم، شنو نجمو نطلبوا من التوانسة اللي قلوبهم كبار من غير لا تتناهد. أنا ما بعضنا
4: يعيشك يا رفيق، وإن شاء الله ديما هكا يا ربي نعملوا في الخير ونسعوا للخير.
3: أمين.
4: ونعاود نقولها ونعاود نقولها، رانا احنا مستحقينهم أكثر من اللي هما مستحقيننا، على خاطر احنا في هالدنيا هذه نعطيو باش احنا ناخذوا نهار اخر، هذيك
3: يا ربي تقبل
4: منا، باش نخليو الاثر الطيب نهار اخر باش نقابلوا به وجه ربي،
3: ان شاء الله ربي يتقبل منا. امين.
4: احنا
3: يا رب.
4: اول ما بدينا بمستشفى الاطفال بدينا بأون سوم وقتها 100 مليون، بدينا في بالنا باش نعملوا امبليسمون، باش ندخلوا نحسنوا القسم للصغيرات، على خاطر هو جراحة قلب الاطفال، هو كان في مستشفى الرابطة تفرع ولا جابوا القسم جراحة قلب الأطفال هزوه للوبيتال دانفان، المستشفى الأطفال في باب سعدون. دونك بدينا احنا اسوسياسيون وان دي وان دريم، بديت بالامبليسمون، كي دخلنا للسبيتار وبدينا نحسنوا رقينا حاجات ما تتحسنش، معناها هدوا عاود من اول جديد، عاودنا كل شيء، عاودنا الانستالاسيون تاع الالكتريسيتي، عاودنا الانستالاسيون تاع الماء، هدينا، عاودنا بنينا، عملنا تواليتات كل واحد وحده. نحبكم تجيو وتتفرجوا، انا عندي دي فيديو باش نوريكم معناها كيفاش تقول سبيتار في الاترانجي، انا تفرحانه به برشا كالسيرفيس. وبربي نحب نشكر ونعاود نشكر لارشيتيك دانتيريور اللي وقفت معايا، اللي نهارت اللي كلمتها، وسبحان ربي معناها ثم عبيد كي تكلمهم تقول لك انا معاك، انا معاك بينيفول، راهي سامية علوي اللي توفى ابوها وحبت تعمل حاجه في لوبيتال ميليتير ما نجمتش، كلمتها انا سبحان ربي جبت لها هديه على طبق.
3: سلموا عليها برشا برشا برشا،
4: واقفه معايا وقفه عمري ما ريتها، مسكينه نهار كله هي تدق في البيبان، وبربي عندكم شي حاجه تعطيوها للسبيتار، دق في البيبان وعندكم شي، هي اول اكسبيريانس معايا واقفه بالحق بالكدا بالكدا.
3: باهي اللي فهمته اليوم انه لي بريفيزيون مش هما اللي تعاملوا، لقينا روحنا مسحقين،
4: لقينا روحنا فلوس
3: فواتر اكثر من البيدجي اللي محتاجينه.
4: دونك نحب نكمل انا سبيتار، خاطر صغيرات تستنى، على خاطر هذوما يشقوا على القلب، على خاطر توا مفرعين على بليزيور سيرفيس، عندنا بوستوب، عندنا دي شامبر دو مالاد، معناها عندنا هذيا لونيتي بوستوب كي يخرج من البلوك يدخل لها. دونك سي تري امبورطون، انا مذبيه ان شاء الله ربي سهل من هوني لاخر الصيف يحضر السيرفيس.
3: عمليه حسابيه بسيطه، سلو الكلام اللي قلته مدام، انت قلت حطينا بريفيزيون تاع 100 مليون وبعد لقينا 3 مرات، دونك كي تروحك وبليجي تدفع 300 مليون باش يكملوا لي ترافو، معناها نتصور سلو ما بين البريفيزيون الاولى والثانيه ثم 200 مليون ديفيرينس،
4: هذو
3: مطالبين باش نوفروهم ولا نوفروا اكثر ما يمكن منهم. ثم
4: برشا عباد مسيبين لنا، راهو معناها عنا فاتورات، اللي ثم عباد اللي يقول لك انا عندي زكيت هات نخلصها، عطيتهم باش يخلصوا، ثم عباد يدخل لنا دون اون ناتور، معناها كيما عندي انا فورنيسور نتاع الومنيوم عاود لي سبيتار كامل، والله سبيتار كامل، معناها ما طلب حتى شيء. وثم اللي اوبليجي معناها تخلصهم عرفت.
3: ثم دي فورنيسور اللي بالنسبه لي خدمه معناها ينجم يعمل لك ريدكسيون تاع 10-15% ولكن بالنسبه لي خدمه وكل وظروفه. ولكن للامانه 200 مليون بيان سور 200 مليون هو التشالنج اليوم تاع الناس الكل تاع مدام دره تاع وان داي وان دريم تاع نحن تاع اي واحد ينجم ينخرط في الفكره هذه. نبدا نعاودوا نقولوه للتوانسه بعد شويه قلنا كيفاش ينجموا يعاونوا نذكروا الناس باش ينجموا. ولكن زاد الاهم ماذا بينا ديما في الحكايه اللي فيه مونتون كومين بلوز او موان كبير انه شركات تتفاعل انه بنك تتفاعل. شو اللي يمنع اليوم بنك وانا تهز التليفون وتسكر الدوسي هذا نتاع 200 مليون تسكره هي بجرتي قلم معناها 200 مليون بتسكروا سيرفيس نتاع جراحه قلب نتاع وليدات
4: نتاع صغيرات
3: لو سول في تونس بمواصفات اوروبيه
4: معناها هذاك شنو والله الحمد لله اليوم هذا فخر بالنسبه ليا فخر
3: حتى شيء راهو
4: كي نوريكم لي بلان حاجه ما صارتش في تونس بالحق. علاش قلت لك نشكرها ساميه راهي ساعات تجيب لي. البارح كنا مع ان فورنيسور نزرب شويه وي مع ان فورنيسور ياسر معروف نتاع موبل في تونس اللي صالوناته ياسر الكل بلاش فلوس باش يعملهن.
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله مثال سامي واحد عمل خير سامي
4: وشكر والله كلام اللوح نشكر
3: كلام اللوح من الناس
5: والله
4: والله
3: نسلموا عليه برشا برشا
4: برشا نتاع الالومنيوم نشكر فارماكلين نتاع البيبان هذوما اللي توا مستحضرتهم اللي واقفين معايا برشا اللي هما ولاو يلوجوا لي في السبونسور معناها ولينا عائلة واحدة.
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديما يطيح بينا اللي خير منا وان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل
4: لله
3: اللي اللي,
4: اللي
3: عاونت كيفاش نجموا نعاونوا اي واحد يسمع فينا لو كونتاكت وطريقة التبرع كيفاش بدا
4: طريقة التبرع الغيب دو لاسوسياسيون اللي عندكم نحطوهم بعد وهذيك هي الغيب دو لاسوسياسيون.
3: عندك شي نمرو تليفون اللي يحب يستفسر حاجة
4: 58 766 577
3: 756-566-577 مانيش مفتي مانيش إمام مانيش شيخ ما نتصورش فما مصرف زكاة أفضل من أنك تعمل قسم يداوي القلب بالنسبة للأطفال. شوف قداش من زوالي بش يداوي فيه شوف قداش من يتيم بش يدخل يداوي فيه من طفل فاقد لسند هذو من الناس الكل اللي الدولة دي ما هي اللي متكافلة بيهم بش يدخلوا سيداوي وغادي لو لا قدر الله واحد يمرض أنت قد يكون في ميزان حسناتك 10-20 مليون نحكي على ناس اللي عندها زكاة ورب يزيدها وتنساهم أنت وتعيش حياتك وبعد قبل ربي تلقى روحك انت ما نعرفش 100-500 ألف صغير حياته منعت بكل الفلوس اللي حطيتهم انت وغيرك وتلقاه في ميزان حسناتك. نذكروكم ونذكر رواحنا وان شاء الله يا ربي التفاعل يكون بالوقت وحيني وسريع. توانسه الناس اللي تعيش لبرا الناس اللي يخدموا الا البنوك خاصه البنوك الشركات الناس اللي عندها دي بيجي كبار نجموا نسكروا هالموضوع في دقائق كان نحبوا باش نسكروا معك مدام دره نحكيوا على التشالنج الكبير واللي نجحتوا فيه اكثر من اللازم
4: اكثر
3: من اللازم من ذفرين على خاطر زاده يزو بيجي لونجو الدفي وقتها كان 1000 شخص يعمل على عينيه العمليه
4: الماء الابيض
3: نحيوا الماء الابيض الحمد لله نجحتوا في انكم تعملوا تقريبا 1560 هكا
4: 1567
3: ايه بعد نجحنا هكا واحنا كنا عاملين بريفيزيون على 1000 ال 567 ولو ديون هذاك بعد اللي عملوا العمليه ربي يشفيهم ان شاء الله والحمد لله عليهم الناس الكل دونك تونس كامله مكرده بافيت الدور هذيك تونس كيف كيف دونك اعطينا في دقيقه شنو اللي لازم باش نسكروا هالموضوع مع العلم انه العمليه توفيت راهو
4: العمليه توفيت مثلا نعطيكم اقل حاجه ابسط حاجه اللي احنا وفرنا دويه الكل دويه ال 1567 ساشيف يظهر لي هذا اكثر من 70 مليون احنا كنا عاملين ان بودجي 2000 بيرسون نلقاو روحنا 1567 عندنا دي فورنيسور نتاع دويات يستناو في الخلاصات عندنا وفرنا كونسومابل في العمليات هذوما عندنا دي فورنيسور زاد كيف كيف يستناو في الخلاصات هما راهم يسيبونا خاطر يعرفونا اوني سولفابل معناها خاطر ساعات يقولوا لي دره كيفاش نجم انت تواجه هذا وانت تو نا با لو بودجي قولوا ربي سبحانه احنا عملنا 1000 ربي قال باش نعملوا 1567 نتوكلوا على ربي وقدره ربي
3: ومن بعد نلقاو الفلوس خيره.
4: انا عندي يقين كبير في المولى دونك بقدره ربي باش تخلص
3: باذن الله
4: باذن الله.
3: قداش المونتون لهنا؟
4: لهنا مثلا الفارماسيان نبوسها يعطيها الصحه مثلا عندها 15 مليون
3: لحد الان تخلص يوم بوس انت وشكرا كلها
4: لا ولا مش معايا مسكينه والله يعرفوني
3: بعد قداش البودجي اللي ما كنتوش عاملين له بريفيزيون سولون الشيفر
4: فما 40000
3: 40000 دينار كيف كيف مقدور عليه مونتو اي بورتو نحكيوا على 240000 دينار
4: راهو نعطيهم لي كونتاكت ويمشيو
3: اي واحد يحب يتبرع اللي يحب يثبت يلقى 1000 طريق اذا كان يحب يثبت وهذا حقه واللي عاطي الثقه ويحب يخو ان شاء الله يا ربي حسنات نجموا نكلموا رقم التليفون 58 766 577 باش فيسبوك وندي بيان سور على لي ريزو سوسيو وكما قلنا 40000 دينار باش نخلصوا ناس على عمليات تعملت باش غدوه كي نعملوا عمليات نلقاو ناس كل خالصه ونجموا لانسيو ديفي جديد هذا المهم باش يفهموا العباد يقول لك تبيه معامله العمليه كهو لا لازم الناس تخلص باش غدوه نعاودوا لانسيو ديفي جديد
4: ونلقاو ناس
3: ايفيكتيفمون كرافان اخرى في اكتوبر واذا كان نحكيو على قسم جراحه قلب الاطفال دونك تشالنج 200 مليون ان شاء الله يا ربي بالانترفونسيون تاعك تتحرك الناس الناس تطلب وتتبرع كما قلت فماش مصرف زكاة وصدقة جارية خير من أنك تنقذ حياة طفل صغير من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا خلي كلمة الختام في آخر 20 ثانية
4: 20 ثانية نحب نشكركم الكل ونحب نشكر قلبكم الكبير على خاطر كل مرة تفرحوا بيا وكل مرة تعاونوني ونشكر العبيد الكل اللي وقفت معايا حتى بكلمة طيبة أكهو
3: ميرسي بوكو
4: يعيش.
3: شكرا لك
5: على الريب يلقوها باج فيسبوك
4: لا لا الريب تو كنت حب من بعد انتم عندي عندكم الريب انتم تحطوه على الشغلة باج متاعكم
3: باهي اوكي نحطوه بعد شوية على الباج متاعنا تنعملوا كل ليان نلقاو طريقة معناها باش اللي يسمع الانترفونسيون يلقى الريب مرة أخرى شكرا لك ربي يقويك وربي يعطيك ما تتمنى ميرسي بوكو وشكرا على اللي تعمل فيه الكل انت والناس اللي معاك تحية كبيرة من القلب وربي يكثر منكم الناس بعد الأخبار نرجع نعود نحكيه على الأخبار ما صار في تونس في العالم كأس العالم نحكيه على الرفماج نختاره شخصية العام بالنسبة للرفماج ونختم معكم الحلقة إن شاء الله مع 9:30 متاع الصباح وقعدوا معنا نعود بعد الأخبار
0: رفماج

0: بوبليسيتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: تدلل
5: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات السيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات السيف
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا
7: ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: عم كشس مستورة لانتريتة وكي ساعتين واربع. شكرا لك حاتم بن حاجب.
1: هالجمعة
0: يلا نمشيوا للأخبار, نمشيوا للترند بعد الأخبار, ولكن كما قلت بعد شوية نعملوا دورة ونشوفوا ليراف ماجر شكونوا اختاروا كشخصية العام والموسم. ولكن قبل هذا الترند
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو, طور عالمك. ترند دي جور.
0: تحية لصديق الكريم بن حاج قاسم يقول لكم good morning everyone from London. تحية لي, تحية صديق
4: لكنا الأنجلي لندن.
0: لا ولا لا
4: ما البرد هكا
0: ما عناش برشا هكا يتفاعلوا معنا من لونجلوتيري. ديش قلت باش قولي ربي معك
4: لا خاطر نعرفك تبدأ تلكون باللانجليزية لندن وكذا
0: خايب لك صوتي.
4: لا والله طيب حتى ناصر راهو
5: God, God.
4: إنسان تقرض يا ربي بعود يقول Oh my God, Oh my God.
5: I am good.
4: وخطر الأكسون أمريكان هذي يأكلوا الكلام.
0: يلا سيدي نمشيوا بطريقة برقية. كل نحكيوا على بعض الأخبار في 24 و48 ساعة الأخيرة. نحكيوا على جمال الحمودي المشرف على التحكيم في تونس. يبدو أنه نهاية العقد اقتربت, انتهى عقد جمال الحمودي, والحديث في الكواليس على أن النية تتجه إلى عدم تجديد العقد بالنسبة لجمال الحمودي. نبدأ بك ناصري, قرار في محله, هل ظلم الرجل إذا كان يتم التخلي عليه؟ لأنه حكينا على مشروع كبير وصلح تحكيم يزمو برشا سنوات, وإلا لا الرندمو ما تحسنش بتاع الحكام برشا مشاكل. دونك نحمل المسؤولية لجمال الحمودي. سؤال مباشر, لو كنت المسؤول تجدد لجمال الحمودي نعم أم لا؟
5: هو بالنسبة لي أنا جمال الحمودي وقت اللي جبناه جبناه على مشروع, المشروع أنه المفروض يكون عنده 3-4 سنين, ما يكونش فيه عام ويتعدى. بالنسبة لي أنا ظهر المشروع ذا ما كمل شو ظهر متوقع, رأوا أن ديجا المعلومة
0: كيف يقول كلام كواليس رأوه مازال
5: كلام كواليس, لكن متوقع أنه جمال الحمودي مش في يكمل الموسم القادم في اللجنة الوطنية للتحكيم. بقول فما مشاكل, فما مشاكل كبيرة صارت, فما بزادة خطابات صارت اللي هي ما كانتش في بلاصتها, فما خرجات اللي عملهم جمال الحمودي ما كانوش في بلاصتهم في برشا مباريات وفي برشا أحداث وبرشا مشاكل صارت لنا في البطولة التونسية. هذا يخلي البروجي في وعلي في حاجات إيجابية وفي حاجات برشا سلبية اللي شفناها الفارس.
0: العباد ما شافتش إيجابية راهو
5: فماش إيجابية, مش خد لك شوية بعد
0: فما شوي شوي. لا لا نحكي لك
5: على البرسيبسيون نقول لك شنو
0: العام الرياضي بالنسبة لي فشل كلي.
5: هاو البعض الحاجة اللي على الأقل هي مضيئة شوية هو في بعض الحكام الصغار قاعدين يطلعوا, فما جينيراسيون تاع حكام صغار قاعدين يطلعوا قاعدين يبداوا ياخذوا بعض المباريات. لكن باستثناء هذاك شفنا برشا مشاكل بالفار بيدو ولا مشكل بالنسبة للجمعية الكل, ولا الناس تخمم تو قبل نتذكر انا شكون جدتوش وشكون مش الحكم تو في وقت من الاوقات كنا نفركس شكون الحكم, ومن بعد ولينا نفركس وشكون جدتوش تو ولينا نفركس وشكون اللي في الفار. معناتها باش تفهم قداش التطور اللي عملناه احنا وقت نجيبوا اليات في عود نسهلوا الوضع نتاعنا احنا قاعدين نصعبوا
0: الوضع. بالنسبه لك يغادر الحمودي؟
5: يغادر, يغادر
0: شل في المهمه نتاعو,
5: شل في المهمه نتاعو.
6: كلمه برك تحيه خاصه للمكتب الجامعي حسين جنيح ومعز الناصري, هو كان كتب ربي على الاتصال جمعتين تالي نحكي واستقالة مكتب جامعي. توا هوك بشوي بشوي يسربونا في الأخبار استقالة الحمودي, وغدوة توا تسمع زوز تعاركوا في المكتب الجامعي.
0: توا القائمة بتاع المدربين قاعدة دور نفس الأسماء, خادم يحيى مير كازاري نصر الدين النابي,
6: ونسينا النكسة ونسينا ونسينا. وكما قلت لك يا رفيق كانت تكهنت بها اول المليسات
0: ما نذكرش
6: لا تذكرت لا عمرك لا تذكر. قلت لك راهو باش ننسى وتو باش ندخل البطوله والسوبر كوب وباش نرجعوا للفار وسبتمبر تو يجيك النصر البرونزي وناسي الجامعه حتى الاسامي نساهم وكا وانا مكملين صح وفرح.
7: نقطه صغيره, انا عندي مشكله في المبدا ككل خاطر مشكله التناسق, الفعل حاجه والكلام حاجه. الكلام عندنا مشروع مع سي الحمودي كذا ومشروع طويل الامد, ومن بعد كي تجي تشوف الكونترات نتاعو عام ما فهمتش انا هالمشروع واحنا مصح حلو عام ظهرين من الأول ما نشنا
0: فكرة المشروع مش يسر فكرة ركبة في عقولنا اليوم كي نحكيه في الكورة في تونس والأسلاح. كما قلت لو كلام كواليس حبيت نفهم هذا تقال أنه النية تتوجه نحو عدم التجديد بالنسبة للحمودي, ولكن حتى شيء ما يكون في رمي ما فماش بلاغ رسمي ما فماش خبر رسمي. كلام كواليس نعرف أنه فما حاجات تتسرب ساعات بنشوف رد رد الفعل وكذا بنينا عليه, ولكن لا شيء قطعي في علاقة بالحمودي. تصويرة ثانية مثل التراند البارح على مستوى العالم نحب ناخذ رايكم فيها, خروج كيليان مبابي والطريقة اللي

0: اللي خرج بها ديدي دي شو كيليان مبابي انحنى وعمل له كل جيست نتاع بيديه الا كيليان مبابي انترنور في قيمه ديدي دي شو وفي الصعب نتاع ديدي دي شو مش من لي زونترنور ياسر كول معناها خلى العباد تتسائل معناها كيفاش ينجم انترنور يعمل حاجه بال ما نعرفش كيفاش نعبر عليها ماهيش متداول انه يعملها مدرب بالطريقه هذيك قدام اللاعب ناخذ كلام الحاج وبعد نزيد
1: اي مدرب يربط
0: قلت ناخذ كلام الحاج وبعد نزيد
1: ما ليش بيك عمل يدك خاطر سبعك حتى الكوتشي
0: هذا اتو اخذ هكا هكا هكا وبعد هكا
1: تليفونك يلوك
0: برنس
2: طبعا وقت اللي وصلني مجنا نحني برك يجيب شي نقز من جبل لجبل بين زوج جبال ونقول له تعدل خي بابي بعث الروح
0: بابي بابي بابي
1: هذا لاكسون زاد مارسييز
0: يلا بنستي
2: مبابي هاك تحب نقولها مبابي ديدي ديشان ربما لا ما كانش يكون اللي هو طوى كان مش مبابي
0: مستحيل هذه عقليه مثلا تاعنا احنا تقبلها نونترنور أيه. يعمل هكا الجوار يقولوا له وفك الجروب ويحكم فيه وشكون لونترنور وشكون كذا عملها فيكتور سبونتاني
3: في سياق الماتش مبابي دوب ما ماركا مشى يجري لديشان وعزاه في يومه معناه لوي ديدي دونك ليموسيون طلعت عند ديدي ومن بعد ينحليل ويعمل رولا دارير معناها لا كوميونيون ما بين المدرب والكابتن او كابتن ديكيب وبلوس لي بوليميك اللي جاوا ضد كيليان في وقت الريال والدافع عليه راهو ديشان معناها وعجبني في الانترفيو البارح وقت قال كي سالوه على امبابي قال لهم تتفكروا قلتوا لي مينيو خايب الجول ودرشنا وشا قلتوا لي الديفونسور الفلاني شي يعمل هاكا قلتوا لي ديمبيلي ما هو اون ميفور معناها بعد الواحد ماركي لكم ثلاثه بونتويت قال لهم جيبوا لي جوار جديد خليه يتحسن وقدوا لي في جوار جديد
0: خلي الفورما نتاعو تطلع وين زيد حاب يقول حاجه
1: تعمل لنا هكا خل الحلقه انت تو كي نبداو خارجين هذا الحنين
0: نعمل هكا معناها نشكركم نشكركم ديما من القلب على كل ما تخدموا فيه على على البلوس اللي تعطيو فيه في كل حلقه على الخدمه نتاع عام كامل انا محظوظ اني نخدم مع الفريق هذا
1: محظوظين اللي نخدموا معاه
0: من اللغة الخشبية
4: هو المشكلة وين الفاز هذا يتصير وحتى سكالوني قبل عملها الميسي وميسي ديما يعملوها له بصفة عامة المدربين ولكن عملت راي بوليميك في فرنسا من جهة أخرى خاطر هو ديشان معروف يحب مبابي ومبابي الحق متاع ربي مع فرنسا ما هوش مبابي متاع أي فريق مهما كان بي اس جي ولا واحد معنا الرجل هي سكوب دي موند أداء جماعي طفل يدز مع المنتخب الكل تحبوا لتكره كابيتان ولكن العباد هزوه أنه ديشان خايف من تخريجة مبابي خاطر بعد العام الصعيب اللي تعدى في الأروغونس والبروفي والإيماج اللي عطاها دونك قالوا ديشان عملها خاطر خايف يخرج فيه دونك يعمل في حاجه باش يبصر باش يقول ما تصيرليش فضيحه قدام العباد خاطر مبابي ولا امبريفيزيبل من اللاعبين اللي ما تفهمش ولكن انه يوري اللي هو مبابي تحب ولا تكره يعمل في كوب دي موند كبير برشا فما حتى كوب دي موند شارك فيه من اللي بدا كاريرو من 2018-2022 عمله خايب دونك يستحق هذايا وبقدره ربي كان باش تهز فرنسا كوب دي موند مبابي الاكثريه ويعمل بدايه عام موسم باهي مع الريال يهز البالون دور اللي يقعد السنه في عنده برشا
0: اذا كان يهز الكوب دي موند كان يهز الكوب دي موند يهز البالون دور اذا كان يواصل في الريتم هذا لان اليوم اللي يعمل فيه هو في الكوب دي موند اكسبسيونيل اللي تعمل فيه فرنسا اكسبسيونيل الماتشات الكل 4-3 5-4-3 حتى معناها قسم الكوب دي موند اللي فات وانت جاي معناها سيري ما فاتش نتاع كل ماتش ماركي لك 4-3 حتى ماتش الارجنتين فينال 3-3 معناها ايفيكتيفمون دونك السيري مواصله من الكوب دي موند اللي فات الكوب دي موند تاع اليوم من سيوقف ارماده النجوم نتاع المنتخب الفرنسي مازلنا ننتظر مازلنا ننتظر وقفناها وربحنا 1-0 4 سنين
2: القادري الممرن العربي
0: مع صديقنا وهبي الخازري وين أخيب
2: أنا حبيت أقول حاجة اللي في كل المجموعات رفيق ديما فما قائد مجموعة المجموعة فيها مستويات مختلفة هذه ما نجموش نجي ضد حكمة ربي سبحانه وتعالى فما ناس حسب بالكمبيتانس حسب كذا وهذه شفناها في كل الميادين معناتها مثلا يدخل إنسان على حكاية كيفاش هو السيتان كليني قدام كيليان مبابي اللي هو ماهوش تشيشة ولا تريف معناتها هو توا هو قال رجل البونتا بتاع الفريق كم معناتها يقود هذه موجود احنا في مجموعات بتاع انا واحد من الناس ساعات يجيوا مثلا فنانين اللي ربما اكبر مني سن وقدر فبطبيعة الحال تتعدى الحكاية نورمال وما تقلقنيش كيما انا زادة نبدا موجود في وسط المجموعه. تلقى مثلا على سبيل المثال هكنا ربيع التكالي انا داخل باش نصور معناتها تتفجع تقول انت دراشكم باش يدخل قدر بارك الله فيه يقدرني وبلاستي وماكلتي
0: يعني انت مبابي هو ديدي هكاك الفكره
2: انا مبابي في برشا مجموعات انا مبابي
0: وهو ديدي دي شو
2: يقفوا لي ويحييوني ودي
0: تواضعك مدرسه يا نكي بالحق انت مدرسه في التواضع معناها هزيتني من ديدي دي شو كيليان مبابي قلت لي كيما بالضبط خلتينا ربيع التكالي عمل لي هك يا نكي
2: كيما نعمل روف ونعمر اللي هو زاد مبابي نتاعنا في برشا حاجات يعني باش نقول لك على قدر انا نحكي مش على روحي انا
1: انت ديما تاخذ تحب حاجات يحب يتلكش
2: سيرش سيرش.
1: هو عطاك رؤية أخرى فنية
2: ولو هو
1: ولو
2: هو عرف قداش من مرة في مناسبات وكل شيء وقت صحيح يعطيني بلاستي وقيمتي
0: بارك
2: الله فيك
0: وربي بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيو في بقية الأخبار بعد الفاصل ناخذو هاتف نلعبوا على 1000 دينار كاش باش نختاروا أحسن مستمع أو مستمع في هذا المستمع في هذا الموسم 1000 دينار كاش من إهداء الديوان في الحلقة الأخيرة سعيد
1: الناصر يخرج سعيد منين بالضبط في الديوان باش
0: نختاروا حسسني معناها الدفور الحمد لله يا ربي 1000 دينار كاش
1: الحمد لله انا بالك ريزرف بالك ريت يخت انا
0: ما عادش لاقي من تصرف
1: قلت خليك ريت قالوا لي بلاسي شويه قلت لهم شوفوا ريت يخت
0: بالحق طلبك بدي جي قال لك بلاسي ما تخليهمش هكا
1: قال لي لي فيرمون على بعض قال لي راهو السيستم تبلوك كريت وليت كريت في سيدي بوسعيد ترقاب
0: شو اسمه اليوم عندهم اسامي
1: ديوان
0: ديوان بعد الفاصل نرجو نحكيو في الراف مايك بعد الفاصل نواصلوا في الاخبار كنتوا في التراند راجعين مكملين معاكم للتسعه ونص ساعه
5: مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
6: أريد طور عالمك راف ماج
5: ببليسيتي
6: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
7: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
6: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو هذاك اللي يدوم ما تنساش مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
5: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
8: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
5: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: راديو نفاق. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: راف ماك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم الرحلة. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا. نسلموا على بعض الأسماء: صديقنا وسام النجار، صديقتنا هدى ماش، سيرين خواجة، فدوى الدالي، كل الأصدقاء الحاضرين شكرا على الوفاء، شكرا على المساجات، على التفاعلات، على برشا محبة. الشيف سلوى بن سعيد، وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه. وبعد شوية نكملوا نحكيوا في الأخبار، نعملوا دورة مع راف ماجور ونشوفوا اختيار الموسم وشخصية الموسم بالنسبة لراف ماجور. ولكن قبل هذا قلت نلعب على 1000 دينار كاش. عملية قرعة سارت مع الصديق العادل المنفذ، تم اختيار المستمع من جملة المستمعين اللي بعثونا وتفعلوا معنا تيلة الموسم لعبة كنا نصيناها أول الموسم. نقولوا ألو، صباح الأنوار.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أهلا بالمستمع.
2: والورد والفل.
1: في بالي صوتها تبدل هنا مش تعمل سيسباس. معانا جميلة الجميلات بعد غياب تقريبا شهرين، تصفيقة سندريلا وميمة العياري. سندريلا صباح الأنوار، صباح الفل، صباح الحب، وصباح الحاجات الباهية. شو أحوالك أنت؟ والله الحمد لله احنا في نعمة وفي خير. توحشناك
2: برشا برشا،
1: وخليتوا
2: عليا بلاصه كبيره.
1: حتى احنا توحشناك برشا، خليت علينا بلاصه وتوحشناك وتوحشنا صوتك، ونحبوا نشوفوك تو فيرسيون عاده ريق ده ساعه في الجمعه وعلى اعصابك اي فوالا، نحبوا نشوفوا الفيرسيون هذيك، نحبوا نشوفوا الفيرسيون هذيك. تمنى عليكم ما شو احوالك وشو احوال الاء.
2: والله الحمد لله لذيذ بيان يا ربي، الحمد لله ان شاء الله ديما هكا وفي نعمه. ان شاء الله الناس الكل اللي تسمع فيا بالله قبل ما ننسى حتى القاعده نرتب في افكاري. نحب نقول للناس اللي تسمع فيا ميرسي بوكو،
1: رغم اللي احنا تو اسبوع محضرين التليفون طلبنا 8:05 قلنا لها فايقة تتكلم معنا.
4: يلا جيت باش تنظمهم دوله
2: كلامي، قلت يا رامي راني مش
1: ريحه.
2: قول لهم ميرسي بوكو، ربي يخليكم، ربي يفضلكم، وربي يفرح قلوبكم، وربي يرزق كل مشتاق. اي عبد كلمني هديني بعث لي كادو جيني زيد للدار، ميرسي وربي يخليكم. على خاطر ردة الفعل بتاع الناس ما كنتش نتوقعها، برشا فرحة وبرشا محبة، ربي يخليهم وربي يفرح الناس الكل يا ربي.
1: ربي ديما يفرح قلبك وميمة ويعطيك على قد صبرك. ربي يفضل لك الاء. باش تمشي تتبحبح باش تهزها تعوم ولا صغيرة؟
2: مش
1: تهزت اللي شو صغيرة تهزت تمشي تعوم أول سيف. لا نورمال، أنت المتسين اللي قريته خليه ربي، سيبنا نعيشه، سيبنا نتفرهدوا معنا. رد بالك عليها من الشمس وعوامها وشيخها، مش أنا ديما فرحانين. احنا سؤال ما نعرفش يهم الفريق، احنا خذينا القرار باش نختموا الموسم ونجيوك الكل مع فريق الإعداد والتقنيين الكل الدار.
4: ديوان كاملة.
1: تحب كيكة ولا تحب الواحد بالواحد؟
4: استنيوا للوطية
1: لحظة. تحب كيكة ولا بالواحد بالواحد؟ أما خير
2: لا يجيو مع بعضكم خير.
1: عندكم ساعة كي ربع وما عادش يجيني حد. زيدون كلمة لميمة.
4: والله نحبها برشا، أنا باتصال بزوجها تبع في الأهي ما عادش تليفون.
1: نقولها
4: مبروك وكل وواحد شرجع يتكيف. هذا نحن نتكيف في الأدود على وميمة. تبدأ تنتر وقعد يرجع القهوة،
1: هما حاجتين باش يرجعون
4: القهوة
1: الدخان باش يرجع لي تكيف، ربي يتوب علينا بيسير، وقهوة النقيب. عندها مشكلة كانت مع قهوة النقيب.
4: النقيب مش فيها من اللعب. يقول لي دايدم أميمة نورمال
1: كبنتي
4: بعد قهوة بعد
1: لا لازم لعبة تفهم أنه أميمة هي في فترة معينة ما قالت حتى حد على جوست تجيني لينا تقول لي شو رفيق تحبني نكمل نخدم معك، قول النقيب ما يدخلش قهوة مش فيها معليه. أنا بدي ما عنديش المعلومة معناها فهمت. ويا ربي نسيسي أميمة على أعصابها.
5: أنا يا رفيق متأكد اللي آلاء فيها حاجة تشبالي تتوحم عليها.
1: لا لا لا قهوة يا بتوحم القهوة متاعك أنتك. سندريلا توحشناك برشا، خليت علينا بقعة من عرش البطالة. ش عملت ماني راح بيها ولا تولد؟
2: ليه والله نخدم
4: ليه؟
2: رفيق نخدم
4: رأي
2: الأمومة خدمة
4: ديجا. خلنا نكون في الدار. اي خليها عاب،
1: خلنا فكر رسالة أمومة خدمة.
4: لا تحب الكوجي وطبعا الباب وكيساي باللوت تقعدش عاميل عاد.
2: اكتشفت اللي من أصعب المهن ومن أسمى المهن هي مهنة الأمومة. ربي يفضل الأمهات الكل.
1: أمين.
2: كلنا في بلاستي توا عرفت ايش معناها أم، وعرفت قيمة أمي، وعرفت التعب متاع الأم. ربي يفضلهم وربي يقويهم.
1: أمين.
2: وحبت إذا قبل ما نكمل معاك نشيك بحب أقول الموسم هذا كان اكسبسيونيل بالنسبة لي، فرحت فيه برشا. ضحكت فيه سختو برشا برشا جيت كني ضحكني على الاخر
4: تونجي للدار ضحكني
3: نعمل تريح
2: دللتوني وسعتوا بالكم معايا عايشكم نشكركم من الناس الكل ونشكر كما قلت من الاول الناس اللي بعثت لي وهنات لي عايشكم ميرسي بوكو وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل وربي يرزق كل مشتاق وعطله سعيده لكم انتم
1: امين امين عطله سعيده حتى انت باش تخدم في الصيف ولا لا سندريلا؟
2: لا لا لا
4: 2028 ترى
2: انا اخترت اني نتفرغ الاله
1: 100%
4: اه كان احنا قاعده ديميسيوني في اللايف ولا
1: معناها كلامك حمل اوجه معناها ناوي ترجع ولا ذات يوم ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ولا تدخلها الفاك وبعد ترجع
2: ان شاء الله رفعي اما بوغ لو مومون نخير اني ما نشخشبش روحي نحب نركز مع هي حاجه تمنيتها عندي برشا دونك نحب نعيش معاها في اللحظه
4: صحيح ماش نقصد
1: هي الامنيات هذه هل باش يقفوا في اوت ولا باش يتواصلوا بعد اوت
4: باش نعرفوا شنو نعملوا سبتمبر
1: خاطر واحد على حسابه ما يزم يقرا حسابه ما
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يهودي ان شاء الله ما انت يعطيني
2: يهودي رفيق
4: ونديريك رفيق علق وطلب
1: معناها لازم المرج في كل عطله سياريت كيفاش يلعبوا لي على حسابي اخر نهار تو يجي كرونيكوز يخدم
4: التكرونيكوز
1: صحيح تقول لك نحب الام رساله ونحب نوصل بنتي للليسي
4: وفرحانه انا هكا
1: صحيح
2: نعمل كيما الوزيره السعوديه نجيبها معايا مشي
1: مرحبا مرحبا
4: وفايده ايش
1: هو البلاتو شنخس وكان انا معناها ان توكا ربي يفضلها وربي يفضلك ليها وربي يفضل لك عايشك يفضلك يفضل لك فؤاد ويفضل العائله ان شاء الله توحشتك برشا سندريلا تمنينا في الايامات الاخر خاطر فماش برشا كتير ابار الكوب دي مون كنت معنا رانا عملنا حكايه اليوم ثانيه بعد رمضان يعني شويه حكم شويه فرزيت غش على الثعلب الاجواء هذيك فقدناها ولكن رمضان الجاي ان شاء الله يلا سندريلا نبوسوك برشا
2: الكل بربي ليكيب رسمك الكل حتوما نصوره مقه الحاج رامي زياد جهين ريم مخبي عزيز وحسام وليكيب نتاع ديوانا فما الكل
1: سلموا عليك برشا برشا سندريلا نبوسوك برشا برشا وان شاء الله عطله سعيده بروفيت شيخ ربي يفضل لك لا نعرف الكل نستنينا مش انت استنيتها برشا دوك الحمد لله يا ربي ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب مبروك مره اخرى سندريلا وان شاء الله في فرصه سعيده الناس الكل ادخل اقرا على اليوتيوب الناس الكل يبعثوا لك في السلام الناس الكل يحييوك الناس الكل يهنيوك والناس الكل يتمنوا لك عوده قريبه نبوسوك برشا سندريلا واتري بيانتو ان شاء الله يلا ميرسي يفضلك باي باي وباي يلا اتري تري بيانتو قد يكون هذا سكوب الاول مع نهايه الموسم السندريلا قالت عكس ما قامت به نبيل عبيد عكس ما قامت به برشا فنان السندريلا تختار العائله والامومه على المهنه تو ادخل على تويتر روح الواحد على لينكدين
4: لينكدين كاستينغ تو لك
3: جهاوي تو وكرباط
4: سيفيا يخرجوش الكل مالي باش نجيب حتى كاستينغ اللي يجي يحب اي مستمع يحب يجي يخدم يتفضل هاو كرسي حاضر السبعة
1: لا لا بعيد على التفاديك هبت بوستي اذا كان سندريلا باش تواصل ترتاح سيزون وغدوه نبداو قهوي ونقابلو كي العاده
4: اوكي اذا غدوه تو نهبط بالفرنسي واللونجلي هاو كان يحبوش يجي
1: تقابل معايا
4: ان شاء الله اكيد اكيد لكن بعد 9:30 انا على اطلبني اطلبني برك
1: بعد الفاصل نرجعو نحكيو في الراف ماج مازلنا مواصلين معاكم الرحله ما تبعدوش
0: راف ماج Publicité.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
8: اريدو طور عالمك
9: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة دورة في الاختيارات الشخصية لراف ماجور بعد شوية، ولكن قبل هذا نسترجع بعض الذكريات بفن القناص المتألق رامي الفراتي تخدم البستوف. نسمعوا بستوف واحد من البستوف اللي حضرهم لنا رامي في علاقة بالموسم الحالي للراف ماج، موسم 2025-2026. زابينج.
2: الحمد لله والشكر لله يا عزيزي المستمع، مسناء أثبتنا لإحنا عيلة واحدة. يمشيش في بالك نستغلوا مشاعر بعضنا، ولا واحد فينا يدخل بعضه هكا شوية كذا نستغلوا الحكاية ذيك على الانستغرام أبدا،
3: حتى صوتي يرعى شوية. نحب أقولكم لأول مرة نحس فاتي على التراك هكا، أقسم بالله
4: حلقة راي أولى لا ولعبت تستنى فيك بالله لعبت الكل راي أمامة تجر بيك في الانستغرام بالقلوب وكل ريت أمامة مصلت حتى لحظة
3: وريت فاتي دوئنا والله هو يحكي هو يحكي وين هكا معمول شيخة نحس فاتي
4: لا لعبت تستنى في البطاقة بتاعك ومتجر على
5: عصور فيك
4: يدوخ حبته
3: بالعكس يا أمنيتها يدوخ مش هبطة
2: لو فتوحه بسم الله ما شاء الله بدا معنا الموسم وخلى بلاسته وشيخنا جدمو الله روعة.
6: انا احب والله احب نشكر الفريق
3: عليه
6: تعرفش عليه لانه حاتم عدى ويكاند في الظلام وتو رجعني للضوء
3: جدمو على
4: جدمو برعايه ستيكس شيخنا اعطانا الامل
3: اعطينا خير هالضحك يا ربي شكرا لكامل المجموعه حاتم السندريلا
2: وديما نقول وناكد عاودوا اللي البرنامج هذايا سبحان الله بعيد على جدمو بتاع فتوح برنامج جهاب اي لا لا لا فما اسئله في فقره انا شكون اش باش نقول لك
3: يحمل الجنسيه المصريه
7: عنده ادوار معروف بها برشا
3: لا لا
5: مشهور
4: جابوا من دار ثقافه من الجيزه جابوا من دار ثقافه نشوف في دار ثقافه الجيزه جابوا رفيق شعيل
3: عنده ادوار مثل حتى كلمني صاحبي في مصر احكي
4: لي اجون برا ايش برا
2: لا والناصر بسم الله ما شاء الله هو كي يدخل في بوكل يبدا كل فقره جديده يبهرنا كل عام وجو
7: عنده قنوات تلفزيونيه
4: تلفزية
3: لا ما عندوش قنوات تلفزية
7: رئيس في كندا تيهيد
3: لا تيهيد فك الرئيس في كندا هكا بالبلاد بالسلوك ناسم
4: عنده مؤسسة إذاعية
2: تتنمر عليه انت زيدون ورينا بابا النطق ورينا
3: جواب صحيح اتخذوا العجل إلها الجواب صحيح ما تعذوش يا زياد المكي ما تعذوش السؤال
7: مش نهارك اليوم زياد
2: لا ويزيد يبارك زياد وكي قلنا ونعود نأكدوا إلى البرنامج هذايا برنامج جهاب أسمع أنت إديدي كاس متاع زياد
4: عيد ميلاد سعيد الأخ أخويا اللي عاون فيه في الكويز محرز الجبادي عيد ميلاد نسيبته اليوم لا لا نسيبته هواء بن جنات إن شاء الله كل عام وانت
3: هواء
4: أنا شك في زياد
3: هواء
4: هواء
3: هواء
4: هواء هواء
3: هواء هكا
4: يا رفيق نعم بو حبك
3: انا من اللي قلت لي في السجون الإسرائيلية اعطاه اكل مش في المستوى عرفت حلقة
7: سمعت
3: يلا يلا نمر ديدي كاس
7: تحية الحوا وان شاء الله بطول العمر
3: ان شاء الله ميلاد سعيد
2: ايش قولك انت مدام حوا ردها هواء الى نسمه حلوه نسمه كافيه توكا توا مان يا جماعه واسئلتك يا زيد حتى انت مكش ناقصه ومكش بعيد عن ناصر جمله
3: امراه هزت عرشه مصر
7: امراه قلت ليه انت ولا
2: امراه دخل بعض
3: ايش فسلك
7: رفيق تقتل مره
3: قتل مرتين مرتين أكمل سيبان سيبان
4: تقتلوا قام
3: بفصل الميكرو فصل الميكرو هذه تقتل مرة تنضاف القائمة الأسئلة
2: تقتل مرة لا تقتل ثلاث مرات هي هوايته هو إنه يموت تو هذا كلام تو يا جماعة ما شيء The Walking Dead شو هذا فيلم الرعب اللي معيشنا فيه تو هكا تو يا ربي البرنامج مشي بالسطرة
0: زابينج
1: تحية لصديقنا رامي الفراتي عنده قناة تلفزية ويا زياد شعديت لك أسئلة ذكية ملي تقولي تقتل مرة فيه ولك مدي إنا ما ترتكش ما ترتكش
7: ما نتعب ملي تبالو شو تولي فما فما في السوق
8: عندك ستة قبل بيهم
7: كاريرك
1: واللي رمارك محلاهم قالك نلوم على السجون الإسرائيلية ما عطاوش ماكلة في المستوى
7: هذيك كارثة
8: ومدام هاوي يا ريت ما عمل لها ديديكاس
7: انا مرة عملت ديديكاس نتاع عيد ميلاد وهو طلع ميت يترحم على الوالدة نقصها عيد ميلاد
1: يلا سيدي نمشي والشخصية العام شكون اختاروا ليراف ماغور توت سويت تاع
9: توت سويت
1: يلا سيدي شخصية العام نشوفوا شكون اختاروا لراف ماغور والبداية بحاتم بالحاج العام حاتم بالحاج اختار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاتم
10: يسكن الوشوى رفيق معناها التأثير اللي عمله دونالد ترامب السنة معناها في العالم دايرهم اللي عودوا انتخبوه الامريكان معناها حطونا فينومين جديد معناها في حياتنا في حياة كل بلاد ناس بعاد الاف الكيلومترات على امريكا لكن تأثير دونالد ترامب على حياتهم اليومية أصبح تأثيرا مباشر. قبل كنا نقولوا فما مشكل فما حرب في بلاصة الفلانية تداعيات كنا قبل نقولوا كلمة تداعيات توا تداعيات ولو بصفة مباشرة مع رئيس امبريفيزيبل مع رئيس ميزاجي مع رئيس يمكن هو الوحيد اللي يرى عنده نظرة وحيدة للعالم حتى أقرب الناس اللي معاه حتى الناس اللي دايرين به وتعرف فما كتاب مازال كي خرج على ترامب قالك ولو يعملوا اجتماعات بالزرق عليه معناها الوزراء والسيكوريتي يتلموا فك البانيك روم
1: حتى بانيك روم كيفاش باش نصلحوا الامور
10: باش نصلحوا الامور ويخبيوا عليه يستنوه يمشي البلاصه وبعد ساعات يجيبوا له امبرجر باش يطلع ياكلوا في البيرو نتاعو ولا في الزابارتمون نتاعو وهما في ربع ساعه يعملوا اجتماع باش يشوفوا شنو القرارات اللي نجموا يرقعوا بها هل
1: اللي يعمل فيه
10: تعرف هما الفرنسيس عندهم جمله ضحكني وتعجبني برشا يقول لك كوم ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلين تصور انت عندك
1: حوي اش معناه كوم ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلين
7: ماغازان بورسلين برشا يتكسروا والصغير يبدا يفرق حيك دق دقها
10: في الصغير منين جي
1: اليفون مش انفون
7: ولا اليفون ولا اللي هو اليفون
1: تما بورسلين
10: انت عندك الديكودور نتاعو
1: بيان سور ان توكا ثابت انه السياسه اللي عرفناها حياتنا مش السياسة اللي نعيشوا فيها في عهد دونالد ترامب شوفوا في حاجات لا يقبلها المنطق ولا عقل يكفي يقولوا أن ذات يوم رانا تفرجنا في التلفزة على رئيس واختطف من غرفة نومه بقيادة دونالد ترامب في عملية تابعة للمخابرات الأمريكية والعالم قام غدو ورجعت الحياة واستمرت وتصريحات طريقة تسليمه على زعماء العالم كلاشاته لكل زعماء العالم معناها دونالد ترامب باش يبقى في الذاكرة أكيد بالسلبي اللي نحكيه فيه ساعات يولي مضحك الأمر ولكن أنه يكون شخصية العام بتأثيره بالحروب اللي دخل فيها عالم أجمع بتداعيات تلك الحروب لليوم في علاقة بإيران وما ذي قرمز وكل يستحق أن يكون شخصية العام اللي مش لازم ديما تكون بالجانب الإيجابي أو تجم تكون بالسلبي تأثيرها إلي تيلا معنى ما نجمش كوم تحكي على 2025-2026 ما تحكيش على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نمشيو للنقيب نقيب في دقيقة كما الأولاد الكل اخترت شخصية العام بنفس المنطق مش لازم يكون هو معناها الأفضل ولكن عمل الحس موجود أنت الفنان تتحدث عن الفن في دقيقة اخترت فضل شاكرة
11: أعرف أنا اخترت فضل شاكر لأني نعتبره أنا شخصية العام علاش خطر إلي إكسيبسيونيل فريمو إكسيبسيونيل معناتها اللي صار مع فضل شاكر ما صار مع حتى فنان عربي في تاريخ الفن العربي معناتها هذايا ما فيش كلام معناتها راجل ضارب سوكسي كبير ياسر يخدم كومبليسيتي كبيرة مع جمانة جمال صوت فيه إحساس مرهف إحساس عالي برشا لكن هذا الكل سوكسيات معناتها في جو معناتها خانق رجل يتكلم تحت القاعة رجل يغني متحت القاعة يتنفس يعيش استوديوات متحت القاعة قاعد يمشي في حاجة وينجح فيها نجاح عالي. تظلم ما تظلمش عمل ما عملش سيتي نوتر بيردمونش ان شاء الله
1: قدام القضاء وهو قدام القضاء
11: قدام القضاء الان ان شاء الله القضاء ينصفه وان شاء الله يا ربي يرجع لنا
1: سيسكو اذا كان ما عملش
11: اذا كان ما عملش بطبيعة الحال فنحن ننتظر معناتها رأي القضاء نهائيا باش ما نخسروش نجم كبير كما فضل شيء.
1: نفس المنطقة نتاع حاتم فنيا نجح من تحت الأرض كما قلت أنت معناها في مخبأ عاش فيه لسنوات عمل نجاحات ما عمل حتى فن العربي العوامل الأخيرة ولكن الجانب الآخر قضايا اللي قاعد تتبع فيه لليوم خليت فضل شاكر موجود على الساحة كسوة بأعماله الفنية ولا أخباره في علاقة بالمشاكل اللي عملهم وكمادة بالظفرين قضائية وين وصل قدام القضاء هو موقف اللحظة هذه الحديث على برشة قضايا مازال ما تمش الفصل فيهم إذا كان عمل يخلص خبر. إذا كان عمل يخلص إذا كان ما عملش سيعود لفنه ولجمهوره ماش عندي وقت نقيم 10 ثواني يلا
11: أقل ثانية مش 10 ثواني هو تو صارت له وعكه صحيه ودنيا رمى امبارح بركه قريتها انا كل شيء ان شاء الله لاباس
1: واضح نمشيو لرامي رمروم خلي بعد شويه رامي خلي نسمعوا جيهان جيهان شكون اخترت شخصيه العام
9: اخترت شخصيه ما عملت حتى حس في العام كامل ما في الموسم كامل وتنسيت اخترت الدكتور حسام ابو صفيه الطبيب الغزاوي من مستشفى كمال عدوان اللي هو بيدياتر طبيب اطفال وجه الحرب اللي عمره ما اختارها بطريقه سلميه بالبلوزة البيضة هذيك اليوم هو محتجز في المعتقلات الإسرائيلية من ديسمبر 2024 كل الأخبار اللي توصل عليه هو أنه ظهر مؤخرا في محاكمة أونليني وكان ظاهر عليه معناها قديش ضعف وقديش صحته تدهورت والأخبار اللي قاعدة توصل عنه هو أنه قاعد يتعرض لبرشة انتهاكات وبرشة تعسف من الجنود الإسرائيليين في المعتقل متاعه ومن الحاجات اللي توجع اخر رساله بعثها وقت اللي قال قولوا لانس الشريف اللي كان مراسل الجزيره يحكي عنا وما ينسناش وهذا ورى اللي هو ما يعرفش انه انس الشريف زاد توفى واستشهد من خلال حسام ابو صفيه الطبيب اللي واجه عدوان لليوم يظهر لي برشا فينا مازلنا ما بريناش من الشيء اللي شفناه واجهه بطريقه سلميه ما هزش سلاح ما معني طريقه الدفاع والمقاومه نتاعو كانت طريقه من انبل الطرق من خلاله هو بتيت بونسي معناها نخموا فيهم نحاولوا ما ننسوهمش نحاولوا نعاونوا حتى بأنه نذكروهم ونقولوا عليهم للأجيال الجاية باش حتى حد ما ينسى القضية الفلسطينية واللي صار في غزة
1: وللأمانة ما كنتش نتصور أنه باش يقعد الوقت هذا الكل حسام أبو صفية جرت العادة بنسير بعض الأطباء يوقفوهم صحفيين أيامات أسابيع ومن بعد يتم إخلاء سبيلهم ولكن اليوم الإصرار على التنكيل بالدكتور حسام أبو صفية اللي كان من ليزيكون متاع الحرب هذه ومن أبطال الحرب وما صار في طوفان الأقصى غير مفهوم شفت صورة لي أتمنى تكون بالذكاء الاصطناعي أتمنى
9: على لا ماشي بالذكاء هي ذيك التصويرة اللي صارت ما عندها أسابيع هي ذيك اللي خلت
1: معناها شخص آخر بعد لقضى الأشهر في سجون الاحتلال شخص آخر أمام صمت من العالم وعجز على الأقل على إطلاق سراح شخص لم يحمل سلاح دافع بالعلم حتى صدره هو للكارتوش قاعد يخدم ويشق ويعمل في العمليات تحت القصف هو بطل من الأبطال ولكن كما قلت جيهان برشا أبطال تنسى بحكم العودة للحياة اليومية ناس كل تتليها والأخبار وجيك منا هرمزوا إيران وكورة وكوب دي مون تنسى وبعد فجأة تجيك صورة تتصدم وتقول العبد هذا حسام أبو صفية العالم نساه مش حتى كان احنا شاء الله ربي قوي شاء الله ربي يقوي كل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لأنه ما قاعد يصير فيهم بالموجة الكبيرة متاع التطرف العنف اللي ولد داخل الحكومة الإسرائيلية شيء لا يصدق خاصة منذ تولي إتمار بن خفير المنصب متاعه داخل حكومة بنيامين نتنياهو الصور توجع تدمي القلوب لا نملك إلا الدعاء لهم إن شاء الله ربي يفرج عليهم وإن شاء الله كما خرجوا أسرى في وقت ما يخرجوا الأسرى اليوم ويتم إفراغ كل السجون الإسرائيليين نكملوا بعد الأخبار دورتنا مع علي رفمة واختيار شخصية العام مواصلين معكم الرحلة ما تبعدوش
12: رفماج

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
2: publicité.
3: تحب تحكي
4: en illimité وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من الحلقة الأخيرة للموسم الحالي للرفماك. الموسم 12 من الرفماك
1: عادش نحسب
0: ربي بقي الستر إن شاء الله. الموسم 12 يا ربي ديما ملومين في الأخير. تحية لصديقنا في بيزا بيغ البارح حبة بوبليكاسيون قال 2400 حلقة عموما وكي تحسب على أساس 20 حلقة في الشهر 200 في العشرة شهر يجيو 2400 حلقة. نحكيو على في الاثنين ونص تقريبا 6000 حلقة أكثر أقل شوية 6000 ساعة عفوا ساعة
1: بث معمل شنوي على بعض
0: والله على الحمد لله شرى ربي دي
2: من عدوك الأرقام تعال المونديال ميسي مبابي
0: حتى ما تفيقش بيهم اللي تقول 2400 الحلقة فوادو يدمي يعطيوك برسك 6000 ساعة بث مباشر معناها يهذر لي إلي تو واحد يصب في البيين كل بيلوت فوت 5000 ساعة تعدل
1: أي حلين برا صب
3: بدو هذا الريسبتور اللي انت ابوني
0: مش سيفي ريسبتور يلا سيدي كملوا تور دو تابل نقعدوا معاكم ان شاء الله نواصلوا معاكم حتى للعشرة غير ربع ناخذوا الاذر من صديقتنا ناخذوا الاذر من صديقتنا ربيب اللي تاخذ بعد شوي علينا المزدح ونعتذروا بها منها مسبقا دونك نكملوا حتى لغير ربع وغير ربع تاخذ صديقتنا ربيب المشعل نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نكمل مع البرنس وزياد الناصر ورامي في علاقه بشخصيه العام دقيقة دقيقة دقيقة برنس اخترت مدرب النادي الافريقي الرجل الاكثر تتويجا بالالقاب في تونس فوزي البنزرت
4: يحب يقول عليه يروا اللي فوزي ما كبرش بالكل 76 سنة 25 لقب محليا ودوليا تونس المغرب الامارات 11 لقب مع الترجي 8 مع النجم 3 مع الوداد و3 مع الافريقي نهائي كأس العالم للأندية مع الرجاء البيضاوي. فوزي كل عام يقولوا لك عاو كبر وفاء لا لا فوزي موجود اخر نتيجة عملها فوز بالبطولة مع النادي الافريقي. نحب نقول له يا فوزي مش خاطرك انت صاحبي وخويا خويا صغير مش خويا الكبير فهم يقولوا فوزي اكبر منك لا فوزي اصغر مني ان شاء الله ربي يزيد يوفقك وربي يعطيك من القوة باش تزيدنا نجاحات على نجاحات.
0: برافو فوزي بنزرتي لأنه ولا واحد كان ينتظر بداية الموسم أنه الإفريقيا تحصل على البطولة بعد عامين ثلاثة مشروع مع فوزي نجم يعطي ثماره ولكن رجع الإفريقي للمنصة منصة التتويج وللبطولة بعد عام من العمل سيبقى المدرب الأكثر تتويجا المدرب رقم واحد اليوم بالأرقام بالمنطق باللي تحب أنت في تونس في العمر ذاك ومازال محافظ على الشغف وكل الجلون متاع صحيح ما تحسش هكاو فشل ويكمل في الكاريير لا لا عندي ريه فوزي يحب مازال يوري صحيت مازال كيبدا ويحب يفك بقعة ما بين المدربين. تحية لفوزي البنزرتي. ناصر البدو باش نقعدوا اكيد في الكورة اخترت مش كورجية ولكن اخترت دي سبورتيف هزين علم تونس في العلالي اعطونا صورة مزيانة برشا برشا برشا في العام هذايا نحكي على زوز سباحين الحفناوي والجوادي.
1: انا بالنسبة لي انا حبيت نحكي على زوز ابطال اللي كل مرة معناتها ينورونا بالميداليات اللي حصلوا عليها ويخليوا السباحة التونسية معناتها متألقة. نحكي على أحمد الجوادي هذا السباح الشاب اللي اليوم طلع عنا وعمل إنجازات كانت مهمة برشا خرتها 1500 متر اللي تحصل عليها ميدالية ذهبية. نعتبر أنه السيد هذا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا من غير ما ننسى زادك يا رفيق على أيوب الحفناوي اللي تعدى من صعوبات كبيرة هو بيدو اللقطة الشهيرة والدويتو اللي عملوه مع بعضهم معناتها في آخر مسابقة وكانت معناتها فما برشا حاجات فيها برشا محبة وبرشا صدق باش أيوب يرجع في أحسن حالاته. تعرف وقت اللي السباح ولا حتى أتليت في نهاية الأمر وقت اللي تعدى من صعوبات تقول أنت زعمة يرجع زعمة ما يرجع زعمة ينجم يتعدى الصعوبات اللي تعداها لكن نعتبر أنه أيوب سيد عدى المرحلة الصعيبة واليوم عاود التوج بميدالية ذهبية في 500 متر معناتها حاجة مهمة برشا. إن شاء الله الأبطال هذوما متاعنا مالوريزمون اللي مش ماخذين حقهم إعلاميا إن شاء الله يكونوا ديما منورين إن شاء الله يلقوا الإمكانيات باش يزيدوا يتألقوا ويزيدوا يجيبونا ميداليات ذهبية في المشاركات متاعهم القادمة إن شاء الله.
0: أعطونا صورة مزيانة وأعطونا حلمة للأولمبياد القادمة. الجواد اللي قاعد يباتي في دي ريكور وماشي في بيرفورمانس وفي كورب أسندوت ما ناخذوش بالعين ربي يحفظه إن شاء الله. أيوب اللي خلنا ذات يوما خسرنا بطل، ولكن عاد لوميريت يرجع ليه، للناس المحيطة به، المسؤولين كان داروا به، معناش التفاصيل، المدرب وستاف تكنيك، هو عائلته، الناس الكل عاوته، لم تكن سهلة. فرحنا برشا بالصورة هذه، هي من صور الموسم. إن شاء الله يا ربي نفس الصورة والعالم محمر وراهم في البوديوم، واحد يطلع لاخر للمركز الأول. كان أيوب كان
5: الساحل دو ميداي،
0: وربي معكم أقسموا في بعضكم. من بعد رامي الفوراتي اختار البروفيسور، اختار المدرب الأفضل في العالم بالنسبة لي، نحكي على بيب غوارديولا كشخصية العام. رامي
5: بيب غوارديولا اللي قدم درس للعالم الكل عام سنة، اللي النتائج حاجة أما لكن تكون هي ثانوية، وسط كي نحكي على قضايا إنسانية بخلاف الجانب الإنساني اللي وراها آخر العام، مهز حتى تيتر وحب الملعبية ليه ومغادرتهم ومغادرته هو المانشستر سيتي. ولكن فما نقطة إيجابية، الطرح متاعه وكيفاش حارب، خلينا نقوله سياسة الميكيالين في علاقة بالقضايا السياسية بين معاقفين، في علاقة بالكرة خاصة، في علاقة بالقضية الفلسطينية، كيفاش فما قضايا أخرى تطرح غاديكا ومثالش وإيجا نظام مع العبيدة دوما، ولكن القضية الفلسطينية ممنوع أنه يتحكى فيها في أكثر من فرصة. على مدار سنة كان موجود بيب غوارديولا كي تحصل على الدكتوراه الفخرية، كي حكي على فلسطين، كيف كيف حكي على أطفال غزة في دي كونفيرونس دو بريس متاع مباريات مانشستر سيتي، واختار في وسط عالم فيه لوبيات ينجموا حتى يحطموا له كاريير وتحبوا ولا تكره، ذي خبسته وذي خدمته وذي مستقبله. ولكن بيب غوارديولا اختار انه يرقد ضميره مرتاح في وسط عالم صعيب انك توصل صوتك وتوصل قضايا الإنسانية. ومهم برشا الجملة اللي قالها واختم بها يمكن الكونفيرنس دو بريس الاخرى نتاعه، قال ديما ردوا بالكم تنساو، وهما اليوم اطفال غزة ولكن نهار اخر ينجموا يكونوا اطفالنا.
0: هذه واحدة من الرسائل اللي وصلها بيب غوارديولا، اللي لحظة هذه في فترة راحة واستجمام، وين باش يكون المستقبل الله أعلم. أما من صور جديد بعد هو كما بعد يورجن كلوب شلي برشا على الكورة،
5: ما نصورش ما نصور هو بدو
3: حتى يرجع المرأة، المرأة في دار بوها
0: راه
5: خليها دي وفوس
0: عنده لونجو متاع مرته لازم يرجع. فما عروض فما كلام ولا لا؟
5: والله هو يقولوا منتخبات عروض على أرض الواقع ما فماش، يقولوا دوري سعودي، يقولوا إيطاليا،
0: دوري سعودي،
5: أي دوري سعودي، النصر السعودي، يقولوا حاجات هكايا خاطر هو المدرب تاع النصر باش يخرج، قال باش نجيب شامبيون ونخرج، يقولوا يقولوا حاجات هكا، كيفاش نعمل عميل ويرجع؟
0: نصر سلوي ما نقص فلوس، خلينا نتمتعوا به في الكوره الحقيقيه.

0: للامانه معناتها توما ديما تختاروا في الشخصيات وتختاروا في الحاجات معناتها المعروفه. انا اخترت كتاب نقول لك والله كتاب صحيح راه مانيش نكذب. راه الكتاب هذا كيما تراو على الشاشه ذولات ذان تيوري. هذا الكتاب اكثر واحد تباع في العالم, تباعت 10 ملايين نسخه والله بالحق.
1: ذولات ذان ثيوري
0: لا تيوري
1: تيوري
0: دخلت جوجل ترادكسيون وانتقي هذه اشتعدوا جوجل
2: لا عندك
0: يا علماء
2: عندك الحق
0: تيوري دونك تبعت اكثر من 10 ملايين نسخه للكاتبه ميل روبنز. هذه كاتبه معناتها
1: روبنز
0: روبنز تباع على
1: ماكدونالدز ميل ميل
0: مين
2: دخلت على جوجل مكتوبه يا ولدي قدامنا
0: مين روبنز خلصت الان سمحني عفوا تبعت في الامازون تبعت في نيويورك
1: بعيد على حوانت اللي تبعت فيهم شو قصه الكتاب على عجبك ذلت ذم تعرفش من الذم معناها دعهم
0: دعهم على مثالي كيف هذوما اش يحكي الكتاب هذا اللي حتنيش علاش تبدلت تنفع الفريليون تسيح طلتخ نسمعك شي موكش موجود جملة منه ما يحكي على العباد اللي تعطي الانرجي الخايبة العباد اللي تعمل حاجات باش توترك. الكتاب هذا يعلمك كيفاش تعيش كيما يقول مقداد شعاره كيما مقداد صبار أخير.
1: أخير
0: في الكتاب هذا صبار أخير يخليك
1: تحكم. انت قريته الكتاب
0: ما قريتوش
1: خلاص انا حابب اقول لك اللي ذلات زي ما ذي كتاب ينشر الالحاد ويقول على المسلمين دعهم
0: لا سي فابري بابا ما فما حتى كلمه لا مسلمين لا مسيح يحكي على سلم خريط الخلاصه نتاعو
3: لتيم لتيم
0: صحيت دونك بالحق كتاب مزيان برشا ادعو العباد في السيف باش تقراه وانا باش نكون منكم ونشجعوا الكتب وما ذا بيها حاتم
2: مالا زيدون مالا زيدون
1: امبوتي زيدون امبوتي اون بليس اكثر المبيعات
0: بس سيلر معناها والله ادخلوا يا مستمعين ثبتوا
1: بس سيلر ولا الموضوع مهم لذام الناس اللي لازمك تبعد عليهم العباد التوكسيك العباد اللي تقلقك العباد اللي تجبدك اللوت العباد اللي ما تخليكش
0: تعيش معاهم العباد اللي تعيش معاهم تبني
1: يزيدني نقرا باش نعيش
0: معاك لا نعيش معاك بالكتاب هذا
1: بديت تبغ في النصائح
0: اي بديت نقرا فيه حلو كتاب فما النسخه عربيه
1: اما الكلمه مخيبه دعهم باش تدعني
0: ليه خليك تحكي احكي يعني معاك اما في مخي ما وش يقبل مخي
1: ما تبعدش عليك
0: لا ما نبعدش عليك ما نبعدش عليك سيف ما بعدنا في يا ودي سيف هذا البذخني نسمع فيه شيء كبير مش نتفردوا سيف السنة حن روحك يا ناصر وز تريبو ندعو
1: العباد العصابة والدنيا سخونة وصغار يحبوا يعوموا ناس يلا شكرا لك زيدون بالحق خرجت سيسكو لابيل سوختير دولو كل واحد جاب شخصية كونسومي ولا جديد ترامب درا شنو كذا فضل شكل انت تجيب كتاب وتحكي
0: ليكسيلونس
1: ليكسيلونس يلا نسمعوا اخر بستوف حضر هنا صديقنا رامي كما قلت نستسمعوا صديقتنا رامي باش ياخذوا ربع ساعه ولا ساعه من هذا
0: الشيء ان شاء الله ما نخلصها
1: ناخذوا ربع ساعه ان شاء الله من حلقه رامي نستسمعوا صديقتنا
0: باش
1: نكملوا باش نكملوا لومو دو لافا tout de suite اخر بستوف من اللي بستوف اللي حضرهم لنا صديقنا رمروما
4: زابينغ. بعد موسم حافل لي عزيزي المستمع حبيت نقول لك ونذكرك لي احنا برنامج مش ترفيهي اكهو لكن برنامج يعطيك جمل يقعدوا ويدخلوا للتاريخ. لا لا مصلي يعني بي حاتم لا تسمع منه حاجات روعة.
1: حق راجل مهضوم في علاقة بالقانون كلمة حاتم.
3: هو شنو اول سبب للطلاق؟
1: برش
3: هو الزواج.
1: حلو
3: دوك يلزم
1: نحيو الزواج ملا منطق يا حلو
0: ابداع العقود
1: لا خرجوا قصوا الميكرو انا لا لا اتحمل مسؤوليه الراجل جاي حل قالك شو مشكله الزواج طلاق هو الزواج دوك نحيو الزواج يا ولدي راك مريض راك مريض
0: لا هو الصراحه يحتاج روحه في الاوف
1: باش نولي نبرف كل معاك كل موضوع دوك هذا في تحليلي فتحي
3: لاتونسيون
4: استنى جوكاب لاتونسيون دو لوديتور اه اقوال ماثوره بسم الله ما شاء الله لا وشوف لي ريفيرونس انت بتاع زياد اي لا لا لا عنده حاجات يقولهم بالله الكريم شو يقول لك
1: في بالك حاجه رياضيه سندروم موجود تعلق المريض بالطبيب النفسي
0: صارت في كمان جهه
1: والا بالطبيب النفسي تو نحكي له الامور علميه ويقول لي صار في كمان
0: جهه سلام اول طرح
1: لحظه
0: كان جا لطفي بوشناق عملها راه وقالها لقروه لطفي يضوي على الفنان العربي
1: كان بسالك حاجه يضوي على الفنان العربي
0: تفضل
1: يقول في كلام مش فاهمه اما كان بسالك حاجه
0: تفضل
4: وبسم الله ما شاء الله البرنامج هذا كفاءات. اي لا لا الكفاءات والكفاءات شنو لازمها؟ لازمها مطالب، والمطالب شنو ما هو؟ ما فلوس. اي حاجة اعطيني
1: الحاج هو الكرونيكور الوحيد اللي يوضع شروط للعودة.
0: والله بالحق
1: والله العظيم انا نفدلكو.

0: متاخر معنا انتم معايا اللي تسمعوا فينا طلب زياده ماديه وقال ما نرجع الا بها وتحصل عليها وهذا يدل انه الاعلام
1: في مش في ازمه كبيره كبيره كبيره الحاج طالب خالي خايف على مستقبلي خالي الدنيا صعبه
2: لا واكثر من هكا مشى ابعد من هكا راهو الحاج عم سنة
1: لا ما نحبش نزيد نحكي فك مشى البنك امبارح قدم قرض على 25 سنه غارانتي
0: عطاوه
1: قالوا له درسوا البنك يجي داخل قالوا شنو الضمان قالوا شاريتي في الديوان 25
0: هذا كل وزيد 11000
1: يقول لي هاي صحيح
2: والحق نتاع ربي عنده الحق والله قاعدين تلوموا عليه تي والله اضافات بالدنيا ما نحاش حوش وريهم اعطيهم ثقافتك في الحيوانات
0: أيك. ما هو الحيوان الوحيد الذي يحرك فكه
3: السفلي
0: السفلي حركوه الناس الكل حتى احنا نحركوه الفك العلوي فتحي
4: ثعبان
3: كركدل وانت
0: كركدل يا دي لحظة يا ودي شبيك الناي والليه داخلين بعضهم كركدل مش كركدل
1: لك مش
0: هالدونتيز مش كركدل
2: كركدل ايه كركدل وكذا ويعلم بينا ربي سليما واحد والآن مقلوبة قال ورفيق موش لنا رفيق له في الشيء ذي
0: تكبر تولي تهز روحك غمض عين حل عين تلقى روحك تغادر الحياة الدنيا
1: صلي على مولاك وتنفس يا بابا
0: والله
1: ايه عارف ايه في بالي
0: يا ودي ريت
1: مش لازم تقول هيلي
0: حياتنا ايام معدودة
1: الله اكبر ملك الموت
5: استاذ عزراي
1: استاذ عزراي هذاك امنيته في بالك تقدم رخصة يا في البلد يحببني في الزلة اسأل بربي دويرة قال له معكني حد 80 متر يحب يا ودي والله ما يطلبني كان عطفي الو ريتو هذاك جانا الراديو ما نعرفوش جانا ما
3: يرحم
1: ولد خالته توفى جانا نمشيو يا ودي وين
2: لا ونزيدك زيادة يمشي لأبعد من كيكة وهو بسم الله ما شاء الله رب شكون واضحين زياد يا أخوي يا أخوي زياد قديش يسيسوا وقديش يسمعوا الكلام الحلو يجبر الخواطر
0: حتى واحد ما يعرف روحه وما تدري نفس بأي أرض أنت موت نعرفش روحي وين بش نموت أنا ونفوكسيو الأرض بكش نموت شهيد في بقعة بكش
1: عليق البدنية اللي عندك ربي يزيق
3: رفيق
1: وين بش نموت شهيد وين في باكستان على الشرية اللي عندك شنية مع
0: اللعبة ربي يرزقنا الشهيدة في فلسطين
1: فلسطين في طيارة اي باسبور كوية في ديسكين ربي يودي تعدى اخبار يودي أنا نعرف حقيقة
0: ربي يرزقنا الشهادة في فلسطين إن شاء الله إن شاء الله في ال... إن شاء الله مش تعرف عليه الموت في نفق متاع حماس
1: أنت كتاب تموت
0: حاول بعد الأخبار
2: والله العظيم يا راجل انت تمشي من بيت الصاله لبيت النوم تبين لا ما انا عايشك رفيق عايش خويا يهديك زاده ما حاجه علميه ذي يا راه ونحكيو علم لهنا فهمت ان بلس اي قال دو يرحم والديك امال ما تقولونيش في حاجات ما تقالش يرحم بوك
6: زابينغ
0: تحيه لامي الفوراتي نتصور في روحي هابط في النفق
1: رامي طلعني رامي مزيد اعطيني ساكي تصور تعبت في النفق
3: باللحظة
1: ما يشوفوكش لرادار نتصور ما يشوفوك
0: بالحق الصورة والله اللي كبت لي نفق تصور روحي نجم نوح الفسي الموما
1: توفى الحرب ودي في الزلو يا رامي خبطش
0: لا لا لا يلا تضحكوا الكل احترموا انفسكم انا نضحك على روحي مش تو
1: هي الحاج وزيادة الحاج
0: حاج برافو برافو معناه انا بديت الموسم انت تهدد فيا تحب زياده وختمت الموسم ومي ما تهدد فيا باش تنسحب خديتها زياده فاتكونت ولا برنس
3: والله خديتها
0: يزي
3: والله
0: اسمع معناه رضخنا للتهديدات
3: تو شنو تحبني ندخل
0: لا لا خديتها ولا لا قولي اي ولا ما تدخلش يا سلام مبروك
3: تستحقها
0: تستحقها 18000 نتاعك تستحقها برنس سلام مبروك عليك بعد الفاصل
1: اسمع
0: كلمه
1: الختام من زياد عمل كونتابلي
0: يلا سيدي بعد الفاصل كلمه الختام فاصل صغير نرجعوا باش نختموا حلقتنا لليوم السلام عليكم الناس الكل صديقتنا امو هكا امو بيض الله صديقتنا فدوى امنا السراي سلوى التسولي كل الاصدقاء سامحوني كان ما سميتش اسم كل الاصدقاء شكرا على التفاعلات سلوى التسولي وي زيدون
1: صديقتنا هلول من اس او اس نحبها برشا مساج نحبوك برشا وربي يفضلكم بالحق استنسنا بيكم وانتم مع عائلتنا وان شاء الله معناتها كيما قولوا لسويس تفرح صغيرات باش يزوم البحر في السيف وعندهم برشا انشطه
0: شكرا نسلموا عليها برشا. قريت المساج اللي بعثته تو نقرا فيه المباشر. قالت كتبتم أسطر كثيره في كرات ذكريات اطفالنا من العوده المدرسيه لدعم اطفالنا في غزه، دعم صغيرات في الشمال الغربي، في حمله شتاء دافي، رمضان، فرحه العيد، دار ديجيتال وغيره وغيره وغيره. شكرا لكل المجموعه، شكرا لكم، تشكركم واحنا نشكركم برشا. مرحبا بكل من اختار في حياته يكون فعل الخير هو الطريق اللي يمشي فيه. دونك شكرا لكم انتم على اللي تعملوا فيه في اس او اس، هيلا شفاء الاصدقاء الكل، لانه اللي تعملوا فيه حاجه باهيه برشا وحاجه تفرح في برشا صغيرات. ان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم. ميرسي بوكو على الميساج. فاصل ثم نعود لنختم حلقتنا اليوم، الحلقه الاخيره من الموسم 12 للراف ماك. راف ماك
4: بوبليسيتي. عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
7: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: التسعة وستة وثلاثين دقيقة، آخر عشرة دقائق في حلقتنا اليوم نختم بيوم الموسم 12 للراف ماك. صديقتنا المعدة تقول لي فما فوكال، أعطيني تراه سمعني.
8: رفيق يا غالي، ربي فضلك ليا، ان شاء الله ديما متألق، ربي نجح اعمالك ولا يخيبك، ربي حبب فيك خلقه، كلمة بوك الله يرحمه كان كل صباح يقولها لك وانتي ماشي تخدم. ربي يفضلكم الكل فريق الراف ماك ويمتعكم بالصحة. ولدي الغالي يفضل لك خدوجة وتراها في اعلى المراتب، نحبك برشا ماما.
0: من مش فاهم الخيوط كيفاش قاعده تخدم في الواحد. ميرسي على المفاجاه، ربي فضلك، ميرسي بوكو، ربي خليك امي، وربي يعطيك الوقت الطيب، وربي يعطيك الصحه، وربي فضلك لينا تاج فوق روسنا. شكرا على المفاجاه فريق الاعداد، تعودت في المفاجات ديما تخرجوا خديجه، اليوم وصلتوا للام، وين ماشيين في التغلغل في العائله. ميرسي بوكو، عايش امي، ربي فضلك ونحبك برشا، وميرسي على المساج. اخر 10 دقائق الناس الكل، كلمه ختام، نبدا بالانتداب الجديد في هذا الموسم. جهينا لسليني، شكرا على الموسم، شكرا على الاضافه، كلمه الختام يلا.
9: شكرا لكم، قديش فرحت اللي تعرفت عليكم، قديش فرحت بالتجربه معاكم، قديش تعلمت من عندكم برشا كلام على الكوره، وليت نجم نكون بالحق معناها، وليت نفهم اكثر كوره، قديش العام تعدى محليه برغم اللي فما صعوبه هي موضوعيه علينا الكل، قومه الصباح سيتي با فاسيل سورتو في الشتاء، أما العام تعدى محليه، إن شاء الله نكونوا خفيف الظل على المستمعين، إن شاء الله ونسناهم، إن شاء الله فدناهم، وإن شاء الله نكونوا للخدمة فرحانين بها نسك.
0: شكرا لك جيهان على الموسم. حضرة النقيب مقداد السيلي، كلمة الختام نقيبة.
10: ربي فضلك راف، شكرا لكل الناس اللي تابعونا في تونس وخارج تونس، شكرا لكل الناس اللي احنا زادا واكبناهم في حياتهم، في كرهابهم، في خدمتهم، في كل شيء. وثم ناس فريمون يعرضوني حتى في الشارع زياد، صدقني كل يوم يقولوا لي نتنفسوا راف ماك، وهذا فوز كبير، وهو معناتها ثمره نتاع خدمه كبيره ياسر من الفريق الكل. شكرا لكم اصحابي اللي عديتوا لي العوج نتاعي، عديتوا لي دمعتي، عديتوا لي ضحكتي، ضحكتوا معايا، بكيتوا معايا، وذي معناه شيء خرجنا راف بجدة، نحس إذاعة وتلفزة راف ماك خرجنا من الإطار متاع الرسميات اللي فما مثلا بث وكذا، مشينا لحاجة أخرى، ديكور آخر اللي هو ديكور العائلي. إن شاء الله ربي يفضلكم لنا، وإن شاء الله إحنا نواصلوا باش نكونوا ديما باهين في عينيكم.
0: شكرا لك نقيب على موسم هو الرابع في الرفماك. الرابع في الرفماك، ربي يدوم العشرة نقيب، وربي يعطيك على قد قلبك. شكرا لك برنس قائد الأسطوري لهذا الفريق. كلمة الختام، ربي فضلك لينا يا برنس، والله ربي فضلك لينا ولا نحكى علينا. كلمة الختام، اقرب لي للميكرو، اقرب لي للميكرو،
11: كنت شدد روحي لازم تلوح لي قلبك.
0: عاد كان تشد روحك في كلمة الختام على الدنيا السلام.
11: أنا نحب نقول ربي يبارك لنا في العائلة تاعنا، العائلة الموسعة ذي نعمة من نعم الله. برا قولوا واللي تحب، رانا نتعارك وردوا بالكم، راو في الهوف تاكل بعضها، راو زياد يبدأ هارب، راو الناصر يبدأ بك تقاثقيها متاعه وكالضحكة البنينة اللي كي تسمعها تشيخ. هذه هي راي عائلتنا، احنا رانا عائلة، رانا عائلة بأتم معنى الكلمة. صحيح راني فكرت بس غادر العائلة هذه، لكن كي تفكر الشيخ كي تجي لهنا شي انا شيخ راه ما نعرفش تقول، فما يقولك هاك ما تتكلمش ساعه ساعه، كلمه ما تتكلمش تاثر فيا. لكن يا راف والله الا عندك فكره، وقت اللي قابلوني الناس تيزي واحد بركه سيدي، مش نقولوا الاف، قول لي خويا نحب نصور معاك محليك ومحلى كلامك، تقول انا ما تكلمتش شنو محليك ومحلى كلام. الناس راهي عندها ما تقول في القاعده نتاعنا ذي. ربي يدوم علينا النعمة،
0: أمين يا رب،
11: ربي بقى علينا الستر،
0: أمين،
11: وربي يفضل لك ميمتك،
0: ربي يفضل لك يا حاج، يفضل لك الحاجة، وربي يعطيها العمر والصحة ويفضلكم ونبعثكم ويدوم عشرتكم. جولدن بوي الرفماك حاتم بالحاج حتو، موسم جديد، شكرا على الإضافة، شكرا على كل شيء. كلمة الختام
12: هو راهو انا معناها نحس انا في الاديان متاع رفماك والرفماك في الاديان متاعي. نحن بدينا وخدمنا برشا مرات وبعدش تفارقنا وبعدش رجعنا، في كل مرة معناها حتى اللي كي نهرب شوية من الضغط يا توجور لي بون مو، معناها بالحق ذي حاجة اللي كما قال الحاج ستاني سبري تري بارتيكولي في الاميسيون اللي خلينا نحن نعطيه هكا. انا راني ريجيد معناها نتفكر كي من الاول ما كنتش فاهمك، خاطر انت انا جدي برشا العباد يمكن يحسبوني، خاطر قبل اول ما تعرفت بشوف لي حالي استدعوني سهريات، وانا انسان جدي كي نبدا العباد مش مستيس، مش كما تراوني معاكم معناها معني باش ندخل في الموت حب لي برشا، دونك يلقوني ماست يقولوا سبي هذا الشير هذا كتب شوف لي حل، وانت بطبيعتك طورت الاسطوره ذي لتو بالكستيونات نتاع الكويز. سي فري كنت ناغر من الكويز، ماني ما نحبش اخسر، ما نحبش الخساره اكسيتيرا، دونك فينا الماء غلبتوني دخلتوني في منظومة
0: دخلت الماكينة
12: وكل شيء. دونك فينا المو سيسالو مو هي ماكينة. نحب نقول زادة يمكن فما حاجات نحن في حياتنا الخاصة راهو يفو بارفوار فير دي زيفور باش كل يوم راهو عندنا مشاكل كيفنا كيفكم، دونك نحن يلزمنا نلقاو طاقة باش ننسيوكم في مشاكلكم وننسيو مشاكلنا كلكو بار. وانا نقول زادة اخر حاجة نختم بها، انا دي فراجيليتي، انا فما دي مومون ما صاروا لي في أول سيزون و جيتي تري فراجيل، سي غراس رفماق اللي أنا رجعت حطيت شوية كاراباس ومنعت المود.
0: ربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات الباهية. احنا كنا متعاطفين معاك، ولكن بعد تعب البارح قلت خرجت نسهر ولينا شاكين في الأمور اللي حكيت لنا الكل،
13: ولا كليمونتين
0: نقولوا كليمونتين وبعدها نحكي يلزمنا تحاليل وتشيكاب نعرفوا نصدقوا ولا لا. يلا لطف عليك حتوب، ربي يعطيك الصحة. رابي الفراتي رابرو، ميرسي على كل شيء، ميرسي على الخدمة في البارك، ميرسي على الوجود على البلاتو ككرونيكور، شكرا على الروح اللي نعرف تعمل فور كبير باش تعطيها مهما كانت الأمور، حتى كي نبداو متعاركين وما نحكيوش مع بعضنا في الكهرباء. رامي هو اللي يعجبك انه رامي نبداو متعاركين ويوصلني هو بكرهتكم انا حاجه معناها لف الاخر. رامي كلمه الختام،
13: كل حاجه في بلاصتها، انتم اخواتي وانت خويا الكبير الراف، نشكركم برشا ونشكر الزملاء الكل هنا الحق نتاع ربي، خاطر انا الحق الراديو اقرب لي برشا، خاطر حياتي يوميه مش كيما التلفزه نتقابلوا باغ اكزومبل في الفجه مره في الجمعه ولا في الشرقيه مرتين ثلاثه، لهنا اليومي نحب نشكر الاولاد الكل اخواتي الحق نتاع ربي ديما، نحب نشكر جيان بيان سور زاده موجوده، نحب نشكر عزيز هذاك اخويا الصغير اللي ديما نكبروا مع بعضنا كل جمعه، حسام زاده اخويا هذاك، ونحبوا برشا الناس الكل حتى اللي عملوا معنا حلقات، فاروق ناديه كيف كيف ايمان وجدان بيان سور. نحب نسلم على زاده بالليل نقطه صغيره فايزه ومريم خاطر هذوما تعبين معنا، ونحب نسلم بيان سور على بابا وامي، نحب نقول لهم نحبكم برشا، ربي يفضلكم ليا وربي يخليكم على التعب الكل اللي تعبينه معايا، مرتي ربي يفضلها زاده بالتعب، وزاك راني نحبك برشا
0: ربي يخليك ليا. في ربي يفضلها مرتي اكثر
13: لا لا خاطر حديثه الثانيه دونك باش نعمل لك اللي بغيت هوب هذيك واحد. وزاك بيان سور نحبك برشا واللي نعمل فيه الكل راهو على خاطر ولدي زكريا،
0: ربي يفضله ربي يعطيه الوقت الطيب وان شاء الله تفرح به وتراه في اعلى المناسب. ناصر البدوي سوره التجربه تتواصل، شكرا لكل شيء داخل وخارج العمل بعيد على البلاتو في وسط البلاتو، شكرا لكل ما تعملوا باش تخلي الامور ديما معدله وتعدل الاوتار وتعدي الانرجي اللي لازم تتعدى، وقت اللي يعلم رب العالمين انت منين جيب في الانرجي واكتفي بهذا. شكرا على كل شيء. كلمه الختام ناصر يا
13: رفيق، انا نحب نشكرك اول مره خاطر انا قبل خدمت معك برشا تو في الرفماق والرفماق بلوس اخر مره، انا ما كنتش نتخيل نهار نلقى روحي في برنامج كيما هكا معناتها فيه الاكتواليتي كل يوم، لكن انت عطيتني الفرصة وأطرتني ومع الأولاد الكل، وكل عام تزيد المحبة مع الأولاد، احنا عائلة، الناس اللي لازم تعرف احنا العائلة، نجم نختلفوا نجم ما نتفهموش في حاجات معينين، لكن تقعد دي مع عائلة مصغرة ومكبرة، خطر وقت اللي نحكيه على العائلة مش احنا كديكرونيكور ولا انيماتور في برنامج برك، لكن الناس حتى اللي في الشارع نعتبرهم ويعرضوني يقولوا لي راهو نعتبركم واحد من عائلاتنا اللي يجيونا كل يوم للديار ونسمعكم في كرهابنا. حبيت نحيي الناس الكل على المجهود الكبير، الإدارة، الناس التقنيين اللي خدموا في الديوان واللي قاعدين يوصلونا في صوتنا، إن شاء الله ربي معنا، إن شاء الله ربي بوفق الناس الكل. أنا فرحان برشا سنة بالتخرج متاع أحمد ولدي اللي وصل للمرتبة كنت نتمناها ويتمناها أي ولي باش صغير ونجم يوصل لها، إن شاء الله مزيد من النجاح لعائلتي الكل وصغاري الكل، الناس اللي تحبني صحابي القراب لي الكل. حبيت نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا من قريب ومن بعيد، وربي يفضلكم إن شاء الله كل عام وحنا بخير.
0: شكرا لك ناصر البدوي. كلمة الختام زيدون، يلا معك انت نختم الكلمة ونختم التور دو تابل زيدون.
14: والله نشكرك رفيق ونشكر المجموعة اللي نخدم معاها بالحق توما اخواتي، ونشكر الإذاعة، نحن هوني راهو في دارنا وبالحق كي نجيو نقعدوا في البلاتو هذا تحس روحك في بتقعات ترقى كل واحد والمود نتاعو، واحد يجي متغش واحد يجي فرحان
0: واحد يحب يتك
14: اللي يحب يتك بالحق. نحن ماناش بلاتو كلاسيكي، كل واحد يتصرف على طبيعته. نحيي المستمعين بالحق، فما مستمعين يبعثوا لي كل صباح تحسهم ينتميوا لي لعائلتي، فما اللي يعاوني في الكويس، فما اللي يحب على ديديكاس، فما لساعات نسلوا ويجاوبني، ربي بقي ستر على البرنامج هذايا. نشكر ميمتي ربي فضلها وذيك نور عينيا، وفضل ربي وفضل ميمتي اللي انا هكا والعباد تحبني، اون توكا نسبه تحبني ونسبه لا عادي كاي برنامج وكاي واحد ينتمي للفريق هذا. ان شاء الله نتقابلوا في سبتمبر باكثر انرجي وباكثر حاجات باهيه. نحبكم برشا، اللي عنده افراح ومسرات ربي يهنيكم جماعه الباك، ربي ينجحكم واللي نجح مبروك عليه، وملتقانا في سبتمبر ان شاء الله.
0: قلت لك البارح في التلفزه ونعاود لك اليوم زياد، شكرا على الدور اللي تلعب فيه، على الرول اللي تعمل فيه، شكرا على روح يزمك توفرها، وانت ساعات تبدا في اتعس حالاتك، انت اللي مسلط عليك ضغط انك تلقى ديما لاكس اللي باش تضحكوا بيه وباش تدكك على فلان وتضحك على فلتان وتخلي الامور الكل تمشي ساعات نحو الديفيرتيسمون، رغم اللي تجم تكون ماكش في صحنك ماكش في افضل حالاتك، دونك شكرا لانه هذا يستنزف من الطاقه. واعي ما اقول شكرا لكم، شكرا لكل الناس، ونبدا كلمتي كما جرت العاده مهما كان نحكيو في اذاعه نحكيو في تلفزه، ونقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، على ذلك نشكر كل من ساهم في هذا البرنامج وعاون هذا البرنامج. نحب تحية كبيرة للكورنيكور للفريق اللي حاضر معنا، تحية لفريق الاعداد باش نسمي شوية الأسباب باش الناس تاخو حق، صديقتنا ريم مخبي وهي أخت ومعدة هذا البرنامج، هي نسليني كيف كيف كانت حاضرة طيلة العام في الاعداد، التقنيين حسام يحيى محمد عزيز العوني وجدان العوني من الشابي فاروق السويسي مريم مسمودي وميمة بن عياد دايما المسعودي، سبريلا بوعزيزي، محمد زعبار، حسام الحلواني. نسلموا على كل الناس الموجودين في الديوان واللي عاونوا باش يخلط لكم الصوت وتخلط لكم الصورة كما قاعدة تخلط لكم يوميا من 7 إلى 9:30 في الراف ماك. حب نشكر الأصدقاء في الديوان، صديقي وخويا وعارفي مهدي بن عمر، كيف كيف صديقتنا واختنا وعرفتنا جيهان الغماري. نسلموا برشا لصديقتنا مروة المسؤولة على الأمور التجارية في الإذاعة، المسؤولة على قسم التسويق. مروة سلموا عليها برشا. نرجس كيف كيف صديقنا السند. سلم على كل الناس اللي تنتمي لهذه الإذاعة. خدمت في برشا وسائل إعلام وأي ما أقول كي نقول أنا لهنا في عائلة، ربي يشهد على ما أقوله. شكرا لكل ما وفرته لنا من ظروف عمل، شكرا على المحبة، شكرا على الاحترام، وشكرا على كل ما اعطيته لنا في الرفماك. نتمنى ونرجع لكم على قد ما انتم تستنوا منا. شكرا على الثقة، على المحبة، على بعض الكابريس اللي تعديهم لنا ساعات، على بعض الدلال، هذا الكل نشكركم عليه. شكرا من القلب، تحية لكل الناس، تحية للجمهور اللي في الاستماع، أصدقائنا اللي بالعشرات والمئات والآلاف اللي يسمعونا واللي على اليوتيوب واللي على الفيسبوك. نحبوكم برشا، كلامكم يخلينا نرجع ونخدم ونقوموا بكري وموتيفي. محبتكم تخلينا نحب ونواصلوا ونبحثوا على أن نواصلوا رغم اللي ديما نحيا ونقولوا قوم وسبح وتعب وكذا. محبتكم توصل لنا وتموتيفينا وترجع لنا الروح وتخلينا نحب ونخدموا ونواصلوا الخدمة بأكثر شغف. تحية لكل الجمهور، لكل الناس، لكل الناس اللي حبتنا وتبعتنا. وأختم كالعادة بمربعي الأخير، بالمربع اللي نلتجئ له في اللحظات الصعيبة واللحظات الباهية، اللي معه نفرح ومعه كي نبدأ مانيش في أفضل الحالات نمشي لنفس المربع. أمي ربي فضلها وربي فضلك، نحبك برشا وإن شاء الله ربي يدومك تاج فوق روسنا. أخواتي ألفة، كوثر، ولاد أخواتي سكندر، فارس، سليم، نور، ربي فضلكم الكل. زوجتي أكيد مرتي، قلها مرسي بكو، ربي فضلك وربي يعطيك الحاجات الباهية كل. شكرا على المجهود، على التعب، على الصبر. شكرا لأنك تعدي الحاجات اللي يلزمك تعديهم ساعات نظرا لضغط الخدمة والعمل. وشكرا شكرا للناس اللي نحبهم الكل. تقعد الأخيرة والأميرة وأميرة قلبي وحبيبة أبوها خديجة بوشناق، نحبك برشا خدوشتي، ربي فضلك ليا وفي كل مناسبة نقولها. ذات يوم سيبقى هذا من تاريخ، تاريخك أنت بيان سور خدوجة. إن شاء الله كي تكبر تكون فخورة باللي نعمله فيه، كي تتفرج يبوك كي تكبر وتولي أنت طفلة كبيرة وإن شاء الله معرسة وعندك صغيرات تقول هذاك بابا وأنا فرحانة اللي هو بابا وفخورة اللي ذاك كان بابا. نحبك برشا وربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله ديما نشوفك فرحانة وناجحة ومتألقة وربي يعطيك الحاجات اللي باهين الكل واللي نتمنهم لك الكل. هكا نخلطوا نهاية الحلقة مرة أخرى. شكرا من القلب لكم أنتم اللي تبعتونا، شكرا للناس الكل اللي سمعتونا. إن شاء الله عطلة سعيدة باش نتوحشوكم، إن شاء الله أنتم تتوحشونا. شكرا حاتم بالحاج، جهان، نقيب، البرنس، زياد، ناصر، رامي الفراتي. ملتقانا إن شاء الله بعد العطلة، ملتقانا إن شاء الله في شهر سبتمبر من هنا لوقتها. إن شاء الله تعديوا أحسن الأيام، إن شاء الله عطلة سعيدة مباركة فيها برشا محبة، فيها برشا نجاح، فيها برشا فرحة. شيخو بروفيتي من العطلة ولنا عودة إن كان لنا في العمر بقية في موسم جديد من الرف ماك ديما على الديوان. حبوكم برشا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، عطلة سعيدة، باي باي، تشاو تشاو.

0: رافماج رافماج رديف. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: كيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: ديوانا فاهم صوتكم.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: تسمعوا نفيس في قصة فريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز والسابعة ديوان فام صباح الخير. مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 حدد جملة من الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم تمويل التنمية، من بينها خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى الدين العمومي في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 30 و2000. وأوضحت وثيقة المخطط أن السياسة المالية وخطة التمويل خلال السنوات الخمسة المقبلة ستواجهان تحديات تتعلق بضمان الاستدامة المالية وإصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها وتعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد، إلى جانب تطوير آليات تمويل حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية. وفي سياق متصل، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال جلسة موحدة لكافة لجان القارة بمجلس نواب الشعب يوم أمس، يؤكد أن وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني. كما بيّن وزير الاقتصاد أن الوثيقة تقوم على تشخيص للتحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية.

0: عربت الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. على صعيد دولي، هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة هزت كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات الآخرين، بعد أن حذر الرئيس فلوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم ضخم. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يعلن عن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين أمس الأربعاء اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأكد في منشور عبر منصة إكس إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: Sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutcom.
1: Publicité.
2: En illimité, où est en fait gigawatt?
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك

منك نسمع، صوتك تسمع. لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. Vous écoutez Dion FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: اي 27 دقيقة صباح النور صباح الفل صباحكم تونسي يا توانسة الكل من ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه هي الناس الديوان كما كل صيفية اطلع عليكم من 7 ل 10 متاع الصباح. ان شاء الله نكونوا خفض ظل عليكم ان شاء الله. اي هيتني.

0: تحية نبيها كراولي. شكرا يا سيدة المخرجة نادية منورتنا ندو باش تكون كل صباح بضحكتها المزيانة وبزينها. إن شاء الله نزينوا عليكم النهار وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. ردوا بالكم في الكيس سينو إن شاء الله صبحيتكم مزيانة وإن شاء الله نهاركم أزين وأزين. كما قلنا جميلة نادية في الإخراج, إيمان العزيزة في الإخراج الرقمي, سامح مفتاح من قدام الميكرو, ليكيب كومبلي الحمد لله حاضرة وموجودة اليوم معنا في الصبحية. وشكرا لكم, شكرا لمعزتكم ليا ومحبتكم ليا, هذيك علاش كنتوا موجودين اليوم في ناس الديوان السيد العميد توفيق ديدي على يميني دائما وابدا صباحا مساء ويوم الاحد.
1: أنا فرحان سيد العميد اونورا اموا كاتو جور دو ريبي تاع برد بارد الحمد لله ورانا طقس سخون
0: واحد يوم.
1: لا لا سيد دار الهواء جا من الشمال سيفيني على الاقل اربع ايام
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذا كان لازلت الفيستة فوق
1: رجعت نصيدة حاجة وحويزة
0: مرحبا بيك سيد العميد. سلموا برشا زد على اليوالي منورنا في الجيت لا ماتينال اليوالي. مرحبا بيك السيد لواء ديدي, مرحبا دوك عميد لواء اليوم
2: عنده لواء واحد
1: هو أعلى مني رتبة
0: عامل علم على روحه فهمت عامل. مرحبا بك سيد العميد مرة أخرى. ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي صباح النور مرحبا.
2: أهلا وسهلا سماح صباح الفل صباح الخير أيوة. تونس صباح الخير سيد الحضور. نسلم على السيد العميد أيوة. على الكابتن أيوة. على سي وليد الكاتب نتاعنا خويا فهمت توا أيوة. باش يقوي علينا
0: البوكينيست
2: أي شو بوكينيست
0: على في الدوزة
2: الدوزة قوية
0: فهمت علاش اللي دايرين بيا الكل يقراو برشا
2: تحية
0: الحمد
2: لله سي با كومون باهي باهي ديما العلم العلم باهي وثقافة باهية. تحية الإيمان تحية النادية تحية السادة المستمعين. بدأت سيونس يونيك بتونسي سونس يونيك
0: اي سونس يونيك اتجي
1: اي والله يا حلوة عندي كراسة نكتب فيها
2: خطرين سونس يونيك باهية. بدأت سيونس يونيك من البارح فهمت ان شاء الله صيف يتعدى على تونس الكل باهي صبحياتنا ان شاء الله توا اللي يبداو يسمعوا فينا واللي برمج على الشط واللي كونجي واللي ماشي للخدمة فهمت
0: احنا برامجهم الكل حاضرين باش نسطروها لهم
2: اي تحيه النوروزه
0: نوروزه
2: اهلا وسهلا ان شاء الله ان شاء الله الماتينال بالنجاح ان شاء الله.
0: مرحبا بك دكتورنا ابن سينا الطلياني كابتن الكباتن اهلا وسهلا وشكرا على الحضور يا طلياني.
3: شكرا شكرا جزيلا شكرا على واجب شكرا على واجب اير ليدي شحويلك لاباس صباح منور ان شاء الله دقيقك العاده
0: الحمد لله
3: الموسم تحل فهمتي ولا انت الماتينال
0: On a ouvert le bal.
3: Ouvert le bal.
0: Le bal, ça va
3: être assez. Il y a une chose qui est très importante. Je vous dis que je vous dis que je vous dis que je rien ne va plus.
0: Oui. Vous
3: savez, hein?
4: اي كارولوت
3: ساعتك صح
0: قام لعب
3: قدام قام لعب قدام
0: فهمتني زميلك بحذاك
3: سيد العميد دكتورنا الغالي سليم ناديا ايمان نورس ولا فهمتي وقت قبيله قلت ويوم الاحد احنا نعاني حتى اليوم الجمعه
0: اي
3: وقت السيد العميد قلت له
0: صباحا مساء ويوم الاحد خاطر خدمنا حديت قبل ما بعض
3: حاجه اختي
1: احنا ما برشا حد
0: اي ونسمع المسات
3: ربي معكم
0: لا مانيش نعاودوا
3: اي حتى اليوم امور
0: الماضي هذيك ماضي فقط
2: لان بدي حضرت عليها
0: كيف كيف كيف الدكتور زاد صباحا مساء ويوم الاحد
2: لا بون مش برشا مش كيما السيد العميد ما حضرت عليها
0: احنا على ذمة المستمعين
3: تاعنا وليد حضر روحك عندك ماراثون رد بالك
0: ستر الله
3: مع اير ليدي ستر الله شو مفسر 60 كتاب تكتب كتاب كل يوم
0: شكتب هو وليد كل يوم شي قد منا كتاب دونك وليد شكون اخر واحد نسلم عليه كل يوم شنقفلو بالكتاب نتاعو نوروز الجميله غزلتنا رجعنا للتليفون الخمسه نتاع الصباح
2: غمتك زعما زعما خدم عندك كتاب
4: بيزوتاج
0: نوروز شو حوالك نوروز
5: بونجور انا صافا الحمد لله شيخ في فورما
2: بونجور
3: بونجور سافا الحمد لله وي جيت جود
5: بونجور كيف الحضور سيد العميد بونجور دكتور بونجور كابتن
3: شكو ماكو ولو بعدوني عليك
5: خليت بلاصتك بحريه
1: شوف سامحني على
5: بونجور الوليد بونجور اللي كيفت الفريق ندو امونا سلام على اسمه فينا الكل وان شاء الله نهاركم فل ومزيان يا رب.
0: مرحبا بك نوروز
1: لا ابروبو دع كتب خاطر
0: الاولياء حسيتك حالف على وليد
1: لا مش والله لا الاولياء اسمع الاولياء عندهم دور كبير خاطر انا الميموار نذكر شوما لي زانسيدون اللي خلوني نقرا كنت على قرايه سنه اولى ابتدائي اش تقول لي زمان تبدل توا سنه اولى ابتدائي قبل شبيه في الصيف هذاك تعديت السنة الثانية ابتدائي جاب لي عمي المجموعة كاملة تاع المكتب الخضراء.
0: ما فماش تليفونات تاخذ.
1: خلينا نقولك صح باش اختارنا من التليفونات.
2: ما فماش انترنت
3: ما فماش كوب دي موند.
1: من بعد لا باش يقول لك والله بحق
2: ما فماش نتفليكس.
1: كيفاش كيفاش تمت العملية؟ كيفاش الوالدين راهم عندهم دور كبير كيفاش يعلموا صغار؟ من بعد سنة خامسة جاب لي ليفونتاي دو سيفي. سنة خامسة ابتدائي نقرا في كتاب معناها كتاب مش سنة خامسة ابتدائي وفرنساوية. بعد سنة تاسعة مد لي دوستويفسكي كريمي شاتيمون اللي هو قدك متفارع انا وياه.
0: أي.
1: وجاب لي مجموعة تاع توفيق الحكيم معناها فهمتي حمار الحكيم. يعني الأولياء حبيت نقول كلمة راهو دورهم محوري باش يغربوا صغارهم بالقراية من الأول. لكان تمت عملية من الأول نرتاحهم التليفون نرتاحهم كل شيء.
0: واحنا مش ما نقولوش فقط للأولياء بربي غرموا صغاركم بالقراية، احنا زيدا باش نحاولوا نكونوا مثال. جبنا شكون يقرأ ويكتب في الكتب. فماشي ما يهدينا ربي بس كلها لا المطالعة وكل يوم
3: في الكتب.
0: احنا نقولوا له ولا احنا نقولوا له صباح الخير وهو يقول لنا صباحكم كتاب. وليد الميلي اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا بكم الناس كل تحية لكم ومخسي انكور لكم استقبلتوني معكم لهنا.
0: مرحبا
6: جست باش
0: سيئة
6: يا خلط المعمع جست باش نعقب على كلام سيد العميد نقول اللي بالحق معناتها انا يسالوني دي ساعات دي بارون كيفاش نغرم ولادي بالقرايه نقول له انت تقرا يقول لي لا يقول لك هاو
0: انتهى الموضوع
6: فات الحكايه اذا كان يشوفك انت تقرا تو يعاودك وفات الحكايه. انا اليوم جيت نقرا في كتاب معناتها اللي بديت معناتها اللي عندي جمعه ولا قديش ما هو المحال سهل قرايت امي لغالب الظروف راك ساعات راه يجي جمعه تقرا فيها ثلاث كتب وساعات تقعد معناتها اللي برشا تقرا معناتها فوالا دونك هذا اسمه En instance de deuil, نتاع أمال بدوي. قصة قصة.
0: En instance de deuil.
6: هو هو هو راه نقول لك التيتر نتاعو. هو التيتر نتاعو معناتها كلي حزين. مي هو راه معناتها فيه قصة حب ياسر حلوة. ومعناتها قصة ياسر تحفونة نتاع طفلة كيفاش توفى أبوها معناتها كلي هزت مشات لكندا وخلت كل شيء وراها وعاد رجعت بعد خمس سنين. باش تلقى قصة حب قديمة اللي هي خلاته ولقاته عرس ودرا شنو هو كل شيء.
0: أيوة.
6: ياسر حلو الكتاب
2: الفرنسي من مرته
6: هذيك حتى تكتشفوا وحدكم ولا مي سينو معناتك الكتاب ياسر تحفون ومعناتك اللي ياسر يحسك بحاجات
0: اون
6: انستانس دو دوي تاع امال بدوي
0: فوالا
6: ياسر تحفون موجود معناتها ان بو بارتو.
0: شكرا وليد وكل يوم نحبك تصبح علينا
6: ان شاء الله
0: فريمون هذيا حبه تولي عاده كل يوم نحكي على كتاب مع وليد ان ميلي شاء الله صباحكم مبروك يا تونس اللي كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. كان اسمها ضرب البارح بوغ اليني الكوندكتور سميناها توب ريتش. تو سويت
7: توب ريتش
5: في توب ريتش باش نحكيوا على فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة عمل بوليميك خاصة مع الموسم السياحي الحالي وهو في مدينة الحمامات. يقولوا انها كارثة بيئية مياه الصرف الصحي تتدفق الى شاطئ ياسمين الحمامات دونك الحكاية اثارت الجدل. صور الحقيقة تم تداولها كما ذكرنا بكثرة. الناس تسأل شنو الحكاية هل فعلا فما مياه صرف صحي في البحر؟ الناس نجم تعوم ما تنجمش؟ الحكاية اثارت جدل. الشيء اللي خلى الديوان الوطني للتطهير ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسرب لمياه الصرف الصحي إلى شاطئ ياسمين الحمامات وأكد أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسيل طبيعي مخصص لتجميع مياه الغيث. وأوضح الديوان في بلاغ توضيحي أن المياه هذه نتجت عن التقلبات الجوية الأخيرة وما عندهاش حتى علاقة بشبكة التطهير داعيا إلى تحري الدقة وتجنب تداول والمعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة. وأضاف إلى المديرية الجهوية للتطهير بنابل أكدت إلى جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بصفة عادية وبكامل طاقتها دون تسجيل أي خلل وإلا تسرب في شبكة التطهير. وشدد الديوان الوطني للتطهير على أن الوضع بالمنطقة طبيعي جدا وإلى شبكات ومنشآت التطهير تواصل أداء مهامها بشكل منظم نافيا وجود أي علاقة بين المياه الظاهرة في الفيديو وشبكة الصرف الصحي.
0: واضح نورس لو تور دو تابل بعد الفاصل.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
8: بوبليسيتي يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
9: الو صباح.
10: هاني ريكش جوي بي
9: في سخانه.
10: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: تي على الكومبريسور؟
10: لا على الكليماتيزور الكل.
9: على كل شيء؟
10: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
9: توا فهمت عليه جوك بيه.
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: انا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه. السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه. هذيك علاش جبت لك سيمان من البريمه.
13: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عنا سيمان جبل الوسط بريمه البرايم.
12: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
14: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
15: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
16: أريدو طور عالمك.
7: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: إن شاء الله إن شاء الله صبحيتكم تكون أحلى مع ناس الديوان. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان هو مجريدي. مرحبا بيك صديقتي سامية سليتي، شكرا على المتابعة. حبوب حبيب بن صالح صباح النور يا حبوب. كريم حبيبي صباح النور يا كريم. فدوى الدالي رئيسة الكتيبة وحلومة أحلى معمارة محلاكم كيف ترافقونا في الصباح كل يوم. عايشة صغير مرحبا يا عايشة. فرح حب حب مرحبا بيك. سلمى محفوظي صديقنا معز منوبي موجود تولوز باري مرحبا يا تولوز. هجر مرحبا بيك. عبيد الله عبيد الله مرحبا يا عبيد الله. منال منصوري فتحي عمارة تحية لكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعة. محليكم سعيدة مبروك صديقتنا سعيدة مرحبا يا سعيدة. إيمان البجوي أمونة إن شاء الله تكون بألف خير. ستيفان صباح النور مرحبا. ما بالناس الكل تحية لكم، سامحوني اللي ما قريتش لسامي متاحهم يعاودوا يكتبونا. خليل مرحبا يا خليل إن شاء الله تكون بألف خير. عبدو كيف كيف مرحبا بيك، شكرا لكم على المتابعة. ياسمين وفل بونجور ياسمين إن شاء الله تكون بخير، شكرا لكم على المتابعة. سونيا بن معاد هيثم الغزي هيثوم بيان سور إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل. صباحكم مبروك، صباحكم مزيان، كيفكم إن شاء الله نهاركم يكون مبروك. سيد العنيد هل هي مياسر صحي ديوان التطهير واضح يقول ما ظهر بشاطئ ياسمين الحمامات هو مياه أمطار تم تصريفها عبر مسيل طبيعي مخصص لتجميع مياه الغيف.
1: لا كلامه صحيح 100% لاني انا بدي عمت في هال اللي يحكوا عليه هذا ما عنده حتى هي. علاقه بالصرف الصحي.
0: كلام ديوان التطهير صحيح 100%.
1: مش اول مره روعه عديد المرات ونصب مطر كبيره اسمي الحمامات باش تعرفوا ساعه اللي هو ما مطر تلقاه معبي بالوراق الجر والحشيش وما فيش ريحه وما عنده حتى علاقه. راهو هذايا مسار طبيعي تعماه صحيح كل مره وما يقعدش راهو مات ويتلاشى في البحر.
0: سؤال
1: نعم.
0: سؤال وانت خاطر تجزم
1: لا نجزم خاطر عم تفسه
0: الريحة منين تجي؟
1: ما فيش ريحة سي بافري. قلت لك راهو العملية الماء يتبدل لونه خاطر راهو جبل الحمامات المسار نتاعو طبيعي يهز لياسمين الحمامات برشا وديان داخلين من نقطة 73 حتى لآخر نقطة حتى بركة ساحل كلها وديان. المحطة نتاع الصرف الصحي موجودة في بركة ساحل بعيدة على البحر. اللي قاعد يمشي كل مره تسبب مطر كبيره هذا يعرفوها جماعه اللي يسكنوا غاديك يعرفوها. يدخل الماء نهارين ثلاثه تلقاه معبي بالحشيش والورق وما فيش ريحه الصرف الصحي. ماء امطار التراب اللي تاع الواد اللي هذا في المجرى الكل يدخل ايامات نهارين ثلاثه يمشي يروح ويرجع
0: الحراره. كانت موجوده تقول الريحه لا تطاق.
1: شو انا اقول لك على مسؤوليتي انا انا اخذت نعوم فصتك الورق هذوك
0: رايك وعلى مسؤوليتك جوستو سيد عميد شكون يحب يدخل في الموضوع يلا دكتوره
2: تيتو شوف معناتها الفيرسيون تاع لوناس تنجم تكون صحيحه من السؤال نحن السؤال اللي نسالوه باش نحكيه بصفه عامه تلوث مياه البحر منين جاي علاش
3: الله يرحم والديك
2: البحوثات تاعنا فيها التلوث
0: ملوثه
2: فيها التلوث وعلاش يهبط كل عام كوميونيكي يقولوا الشطوط هذوما ما تعوموش فيهم واللي هم براتيكمون هي بيد هالليست بتاتخ ينزاد واحد ولا زوز باش ينقص لا بون معناتها فما مشكله في معالجه مياه الصرف الصحي في تونس واذا كان فما مشكل اش معناتها معناتها يا العدد غير كافي نتاع اللي صافيو الماء الماء الماء الصحي والا التقادم نتاعهم معناتها قدامه والا معناتها كاريمون فما عباد تصب في الوديان واحد من غير حتى شيء ما يتعداو بحتى سيركوي واللي هذا راهو عنده تداعيات ومشاكل على الصحه وعلى البيئه وعلى الاقتصاد الصحه نعرف الامراض التهيج في الجلده في العينين في الحنجره في حالات اسهال خاطر شو معناتها انت كي ما تعدش مياه صرف صحي معناتها باش تحط بتصب في البحر ديريكتومون البكتيريا والفيروسات والطفيليات والمشاكل هذوكم دونك فما حالات تولي فما حالات تسمم انكور بلوس اذا كان ما ثماش معالجه المياه اذا كان الاندستري شو معناتها باش تصب مواد كيميائيه المعادن ثقيلة المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة أغلبهم مسرطنة دونك ويصير النفوق ينقص الأكسجين في الماء البحر دونك يصير النفوق تاع الأسماك
0: أيوة.
2: معناتها والتداعيات والاقتصادية شنو كي يبدأ البحر بولوي السياحة تنقص
0: وصيد البحر أيوة. والثروة السمكية تنقص كذلك
2: دونك شفت معناتها من أن نحب نفهم علاش المشكلة تاع البيئية هذه علاش ما توليش اون بريوريتي في سياسة الدولة التولى فهمت هذي علاه ما نجيوش نقولوا اي خويا باش نخدموا على البحوثات تاعنا والتلوث البيئي باش نحطوا مشروع على 10 سنين وباش نصدوا الميزانيه الكافيه وباش نعملوا القوانين الكافيه واللي باش نطبقوها 100% اللي ما يحترمش البيئه هو باش نعاقبوه دونك انا نحكي دو مانيير جينيرال هذه حكايه الحمايه تنجم تكون الفيرسيون تاع لوناس صحيح
0: اما فسرونا الباقي
2: مي فسرونا الباقي
0: نحبوا نعرفوا يا سيدي ما نقولوش تلوث مياه البحر في الاخر احنا ما مشيناش وحللنا علاش تبدل لون ماء البحر هاو سؤال هذا علاش تبدل لون
1: ماء البحر احنا سببنا فيه احنا سببنا
0: وزاره الصحه شو تقول تقول انه فما 49 نقطه مراقبه غير صالحه للسباحه من اصل 539 تقول الاكثر تلوثا اليوم في تونس هي ولايه بن عروس رادس الزهره حمام لمف قربه مصبات وادي مليان وادي ميزات وادي بوخنسة المناطق المحاذية المحطة الحرارية وبعض مصبات المياه المستعملة دونك نمرو واحد ولاية بن عروس اثنين ولاية أريانا شاطئ رواد منطقة السبخة قناة الخليج والمناطق المجاورة لها ثلاثة ولاية تونس جزء من شاطئ حلق الواد خاصة قرب الشارع باش حامبا أربعة ولاية بن زرت شاطئ جلطة شط في منزل جميل ميناء سيدي الحشاني منزل عبد الرحمن وفي زرزونة يعني تصور الرابعة بنزرت خامسا ولاية نابل توجد عدة نقاط غير صالحة للسباحة خاصة قرب بعض مصبات مياه التطهير وفق القائمة الرسمية لسنة 2026 ولاية سوسة بعض النقاط الساحلية القريبة من مصبات فيدا المعلومة وصلت من مصبات الأودية وشبكات الصرف الصحي هذي راهو نحكي على قائمة رسمية وهذي راهو كلام أوفيسيال ولاية جيبس كيف كيف التلوث البحر اللي ما نحكيوش
2: عليه
0: كيف نشوفوا أهم أسباب التلوث يقول لك واحد تصريف المياه المستعملة الغير مراسكلة جزئيا ولا كليا المصبات الصناعية الأدوية التي تنقل ملوثات إلى البحر تراكم النفايات البلاستيكية والمنزلية هذوما أسباب تلوث البحر نساوها
1: لا لا نساوها ها تقول لك المشكله الكبيره شنو قبل امطر كي تصب في الواد تمشي البحر مياه نتاع ربي معناها مياه امطر اليوم شو ولا يعمل مطني هذاك اللي يحكي عليه النقاط تاع ولايه نابل اللي نعرفهم انا تاع الضاحيه الجنوبيه اش عملوا تو في واد مليان اللي هو جاي مطر نظيفه ولو صبوا برشا ناس عملوا كونيكسيون مع الواد هذاك الصرف الصحي يصبوا فيه في الواد معناها كي تشوفوا جاي واد مليان تلقى اكحل في الترانسون الاخراني كل معناها عباد ولد لقاو حل باش يصبوا القناه تاعهم يصبوها في الواد. هذه نقطه ثانيه. الولديه الاخرى الكل شوالات ولات بصبات نتاع دي شارج، معناها الزبله والبلاستيك والردم اللي هو كان تذكروا في وصل لفقط الماء. الجيش خذا مهمه باش نظف الوديان الكل لانه جهرهم لانه مش يمشي للبحر الكل.
0: النقطه هذه قالوا الفضلات المنزليه والبلاستيكيه اللي
1: هي هذاك والحصاله والدنيا كل الوديان والتهز في حاجه اخرى.
0: باهي مازالوا عندنا بشويه وقت. طلياني
3: الحمد لله مشغال تاني عام كامل واحنا كل يوم نتكلموا على
0: الدم. قال لك نمر واحد
3: وقت يطلبنا باش وزاره الصحه تعمل لك ايه موك اكتبوا اعملوا واحده كبيره قولوا يا مواطنين راهو راهو ممنوع السباحه توا الصباح توا الصباح لا راهو البحر اسود البحر اسود الريحه ما نرقدوش. انت كي تبدا مروح انت وتبحث صدرات شنفك الريحه هذيك شنف الريحه هذيك ريحه تاع مياه ملوثه
6: فهمتي ولا الواد كله
3: الواد كله انا عايش انا قدامي الواحد انا عايش كل معناه وديان وناس وعملنا دي ستاسيون تاع مليارات وحتى شيء شو وين الخلل؟ اخرجوا يا جماعه الناس وقولوا لنا وين الخلل؟ راهو الناس ردت مش معقول تو البارح والله مروح ها راه واحد بعد بيها. الكورنيش تاع حملين فيكم فيه 3000 4000 عبد خاطر الدنيا سخونه والدنيا كذا وك الريحه تاع البحر وك الدنيا مساكن وك شنو هو العيشه شنو هو العيشه هذه شنو يعني لو ناس وزاره الصحه وزاره الفلاحه يا خويا اخرجوا خويا وفسروا للمواطنين راهو فدينا راهو فدينا من الريحه وفدينا من الحر.
0: فما تفسير
2: هو التفسير راهو واضح ما نحبوش نقولوه ديريكتومون. البحورات الملوثه ديما فما حاجتين فيكس يا بحذا منطقه صناعيه
0: ولا ناس
2: فهمت معناتها المشاكل واضح معناتها واضحين دونك على الدوله تحرك في دون سوس
0: نتصور لا ديوان التطهير ابعد ما يكون على انه يحبنا نحكيوا المواضيع هذوما والا ماذا به يكون الوضع على ما هو عليه. نتصور يلزم امكانيات ضخمه
2: إمكانيات
0: جدا
2: بيان سور
0: وما نعرفوش هل ديوان التطهير عنده الامكانيات هذه او هل ديوان التطهير هو اللي يحكم هو اللي يقول لا انا يلزم بيجي ويلزم استراتيجية وطنية كاملة باش ديوان التطهير يخدم على روحه. راهو زيد احنا ماهوش كان ديوان التطهير
3: ورقة الماء.
0: ديوان التطهير سي اون انستيتيوسيون ديكزيكسيون
6: لوناس
3: ورقة الماء لوناس تاخذ أكثر من السونات.
1: شوف السونات
0: صحيح
6: لا لا صحيح
3: صحيح
0: يلا وليد كلمة باش نخرجوا عندي فاصلة.
6: لا لا باش نقول معناتها أنا معناتك اللي حرام حملهم معناتك اللي روح البونليو كلها معناتها مشيت معناتك كنا البحر بتاعنا عيطوا له ماليبو كريمون
1: معناتك الزهرة ورانس حتى وصل سليمان وصلوا شيء لسليمان
6: تو هو حتى اللي كانوا عنده ديار باعوهم واللي كان عنده دار معناتها تسوى معناتك اللي 500 مليون ولا تسوى 100 مليون كهو علاش خاطر ريحة البحر وعلى خاطر الحالة المزرية اللي فما ذيك.
0: وهو كذلك يلا فاصل ورجعين
17: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
18: ببليسيتي.
19: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
20: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
21: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
22: تحب تحكي
23: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
24: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
25: اريدو طور عالمك.
26: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون.
4: كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: السبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم في نيس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بكم وين ما نسيت كنت نقول نص نهار وين ما كنتوا. تحية لحبوب بن صالح. حبوب بن صالح يقول لنا راهو انضافة تبدأ من الدار للحومة للحدائق العامة للبحر. انضافة راهي في الأخر عقلية. تحية لرؤوف عياري تبع فينا من قفصة. تحية ليك والمستمعين في قفصة الكل من المنصوري. صباح النور جودة. مرحبا بك يا جودة. أم عبيد الله مرحبا بكم. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة. باش نمشيو توا مع ميس ميتيو. زوم ميتيو.
1: أهلا وسهلا.
2: زوم ميتيو.
0: هاتي الدواوير.
3: صباح الفل الناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الخميس 2 جويلية 2026، يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب مع هبوب ريح قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى حسب المعهد كيف بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال.
2: زوم ميتيو.
0: شكرا نورز. زوج رجات أرضية اليوم تسجلت في تونس.
3: وين سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء الأربعاء على الساعة 10:11 تقريبا بالتوقيت المحلي رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين وين حسوا بها الناس المواطنين حسب التحاليل الأولية. وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت زيادة البارح على الساعة على معمى 3:04 بعد الظهر بالتوقيت المحلي رجة أرضية وبلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر كيف كيف في جرجيس. يعني رجتين أرضيتين في نفس اليوم في نفس المنطقة.
0: سيد العميد
1: بالثلاثة بيت رجة بالعربية رجة في تونس ما كلها 2 و3 ما تحسش حكاية فارغة. ربي يحبنا راه البدا ذي جاه كل شيء باللطف. راه الرجات هذوما كانت تقراوا توما البيانات اليومية نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي تلقاها يوميا راهو قاعد يصير. اما 2 و3 راهو معناها حكايه فارغه وما تعمل حد شيء وما تخوفش. وقتاش يولي يخاف الانسان؟ نتكلم على 6 و7 و8 هنا في تونس
4: 8 تدقدق
1: تدقدق تدقدق بالضبط. اما كان فيكم راهو مثلا نعطيكم مثال في الجنوب الغربي ديما راهو يوميا. اما لا ما تحسهاش. واقراوا قلت اقراوا المعهد الوطني يخرج في البيانات هذه ما تخوفش كلهم ديما 2 3 يوميا.
0: احنا موتوا الناس كلهم مود انتبهوا في فنزويلا
1: دونك
0: الناس مراجعه نتفاجئوا ان توكا اذا كانت الرجه الارضيه بقوه 2.4 درجات فهي تعد ضعيفه جدا على مقياس ريشتر ولا ريختر كل حد كيفاش يقول. لا يشعر بها معظم الناس. يشعر بها عدد قليل فقط خاصه اذا كانوا في الطوابق العليا
1: او
0: في بالضبط يقول لك تحدث اهتزاز خفيف يشبه مرور شاحنة كبيرة أمام المنزل. شوفوا مرزلي زين ما يفدلكش يلا عطينا توب أكتو نورس.
2: توب أكتو
3: الخميس 2 جويلية 2026 ومن استديو هديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 7:54. إلى غاية 31 أوت مكاتب البريد تعمل ليلا في عدد من الوجهات السياحية. وكالات الأسفار أعدت برنامج متنوع لفائدة العائلة التونسية خلال صيف 2026 يضم عروض تشمل مختلف جهات البلاد وبأسعار تتلائم مع عدة فئات. بداية من البارحة 1 جويلية نهاية التعامل بالورق والوثائق في شبابيك الاستقبال.
4: الحمد لله.
3: صدمة للتونسيين بداية من 13 جويلية تعليق العمل بنظام الطرف الدافع في الكنام. مستشفى عبد الرحمن ميمي بأريانا تنظيم عملية بيضاء لتعزيز جاهزية المؤسسة الصحية عند الطوارئ. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية. أشغال ملعب المنزه تستأنف نهاية 2026 ومشروع لتوسيعة ملعب الطيب لمهيري. تقرير لجنة التحاليل المالية يقول ارتفاع إشعارات جرائم تبييض الأموال. وسوسة تفكيك شبكة ترويج مخدرات وإيقاف 5 أشخاص.
0: شكرا نورز. هات نمشيو لنهاية التعامل بالورق والوثائق في الشبابيك الاستقبال. شنو الحكاية بالضبط؟
3: وين أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشويري النهار الأربعاء البارح 1 جويلي عن انطلاق العمل بالخدمات الرقمية بشكل كامل في خطوة تمثل انتقال نهائي نحو رقمنة المعاملات الإدارية، وأكد أنه لن يتم بعد الآن قبول الوثائق أو الملفات الورقية على مستوى شبابيك الاستقبال، وين باش يتم إنجاز جميع المعاملات عن بعد عبر المنصات الرقمية. وأوضح اللي السجل الوطني للمؤسسات أطلق خدمة حساب المؤسسة، وهي خزانة إلكترونية خاصة بكل مستعمل تعد وسيلة للتواصل الرسمية بين المؤسسة والسجل، وتعتمد على المعرف الوحيد لكل مؤسسة، ويتيح الحساب هذا للمستعملين إمكانية الاطلاع على الوثائق وتحميلها مجانا، إضافة إلى متابعة مسار الملفات ومعرفة مراحل تقدم معالجتها بشكل مباشر. وين زاد أصبح بإمكان كل من يرغب في أحداث مؤسسة إتمام جميع الإجراءات ومتابعة ملفه بالكامل عبر الفضاء الرقمي هذا دون الحاجة إلى التنقل. وكان السجل الوطني للمؤسسات أفاد سابقا نهار 19 مايو 2026 أنه مع الاعتماد الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية اللي هو البارحة الأربعة، أصبحت الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بسهولة وأمانة.
0: فلا من يرون نحكيو على لغانو مش نحكي على المؤسسات الأخرى. إن شاء الله إن شاء الله المؤسسات الأخرى اتبع، مازلنا راه باش نطلعوا المضامن، ومازلنا باش نعملوا نسخة مطابقة الأصل، ومازلنا باش نعملوا ليغاليزاسيون نتاع السيناتور. هذاك الكل مازال موجود، ما تخافوش عليه، مازال الصف طوله 2 متر، ومازال باش تطلع ورقة في تونس في الإدارة لازم تاخذ شطر نهار ولا تفسع نهار على الخدمة وتدبر سيرتيفيكا ولا تمشي تاخذ كونجي وتخسر النهار هذاك، خاطر باش تطلع ورقة ولا باش تعمل مضمون لولدك ولا اللي كنتي، هذيا الكل راهو مازال موجود. نحكي فقط على لغنو، تقول اليوم المؤسسة السجل الوطني للمؤسسات يقول راه ما عادش التعامل بالنسخ الورقية. بيه نورز مشينا للكنامة لو 13 جويلي، شنو باش يصير بالضبط نهار 13 جويلي؟
1: نقطة فيها هذه، راهو ربي يستر برا، سامح ربي يستر. لا لا ما تقولش هكاك، خاطر راهو لغنو هذيا الناس تعاني منها، راهو ديما ريزو طايح ويجيبوا يخلصوا بالكارت بنكير وما تمشيش. ربي يستر توا كيولات 100% واحد لازم يحضر روحه مراه تقنيه باش العمليه هذه، راه مش نعملوا عامله وبعد نقول واه
0: معني تقول انت حاضرين ولا ما نحضرين
1: هذيك زقتم نعملوا توا كيما وين الفاتوره الالكترونيه وين ترى شنو يعملوا شيء وبعد يقولوا واه راه ما ناش حاضرين، بلاو استناو شويه ان شاء الله. خاطر انا تجربه صاحبتك راه كل يوم معاناه في الدخول والخروج والريزو طايح ولا وحابش تمشي البكارت
4: قبل ويخطيك ليه ليه ما تمشيش يخطيك.
1: انا شيء محل شهادنا سماح، حضروا رواحكم ربي
4: حاجه في
1: ما تزربوش، حضروا رواحكم بالكدا وبعد اعملوا خويا.
0: شو قلت لي وليد
4: كيما معناتك اللي ما ديكلاريش في وقتها ولا معناتها الريزو طايح ما يهموش، هو يقول لك عندك خطيه عندك خطيه ويسون فوت غويلمون معناتها بالحق معناتها اللي فما عندهم قاعدين يحطوا في بوم باش قبش نولي نتكلم درك قاعدين يحطوا في
0: في انا خايفه منك
4: راني نعرف قاعدين يحطوا في قاعدين خاطر بالحق عبيت قاعده تعاني بالحق فما برشا
0: الريزو طايح وانت تتخطى
4: ولا عادي عادي عادي.
0: 13 جويلية شنو باش يصير؟
3: قالت نقابه تونسي البيولوجيين الخواص اللي مخابر التحاليل الطبيه الخاصه تعيش وضع مالي بالغ الصعوبه جراء ازمه متواصله نجمه عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتامين على المرض منذ اكثر من 7 اشهر، وين اعلنت في بيان الى الراي العام اصدرته البارح الاربعاء اللي الجلسه العامه الاستثنائيه للنقابه المنعقده نهار 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع الصياغ امتاعه، يعني الأمراض العادية والمزمنة، ابتداء من 13 جويلية 2026 على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين والاجتماعيين منظوين سامحوني تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
0: فلا دونك كان فما بلاء قبل من البيولوجيست ونفهم هما طلبوا قالوا نحبوا صدى نحبوا تفاوض نحبوا تواصل أبارامون التواصل ما صارش دونك باش يبداو التداعيات نتاع البلاء هذايا. وديما نقولوا مسكين المواطن هو الاول اللي باش يخلص، احنا ما يهمناش المشكله بين شكون وشكون، المواطن انا كمواطنه تونسيه نقول انا اكثر من 40% من شهريتي قاعده تمشي راهي قاعده نخدم ونخلص في كل ما يلزمني نخلصه، انا ما يهمنيش أنا كمواطن نحب نمشي اللي خلصت وأنا اللي دفعت سابقا نحب نلقى بعد لغتوغ، مش أنا نخدم ونكلت ونخلص في الضرائب متاعي ومن بعد ما نلقاش لي سيرفيس اللي على أساس نخلصه. هذية يظهر لي كل مواطن تونسي قاعد يقول فيه. أخبارنا ورجعنا.
2: ابدأ نهارك مع الناس ديوان.
3: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
8: اريدو طور عالمك.
2: ديوان FM فلاش نيوز
0: موجز 8

0: التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن تعليق العمل بنظام الترف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. والنقابة تؤكد أن هذا القرار لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد بجدية استمرارية هذا القطاع الحيوي، ويثقل كاهل المخابر بالتزامات مالية وتشغيلية متراكمة وفق بيان صادر عنها. البريد التونسي يعلن أنه تم بداية من يوم أمس وإلى غاية 31 من أوت القادم فتح مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية، بالإضافة إلى توقيت عملها العادي على غرار ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وتبرقة وحمام سوسة الشاطئ والقنطاوي وغار الملح والمهدية المنطقة السياحية والمنستير وجربة حومة السوق. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال استقباله أمس الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، يؤكد على تعزيز التعاون المشترك بين تونس والكوميسا وسوبو لتطوير العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء الإقليمي باعتباره تجمعا اقتصاديا هاما. وقال الوزير إن تونس بصدد إعداد العرض الأولي بخصوص تحرير تجارة الخدمات في عدد من القطاعات على غرار الخدمات المالية والاتصالات والسياحة. على صعيد دولي، معظم أنحاء الولايات المتحدة تشهد موجة حر شديدة قد تحتم الأرقام القياسية في الأيام القادمة وتؤثر على فعاليات كأس العالم التي تستضيفها البلاد وعلى الاحتفالات بمناسبة مرور 250 عاما على استقلالها. وتخيم كتلة من الهواء الساخن على وسط البلاد ستتحرك خلال النهار باتجاه الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تتسبب في درجات حرارة قصوى لعدة أيام في العديد من المدن الكبرى مثل واشنطن ونيويورك. حريق غابات ضخم اندلع في جنوب فرنسا أمس ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أعلن جهاز الطوارئ، هذا وقد انتشرت مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في إقليمي إير وأود والذي غذاه الجفاف والرياح القوية. مصدر في حلف شمال الأطلسي الناتو يقول لوكالة رويترز إن الحلف سيعلن خلال قمة أنقرة الأسبوع القادم أن أعضائها الأوروبيين غطوا جميع الثغرات تقريبا التي خلفتها الولايات المتحدة في خطة دفاع الحلف، وأضاف أن الفجوة الرئيسية التي لا يزال حلف شمال الأطلسي يكافح لتغطيتها تكمن في القاذفات الاستراتيجية، حيث قالت الولايات المتحدة إنها ستوفر طائرة واحدة فقط بدلا من 2. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني براهمي.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
3: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخبار الانديه التونسيه. انديه الرابط المحترفه الاولى لكره القدم البدايه بنادي الصفاقسي، ومهدي الفريخي رئيس الهيئه التسييريه قال في فيديو نشر الفريق البارح على الصفحه الرسميه للنادي انه راضي على نتائج الفريق الرياضيه رغم الازمه الماديه. الفريخي اكد انه رفع المنع من الانتداب باش يكون خلال ايام قليله بعد تسويه الملفات المتعلقه بالموضوع هذا، والعمل الان على توفير 500,000 دينار من اجل تفادي منع جديد يصدر خلال الأيام المقبلة. بخصوص ملف المدرب المقبل، أكد الفريق أن اللجنة الفنية والمدير الرياضي يعملوا بجد لزوز في هذا الصدد، والتعاقد مع مدرب جديد سيكون بعد انتخابات 3 جويلية. الفريق تحدث أيضا على إجمالي ديون النادي، وقال الخطايا المادية المسلطة على الفريق تقارب 7 ملايين دينار، من بينها أحكام باتة وأخرى يتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة. كيف أوضح أنه الفريق أنه عفوا النادي يواجه عجز مالي مستعجل بقيمة

0: 6 ملايين دينار يتوزع بين الديون الضرورية لرفع المنع من الانتداب وتكاليف انطلاق الموسم الرياضي الجديد. كيف الأفريقي كان أكد أيضا أنه الهيئة قامت بتوسيع تركيبة لجنة الدعم عبر إدماج ما بين 5 و7 أعضاء جدد للمساهمة في مجابهة الأزمة المالية هذه الخنقة وإيجاد مصادر تمويل إضافية. المستقبل الرياضي بسليمان تقدم البارح بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية. مستقبل سليمان طالب في الشكوى متاعه بإلغاء قرار اللجنة الفيدرالية للمسابقات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بالمصادقة على الترتيب النهائي لموسم 2025-2026. وقال الفريق في طعنه أن الموسم المنقضي شهد إخلالات تنظيمية جسيمة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية في تطبيق القوانين خاصة بهما، مما أثر على النتيجة اللي أفضت إلى نزول الفريق. كيف مستقبل سليمان طالب استعجال النظر في القضية قبل انطلاق الموسم المقبل. الظهير الأيسر السابق نجم نقوله للنادي الأفريقي أسامة السيلي تعاقد رسميا مع نادي الخالدية البحريني بعقد لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع نادي باب جديد. نذكر السيلي في الموسم الفارط مع الأفريقي ساهم في تسجيل 10 أهداف وين سجل هدفين وعمل 8 أسيست. سياسكا صوفيا البلغاري أعلن رسميا تعاقده عمد وسط الميدان السابق للنادي الأفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. نذكر الزمزمي تحصل الموسم الفارط على لقب البطولة مع النادي الأفريقي. بايرن ميونخ الألماني أعلن البارح تعاقده رسميا مع النجم المغربي إسماعيل السايبري بعد البرفورمانس الكبيرة اللي عملها ومازال يعمل فيها في كأس العالم. 25 عام بالنسبة للسايبري يعتبر من أبرز لاعبي المغرب حاليا في المونديال ويسجل 3 أهداف إلى حد الآن، وكان أمضى عقد لمدة 5 سنوات مع البايرن قادما من نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي. الختام بمباريات المونديال، والبارح مقابلات ديما نواصلوا في المباريات نتاع الدور الثاني والثلاثين في المونديال. البارح انجلترا تفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية بفضل ثنائي لهاري كين جات في اخر ربع ساعة من المباراة. بلجيكيا 3-2 تتصر على السنغال بعد التمديد 2-2 في 90 دقيقة، وتيلمانس كان سجل ضربة جزاء في الدقيقة 120+5 اخر دقيقة في الوقت الاضافي قبل ركلات ترجيح. بالتالي بلجيكا انجلترا في الدور الثمن النهائي. ايضا فجر اليوم الصباح الولايات المتحده الامريكيه بلد منظم ينتصر 2-0 على البوسنه والهرسك ويترشح. واليوم بالنسبه للمقابلات نتاع اليوم 8 نتاع الليل اسبانيا تواجه النمسا. بالنسبه لتوقيت تونس ايضا في الفجر او نص الليل بالضبط البرتغال تواجه المنتخب الكرواتي. لسبور قدمه لكم هني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا.فم.نت. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس ديوانا.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: تدلل الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
3: تدلل جيون ايام دللنا
4: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
5: شنو هذا يا ولدي
6: من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
4: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو هذيك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
7: تحب تحكي
8: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: اريدو طور عالمك
11: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
12: مونوبري ديما معك

واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح النور، صباح الورد لكل من يتابع فينا من توحد العشرة. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي على طول الموسم الصيفي من 7 ل10. مرحبا بكم وين ما كنت، حتى مطليني أضحك عليك.
2: صوفي
1: أنت غديش تعود وراي أي كلمة دكتور.
2: مصبات
1: وصوفي لمو
3: بالنسبة
1: على نورز. شوف نورز قيدهم كل يوم، عملنا بيتيزيلي مغدى صباح على الناس الكل. قيد
2: مخدم على روحك
1: كل يوم، تقيد البيتيزي الكل. كل حد يقول كلمة، يقول حاجة،
2: عندك زوز عند سماح
1: هكا قيد بالوقت باش
2: دل سكارة
1: عندك.
2: هذايا نحن لي كونيكور نقبلوها اون سول كونديسيون، ولات البرنامج تتحط في البيتيزي.
1: انا الاول، انا الاول، انا تعلمت ما نطلب حتى شيء انا ما نكونش فيه طرف.
2: هكا
1: ديكتاتورة في حاجات اخرى.
2: بارك الله فيك.
1: اما انت متعودش وراي
2: صوفي.
1: في البيتيزي كل ما حد يغلط تعدي لي سليم العسلي وراه شنو قاعد يقول. دونك فلا نبداو بها سبحانه على الاقل بوغ ديلاتي الاتموسفير.
2: واحد برك يقول شو راه
1: العميد. العميد كان نادي تقول وراه هيك. هاو يلا مرحبا بكم، حضروا لي رواحكم توت سويت. كل اول ساعه ثانيه باش نبداو بلايك ديزلايك.
4: لايك ديسلايك.
1: أيوة.
5: في لايك ديسلايك باش نسمعكم اكستري للممثله الاردنيه صبا مبارك، كانت حاضره في بودكاست منا وفينا على قناه المشهد مع هبه حيدري الاعلاميه اللبنانيه، وين حكيت على زياده في الميزان من اجل دور. قالت انها زادت 25 كيلو وسمنت اكثر من العاده، رغم انها معروفه انها ديما تتلهي بروحها بلبسها رشاقتها لبستها كذا، حتى في على لي ريزو سوسيو كل. دونك حكيت على الدور الدرامي اللي جسدته وأهميته، وقالت أنها تنازلت على برشة حاجات دونك من أجل الدور هذا اللي حكيت عليه. الحقيقة عملت برشة تفاعلات من المتابعين متاحة، دونك شوي آخر ونسمعه
1: لايك لايك ديزلايك. بيه أنا السؤال هو الفنان الشخصية المعروفة يولي ما عادش ملك روحه، يذولي حتى ما قديش توزن شعرك وجهك كلامك، لايك ولا ديزلايك سيد العميد؟
6: لايك، لانه لي بلو غران اكتور دو موند، اكبر ممثلين في العالم، نتكلم على دوستين هوفمان، نتكلم على بول هانكس، عملوا تغييرات جذريه معناها على خطر دور، لانه باش يتقمص الدور هذاك يلزمه فهمتي يخدم
2: توم هانكس.
6: قلت انا قلت بول
2: صحيح بول
1: جون بول مانز دي
6: دي
1: سي سي الثالثه
6: هي بسيرش
2: على مضض صلحها.
6: على كل حال هو ستان جران اكتور وصل عمل ادوار، بدل يعني في بدنه، بدل في شعره، بدل في هيئته باش تقمص ادوار كيف كيف معناها لي بلو جران. اخيرا توا شو اسمه نتاعنا هذايا اللي باش يمثل
1: الاخر،
6: لا لا اللي باش يمثل حالنا بعد قاعد يخدم في بدنه باش يدخل فك لوساتور نتاع شو اسمه هذا
5: الامريكي، ما
6: اي الامريكي شو اسمه
1: دنزل
6: واشنطن. دنزل واشنطن، دنزل واشنطن قاعد يخدم في بدنه. دنزل واشنطن يخدم في بدنه باش يولي معناها يتقمص الدور.
1: هذه صبا مبارك رجعوا نحاتهم 15 كيلو.
5: هذه طليقه المرحوم شوقي المجري المخرج الله يرحمه،
2: مخرج
6: لا نحترم اللي يحب مهنته ويتقمص الدور. انا لايك الحقيقه،
1: لايك سيد عميد. وليد لايك لزاك،
7: لايك لايك
1: لايك
7: معناتك اللي برشا كما قال سيد العميد، معناتك اللي هذاك هو الاحتراف. بالطبيعة خاطر هما معناتك اللي يخلصوا بالقديه زاد راهو فيها الحكايه معناتها. نذكر اسمها شارليز تيران نقطه في الفيلم تاعها مونستر، بدلت كومبليتمون المورفولوجي نتاعها وضعافت باش تستناها يخرجوا شويه باش تنجم معناتك اللي تتقمص الدور نتاع الاس دي اف وقتها وكل شيء. معناتها فريمون معناتها قوه بكذا بكذا. هو لما حال القوه باش انك تضعاف، معناتها 15 كيلو مش انك تسمن 15 كيلو هذاك سهل 15 دونك عملت حتى شيء هذي
1: فوالا. طليني
2: والله ما في نفس السياق تقريبا شخصيه شخصيه. لا الحمد لله عليها حطت لي مره. فهمتي؟ وفما انا ما نجمش نسميهم ما سليم شجع بشوية كيف ما دي مراجع كروه مثل دورة تمثيل دور انتها مراجع كونسير افانسي حجم تشعر عندها شعر خرق حتى الملامح انتها كنت بدلت باش عطاتنا يجي كروه باش عطاتنا الصورة الحقيقية للمعنيها الألم والكذا كذا معني
1: ثم روبرت دينيرو اللي باش يمثل دور سائق تاكسي اولا زاد 25 كيلو اثنين قعد عام يخدم درايفر تاكسيست عام هو يخدم كاريمون مع شركه باش يفهم كيفاش هدايا فما ان هاثواي اللي توا طالعه برشا تراند اللي هي ممثله بطله في The Devil Wears Prada
2: صحيح النطق صحيح بتيزي
1: لا في الانجليزي صحيح في العربي نخت
6: لا صحيح دمي مور
1: الانجليزي
6: دمي مور دمي مور وقت عملت كوموندو مع الجيش حجمه شعرها راه فاتنه وشعرها يبل حجمته وي
3: اما بون معناتها باش يلزم واحد يكون
1: زيد 20 25 كيلو
3: ومن بعد يلزمك تنحيهم وتنحيهم افيك ان ريجيم ايفيدامون
1: دراكونيان
3: سيفير دونك طبيا فما شويه مخاطر
1: ونتصور هما الناس هذي سيغتو البرا يكون فما اطباء قاعده تتابع وكذا ماهيش هكاك مسايبه الامور لكن وي باهي لونجل دكتور اللي بعد وانا
5: نحكيو على الجهات القانونيه في الكويت اللي اقرت احكام صارمه بحق كل شخص يثبت تورطه في خيانه زوجيه وين تصل العقوبه بين 3 إلى 5 سنوات سجن بالاضافه الى غرامه ماليه توصل 375 دينار كويتي ما يعادل 3.5 مليون تونسيه التجديد هذا يجي في اطار تعزيز حمايه الاسره وردع السلوكيات اللي تهدد استقرارها خصوصا في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالخلافات الزوجية والطلاق والخيانة
1: طلياني
2: والله كان يعملوا قالوا ذي ما يقعد حتى رجل كله في الحبس
1: ديزلايك ماني
2: ديزلايك شو حكيتي مو 4 نساء وما 10 نساء
1: ان توكا احنا موجود في القانون التونسي الخيانه عقوبتها 5 سنوات سجن مش جديد علينا
2: اي
1: يعني يزمك يزم الاثبات الاثبات القطعي وراهو بالمساجات ما تنجمش تثبت على خاطر التليفون راهو امور شخصيه وما عندكش الحق باش تهز حتى مساج من التليفون
2: حتى المساج
1: المساجات والامور نتاع التليفونات
6: لا تعتبر اثبات نجموا يتفبركوا
1: ديزلايك بالنسبه ليك طاليني دكتور
3: لايك
1: لايك
3: سورتو معناتها اللي هما عندهم حق في 4 نساء معناتها
1: ما شاء الله شويه معناتها اشغال اسمو 20 صاحبي
3: شو عمل جمعيه تاع كل جمعيه بون لايك خاطر شو كي يولي بون الكل تيوري هو مي كي يولي الكوبل فيه مشاكل يفو ميو كيتي لا تابل معناتها كو باش تقعد تدخل في علاقات اخرى ومشاكل اخرى بون زاد يقول لك فما الصغار حاسين الموضوع لو معقد مي انا
1: اهم ما قلت وقلت عندهم 4 نساء فما خيانه كمان فما شوف معنا شوف سيدي عارفي
2: الزواج العرفي في كل بلاد
1: زواج في كل مكان
2: في كل مكان زواج عرفي يتنقل من كل يوم بالطياره
1: ايوه ليه نكتفي
3: بهذا لا يعرفهم الكابتن
1: اللي هو غير قانوني وممنوع الزواج العرفي لكن يلقاو اي طريق اي طريقه بشوى هكا شويه كونسيونس ترانكيل وليد
6: ديزلايك على خطر اللي يسرق يغلب لحاحي معناته كان مش تعمل سنوات سجن ومش تعمل حتى اعدام معناته بالعكس ساسخا بلوز اكسيتون معناته
2: ايوه خاطر الممنوع ممنوع مدلوها ممنوع مرغوب نحيو كل كلمه
1: كل ممنوع مرغوب اسكتوا توا باش نخرجوا فاصل وبعد سيد العميد شو قلنا رايو في 3-5 سنين الخيانه الزوجيه في الكويت فاصل ورجعنا
4: بوبليسيتي
8: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
9: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر بيبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
10: أريدو، طور عالمك.
11: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
12: شنو هذا يا ولدي؟
13: من البريمة، من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
11: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
14: تدلل تدلل
15: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
14: تدلل
16: جيون
17: ايام دللنا.
18: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
19: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
20: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
21: امشي العزيزة.
22: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:34 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. في الكويت السجن حتى 3 سنوات وغرامة كبيرة لمن يثبت عليه الخيانة الزوجية. مازلنا ما سمعناش رأي العميد.
6: لا أنا كيف سليم لايك على خاطر علاش المجتمعات هذه مجتمعات رجولية قرأوا النص القرآني بالغلط، عندهم 4 نساء عندهم زواج المسيار، معناها نجم ياخذها اليوم اليوم لا الصباح غدو يطلقها العشيه. قال شنو وي عندهم اول حق راه زواج المتعه، يعني امور عجيبه وغريبه. كان بعد هذا الكل يزيد يخون هنا ولت العمر بعد. انا نقول
1: الله
6: انا نقول راه فاتهم القطار، خاطر هذا حق تعمل منذ مده. احنا في تونس بدينا من الستينات، هذوما تو مجتمعات دا يفيقوا اللي هو العالم ينظروا لهم نظره مش باهيه. خاطر شنو معناها هو ديجا معناها شو 4 نساء وانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباعة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. خربي قال لك إذا بتعدلش واحدة تو واحدة واحد واحد فيها خلي والوربعة زيد مفوق. يعني شوف والله مجتمعات تفكر بطريقة ظهر معروفة الحقيقة. نقولها يزي بالتخلف يزي بالحكاية هذه، خاطر اليوم المجتمعات رأوا العالم مقسوم قد نساء قد رجال. دونك شوية عقل وشوية قيمة ونقرأ ونص القرآن صحيح ونرجع الأصول.
2: أفتو بالله سؤال أخت سماح
1: لايك ولا ديزلايك
2: خد دخلك أمور بعض حاسيله وقت يقولوا إخي عليه الرجل بركة يخون مون مرة يدخون شدينا في الراجل في الراجل في الراجل
6: ما خاطر غاديك عندهم الرجال هم
2: ليه ليه
7: هو الاخبار ما فهمش
2: اختار
7: انا با سبيسيفي لا لا
6: ودي يرجموها هذيك
1: لمن يثبت عليه الخيانه الزوجيه
7: بزوز با سبيسيفي
6: في افغانستان مازالوا يرجموها يحطوها تحت الارض
2: يضربوها بالحجر عليها ولا علي
1: بزوز
6: الخيانه الزوجيه مازالوا المراه مسكينه المراه يا رب مازالوا يرجموها يحطوها في حفره
2: يضربوها بالحجر والله ترجم توا غادي والله ولا ترجم
23: بلاش نتكلم في الموضوع ده
1: هذه ليه صبيح 8:30
5: رغم اللي البرلمان الروسي
1: هاي
2: أربعة
5: يقولوا لا لا لا لحظة برك يقولوا أنه أتاح الزواج من 4 نساء، لكن بعد التثبت من حقيقة الادعاء هذا قالوا أنه البرلمان الروسي ما صدقش على قرار يسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء، فأنه المدونة الأسرية الروسية ما تسمحش بتعدد الزوجات وما يعترفش القانون الروسي بالزيجات الدينية.
2: علاش قالوا 4 نساء مش المسلم؟
1: شوف
2: خاطر عنده
1: لم يسمح
2: عنده وما فهمش منه، عنده ميكريز ناتريتي مشكل معناه المجتمعات قاعدة تتهرى. وقريته يقولوا وقتها يقولوا راهو مش يسرحوا باش يولدوا أكثر خاطر بعادش
1: ولا يقولوا مش صحيح. دونك البرلمان الروسي لم يصادق على السماح للرجل المسلم بالزواج من 4 روسيات، راهو ما فهمش منه معناها من غير ما تقعدوا تبارتاجيو فيه الموضوع.
2: علاش فهمش منه؟ يمشي غادي يعمل القانون الروح
1: من غير اللي بعده
5: يقول لك يا سيدي ما تقولش لتشات جي بي تي من لو سمحت ولا من فضلك تسأله على حاجة، بما أنها دراسة جديدة من الجامعة الأمريكية بين ستيت المتخصصة في الهندسة وعلوم الإعلامية وغيره اختبرت تأثير نبرة السؤال على دقة الإجابات. النتيجة كانت غريبة، العبارات الأكثر جرأة أو وقاحة بعض الشيء حقت دقة أعلى من العبارات المهذبة جدا. الباحثون استخدموا تشات جي بي تي مع 250 صياغة مختلفة من اللطف الشديد إلى الوقاحة أو الجرأة الشديدة، والنتيجة كانت معناها عكسية، بما أنه كل ما تكون جريء أو سامحوني في الكلمة وقح في الحديث مع تشات جي بي تي كل ما كانت الإجابة أكثر دقة وأكثر يعني نجم نقوله صحيحة بعض الشيء.
7: حبت مزبيل
1: حبوش العقل على غالب تشات جي بي تي. سيد العميد
6: ما ولا فيه جانب إنساني هو أو تلمو ما تطور ولا يرياجي ساعة ساعة كالإنسان، والإنسان كي يظهر عليه راه يركب كي تجيه من اللوطة يركب عليك كل بشر هو إلي أمبني بالروح متاع البني آدمين والبني آدمين هكاك كي تنزل عليه رخ كي تجيه بعقوليك ولي يبرك عليك ويولي هو
1: انت اسمك بوهيلي سمحني
2: بموت في الشتيمة بموت في الشتيمة
6: كوي ملا مفهة تبركل عليها اي تبركل عليها ولي تجربتي الخاصة لإياك تكون
1: دونك هديك هو انت كيفاش تعمل مع تشات جي بي تي تزير عليه ولا كيف؟
6: انا والله بلا انا منعتيه حتى سنتيمون جست وساك ونعمل ديما الأسئلة ناقصة ما نكتبلوش كامل خاطر بشوية نقول له مثلا كلمة قص معلومة حاسب معلومة حاسب شيخ راك هو
1: دكتور
12: لايك اي مادام اثبتت دراسة علمية هذاك هو.
1: دونك ما عادش تتعاملوا برشا تربية مع تشات جي بي تي ما عادش ميرسي ولو سمحت
12: لا انا ما فهمتش علاش تربية ولا خاطر هو في الاخر معناتها معناتها سي ان اوتي دو ترافاي كما قال سيد العميد tu poses une question simple précise faut préciser شنو اللي تحب بالضبط وجاوبك هكا
1: بون peut-être يقصد في بلاصه ما تكتب مثلا est-ce que je pourrais savoir كذا كذا تطلب طول ومن غير لا يعطيك صحه
6: الدراسه ايش تقول راهو ثم عباد اكل عايشين لوحده ولا يتعامل مع شات جي بي تي كانوا صباح خير لاباس احوالك بالحق راهو يا دي جون
1: صوم
6: لا راهو
12: فما علاقات حب ولا
1: زوجت من شات جي بي تي
6: قلت هذاك هو اللي قصد
1: قلت الوحيد اللي يقول لي كلام باهي صباح وليل
6: الناس عايشين الفراغ عايشين الفراغ
1: كابتن موجود
12: أبل كيفاش كنت تقبل كان أبل ترانسفيري كي تحط نومر واحد آخر رنفوي رنفوي دابل
1: رنفوي دابل للطليق لايك ولا ديزلايك
2: طليق
1: مش في كل وقت لايك ولا ديزلايك
2: لا ما نعرفوش أنا شطح باطح هذي
6: شطح باطح
2: شطح باطح انا ما تعرفني ما عنديش الامور ما عندي حتى شيء عندي الو كهو فهمتي شويه كوره شويه ميسي
7: لازم نستلي لك
2: انا مش نقعد نجدو لا انا مش نقعد نجدو على مش هو ينصحني الا
1: بالعكس انت ياسر تعمل دي ريشيرش نجم يعاونك
6: على جوجل
1: هتخدم برشا
6: على جوجل
1: تشارشي برشا والكل هو راهو الكمول اللي باش تلقاه على 4-10 صفحات جوجل هو تلقاه فرد نص بالنسبه اللي هو تشات جي بي تي يعرفك عليه وليد النميلي خاطر وليد عنده معاه حكايه خاصه تشات جي بي تي يغزل عليه وليد
7: لا تشات جي بي تي راهو رد بالكم منه كسوا تشات كسوا اي واحد اخر جيميني والا الاخر ردوا بالكم راهم معتكلي باش نقول لك معناتها كلي اسقط مفهمه اسقط مفهمه معناتها كلي في حكايه لانه هو ما يعطيكش لافورماسيون راهي صحيح راه لازمك تثبت وراه في كل شيء صحيح فما حاجات ينجم معناتها يوجهك باش انك تعمل معناتها كلي ديسكور
1: ولا ندخلوا ندخلوا دون لو فيف دو سوجي قلت لي تشات جي بي تي خسرك في فلوس
7: خسرني في 1200 دولار
2: قد ايه
1: 1200 دولار
7: 1200 دولار 1200 دولار كيفاش
1: معناتها اللي دينار و200 نحزن عليهم من شات جي بي تي مش 1200
7: لا لا هاش نقول انا معناتها جي ديفلوبي اون ابليكاسيون معناتها اللي عن طريقه هو هو فما اسمه كلود زاد كلود معناتها هو ذا سبيسياليتي تاع ديفلوبمون جي ديفلوبي اون ابليكاسيون واحدة اندرويد وقت اللي نديفلوبي فيها معاه باسكو ما نفهمش برشا في الديفلوبمون هو اللي قاعد يعطيني فيها في الكود وكل شيء سالته قلت له انا نحب نعمل ليدونتيفيكاسيون فيها معناتها كلي التعريف معناتها كلي بالواحد نحب نعملها بالاس ام اس اسكو الاس ام اس غراتوي الاس ام اس راهو مجاني قال لي وي قلت له انا نحطه
1: تستاهل
7: اوكي مشيت معاك حطيت ليدونتيفيكاسيون بالاس ام اس ورقت وحطيت الابليكاسيون وعملت عليها فيديو تيك توك الفيديو تيك توك وقتها عملت 300 الف فيو فهمتي وراك 300 الف فيو وراك 300 الف فيو هذوكم فما على الاقل ماش قداش 6000 ولا قداش 60 انسكري ودخلوا هبطوا الابليكاسيون واحد شيء انا قمت مع حكيت ساعتين وثلاثة تاع الصباح لقى ميل عند جوجل قال لي راه فما عندك فاتوره فيها 600 دولار تبعتك الحكايه هذه ولا مش تبعتك حطيت له نو ورجعت رقدت
2: علاش ترقد يا
7: خالي متهني متهني
1: الابليكاسيون السيد والعباد اللي
7: يسوسوا تسكيو ما يغلطنيش
2: بلو كثير ولا خوف
1: عليه
7: قمت الصباح نقام 200 دولار يا اخي
2: رجعت
7: يا اخي رجعت رجعت يا سي عبد السلام تشات قلت له خويا متاكد انت اللي الاس ام اس جراتوي راه ابارامون فما حكايه قال لي attends je vérifie oh c'était gratuit jusqu'à 2024
1: ah
7: voilà كرايكنت مجاني حتى 2024 اما من 2025 ولات بالفلوس
2: ايوه
7: هكا تو قلت له راك خسرت لي 200 دولار خسر عليا شنو خسر عليا
2: ديزولي
7: ديزولي فوالا معناتها ردوا
1: بالكم
7: ردوا بالكم
2: طبق عليك يا لا تدخل يدك للمغاره لا تدخل دخل في يدك غادي ليش
7: شو كيفاش واحد يتعلم
2: 300000 هذوك مش تاخذ فلوس منهم
7: لا لا هو الحمد لله الحمد لله معناتها اللي مازالوا معناتها برا فما حاجات ما يعرفوهمش معناتها اللي ما يعرفوش التكتيك نتاع توينس وكل شيء على خاطر الحمد لله لانه الكونت دو فاكتوراسيون في جوجل معناتها كيف اكثر لي 1200 دولار معناتها يوسفي باش انك انت تطفيه واللي هو جوست يسكر لك الكونت هذاك ما يطلبكش باش انك تخلصه
1: ما يبعثلكش على المنافس
7: لا الابليكاسيون الابليكاسيون تو بو لا ترانسفير ما تنجم تهزها من كونت هذاك تهز الكونت واحد اخر والكونت الاخر تخليه
1: معناها انت تحيل عليك او غلطك غلطت انت جوجل
7: شنو غلطت شنو هكا هو لا يدبروا لوسهم يدبروا بعضهم امريكان وكل شيء يلا معاه شو مدخلني انا زوالي
1: ما خلصتهم
7: زوالي في العمامه قعدت
1: ردوا بالكم ردوا بالكم من شات جي بي تي ما تاخذوش الاجوبه نتاعو على اساس حاجات مسلمه فما حاجه ديما يقولها سليم مهمه يقول راهو لي سبيسياليست يعرفوا يتعاملوا مع شات جي بي تي معناها كان جيت انت ان ديفلوبور دابليكاسيون وتتعامل معاه ممكن تعرف اكثر تفهم اكثر اما كي تبدا راه ماهيش سبيسياليتي نتاعك يغلطك
7: انا الحكايه راهي جاتني في معناتها في في ابليكاسيون مع عباد اخرين يسالوه على الدواء شنو اللي
1: يشربوه
7: يسالوه على ها طلعت لي هكا ويبعث له التصويره نتاع الحزيزه اللي طلعت له فوالا ويقول له هذه شنو نعمل فيها
1: فوالا
7: هذا اللي اخطر بالحق خاطر العباد راهو معناتها يسهروا لي الكامل يحكي له على المساجات
1: انا نعرف شكون قالت لي تحكمت بخطيه كبيره سالت تشات جي بي تي عندي القضيه الفلانيه نحضر في المحكمه ولا لازمني محامي ولا لا قالها مش لازم تحضر وما لازمش محامي على خاطر كذا كذا كذا تلقى روحها مخطيه والحمد لله ماهيش محكومه سجن معناها على على مشاكل ماليه شو تسال تشات جي بي تي تقول نمشي المحكمه ولا ما نمشيش ولا نشرب دواء ولا ما نشربش وفما اللي تحكي له حكايتها وتقول له ناخذوا الراجل هذا ولا ما ناخذوش انا حاجات ادورمير دوبو
7: صديق ليا تعارك هو وواحد صاحبه بعث له لي ديسكوسيون عمل كابتور نتاع لي ديسكوسيون نتاعو هو صاحبه وبعث له شات جي بي تي قال له شنو نعمل نجاوب كيفاش نجاوبه ويسمع في كلام تشات جي بي تي.
1: والله صاير فينا
7: الحق الذكاء
2: الاصطناعي الغباء
1: الالكتروني. انا عجبتني شاطح باطح.
2: شاطح باطح شو شيطان
1: بالنسبه لينا احنا اسمه شاطح
2: باطح.
1: يلا فاصل وراجعين.
22: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
0: Publicité.
16: En illimité, où est-on fait gigawatt?
17: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
23: وليدو طور عالمك.
24: التبحيره ما تحلى كان كيف دا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والاسرار ما تتحكي كان كي نبداو اصحاب صافي، والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي، لما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السؤال هو شنو آخر غلا كليتوها وكليتو خوخ ولا لا؟ لو تور دو تابل كابتن، آخر مرة كليت خوخ وقتاش؟
2: خوخ
1: أي
2: بوتا بقايا
1: اللي هو خوخ
2: حصلت فيه
1: ميسالش. خذيت خوخ وقتاش؟
2: خذيت خوخ توا توا يكون 3 أيام 4 أيام.
1: 3 أيام دكتور.
3: أنا ما ناكلوش خوخ.
1: تاكلو ما موجود في الدار؟ الدار ناكلو
3: موجود. مرتي تاكل خوخ، ولادي ياكلوا خوخ.
1: فوالا.
3: أما أنا لا خوخ لا مشمش.
1: لا خوخ لا مشمش. عميد
4: أمس في مستشفى العسكري، مطعم مستشفى العسكري.
2: خوخ ماكل كل عسكري. خوخ
4: يا ولدي افترض ضيفني سيد مدير
1: خوخ يعني تحييته قبل
5: المطعم. تفجعت أنا في بالي صارت
4: نادي الضباط. نادي الضباط في المستشفى العسكري كليت أعطوني خوخ كليته.
1: وليد
6: ذكرتني لأن شفته البارح برك ما تاكل لي بارامول المدام شريت منه ما ريتو في الفريجيدير.
1: ريتو في الفريجيدير
6: دونك باش نمشي طيشوه ولا شنو؟
1: لا لا ما نعرفوش ما نعرفوش خاطر فما
2: عليه الفاش عاديه
1: فما شكون يتشكي من الخوخ يقولوا صارت لنا مش اي ممكن نوع من انواع الخوخ ولا حاجه فهمت. نشوفوا شنو هي الامور. تحيه وصباح النور للسيد رئيس هيئه السلامه الصحيه دكتور محمد ربحي معنا مباشره عبر الهاتف. دكتور صباح النور، مرحبا.
7: صباح الخير سماح استاذ المستمعين، صباح الخير لكل فريق برنامج نفس الديوان.
2: ربي يفتحك
7: العميد.
2: الله يخليك
7: الكابتن نورز وباقي اعضاء الفريق.
1: مرحبا بك دكتورنا. وانا ديما نقول راني سعيده انه محمد ربحي في بارتي دو الكتيبه
2: موجود معنا
1: موجود معنا على طول
2: البرنامج. اصلا البرنامج
1: كذلك شرف لينا اخويا. مرحبا
7: بك
1: محمد ربحي. نخافوا من الخوخ ولا لا؟ فما برشا ناس تتشكى سيختو يقول لك صغارنا بعد ما كليو الخوخ صارت لهم مشاكل.
7: لا هو الحقيقه سماح ما باش نحطوا الموضوع في اطاره، واحنا ما تعرف توا الخوخ من بين الغله والخضر اللي تم مراقبتها بعد صاروا انه واحنا اكل الحاجات اللي ممكن ينجم يكون فيها رواسب مبيدات والا اي ملوثات دقيقه اخرى. هذه احنا نتبعوها في اطار برنامج سنوي معناها مبرمج حسب الفتره وحسب
1: تبعتوا. شنو لقيتوا دكتور ربحي؟
7: هو شوف احنا اول حاجه ساعه راهو ارتفاع العينات انت توا المحاله فجعتني زاد كيما الناس الكل وليت شاك في روحي خاطر الخوخ من بين
1: ساعه. سي محمد ربحي اخر مره كليت خوخ انت وقتاش؟ عندك خوخ في الدار ولا؟
7: انا البارح بركه في الليل في العشاء اللي خوخ
2: اللي ياكل في الليل ما يصير له شيء.
1: ناكلوا الكل خوخ توا من نهار
6: في المستشفى العسكري.
1: اي كهو
7: احنا توا شوف ما هو فما برشا اشاعات وخرجت على الدلاع والبطيخ وما ادراك ما الدلاع وكل. احنا شوف راهو قبل كل شيء احنا التحاليل راهو نقوم باتخاذ اجراءات معينه تحترم المواصفات الى غير ذلك. عندي اعتماد طرق واجراءات اخذ العينات تكون متوائمه مع لوائح وتوصية الدستور الغذائي كيف ما زاد يحطم علينا القانون باش نعملوا التحاليل هذه في مخابر معتمده. والدكتور سيرمورا هو معناها باش يتفاعل معايا برشا.
1: ايوه
7: لانه احنا راه وقت اللي نحكيه على المبيدات وعلى رواسب المبيدات راه نتكلموا على مواد فعاله بالالاف. احنا مثلا توا على مستوى الهيئه احنا نبحث على اكثر من 500 ماده فعاله لمثل هذه الرواسب واللي اغلبها تشمل مواد فعاله ذات اهميه من حيث السلام من حيث السلامه الصحيه. بالنسبة للبطيخ والدلاع
1: نبدأ بالخوخ الساعة ناكلوا ما نخافوش ما فماش مشكل.
7: ما هو أنا نحب نخلي اللي فيه شكل للخر
1: خلي لي الخوخ للخر. هيت نبدأ بالدلاع والبطيخ.
7: أيوة الدلاع والبطيخ إلى حد الآن ما تمش الكشف حتى على رواسب مبيدات معناها ما تأثر على
1: ما فماش شيء. لا بس الدلاع والبطيخ ناكلوا
7: هذا هو ما في حتى اشكال
1: ما فما حتى اشكال.
7: اي بالنسبه للخوخ في حراه ورصدنا بعض بعض البقايا في بعض العينات تخص يعني البعض المبيدات الحشرية إلى غير ذلك، ولكن صفرتها بتفصيل السيتولري. يعني احنا بالنسبة لنا راو وقت اللي أكل الرواسب يتم الكشف عنها نقارنوها بالمواصفات حسب المواصفة الوطنية وحسب معنى الدستور الغذائي ونشوفه معناها احنا في الحالات الكل راو وقت اللي حتى ولو نلقاو هاك الرواسب احنا نقومو بهاك العمليات الاستقطاعية على مستوى الفلاح، على مستوى هاك كيفاش انا هي المواد اللي يتم استعمالها، كيفية استعمالها، على مستوى هاك الاسواق الجملة، على مستوى اللي ديتايون المساحات الكبرى. يعني
1: رصد الرواسب هذية وين في اما ولاية سي محمد؟
7: لا، واحنا توا الولايات اللي تم متابعتها على مستوى الغلة هي الولايات المعروفة اللي اللي فيها برشا يعني
1: هالمنتوج
7: الخضرة والغلة إلى غير ذلك. عندنا سوق الجملة، سوق الجملة قبل كل شيء اللي هو يجمع أغلب الولايات. يعني هذاك بطبيعته ديما في كل برنامج هو موجود من معناها من العينات اللي يتم اقتطاعها بصفة أولية هي على مستوى المركز، على مستوى دير القطعة والأسواق الجملة. عندنا ولايات القروان وقفصة وبنزرت وقابس وجندوبة وزهوان ونابل، هذا مفعول يتم اقتطاع العينات.
1: سي محمد نعم. نأكدوا نعم. أنه الرواسب هذية ما تقلقش وإلا مازلتوا في إطار تحليل؟
7: لا، احنا نحكيه على تحليل صارت
1: تمت والنتيجة نهائية فيها
7: وبصفة نهائية.
1: أيوة.
7: تم رصد بعض صحيح مواد فعالة ولكن ما تأثرش على صحة المستهلك
1: لا الصغار ولا الكبار.
7: بالنسبة لا الكل بالنسبة لنا وقت عندنا مواصفات نقارنوا بها المواصفات هذيك ما فماش ما تفوتش الحد المسموح به، ولكن احنا ملقريصاء احنا نمشيوا للفلاح ونمشيوا نشوفوا ونقصوا ونحاولوا باش في المستقبل هل الرواسب ما عندناش نسجلوها. اما في المجمل الناس تاكل على رواحها ما عندناش حتى مشكله، واذا كان فما اي اشكال في علاقه بنوعيه ماده غذائيه او اذا كان احنا ما نجمناش نتحكموا في الخطر، لانه احنا من تصميم المسؤوليات نتاعنا هو التصرف في المخاطر. اذا كان احنا ما نجمناش معناه والعمليه كانت شامله وما نجموش نتحكموا فيها، وقتها نصدروا نخرجوا بلاغ للمجموع.
1: سي محمد الربيع، انت قلت لي الدلاع والبطيخ لاباس. انا سؤال للتوانسه اللي تسمع فينا وانت الخبير في هذا، اكبر ربي الكماهي اللي يبيعوا في الدلاع وفي البطيخ تحت الشمس وتلقاها الدلاعة مقصوصة على اثنين الله أعلم من وقتاش والسكينة الله أعلم منين جات وغير، نشريوا منهم سي محمد ربحي؟
7: هذه أنا لمحالة بارك الله فيك على إطارة الموضوع هذا.
1: هو
7: بالنسبة للكماين ما عندناش حتى إشكال، لأنه هذية الدلاع ولا البطيخ إذا كان باش يقدم ولا باش يتلوث هو بطبيعته باش يظهر لأنه ما يتخباش. ولكن احنا مشكلتنا فك التلوث الميكروبيولوجي اللي ولا توا ظاهرة. الدلاع خاصة يقصوها وتتحط مرشوات وزعمة تتخلف ولكن هذه راهي حاجة خطيرة بالنسبة لنا، نعتبروها مصدر من مصادر التلوث، لأنه احنا في
1: الدلاع بالبرج احنا نسميه
7: اي احنا في ظروف معينة وتبدأ السكاكة ننظفوها واللي يبدأ ننظفوها
4: شوفوا
7: وهو كذلك. ولكن انت هذه نقارنوها بك الباعة المتجولين بتاع الكسكروتات بالضبط.
4: بارك الله فيك، عايشك سي محمد.
7: عايشك كابتن،
4: دونك صاحبي خويا
1: صاحبنا الكل حقيقة ربي فضل. دونك سي محمد ربحي، انت تقول انك تشري هذيك شو يسميه برج دلاع مثلا ولا دلاعة مقصوصة راهو خطير جدا.
7: لا خطير جدا باعتبار إمكانية التلوث لأنه يحب ولا تكره. دواء والدكتور سليم في رمو معنا بشي يجي معايا في الموضوع
1: تحت رقبة الدكتور
4: معك معك
7: أي بالنسبة لنا وتعرف أنت توا ليجيرم باتوجين سولتي بارتو اليد هي الناقل الرئيسي متاع الجراثيم. احنا اليد إذا كان ما تكونش نظيفة بصفة مسترسلة والسكينة الآلة اللي نقص بها كيفاش باش ينظفها هو من مع والله صراحة بدون تعليق
1: توا
7: معناها باللي يكون وقت اللي يقص هو باش يحط فيها جراثيم
1: ما ينجمش يتمنع هذا. انتم كسلطة رقابية دكتور محمد رابحي بتعرفوا انه هذا خطير جدا منع هذا بيعان الدلاع بالبرج بالطرف
7: هو هو هو احنا راهي صارت محاولات ولكن راهو وقت اللي تبدا هكا كل شامبينيون راهو المستهلك هو
1: زيت
7: نفسه المستهلك هو زيت نفسه لانه
4: بالله سي محمد عدي سي محمد
7: نعم.
4: بعيد على البيستيسيد انا توا قريت سبب من مسببات الامراض المنقوله بواسطه التطعيم الخوخ
7: أي.
4: امراض عنده امراض بوريتور بام امور ما نعرفهاش ما نجمش نقولها كلوروز ولا
1: نكتاريد التطعيم عرفناه
4: التطعيم هو سبب من مسببات الامراض المنقوله
1: يلا في كلمه سي محمد في الوقت
7: وهو كذلك احنا راهو هذه حتى المراقبه نتاعنا راهي تتبع المواضيع هذه وطبيعة احنا فما مقاومة الأساس اللي تقوم بها وزارة الفلاحة هذيك بطبيعتها متابعة ولكن أيضا كل ما عنده علاقة به التطعيم ومتابعه هذي الكل وراء محل متابعة سواء كان من طرف وزارة الفلاحة نفسها ولكن أيضا في إطار المراقبة الرسمية احنا نتابعه.
1: واضح شكرا جزيلا دكتور محمد ربحي رئيس هيئة السلامة الصحية شكرا لكم انتم على المتابعة مريقلة الأمور دكتور معنا ما نضيفه
4: لا ما علي حكاية سي محمد
1: الدلاع
4: جوست باش العباد تعرف معناتها الدلاع علاش مثل مشكل كبدة مقصوص خاطر انت كي تقص بالسكينة تدخل الجراثيم في وسط الدلاع والدلاع فيها فيها الماء والسكر الماء والسكر وزيد السخانة سي لي زانغريديون بارفي بور ان بويون دو كولتور تاع جراثيم معناتها يوليو يتكاثروا
2: الجراثيم
4: تحط سيلوفان ولا ما تحطش هذاك على الغبره معناتها شفت
1: لو سيلوفان يزيد يسخنها
4: ايش نقول لك شفت حتى كي تحط سيلوفان باش تغطي وما ثماش اكسجين جراثيم فما جراثيم اللي يتكاثروا مع نقص الاكسجين ولا في غياب الاكسجين واللي هما اكثر الجراثيم اللي ننقلوهم نحن باليدين اللي هما شكونهم لي ستافيلوكوك اللي زونتيرو باكتيري يتسموا ديزايرو انايروبي فاكولتاتيف معناتها نجموا تكاثروا في وجود الاكسجين ولا في غياب الاكسجين.
1: واضح شكرا دكتور شكرا لكم كل اللي تابعتونا شكرا لك دكتور نقابلوا معك غدا في نفس التوقيت
4: انت والكليماتيزور
1: مرحبا بكم الناس الكل اخبارنا بعدها كل يوم عندنا تسلطينا تستنى فيكم ابارتيغ من 9 ودرجين وراجعين لكم في ناس الديوان مرحبا
0: ابدا نهارك مع ناس الديوان
8: بوبليسيتي
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
10: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlete. Ma l'université centrale, Tumouhak, Aoua Moustakablek.
11: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium. électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur

0: الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت يوم أمس غيابياً بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين والقاضي بسجنه مدة عام من أجل تعطيل حرية العمل مع تعديل نصه، وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقي للأنباء، والذي أفاد بأن الحمادي كان قد استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مضيفا أنه اتضح أنه قد غادر تراب الجمهورية. وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل المنقضي، وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية. وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمونستير بتاريخ 13 من جوان من سنة 22 و2000، وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر من نفس السنة. الديوان الوطني للتطهير يؤكد أن المياه التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم أنها تتدفق إلى شاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار منسابة عبر مسيل شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناتجة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأوضح الديوان في بلاغ أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل أفادت بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بصفة طبيعية وبكامل طاقتها دون تسجيل أي خلل أو تسرب. افتتاح أول مركز خاص لتجميع الحبوب بمنطقة أم الحواض التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. وأوضح صاحب المركز عبد القادر النصراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن طاقة الاستيعاب الأولية للمركز تبلغ 15,000 قنطار وبكلفة إنجاز تقدر بحوالي 700,000 دينار، ومن المبرمج تطويره وتوسيعة خدماته مستقبلا وفق حاجيات الجهة بدعم من السلطات الجهوية والمركزية. في أخبار العالم، سلاح الجو الأوكراني يعلن أن روسيا أطلقت 74 صاروخاً و496 طائرة مسيرة خلال الليلة الفارطة على أوكرانيا، وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أو حيدت 48 صاروخاً و476 طائرة مسيرة، لكن 25 صاروخاً باليستياً و12 طائرة مسيرة أصابت 33 هدفاً. عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور قناة المانش انخفض بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وفقا لأرقام كشفتها وزارة الداخلية البريطانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في نفس الديوان.
1: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ليش سيف سني الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
1: منك نسمع صوتك تسمع
2: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
8: ديوان فم صوتكم
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
9: 9:18 دقيقة صباح النور وين ما كنتم متواصلين معكم اليوم وكل يوم 9 للـ10 وكل يوم ميزا باغ نهار الأربعاء يكون بحضرنا هاني دراهمي في ساعتنا الأخيرة هاني صباح النور مرحبا
10: صباح خير سماح صباح خير الناس تسمع فينا الكل صباح خير
9: اللي يقول صباح النور ولد حومتي
10: شكون هي؟
9: وليت ولد حومتي تو
10: اه سي بون ولد حومتك يظهر لي عندي أيام
9: أهلا حاجة مرحبا بك
10: يعيشك دونك كيما قلت انت الفقره هذه تلقاوها كل اثنين وثلاث وخميس وجمعه 9 و4 ان شاء الله واسمها
9: ناس سبور مع هاني ابراهيمي
1: ناس سبور
9: ناس سبور يظهر لي ما نجموش ما نحكيوش على كاس العالم وحنا ما زلنا في قلب كاس العالم باش نبداو هاني
10: باش نبداو بكاس العالم لكن من بعد نحكيو على تونس خاطر تعرف كاس العالم يوفا 19 جويليا بعد نكملوا ان شاء الله ديما نحاول نحكيو على تونس تعرف ميركاتو وبرشا حاجات خلينا نحكيو من بعد على مستقبل سليماني اللي يمشي للتاس بسبب ويرفض نزوله للرابطه الثانيه لكن خلينا نبداو من كاس العالم الساعه وواحده من اكثر المباريات اثاره للجدل البارح اكيد برشا ناس تفرجت ومن بينهم الكابتن هو هزيمة خروج السنغال من المونديال في الدور 32 اي والله سي بيان
9: طورت في التبع في الكل
10: هاي بيه حتى البارتيات نتاع صباح بكري
9: في الاستوديوهات التحليليه وصباح بكري ونعمر المونديال وكل
10: عيون لا تنام سامحني
9: ما نروحش
11: ردوا بالكم على بلايصكم
9: سيبنا طيب حتى شد بلاصتي انا
10: دونك البارح السنغال تغادر امام مدخل بلجيكي بعد ما كانت فايزه 2-0 الى اخر لحظات قبل الدقيقه 90 تقريبا كانت رابحه 2 بلاش السنغال حتى الدقيقه 86 وين سجلت بلجيكا زوج اهداف عن طريق روميلو لوكاكو وايضا تيلمانس في الدقيقه 86 وايضا الدقيقه 89 شيء اللي خلاهم يمشيوا للحصص الاضافيه في الحصص الاضافيه في الدقيقه 120 زائد 5 معناها اخر دقيقه في المباراه يحتسب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز ضربه جزاء لمنتخب بلجيكا ويتم تسجيل عن طريق تيلمانس بالتالي السنغال تغادر المونديال نرجع بعد نحكيو على ضرب الجزاء هذايا سامح لي انه مهم جدا باش نحكيو عليها واللي صار بالنسبه للسنغال لكن بعد الهزيمه يبدو انه صارت برشا مشاكل خاصه ولوم اللاعبين لمدرب السنغال باب ثياو على التغييرات اللي عملهم لانه باب ثياو بعد ما كان اخرج كل من ساديو ماني وادريسا جاي في الدقيقه تقريبا بدايه الحصص الاضافيه تلقى بعد معناها ولت السنغال تتراجع وايضا سيطره لمنتخب بلجيكا رغم انه السنغال حتى كي حاول تهاجم وقتها تهاجم وهي رابحه 2 بلاش قبل الدقيقه 90 قبل زوز اهداف ثم عاود نفس الغلطه خرج ابرز ملاعبيه وجات ضربه الجزاء في تصريح بعد المباراه ثياو مدرب السنغال حكى على المباراه هذيا وعلى الهزيمه حكى على حاجتين سماح حكى على الحاجه الاولى على التغييرات قلت ملاعبيتي تعبوا خرجتهم وايضا حكى على ضربه الجزاء نسمعوا باب ثياو شنو حكى ونرجع لكم
12: انا اليميني سافي مال سي سور ابري فالا فو فيليسيتي ليكيب كي ا تو دوني مي مالوروزمون اون ا بي اون ا با بي جيري on menait 2-0 et après une fois qu'ils sont revenus c'était pas facile après le penalty bon ça peut se commenter ça peut voilà chacun son interprétation Et moi, je ne veux pas rentrer dedans. Donc voilà, faut féliciter l'équipe de Belgique qui est passée. Et nous, voilà, on s'arrête là.
3: L'équipe adverse a éliminé à 4 minutes de la fin. Est-ce que vos changements étaient performants et bons?
12: Non, je pense que, bon, écoutez, parce qu'il y a des moments, c'était on avait des problèmes physiques. Donc, il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui ne pouvaient plus aller. Donc, on était obligés de faire des changements. Et voilà, après une fois qu'on perd, on ne peut pas dire que c'était payant parce que quand même, on a eu l'avantage. Maintenant, voilà, faut accepter. C'est le football.
10: Il faut accepter. نرجعوا لها سميح. Juste, خلنا نحكي ساعة على التغيير. اللي هو خرج باب جاي في الدقيقة 66 وقت كانت السنغال ربحت 2-0. نفس اللاعب باب جاي بعد المباراة خرج في تصريح يقول لك يصرح يقول أنا راني ما تعبتش كنت بيان فيزيكمون ومانيش فاهم علاش المدرب خرجني لكن نحترم قراراته. لكن من بعد نفس اللاعب بعد المباراة ينشر ستوري على حسابه الرسمي على انستغرام ملخص شنو يقول فيه يقول لك أنا باش نعمل بوز ولن ألعب مجددا في منتخب السنغال ما دام هذا الإطار الفني موجود. دونك هنا نفهموا ديجا الخلافات اللي صارت وشنو قاعد صاير في منتخب السنغال. الحاجه الثانيه نرجع لك عليها هي لقطه ضربه الجزاء والتصريح نتاعو كيفاش يحترم ثياو القرارات تاع الحكم.
9: قال ما نجم ممكن نهنيو منتخب
10: اسبانيا وضربه الجزاء جات دقيقه 120 زائد 5 في فينال كاس افريقيا. شنو صار؟
9: وقفت الدنيا
10: ونسحبوا
9: ومشيوا وهبطوا للفستيغ ورجعوا وتنحى لهم من بعد
10: وهزوا كوب دافريك بسي.
11: سبحان الله
10: سبحان الله بالضبط. سيد العميد شنو صار المره هذه السنغال ما تنجمش تعمل نفس الشيء في كاس العالم لانه تو سامبلومون بعد الحادثه نتاع الكوب دافريك الفيفا خرجت قرارات صارمه جدا واكدت فيها انه اي منتخب باش يحاول ينسحب ولا يعمل اي لقطه ولا يوقف حتى اللعب حتى احتجاجات اكثر من اللازم.
9: حتى في الكوب دافريك قدام المغرب اللعب وقف اكثر من 15 دقيقه
10: بالضبط وانسحبوا ورجعوا وكملوا وتدخلات كلوب رواه بط من الجرادان وصار ما صار معناها وقتها. لكن المره هذه الفيفا بعد التعديلات الجديده تقول لك انه ما يجوز للحكم انه يعمل اي حاجه تخلي اللاعبين ينسحبوا. في صوره الانسحاب فانه الفريق المنسحب يتسبب في الغاء المباراه ويعتبر خاسرا من حيث المبدأ.
9: دونك اليوم والفيفا راه ما حددتش دقائق تقول لك الانسحاب الخروج من فوق الميدان
10: ماي بالضبط
9: يعتبر انسحاب
10: يخسر وزيد بعد جي عقوبات تاديبيه.
9: دونك تمشي للبنك تعملهم اليوم راه وانت تعتبر خاسر.
10: دونك السنغال في الاخر الملخص حبيت نقوله من هذا الكل انه السنغال في الاخر نجم تعمل شيء ذي كان في الافريق نجم تعمل شيء ذي كان تكون مسنوده بشخصيات في افريقيا بينما في كاس عالم امام منظر العالم تنجم تعمل حتى شيء. رغم انه ضربة الجزاء اللي تم منحها للمنتخب البلجيكي يا سماح وحسب شبكة أرشيف وفار شبكة متخصصة في تقنية الفار في تحليل الحالات تقول لك الشبكة هذية أنه ضربة الجزاء اللي تم منحها من الحكم سعيد مارتينيز للمنتخب البلجيكي ما هيش مؤكدة وأنه لا يوجد خطأ واضح يستوجب احتساب ركلة الجزاء وأنه لاعب البلجيكي تعمد الاحتكاك دون وجود مخالفة واضحة. معناها اليوم ضرب الجزاء ماهيش واضح والحكم والفار ظلموا السنغال لكن رغم الظلم هم متأكدين انه هم ظلموا ما نجموا يعملوا حتى شيء. بالتالي نعاود ديما نقول انه ديما في الاخر نتقوي وكان على بعضنا وانه منتخب السنغال في الاخر يعمل شيء زي كان في الافريق وانه يعمل امام خاصه المنتخبات العربيه وشفنا حتى الاستفزاز اللي صار.
9: انت قلت هذا لكن كذلك قلت على قرارات الفيفا حتى قرارات الفيفا راهي تحسب في هذا ممكن كان ما يجيوش القرارات بهذه الصرامه شفنا بعض الخروج على النص وعلى الميدان في كأس العالم خاصة من المنتخبات اللي تحس أنها اتظلمت. طالين السنغال
11: هو قانون خارق العادة
9: وكان
11: جاي القانون موجود في الكوب دافريك ما يخرجوش ما يخرجوش ولا معناه ما عادش حتى حد حتى ولو ملاعب يخرج يمشي وكذا وهذا سيفيني معناه كيفاش يقولوا يخسروا الماتش سيلو تابي ولا سيبيا بون كوب دي ماتش تو السنغال كيفاش تأهلت كمش الجزائر
10: بشق الأنفس
11: فهمون شيء ثانيا أنا أخويا أنا عندي برنسيب أحترم قرارات المدرب خاطر من نجمش نحكم أنا تو بعد نهارين مدرب غلط ولا ما غلطش لازم تكون أنت في الدقيقة 86 على بنك السنغال شو قاعد يخمل واحد وعنده الحق وعنده الحق خاطر لا فاتيك يكذب عليك والماتش وتذوما إليميناسيون ديريكت مشكل ماتشات الآخرين معناها فيها برشة توتر فيها برشة كذا إبي لا كهو يزمو يغير المغرب غير ثلاثة ملاعبين ملاعبيه لا كلي لو كور لو كور لو كور دو جو وليد يعقوب ودياز والعناوي
10: العناوي
11: ودخل الناس تقول ما عندوش خبر دخل ثلاثه ملاعبيه 20 او المره هنا اللي مازال يدخل اسمه صبري هو صبري عمل له
10: والطالبي
11: زكي دخل الطالبي عطا عمل له جيست تكنيك عمل سنترال جاب بونتو لنا
10: بالضبط بالضبط
11: يعني
9: طليني ديما يقول انا ضد التدخل في قرارات الحكم خاطر ونابو ديغ اللي نحب هكا واحنا قاعدين افخوا واحنا قاعدين ننظروا موش وانتي سو سيت بريسيون انورم جيغانتيسك في كاس العالم. نذكروا انه ابرز انجازات منتخب السنغال كان بطل كاس الامم الافريقيه 2021 صارت في 2022 بسبب الجائحه. اول لقب قاري كان في تاريخ السنغال وكذلك افضل انجاز للسنغال في كأس العالم لكرة القدم كان الوصول إلى ربع النهائي عام 2002 بعد الفوز التاريخي على منتخب فرنسا في المباراة الافتتاحية.
11: وفرنسا
9: هذوما الإنجازات القارية وفي كأس العالم بالنسبة للسنغال.
11: أي لوميرو
10: 2002 أي 2002 أي مساعد
11: مدرب خرجت من الدور الأول باكالار مادا هذيك الكل. فما حاجة سهل واحد يرفي له ماتش مول ماتشو فيه بعدش يجي
9: لابخي ماتش سهل برشا
11: بعدش وكان لعب هذاك وكان عمل وكان عمل كان ما فماش واحد يزمو يتعلم يحكي على الماتش اللي صار واللي فيه. أما فما عندك حاجتين وبيان رفي له ماتش خائبة وبيان قبل الماتش فهمتي ولا يولي ويتكهن وكذا اللي ما دربش واللي ما لعبش ما يعرفش الضغط تاع المدرب فك فك فك الانستانتي هذاك فهمتي
9: واضح بالضبط راه كيما احنا في المباشر سهل برشا باش من بعد حد يجي يقول لك شبي قلت هكاك نورمالمون تجيو بلانفيتي هكا نورمالمون تقول كذا نورمالمون اما راهو اجا في المباشر اجا ميكرو محلول يسمعوا فيك الاف الناس انت سو كل بريسيون الله اعلم انت شنو اللي عندك شنو هي الظروف نتاع المباشر اللي انت فيه سهل برشا باش ينظر عليك حد من بعد يقول لك شبي قلت هكا ولا هكا دونك راهو لا بريسيون يلزمنا نقراو الحساب
13: كلمه واحده كلمه واحده انا تفرجت فيه ماتش انا حسب رايي في الوقت هذاك بالضبط دقيقه 86 الجماعه السنغال ربحوا ماتش قبل ما يوفى في مخاخهم ظاهره خاطر ايزو رولاشمون كامل معناها قالك صحيح فيها الوقت
10: هو المدرب وصل لهم الميساج هذاك كي عمل التغييرات
13: أربعة دقائق
10: بالضبط
13: تفرج ماتش كانوا يلعبوا فجاه وخروا تالي وزومبي سي لاغارد وسيبوا
10: وخرج احسن لاعبين
13: على كل حال انا في بدري بحوف في مخاخهم قبل ما يوفوا وهذه غلطه كبيره عملوها زوج فرق داير حتى الاخرى الكونغو رابح واحد بلاش وضربت على البار باش مركي الثاني وعملوا هكا وخروا تالي سيبوا كانوا شادين الماتش راه دونك زاد برشا خبره وبرشا نو جامي فوندر لا بود دو لورس افون دو لا فارتوي عمرك ما تبيع جلد الدب اللي ما تبيع اللي ما تقتل وتشد
11: القاسم المشترك بين بين القاسم المشترك بين اقصاء اقسام يقولوا هما انسحاب مش انسحاب اقصاء
9: اقصاء انسحاب كي انت تنسحب واحد
11: اقصاء
9: اما اقصاء
11: كوت ديفوار كونغو وهذه كلهم كانوا رايحين وقتاش تماركيو البونتويت
13: في الاخر
11: 75 بارك الله فيكم 75 مينوت و 86 وال 86 لعنه هذه اخر ماتش عليه اخر الماتش يعين انسان يعين
10: مونتال مون فيزيكو
9: يخرج من الماتش
11: وتو نعمل لكم انا عندي ساتيسيك نتاع الماتشوات اللي تهزت في ليدي دانير مينوت مع اكبر مع البرازيل ومع انجلترا مع دونك احنا هنا فير ادي زومان اي نون با دي روبو يعيا ما عادش عنده لوسيديتي كي ما عادش عندك لوسيديتي ما عادش عندك القرار اي بي باقي ننساو اللي عندنا منافس كبير قدامنا وعنده ديزابتي كبار
13: اليوم مش باش يسيب
11: معناها ما تنجمش
9: ما تصدقش
10: احنا انجلترا 2018
9: ما تصدقش ما تصفقش ما تعيطش قبل صافرة الحكم ما تصدقش رد بال كيما في الحياة راه ما يوفى حتى شيء كن بالموت بانتهاء الحياة كما في كل شيء ما تقولش راهو سافا الطبيب كي يبدأ يشق ما يقول لاباس كان ما يسكر هو يكمل ويخرج والمريض يقوم ما يفيق مش في وسط العملية يقول لك نجحت العملية ولا لا
10: البرنسيب هذا يزيد مشابه مستقبل سليمان باش نحكيوا عليه
9: ايوا مستقبل سليمان بعد الفاصل
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
15: ببليسيتي عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
16: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
17: اريدو طور عالمك.
18: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان،
9: وإن شاء الله صبحيتكم كل يوم أحلى مع ناس الديوان من 7 للعشرة. صباح النور، صباح الورد لكل من التحق بنا انتم معنا من توا حتى العشرة في ناس الديوان. كليمة وليد النميلي كمان في الكرة ما
13: علي
9: وليد
19: جست نقول راهو الحكاية كلها في المونتال بالحق. راهو معناتها كي تصير غلا شنو نحن ياسر نضربوا في روحنا فيسع فيسع وحكوا شكوا
9: صوتكم
19: فوالا معناتها خاطر هما كيما عطيتك ليكزومبل نتاع اونز جابر وصلت مرتين للفينال نتاع ويمبلدون وبورتون اللي كونترها راهي معناتها كي وقتها نذكر في الاخرانيه
10: اقل
19: منها برشا وكون سيء الناس كلها عاطينها اللي هي رابحه دونك سو كيفاه راهو لهنا الحكايه وهما يخدموا برشا الاوروبيان يخدموا برشا على المونتال يخدموا برشا على المونتال وفيها الحكايه هذه
9: وهو كذلك المونتال وما يزمكش تلاشي وحتى صحيح. بعد صفيرة الحكم مازال عندك ممكن تطلعات وطموحات كما مستقبل سليمان
10: وهذا كاش أيوة. بعد نهاية البطولة وبعد ما كملت البطولة تعرف كتوف البطولة جي الرابطة صادق على ترتيب النهائي للبطولة وتنشره وتقول هذا الترتيب النهائي للموسم الفلاني وهكاك الفريق كذا يتوج للفرق هذه تلعب مسابقات أفريقية فرق هذوما ينزل للرابطة ثانية ونتعدى وقتها يوفى الموسم ونبدأ موسم جديد. لكن بعد مصادقة على ترتيب البطولة مستقبل سليمان كان هدد منذ فترة باللجوء إلى التاس. التاس شنية هي التاس اللي هي محكمة التحكيم الرياضي دونك لكن البارح سليمان مستقبل سليمان مشى رسميا للتاس وبعث الدوسي متاعه والشكاية متاعه. الشكاية فاش تمثل بكل بساطة مستقبل سليمان غير موافق على الترتيب النهائي للبطولة. نذكر الترتيب اللي هو كمل في المركز 15 دونك مركز يخليه ينزل للرابطة المحترفة
9: مركز 15 نذكروا من أصل 16 الفريق فما اللي يسمع ما يعرفش 15 ممكن الترتيب بتاعك قداش
10: هم المو توينس الكل قبل الآخر اللي ما يتفرش في البطولة
9: والله نسي الكل اللي تهو تسمع فيه متعش
10: نسي
9: نورز متعش إنا نحط روحي في بلاستهم خاطر عندي جمعتين ملي وليت نعرف
10: لازم نعد الموجتي أنا فما نسي
13: زال الركبي بعدين
10: دونك كمل في مركز 15 من أصل 16 دونك زوج فرق صاحب مركز 15 و16 هو مستقبل جابس نزلوا ياسمين الرابطة الثانية لكن مستقبل سليمان تقدم للتاس بشكاية طلب فيها الطعن في الترتيب النهائي. علاش؟ بكل بساطة مستقبل سليمان يقول لك فم إخلالات جسيمة صارت في البطولة نتاع الموسم هذا. الملخص أنه ما بين الإخلالات يقول لك أنا لعبت في ملعب غير ملعب اللي هو ملعب البورقبة وأنا فما برشا مقابلات ما كانش تمشي فيها تقنية الفار وما كانش فما تكافؤ الفرص للأندية كل تعرف في ملعبها كان أنا ملعبت في ملعبي. صحيح هو يقول قائل علاش فقت كنت وعلاش مش من الأول كذا لكن في المبدأ في القانون مستقبل سليمان ربما عنده حق إذا باش تقرروا التاس في الاخر. ايضا مستقبل سليمان طلب استعجال النظر في الموضوع هذايا قبل انطلاق البطوله نتاع الموسم الجديد بالتالي نسامحنا نرجعوا من الاول جديد. مشكله جديده في كره القدم التونسيه تتراكم مع 6 7 8 9 مشاكل اخرى من جملتهم وهذه مشكله زاده جديده. نستناو كيفاش يكون الصيف شنو باش يصير وقتاش تبدا البطوله اللي اصلا البطوله حتى لتوا ما نعرفوش وقتاش باش تبدا. وزيد بحكايه مستقبل سليمان نجم تتأجل وتتأجل برشا حاجات.
9: جايين للطليني مستقبل سليمان قلنا المركز 15 من أصل 16 فريق خاض 30 مباراة انتصر في 6 مباريات تعادل في 9 مباريات 15 هزيمة كمل ب 27 نقطة قبل 31 هدف وسجل 15 هدف. المباراة الأخيرة كانت أمام الاتحاد الرياضي المنستيري خسر فيها مستقبل سليمان 3-0 وهذايا اللي أكد نزوله رسمي إلى الرابطة المحترفة الثانية. طالين طالين احنا حكينا برشا في وسط العام وقلت لي انت وقتها راهو يفو اتخو ترانشان في حاجات الملعب متاعك ماهوش مؤهل مش لازم تلعب إلى أن إلى أن يكون الملعب متاعك حاضر. تقول لي راو نحكيو على الفار مباريات بالفار مباريات من غير فار ومن بعد لو كومول هذه نخليو التراكمات هذه الكل ومن بعد نجيو نشكيو اوكي حنا نشوفوا كاين امورنا واضحه وفهمتوا الماتشوات مشيت انا ساكتين مش نحكي على مستقبل سليمان راه نحكي على ليسبري كي غاني حنا توا لي كولوار نتاع سبور نتاعنا كاين الامور ما مشيتش اوكي نشكي عاده ونجبد كل شيء يعني المخبل في كبه الكل نجبده
10: فقط راه زيد باش نعطيكم
9: صلحوا لي راني قاعده نتشعب صلحوا
10: انا باش صلحوا لي باش نمشي معاك ما اكثر لانه المشكله اعمق من هك تعرف علاش ملعب مستقبل سليمان الملعب بلدي بسليمان
9: اي
10: لكن تحت ماهوش تحت اشرافه كيما الانديه التونسيه الكل هو تحت اشراف البلدي شنو صار هو بلديه سليمان عندها عامين ما صلحتش الملعب ما عملتوش موافق مطابق للمواصفات باش يحتضن تقنيه الفار الشيء اللي خلى مستقبل سليمان يمشي ملعب يربو رقبه دونك المشكله راه زاده ماهيش مستقبل سليمان المشكله من البلديه وهنا نرجعوا زاده المشكل اعمق اللي هو علاش التوا في تونس في 2026 الملاعب عند البلديات علاش ما تكونش على ذمه الانديه ولا الجامعه ويصير فيه وهنا زاده نرجعوا اعمق برشا للمشكله نتاع القانون شفت سامي كلها كيما السلسلة راه مترابطة معناها مشكلة قانون مشكلة بلديات مشكلة ملاعب ثم مشكلة أندية دونك في الأخر حتى مستقبل سليمان راه ما عندوش ذنب كبير في الموضوع هذا الكل
11: تفضل بارك الله فيك
9: دقيقتين طالعيني
11: راهو الملاعب ما تكون كان ملك الأندية ملك البلديات تصور أنت هالأندية ذي اللي تعاني معناها تعاني فلوس هل هي قادرة لصيانة الملاعب تعرف ما تصيانة الملاعب معناها غازون وضوء وماء وكذا مئات الملايين
10: صحيح
11: مئات الملايين خاطر ماشي في الواحد الانديه تمشيكل حتى يخلصوا ملاعبيتهم باش يتلاقوا بالواحد اثنين على على سليمان بون داكوردو انت علاش ما اخترتش ملعب اخر هو بعداك حملم تختار في ملعب الاخر في طرطان وكذا وصغير وناش وبعداك ملعب حملم تو فات الحكايه مش باش نرجعوا ولكن لي زارغومون اللي قدمتهم للتاس ما مش بتوش
10: هي لعبت حتى مقابلة
11: بالزرد ما انا مش يهمني مشيت لعبت غادي ومشيت هنا وعملت غاديك حاجة اخرى
9: التفاصيل هذه لا تعني
11: لا تعني تاس لا تعني تاس وحاجة اخرى ان شاء الله ما يمشيش يدفع برشا فلوس
10: لا مشي وديجا ودفعوا علاش حكينا
11: قداش دفعوا
10: اوفيسيل ما نعرفش
11: من هو يدفع برشا فلوس على
10: الاقل 60 مليون على
11: الاقل باش يعملوا يعني بكل احترام باش يعمل زارغومون هذوما 60 مليون
10: 60 مليون بخلاف المحامين
11: بخلاف الدنيا عليه يا سيدي هذا الكل
9: واضح شكرا هاني البراهمي كانت هذه ناس سبور
18: ناس سبور
9: ربريك جديدة يوميا المسؤولين المنظورين المشاكل في الجهات مرحبا بمساجاتكم تليفوناتكم بكل ما يعنيكم خاطر اللي يعنيكم هو اللي يعنينا على خاطر نحن صوتكم عملنا ربريك اسمها صوتكم
18: صوتكم
9: صوتكم البارح برشا برشا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي لحديث فيها على صفاقس أولا برشا مطالبات بإعادة فتح شاطئ تبارورة في صفاقس اثنين فيديوهات تحكي على مياه ملوثة من السباب لا في صفاقس الفيديوهات اللي دور نشوف فيها المالونو مرعون في صفاقس شنو الموضوع بالضبط تحية كبيرة للسيد والي صفاقس سي محمد الحجري اليوم معنا في المباشر مباشرة في ناس الديوان سيد الوالي مرحبا بك صباح النور شكرا على قبول الدعوه
20: الو صباح الخير مدام سماح صباح الخير كيف الحاضرين معك في الاستوديو وكافه المستمعين ديوان فم
9: مرحبا بك سيد الوالي وانت تو في نشاط سيد الوالي شكرا لك على
20: والله احنا ان شاء الله ان شاء الله تو مش نبدا نشاط احنا في جلسه صغيره
9: أيوة.
20: مع بعضنا تحضيرا للانطلاق والانطلاق نشاط ان شاء الله العاشره صباحا اعطاء اشاره انطلاق عطله امنه بحضور كافه الاسلاك الامنيه لتأمين الموسم الصيفي تعزيز السلامة المرورية إن شاء الله ونعرف اللي احنا معنا أهمية المحافظة على الأرواح وأهمية أنه إن شاء الله تكون عطلة صيفية حقيقة دون كوارث على الطريق وعلى الطرقات وإحنا مثلش نحب ديما نقوله إحنا حاجة فقط دائما الأولى حقيقة على مستوى جميع نتائج ونحب لهنا نبارك لكافة الناجحين في البكالوريا وأنه على التوالي أعوام متتالية فقط دائما معناها تتفضل الترتيب وفي عديد المجالات لكن ثم ترتيب نحب نكون إحنا نتذيل تسجيل القائمة هو ترتيب الحوادث وحوادث الطرقات. لذلك علاش احنا اليوم ان شاء الله بإشارة انطلاق العطلة الآمنة تم تعديلات كبيرة باش انهم نقصوا جيس للعلم مدام سماح وللخيين الحاضرين انه احنا تقريبا 6 شهور التالي كانت تسبق ولا 9 شهور التالي تقريبا كانت في المرتبة الأولى من حيث الحوادث المرور القاتلة. الحمد لله احنا توا مرتبتنا 18 من 24 ولاية، معناها تقريبا نجحنا باش انه احنا نقلصوا معناها ونكونوا في
9: شنو السر في سيد الوالي شنو السر خلي ينسجوا على منوالك قل
20: هو السر هو العمل ثم العمل ثم العمل. هذه حاجه. الحاجه الثانيه هو السنكرونيزاسيون ومجهودات الجميع، واحنا كنحطوا مجهوداتنا مع بعضنا وما نفرقوش ما بين بعضنا، وكيف الاسلاك الامنيه والحمايه المدنيه والناس كلها تخدم مع بعضها، وايضا العنصر المدني التجهيز والبلديات وغيره في الاطار هذايا، وكثره معناها الزيارات المدنيه والحضور الميداني والجلسات الخاصه بالسلام المروريه. عرفنا النقاط السوداء اللي موجوده وحاولنا انه احنا في الاطار هذايا نقصوا ونقلصوا منها، والنتيجة واضحة معنا الحمد لله. كما قلنا احنا كنا في المرتبة الاولى من نسبة حوادث المرور القاتلة، احنا توا على مستوى تقريبا ترتيب 18 وان شاء الله نحبوا نوصل ترتيب 24.
9: تحبوا تكونوا المرتبة الاخيرة يعني شوف اول مرة اول مرة سيد وين
20: تحب تكون المرتبة الاخيرة
9: اول مرة ويلي جيها يقول يحب يكون في المرتبة الاخيرة
20: اللي هنا في هذا الموضوع نحب نكون في المرتبة الاخيرة ان شاء الله.
9: فلا وانا نحبكم توصلوا سلامنا لكل المجهودات والناس الكل اللي تكاتفت الجهود باش تكون صفاقس منطقة آمنة، ونحبوها زادة تكون منطقة متاع مصيف للصفاقسية. ذيك علاش المطالبات متجددة سيد الوالي، المجلس المحلي مثلا يطالب بالفتح الفوري لشواطئ تبارورة. شو المشكل سيد الوالي ووقتاش نشوفوا شط تبارورة موجود ويكون مكان للمصيف متاع صفاقسية وغير صفاقسية اللي يجيوا للاصطياف؟
20: خلينا نقولوا حاجه احنا هنا انه صفاقس حقيقه اطول شريط ساحلي راه موجود في ولايه صفاقس. الشريط الساحلي راه ممتد احنا من الحزق من عامره من جبنيانة الى سيدي منصور الى صفاقس المدينه الى محرس الشفال الى الصخيره، زاد قريه معناها قرقنا كجزيره، دونك كلها معناها شريط ساحلي. دونك اطول شريط ساحلي هو موجود على مستوى ولايه صفاقس، هذا من الناحيه الاولى. موضوع التبروره بصفه خاصه واللي هي تبروره في قاعده في نقولوا احنا في نوستالجيك بالنسبه لنا احنا المكان هذا ليستقصي كل كسوى الكازينو اللي هو منطقه محاذيه ايضا لتبروره. والحمد لله معناها في السنوات الفارطه وقوع معناها فتح الكازينو واعاده تهيئه شاطئ الكازينو، عملنا كان فما خدمه كبيره على الكازينو حتى في اطار معناها التهيئه نتاعه، وكان عام ممتاز الصقصي الكل مشات معناها الكازينو كانت معناها في ظروف متميزه جدا. يبقى تبرور هيك نفهم مساعدة نقولوا تبرور نقولوا بكلها فتح تبرور، فالتبرور مفتوحه في جزء كبير منها. تبرور نحكي على 10 كيلومتر تقريبا اللي هو معناها الشريط الساحلي، فيهم 7 كيلومتر مفتوحين راهم اللي هم في سيدي منصور معناها على طريق هذاك الكل من 10 كيلومتر ثم 7 كيلومتر وقع فتحهم موجود فيها الانشطه البحريه وثم مقاهي ثم غيرها في الاطار هذايا ثم المصطفين موجودين غالبا. يبقى 3 كيلومتر اللي هما في المدينه مدينه صفاقس، هذاك علاش انت قلت المجلس المحلي بصفاقس ممتازيه تقريبا معناها رغبه معناها اهالي مدينه صفاقس في, في في في في تبرر. قاطعنا 3 كيلومتر هذوما في تبرر. الاشكال اللي احنا نتعرضوا له من ناحيه المبدا راهو اكيد احنا واجبنا انه احنا مصالحه وهذا الشعاع معناها رفعت صفاقسيه مصالحه معناها المدينه مع البحر ومن حق الصفاقسيه كل انها هي معناها تعوم في البحر نتاعها. هذا ما فيش كلام ما فيش جدال. يبقى فما اشكاليات تقنيه لازمنا نفهموها ونتفهموها في الاطار هذايا انه شركة تبرورة ثلاثة كيلومتر هذه شنو في 3 كيلومتر هذه 3 كيلومتر قلنا شريط ساحلي موجود، فما تقريبا 55 هكتار غابة موجود فيها أيضا مقال إدارة عامة لشركة البارورة، وثم تجهيزات كبيرة معناها موجودة غادي لقياس درجة التلوث، وغيره كما نعرف احنا التبرور شنو هو مشروع التبرور، هو إزالة التلوث اللي موجود اللي موجود غادي، وفما تجهيزات لقياس التلوث هذايا. دونك احنا وقتنا نتوجه لشركة التبرور، واحنا توجهنا أكثر من مرة باش نقولوا لها نحبوا معناها كيفاش نجموا نفتحوا في أقرب الأجيال هذايا. ديما التخوف اللي موجود هو تخوف خاطر أنه احنا كيفاش مش نحمي أنا الغابة هذه، كيفاش مش نحمي أنا التجهيزات اللي تنجم تكون، هذا في جانب. في جانب آخر اللي هو مرتبط أيضا بمشروع التبرور، واللي إن شاء الله يرى النور واحنا الساعين ليه معنا ان شاء الله.
9: توينسا الكل تستنى فيه المشروع سيد لوي،
20: والناس كلها تستنى فيه. وفما بوادر ايجابيه كبيره في الاطار، في الاطار هذا فما بوادر ايجابيه كبيره، ونستنى ان شاء الله معناها احنا كما تعرف مع ما يخفاش على عالم الكل اللي فما معناها شركه معناها اللي قاعده معناها تشوف لي دي اوبورتونيتي ولا اوبورتونيتي باش انها هي معناها تاخذ مشروع تبروره. دونك في الاطار هذا في المجموعه هذه الكل كان من الصعيب انه معناها يقع فتح الشاطئ معناها نقولوا احنا عملناه ولا والفنا مالغري انا ترسلنا الموها ولا هنا نضم صوت الناس كل لان احنا ساعين لشيء هذا. والدليل على هذا انه احنا اصلا فما الطريق اللي في تبروره ديجا اللي احنا بنفسنا فتحناه لعبور معناها الشاحنات الفقيرة، وهذا خفف برشا برميل الحاجات اللي خفف لنا معناها حوادث في الطرقات وغيره، اللي احنا فتحنا الطريق على طول 10 كيلومتر هذه تقريبا ويشق معناها تبرورة في الإطار هذه. يبقى حتى احنا توا كان يكون القرار مش قرار معناها جهوي فقط هذايا، مالكلي احنا نضم صوتنا رانا احنا بينا نحبوا زاده معناها انا توا كان صوت معناها جهوي هنا، علاش لا نقول لك علاش لا نمشيو فيها هذايا، لكن التايمينغ وقتاش نجموا احنا زاد بدنا نحضروا
9: ما نستنيوش هذا الصيف السنة يظهر لي سيد
20: لوي. أقل شيء معنا علمين، أقل شيء أنا نحكي ديما بأمور معنا منهجية ومنطقية، أقل شيء راهو احنا يلزمك تعمل ثواثة ترابية، يلزمك تعمل تأمين، يلزمك تعمل تهيئة، يلزمك تعمل تنظيف الشاطئ، المهم شهر شهر ونص هذا معنا كان توا نقولوا احنا في الصيف توا نحب نحلوا، لا أما تقول لي نخدموا عليا بداية
9: باش يبدا حاضر جوان جاي.
20: إيه باش أننا نحضروه هذا نخدموا عليه الناس الكل، واحنا السائلين حقيقة مع شركة التبرور وحتى مع السلطات المركزية أيوة. احنا نحلوه، احنا ماذا بينا، اما ماذا بينا كي يقع فتحه، يقع فتحه راهو معناها نقولوا احنا لي مزيود سيكيورتي كل موجودة، النظافة موجودة، انه ما فماش اشكالية نتاع التلوث ولا غيره في الاطار هذا، وزاد حماية معناها تجهيزات الشركة اللي موجودة غادي لا قدر الله من تخريبه ولا غيره، ونجم ينزل عليه الشيء هذا. تقريبا هذه هو المحصلة.
9: شكرا على صراحتك سيد الوالي، الحقيقة احنا ما احوجنا للصراحة هذه. سيد ويلي نعرف ما عندكش وقت، في دقيقة فقط، حكيت ما السبالة اللي لونه مارون سيد الويلي والفيديوهات هذه، شو المشكلة؟
20: بالنسبة للماء، بالنسبة للماء احنا زلنا نعرف الساق تقريبا للسورة نتاع الماء نتاعها وتزود الماء يجيوها من ثلاثة مطار، واحنا عندنا مياه الشمال وعندنا الابار الجوفيه وعندنا محطه التحليه بس. لكن هذوما الكل في كل حاله سواء مياه الشمال ولا محطه التحليه ولا غيره، وقبل لا يوصل الماء معناها للمستهلك النهائي راهو يصير لو ميلونج مع الابار الجوفيه اللي موجوده عندنا لهنا. بس احنا جينا مياه الشمال وتوصل نقطة معينة يقطع ميلونج مع الأبار الجوفية الموجودة عندنا، وبعد ذلك يتنتقل للمواطن. الإشكال اللي نحكي الكولور نشوفه فيه هذاك هو الكولور متاع الفار، معناها كمية الحديد اللي تخرج لي في الماء من الأبار الجوفية كي تبدأ الكمية كبيرة كي تبدأ نسبة المياه اللي خارجة من الأبار الجوفية تقريبا تكون أكثر من المعتاد، معناها يكون عندي شح في المياه اللي جات من المياه الشمال تكون ناقصة ولا تكون معناها تغلب عليها المياه اللي جاي من الأبار الجوفية. الأبار الجوفية تجيب كونتيتي نتاع مياه فيها معناها برسنتاج كبيرة من كمية الحديد، راهو هذا هو اللي أثر على
9: والحل والحل سيد الوالي والحل في 10 ثواني
20: الحل انه الدولة مشكورة مصالح السكنات، احنا سوا دخلنا في مشروع اللي هو ان شاء الله ديجا لابيل دوفر اللي لونسي اللي هو انجاز محطات ازالة الحديد ديتيريزاسيون هذه في اللي فراز اللي موجودين عندنا. نعطي الحل الجذري للموضوع هذه ان شاء الله بانتهاء انجاز هاللوسيس احنا نقولوا له او معنا التكنيك بالنسبه لنا احنا اللي موجود اللي هو لابيردوف اللي لونسي اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد. هذا تتحط على الفراز على الابار الجوفيه هذا ينقص من كميه الحديد اللي جايه وراه تمشي. يبقى حاجه وحيده لو هذه ماشي على طول راهي تجي صحيح موجوده لكن مش معناها زينه
9: راهي تجي وتمشي. والحل الجذري
20: الحل الجذري ان شاء الله موجود ورانا ان شاء الله في الدور اللي لونسي ورانا مش نبدا فيه باذن الله.
9: شكرا جزيلا سيد والي.
20: شكرا لكاس الحاضرين معك لكاس المستمعين.
9: تحيه ليك سيد الوالي. ورانا كلمناه قبل 4 دقائق سيد الوالي وقالينا على ذمتكم في كل موضوع قال لي ما تقولي حتى موضوع يلا نمشيو للمباشر. شكرا جزيلا سي محمد الحجري سيد والي صفاقس وان شاء الله الناس الكل تنسج على من والك. هذه كلمه حق لازم نقولها في المباشر. باش نمشيو احنا توت سويت وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
9: ناس الاختصاص. نحب نسلم برشا على سي محمد النقاش مدير بوحده التطبيقات الاعلاميه بالاداره العامه للاداءات بصفه طويله تفجع شوي. مرحبا بك سي محمد نقاش.
21: مرحبا وشكرا على الاستضافه. صباح الخير الناس كله تحيه لكافه مستمعي دي وانا فهم.
9: شكرا لك سي محمد وحنا راهو مستحقينها برشا الاستضافه هذه خاطر توا دو بلوز اون بلوس نحكيو على لي كيس انريجستروز. والمعلومه تقول بدايه من غرة جويليا دخل حيز التنفيذ إجراء جديد يهم آلاف المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي في تونس يتمثل في إلزام المؤسسات المعنية باستعمال أجهزة تسجيل عمليات رقمية مرتبطة بمنصة وزارة المالية الكيس انريجستروز. السؤال الأول سي محمد نقاش خاطر برشا عبيد يقولك ما فهمتش ما في باليش ما نعرفش حتى منهم لي كوميرسيو هذوما والناس اللي معنيين بالأمر الكيس هذي إيش معناها منين نشريوها قد يسومها ونمشي نخوها من أي بلاصة ولا كيفاش نعم؟
21: الكاس انريجستروز والا جهاز تسجيل خدمات عمليات الاستهلاك
9: أي؟
21: يمكن اقتنائه من عند احد المزودين المعتمدين لي فورنيسور اكريديتي اللي موجودين القائمه نتاعهم على موقع وزاره الماليه. ادعو المعنيين للولوج الى موقع جبايه .tn ثم الرابط خدمات عن بعد سيرفيس اون ليني ثم كيس انريجستروز
9: دونك يعرف منين يشري
21: ومن بعد يلقى القائمه نتاع حوالي توا عندنا 23 بالضبط مزود معتمد والقائمه ماشيه وتزيد فما معناها ان شاء الله في الفتره الجايه مزودين اخرين باش يكونوا اكريديتي من طرف وزاره الماليه.
9: شو الفرق بين الكيس العاديه وكيس انريجستروز؟
21: لا كيس انريجستروز هذه هي الكيسه اللي احنا نعرفوها في محلات الاستهلاك على عين المكان مربوطه معناها تقنيا بالمنصه المركزيه بوزاره الماليه معناها بكل تيكي يضربها معناها البائع تسجل بصفه حينيه واليه في المنصه المركزيه لوزاره الماليه. اذا الغايه من المشروع هذا كان تسمح نقدموه بسرعه
9: هو يتنزل سمحنا انت على الوقت حتى ترجع
21: اذا المشروع هذا هو عنده عنوانين. العنوان الاول هو مواصله تنفيذ استراتيجيه التحول الرقمي بوزاره الماليه اللي كما تعرف وزاره الماليه معروفه انها هي من اول من بادر بالانخراط في الخدمات الالكترونيه. بدينا بالتصريح عن بعد وغيره من الخدمات الموجهه للمطالبين بالاداء. ثم كذلك الغايه من المشروع هذا العنوان الثاني هو مقاومه التهرب الجبائي تحقيق العداله الجبائيه وحمايه الاقتصاد الوطني. ومثل هذه المشاريع الرقميه هي تتنزل في اطار اضفاء الشفافيه على المعاملات الماليه.
9: شكون اللي اليوم احنا 2 جويليا واجب عليهم انه يكون فما كيس انريجستروز وكان ما فماش شنو تبعات هذا سي محمد؟
21: بداية من 1 جويلية قرار وزيرة المالية اللي هو بتاريخ 14 أكتوبر 2025 يقول بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان. تو دابور شكون هما المؤسسات المعنيين بصفة عامة قبل ما نجيو للرزنامة اللي هو هذوما معناها تم تعريفهم في قرار وزيرة المالية. اللي يقول يتعين معناها أول ما بدأت الواجب الجبائي هذا يبدأ في قانون المالية 2016 يقول يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان
9: واضح
21: سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا معناها المؤسسة الاقتصادية تكون شركة أو شخص طبيعي اعتماد جهاز تسجيل العمليات لكل معاملاتها مع الحرفاء
9: استهلاك سي محمد معناه أكل وشرب
21: المؤسسات هذه تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية بيع المأكولات والمشروبات المأكولات والمشروبات التي تقوم بإعدادها بنفسها في معناها بمكان النشاط أو التي
9: تقتنيها
21: وتقدمها لحرفائها
9: واضح
21: مثال نعطيكم مثال احنا يتبادل الى اذهاننا هما المطاعم والنزل وقاعات الشاي هذا صحيح لكن النص جاء مطلقا ونعطيكم مثال مثلا مؤسسه تجاريه نشاطها الرئيسي هو التجاره وتقوم بتهيئه فضاء لحرفائها للاستهلاك عن عين المكان
9: كافيتيريا في مؤسسه
21: تقدم
9: كافيتيريا في بنك مثلا سي محمد معنيه هذه
21: إذا كان أي يتم إذا كان في بنك صعب في بنك صعب حتى نأخذ مثال معناها اللي إحنا نراوه في مؤسسة تجارية مؤسسة تجارية وتقدم
9: فيها بيفات ولا
21: فيها مطعم تقدم الأكلات السريعة وكذا فهي معنية بتركيز جهاز تسجيل العمليات
9: سي محمد بالهكا التخميم التونسي أنت متمثل الإدارة أو أنا باش نقول لك وأنت جاوبني نعمل كيسة وكيسة نعمل كيسة عادية نرقن عليها كل شيء ونعمل كيس انريجستروز لمن يطلب تيكيت كيس ممكن هذا يا
21: لا هذا غير ممكن ويجرمه القانون و... ويعرض نفسه إلى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
9: اللي هي العقوبات اللي ماهوش باش يتعامل بالكيس انريجستروز شنو هو العقوبات اللي تستنى فيها
21: أنا الحقيقة ديما نحب نتجنب الحديث عن العقوبات لأنه احنا راهو هذا واجب جبائي
9: كيف توا احنا معاك
21: انا واجب جبائي احنا عندنا منهجية عمل في وزارة المالية نعتمد على المرافقة مرافقة المؤسسات لأن نعرفوا أغلبية المؤسسات تحب تقوم بواجبها الجبائي وكما تعرف من الطبيعي أنه كل واجب كل إخلال بواجب يترتب عنه عقوبة العقوبة نص عليها القانون الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي خطية مالية تصل إلى 50,000 دينار وفي بعض الأحيان هناك ربما عقوبة سجنية
9: في إطار وقت اللي تعاود الغش
21: إذا كان معناها
9: العود.
21: إذا كان يتم معناها يثبت عملية الغش خاصة
9: وكي تيح الرزو تواش عملنا سي محمد هذا مرتبطة بالرزو
21: كل التقنية هو المشروع هذا
9: يمشينا باش نشري قهوة كل رزو طايح
21: هو مشروع تونسي 100% تم إنجازه بالتعاون مع القطاع الخاص بين وزارة المالية مركز الإعلامية لوزارة المالية الإدارة العامة للأدائات و وشركاء من القطاع الخاص
9: وهو
21: مشروع تونسي 100% وفيه جميع الحلول التقنية حتى لو كان يتيح الريزو تبقى الكاسة تختم وتسجل عملياتها وأول ما يرجع الريزو ما يتم بعثهم ديريكتومون التيكي اللي تخرج من الكاسة هي التيكي فيها إمضاء إلكتروني
9: أيواش
21: كل كاسة فيها إمضاء إلكتروني متاع صاحب المؤسسة
9: بي كي انا نطلب التيكيت كيس وسيد ما يعطينيش تيكيت كيس
21: من حقك انك تطلب تيكيت كيس وكل حريف ومعناها هذه قاعدة عامة
9: أي.
21: اما راهو احنا معناها في المشروع هذايا كل كيسة احنا نشوفوا فيها كونكتي ولا دي كونكتي قاعد يخدم بصفة منتظمة ولا ما هوش يخدم بصفة منتظمة نتلقى تشكيات الحرفاء
9: الذين نصلحوا باش نفهموا سان ديماغاج
21: اي طبعا
9: وحاضرين احنا سي محمد حاضرين
21: احنا حاضرين أي. حاضرين وقاعدين نقوم بمرافقة وتأطير المؤسسات لانه مشروع معناها هو فيه جانب تقني ونحاولوا باش نبسطوا ونيسروا الامر كسوسوا للمزودين او للمطالبين بالاداء
9: واضح. شكرا جزيلا سي محمد نقاش على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا ابارتيغ من 7 ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم ان شاء الله نرفقوكم اليوم وكل يوم من 7 ل 10 على ديوان اف ام. هذه كانت ناس الديوان سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا
2: ناس الديوان
4: بوبليسيتي. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندا من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين فلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
2: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز والعشرة. ديوان فام صباح الخير. مجلس الجهات والأقاليم يعقد غدا الجمعة جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بحضور كافة نواب المجلس. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد افتتح يوم أمس فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بحضور الأمين العام للمنظمة وعدد من المشاركين من الدول الأعضاء. والوزير يؤكد أن احتضان تونس لهذا الحدث الإقليمي يعكس التزامها بدعم مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية داخل فضاء الكوميسا، مشددا على أن المرأة الإفريقية أصبحت فاعلا اقتصاديا وشريكا أساسيا في بناء اقتصاد أكثر شمولا. والي باجا أحمد بن خرات أعطى يوم أمس إشارة انطلاق القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجا والذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة وذلك بعد توقف للأشغال دام أكثر من 7 سنوات. وبين المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج الجهوية بولاية باجا نوري أجويني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشروع انطلق بعد حلحلة جميع الإشكاليات وعرضه على اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع وبفضل عمل كل الجهات الجهوية، وسيكون المستشفى جاهزا أواخر سنة 27 و2000 بهندسة معمارية مميزة وفق قوله. في أخبار العالم، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي القاضي منير حداد يكشف عن تفاصيل ومستجدات تتعلق بالحملة الحكومية المستمرة لمكافحة الفساد، وقال في حديثه للعراقية الإخبارية إن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، واصفا أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق، كما أشار إلى أن محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية.

0: على راس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. مونديال إكسبريس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. نبداو نحكيو على مباريات اللي تعرفنا عليهم في الدوره الثمنه النهائي للمونديال. ابرز المقابلات او المباريات اللي تعرفنا عليهم حتى التو خمسه مواجهات في انتظار ان تعرفوا على ثلاثه مواجهات المتبقيه. اولى المواجهات باش تكون ما بين الباراغواي والمنتخب الفرنسي، ايضا مواجهه ثانيه بين البلد المنظم واحد من البلدان المنظمه كندا اللي تواجه المنتخب المغربي، ايضا الولايات المتحده الامريكيه بلد منظم اخر يواجه المنتخب البلجيكي، المنتخب البرازيلي يواجه زملاء إيرلينغ هالاند منتخب النرويج، والمنتخب المكسيكي بلد المنظم الثالث يواجه المنتخب الإنجليزي. نمشيو نحكيو على برنامج مقابلات الليله وفجر غدوه ديما في الدوره الثاني والثلاثين. الليله 8 متاع الليل اسبانيا تواجه منتخب النمسا، وفجر غدوه او نص الليل تحديدا مباراه البرتغال كرواتيا، والاربعه متاع الصباح بتوقيت تونس المنتخب السويسري يواجه منتخب الجزائر. كانت هذه مونديال اكسبريس، قدمها لكم هاني ابراهيمي. اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا unfm.net.
0: مونديال اكسبريس. الموسيقى نون ستوب على unfm.

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
1: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوانا فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوانا فام، صوتكم. كل سبت واحد على غاديو ديوانا فام، ما يبعد حتى حد. تابعوا ويكاند على كيف شاك سامدي اي ديمانش من 7 متاع الصباح حتى النص النهار. تلقاو الفن، سانتي، البوزيتيف فايبس والفاشن. ويكاند على كيف صبحيت كل سبت واحد على ديوانا فام.
0: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
2: صيف معانا، It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم

0: زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1. العشرة وعشرة دقائق الموجات إذاعة ديوان فام. أهلا وسهلا مرحبا بكم في أولى حلقات سامر فايبس في موعدها اليومي الجديد. نجيكم كل يوم الاثنين الجمعة من العشرة حتى يشلل النص نهار. تعودتوا بنا في الزوز مواسم الفارتة. نجيكم في الويكاند كنا عرسبت نهار تحد. اليوم تكبر البنوتة سامر فايبز تولي بالاثنين للجمعة من العشرة حتىش للنص نهار. نشكركم برشا على اختيار الفريكونس متاعنا. طريق سليمة لكم الناس الكوليك أو كم سويتين من زمان باش يكونوا خفيف نضاف على قلوبكم. نحكيوا فيها ترندات, نحكيوا فيها موزيكا, نعيشوا معكم أجواء الصيف وخاصة نطرحوا عليكم المواضيع متاعنا ونستنيوا تليفوناتكم على 31 328 328. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكليكة. دونك أول نهار, أول نهار اليوم في برمجتنا الصيفية على إذاعة ديوان فام. تو تكتشفوا تباعا البرمجة متاعنا, البرمجة الصيفية, وتكتشفوا زادة كيف مختلف الفقرات متاعنا السمر فايبس. تعودوا عليها مدة تعميم كاملين الفايب المزيين الجو الخفيف كله من العشرة حتىش للنص نهار. نسلم على أصدقائي والعائلة الكريمة اللي هنا اللي موجودة على اليوتيوب. عائلة ساعة سعيدة موجودين لنا في اليوتيوب. نسلم عليكم إن شاء الله تكونوا بخير. صبري فدوى, عن بن سالم, عنا تاهر, هدى زيدا كيف كيف. ميرسي بوكو يا هدى, عيشك. وزيدا كيف كيف الناس اللي تتفرج فينا على اللايف متاعنا على الفيسبوك, والناس اللي باش ترجع تتفرج فينا في وقت اخر في دوله مختلفه. ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم. دونك من تو حتىش للنص نهار ديما نعاود على حكايه التليفون على 31 328 328. فاروق في الاخراج, هلو فاروق, امونه في الاخراج الرقمي. معكم خدم الميكرو كيما تعرفوا من الصوت رباب الفرجاني. ومعنا صديقاتنا السنين اللي هما صحفيات متدربات, عندنا مرام وعندنا ايمان. مرحبا بكم. عندنا زيد كيف كي صديقتنا, شنو الاسم ميسالش, سيرين مرحبا لله أنستونيا. إن شاء الله نعديو موسم جميل. دونك باش نبداو بأولى فقراتنا. تعرفوا بشوية مختلف الفقرات لأنه كل يوم عنا حاجات مختلفة وكوندكتور مختلف. المهم في هذا الكل أنه المواضيع تهمكم انتوما يتوين ساون عاديو. إن شاء الله سيف مزيان. تعرفوني نحب برشا الموزيكا اي سورتو كي تبدأ فما مقارنات. وباش تكون أولى فقراتنا اللي هي Old But Gold. في الفقرة هذه يا شباب باش نرجع معاكم لزمن الموسيقى الخادة لكن بطريقة مختلفة. كنت فكروا عمليو هيت أو نوستالجي وقت خدمنا بالذكاء الاصطناعي وكانت مقارنات على مستوى الإحساس, على مستوى الإيقاع, على مستوى التيمبو, على مستوى الفايب, حتى موضوع الغناء في أصوات مختلفة. السنة زادي كيف كيف الفقرة نفس الفايب متاع الموسيقى بطبع مختلف. الفكرة أنه نعملوا ولا نختاروا غنية عربية أيقونية في مواجهة غنية غربية خالدة باش تكون نفس الإحساس, نفس القوة ونفس الذكريات. والقرار لكم انتوما. دونك اليوم اخترنا زوز اغنيات فاروق حاضرين نسمعهم شويه اخر. دونك يكفي انكم تمشيو الباج انستغرام ديوان فام باش تلقاو الفوت في ستوري وتختاروا الاغنية اللي باش تسمعوها بعد الاخبار لحداش. دونك هذا هو باش يكون موعد القار متاعنا. دونك اليوم في المواجهه متاعنا عندنا حاجات ياسر مزيانه, عندنا احساس انساني راقي بين الشرق وبين الغرب, عندنا عبد الحليم حافظ في زي الهواء اللي مفماش واحد ما يحبهاش الاغنية هذيا الايقاع متاعها, وعندنا في المقابل متاعها في كولينز في انذر داي ان بارادايس. دونك زوز أصوات نفس الإحساس والقرار لكم أنتوما. دونك شوي إخنا لكم تذكير مع فاروق بالنسبة للموزيكا متاع اليوم, وتمشيوا ديريك للإنستغرام وتختاروا شنو الغنية اللي تحبوا تسمعها بعد أخبار الأحداش. نمشيوا الفقرة أخرى اللي هي Live Reaction اللي كاليش اللي فيها التليفونات على 31 328 328 و فيها تعليقاتكم وميساجاتكم، كنت حابوا تبعثوا لي على الانستغرام، كنت حابوا تخليوا تعليق على الفيسبوك، على اللايف يوتيوب متاعنا دي وانا فاهم بتبيعة الحال. دونك الفقرة هذية باش نرجعوا بها معاكم، وكنت فكروا عملناها الموسم الأول باش تكون صوتكم انتم مقبل كل شيء. كل نهار باش نحكيوا على موضوع قريب من حياتنا، من ذكرياتنا، من الواقع اللي نعيشوه اليوم. نحبوا احنا نسمعوا الأراء متاعكم، حكاياتكم وتليفوناتكم على 31 328 328. والبداية باش نعيشوا لحظة معاكم في نقفوا معها، خلينا نقولوا شوية على الذكريات، على حاجة كلنا عشناها وكل واحد أكيد عنده رأي فيها. اليوم سؤالنا أبسط من أي حاجة معناها باش تسمعوها قبل، لكن نعرف اللي في العمق متاحها فما برشا حكايات. سؤال اليوم، هل وذي طرحتوه برشا الفترة الأخرانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الصيف، هل الصيف اليوم كما قبل ولا لا؟ فما برشا ناس يقول لك الصيف قبل كان عنده طعم مختلف، التبحيرة، اللعب في الحومة، السهريات تكون في الحومة تحت البوتو متاع البلدية، ما نعرفش كان فماش واحد فينا ما عملناهوش، اللمة مع العائلة في الفيراندا، حتى في الشارع زوز كريسي وطاولة ونقعدوا في الشارع. عندهم فما برشا حاجات مزيانة كنا عشناها في الصيف متاع قبل. لما اليوم هل انه نفس الاحساس هذايا مازال موجود ولا ليه؟ ولا الصيف متاعنا تبدلت ودخلت فيها الخارجات، الاكران، التليفونات، العائله ما عادش كيما قبل؟ انا نعرف برشا ناس تويكا يسمعوا فينا، خاصه ربيت البيت في الدار او كمدام، وانت طايف في الفطاير العزيز الغالي تفكر ذكريات متاعك واحكيهم لي ليا انا، راني سمي راني نسمع. كلموني على 31 328 328. كان عندكم ذكرى ما تنسوهاش عشتوها في صيف من الصيفات اللي تعدي، ولا موقف تتفكروه؟ مرحبا بيكم على 31 328 328. نقراو تعليقاتكم على الفيسبوك واللايف يوتيوب متاعنا، ولا تحبوا تبعثوا لي زاده على الانستغرام مرحبا بكم كما متعودين. دونك في انتظار تليفوناتكم على 31 328 328. شويه اخر باش نرجعوا بالاخبار في تريندينغ، اللي الفقره نحكيوا فيها على الحاجات اللي تحكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الكل باش نبداو بالموسيقى، الغنيه هذه لكم انتوما، العباد اللي بدات في تحدي جديد، العباد اللي مستصعب البدايات الجديده، كسوا في قرايه، في تخرج، في توجه، في خدمه جديده. نقول لكم الجاي متاعكم انتوما، وهذا اللي قاله هدى في الجاي بتاعي توت سويت على ديوان فام.

0: Publicité.
1: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي
2: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
3: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
3: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس

0: فايبس.
1: العشر و22 دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس على ديو ان اف ام في أولى حلقاتها في موعدها الجديد كل يوم الاثنين الجمعة من 10 حتى للنصف النهار. دونك فوالا قاعدين يوصلوا لي تعليقاتكم يا جماعة وتليفوناتكم على 31 328 328. فكركم في موضوعنا لليوم ذكرياتكم مواقف متاعكم في صارت لكم في الصيف وانتم تقعدوا تتفكروهم. هو السؤال الرئيسي، هل انه مازلنا نعيشوا نفس الفايب ولا نفس الأحداث والمشاعر في الصيف اللي نعيشوا فيه في السنوات الأخيرة؟ باش ناس يقولك فما حاجات فقدناها ما عاش نفس الإحساس. دونك انتم أعطيونا رأيكم على 31 328 328 أو تعليقاتكم في اللايف يوتيوب نتاعنا وإلا الفيسبوك. وقاعد الرا فما يقول منيل منيل تحية ليك، تقول كونيكسيون فرقت العائلة وحتى الجيران. نعرفك القاعدة في الفيراندا وفي رأس النهج هذوك مع شوية قليبات نعرفكم فهمتني ولا وكل. حتى هذوك ما عادش، حتى كرتارك القاعدة هذيك مع الجيران ما عادش موجودة. دونك فوالا شاركونا رأيكم. هودي تحية ليك، تقول عندي فيه ديما ذكريات جميلة يا هودي وانت في أمريكا عاد. دونك ميسيلش شارك معنا ذكرياتك والحاجات اللي عشتها في تعليقاتكم ولا على 31 328 328. السونداج مازال قائم على الانستغرام، تختاروا بين زوز غنيات اللي تحبوا تسمعهم بعد الحديش تو بعد الترندينج. نعملكم تذكير صغير في شنو اخترناكم لليوم. سينو نبدأ فاروق في أولى فقراتنا الترندينج. ترندينج. دونك نحاولوا كل يوم نحكيوا لكم على الحكايات اللي كانت ترند على السوشيال ميديا كوشا في تونس ولا في العالم. كما تعودتوا بينا في ديو ان ترانس باش تلقاوها في سامر فايبس، وحبيتها تكون براتيك الفقره لليوم، حاجات تنجم تعاونكم في حياتكم. الحاجه ترند في تونس والعالم اللي هي سخانه ياسر، ارتفاع كبير في درجات الحراره. وفما حاجات اخرى تنجم تقلقنا في الصيف اللي هي التليفونات نتاعنا. دونك في عز السخانة هذية حتى التليفونات متاعنا تنجم تتضر وتنجم تصير فيها مشكلة وتسخن وتيح في البرفورمانس متاعها ولا ساعات تطفى وحدة. والحكاية هذي أنا صارت لي البارحة بركة. دونك الناس الكل براتيكمون رافعين مع الفيسبوك يحكيوا على نفس الموضوع، لكن الأخطر من هذي أنه برشا ناس مازالت تعمل في غلطة كبيرة تنجم تفسد التليفون متاعك من غير ما تفيق. والحاجات هذية تصير راه مش كان تليفونتك هاو مي الأجهزة الإلكترونية الكوليكة تنجم تتأثر بالسخانة، مش كان الإنسان كهاو يتقلق منها حتى تليفونات واللي بي سي وباقي الأجهزة ينجموا يسخنوا برشا. وهذا ينجم كما قلت لكم يهبط في الأداء متاعها أو حتى يتبلانتا ولا يتسكر كاريمون التليفون متاعك ولا بي سي ولا غيرها. الخبراء يحذروا من تصرفات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأخطرها يا جماعة أنك تحط التليفون متاعك في الفريجيدير. اي كيما سمعتوا ما تغزروا ليش كيكا، خاطر فما برشا ناس لحد الان مازلت تعمل نفس الحكايه، يسخن تليفونها تحطه في الفريجيدير تقول مش عارفه انا شويه 200 غرام سكالوب باش تبرد شويه. يا جماعه فوالا الفكره برشا ناس يقولوا يراوها صحيحه لكنها غالطه وتنجم تضر التليفون نتاعك اكثر من السخانه في حد ذاتها. علاش؟ على خاطر التغيير المفاجئ في درجات الحراره ولا السخانه ينجم يعمل شوك، يعمل صدمه حراريه وتنجم تتكون زاد كيف الرطوبه في وسط التليفون نتاعك، وهذا ينجم يفسد البطارية بطبيعة الحال ولا يعمل لك مشاكل دائمة. دونك شنو الحاجات الأخرى؟ أنك تخلي تليفونك مقابل الشمس ولا تحت الشمس مباشرة، منها مثلا أنت ضاع في بلاصة تحلك المابس العزيزة الغالية ويبدأ تليفونك هكا قديمك في الكهرباء ومنه ديريكت لسخانة، راهو ذاك يضر وينجم يتبلانتا ولا تصير فيها حاجات تنجم تضره على المدى الطويل. كيفاش نجم نحافظوا على الأجهزة متاعنا هذية؟ الخبراء ينصحونا بحاجات بسيطة على الأخر. أولها أنه نحاولوا على قدر المستطاع نحافظوا على الجو البارد في البيت كسوا كليماتيزور كان موجود ولا مروحة كان موجودة، نفس الحكاية في وسط الكهرباء، وما نخليه جملة في وسط الكهرباء وننسيه ولا نخليه وإحنا نتبعه في المابس متاعنا. نخفف الضغط. شو معنى نخفف الضغط؟ تويكا الناس الكل تستعمل في التطبيقات تتفرج في الفيديوهات اللي تبدا الجوده نتاعها عاليه برشا، دونك هذيك ينجم يضر التليفون نتاعك. ولا الناس اللي تعمل جيمينغ زيد راه مش التليفونات الكليكه تنجم تحل وتلعب فيها لي جو فيديو نتاعك، وانه تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لفترات طويله هذي ينجم يرفع من درجات الحراره نتاع التليفون ولا البي سي. هذيك علاش الخبراء ينصحونا انه نستخدمه في المود ايكونوميك نتاع التليفون ولا توفير الطاقه، وانك تاخذ فتره قصيره نتاع راحه ومنه تليفونك يرتاح ومنه انت زيدك كيف ترتاح من النهار كامل وانت طالع هابط فك التليفون نتاعك. حاجه اخرى ما نجيبولهاش بال الكاش نتاع التليفون يا جماعه. نعرف انتم تحبوا الالوان, نعرف انتم تحبوا تليفون تليفوناتكم تكون مزيانة, لكن هذا ينجم مع الوقت يكون سبب من الأسباب متاع أنه التليفون متاعك يسخن برشة ومن جمش تكون عملية التبريد تكون أسرع أسرع بليتو. ما نستعملوش تليفون برشة وقت اللي يتشارج, ما نعرفش كان أنتم تعملوا الحكاية هذه تبدأ ليسق في الحيط وتلاقوا شي بلاصة في بريز باش نجم تشارج تليفون تستعملوا, رأي ذيك حاجة غلطة. دونك هذا هما شنو يقولون الخبراء. دونك ما نحطوش تليفوناتنا في الفريجيدير يا جماعة, عمرها ما كانت حل. Trending. كملين مع الأخبار, مشيوا للخبر الثاني. أكثر حاجة تراند بالبارح لليوم وأنا نتفكر مليح حكيتها لكم في ديوين تراند وقت اللي منصة أمبليتول ميتا أعلنت على الخبر هذي في علاقة بالواتساب أنه تويكا باش نعملوا ميزة جديدة اللي هي اليوزر نيم يا جماعة, والناس الكل تحكي كيفاش تصير, هل هي بالحق كما يحكي وتحافظ على الخصوصية ولا لا, ولا فما فيها تهديد. دونك اليوم تنجم تتواصل هالفكرة, خليني نفكركم فيها نحكي لكم عليها أكثر بالتفاصيل رغم اللي حكيت لكم على الموضوع هذا قبل. دونك من اليوم تنجم تتواصل مع أي شخص من غير ما تعطيه الرقم متاعك, أما في المقابل الميزة الجديدة تطرح زيادة أسئلة على الخصوصية والانتحال. تطبيق واتساب بدأ في طرح سامحوني هذا من السخانة يا جماعة, انك تشرح زيادة كيف كيف حتى هذه مسخانة, حتى احنا نسخن كما التليفون بالضبط. دونك التطبيق بدأ رسميا في طرح الميزة هذه على المستوى العالمي, دونك بدأت تنتشر في مختلف دول العالم. تتمثل في إمكانية أنك تحجز أسماء المستخدمين أو كما قلت لكم اللي هي اليوزر نيم, وهي أن خطوة تسمح لك أنت باش تبدأ المحادثة متاعك ما غير ما تعطي رقم تليفونك, ما غير ما تشارك أرقام الهواتف متاعكم. ورغم أنه إنشاء الكونت هذية في حد ذاته مازال يتطلب رقم, لأنه استخدام الاسم ينجم يعطي مستوى أعلى من الخصوصية ويخلي خاصة التواصل أسهل وآمن. شروط الاختيار متاع اسم المستخدم, منعرفش اسكو بديت تتعمم في تونس, منعرفش كنتو ما عملتوا أبديت وصلت لكم. أنا مع نفسي مازلت الحكاية هذي مش واصلة للواتساب متاعي, دونك نستنيه شوية لين تتعمم على العالم الكليك. شنو الشروط اللي حطتها ميتا؟ أولا اسم المستخدم لازم يكون من بين 3 إلى 35 حرف, ما يكونش مخالف لسياسات التطبيق, معناها ما يش باش تكون كلمة خايبة تحطها كاسمك تستعمله في تليفوناتك ولا في خدمتك. دونك هذيك ميتا ولا بلوتو واتساب أدق ماهوش باش يقبلها. يكون متاح وما تمش استخدامه من قبل, وإذا ديجا تم اختياره الاسم هذا قبل ما تختاره أنت, فإنه ديجا الابليكاسيون ماهيش باش تقبلك وباش تقترح عليك بدائل الأخرى بطريقة تلقائية. إذا أنت خممت باش تسمي روحك على الواتساب كريستيانو ولا جورجينا أخته أخي الكريم, ماكش باش تنجم على خطر هذية ممنوعة. وميتا كانت حكيت عقبل إنها احتفظت من قبل على أسماء المشاهير والشخصيات العامة والمنظمات الموثقة, دونك الأسماء هذية ماهيش باش نجم تكون متاحة باش أنت تستعملها في الواتساب متاعك. به كيفاش نجمو نعملوها الميزة هذية؟ المراحل ياسر سهلة, نمشيو الواتساب متاعنا ندخلو للبارامتر, بعديك تختار ديجا موجودة في التصويرة معنا, تختار الكونت ولا الاكونت ولا الحساب, معاش انتم شنو اللغة اللي مختارينا في الواتساب, بعديك تختار اليوزر نيم أو اسم المستخدم, تكتب الاسم اللي تحب عليه بالشروط اللي قلت لكم قبيلة شوية, ولهنا التطبيق يتحقق من توفيرها ويقترح بدائل إذا تم استخدام الاسم هذايا. وزيد حاجة أخرى, تنجم تربط الاسم متاعك باسم الفيسبوك والاسم الانستغرام, إلا أنه حسب الخبراء وحسب المختصين وحسب شركة ميتا في حد ذاتها راهو الحكاية هذه ماهيش منصوح به. راهو أنت مش عارفة, أنا ابتسام أخوي ابتسام شويخ على انستغرام قابلتني ابتسام تحية له, باش تعمل اسمك ديريكت في الواتساب راهو اي انسان في العالم ينجم يكلمك من طريقه اسمك انت المكتوب على انستغرام ولا على الفيسبوك. دونك راهي الحكايه ماهيش حلوه حتى تعرف راهو غلط. دونك اي انسان ينجم يكتب اسمك وينجم يكلمك في اي وقت. به نحكي شوية على الخصوصية لهنا, إذا اعتمدت اسم المستخدم الناس تنجم تتواصل معاك ما غير ما يشوفوا الرقم متاعك. وحاجة أخرى تحفونها هي لمحالة, زادتها واتساب اللي خيار جديد اسمه يوزر نيم كي ولا كيفاش مفتاح الاسم المستخدم, وهذه رمز إضافي إذا أنت يوسر يوسر يوسر تحب تحافظ على الخصوصية متاعك. ونعرف برشا ناس عندها الهوس هذية والهجز هذية, فما رمز إضافي ما ينجمش أي إنسان آخر ينجم يراسلك إلا ما يكون عنده الكود هذية, يعني يكون انت انت عندك كود وشخص الاخر عنده كود، معناها فما كود بيناتكم هكاك نجم يحكي معاك. هل هذا امن؟ هل هذا باهي ولا لا؟ نحكيون هنا على مخاوف الانتحال الصفه، رغم الايجابيات هذه فما مخاوف من انتحال الصفات. انشاء حسابات باسماء مشابهه لشخصيات وشركات، بون ميتا قالت انا رانا وثقنا الاسماء الكليك دونك ما نجمش تستعملهم، وهذا كل باش يقلل من هذا. واتساب اعتمد على اسماء فريده لكل مستخدم، ادوات الابلاغ على الحسابات المزيفه باش تكون موجوده، وانك توري اسم جهه الاتصال مازالت محفوظه موجوده على عند الناس اذا تم توفيرها، ولا اذا كما قلت لكم عملتوا ميساجور ونجمتوا تلقاوها. شويه صبر باش تعمم على العالم الكليك، رانا نحكيوا على 3 مليار مستخدم لتطبيق واتساب، ماهوش مليون ولا اثنين، دونك باش توصل ديجا لازمها شويه وقت. دونك الميزه هذيا ما عجبت برشا ناس، تحاول تحل مشكله قديمه في الواتساب انك مجبور تعطي النمر نتاعك لاي انسان باش نجم يتواصل معاك. الجديد وخلاصته تواصل اسهل، خصوصيه اكثر، وتحكم اكبر في المعلومات الشخصيه، لكن في نفس الوقت كما قلت لكم كبيره فما تحديات كبيره في الحمايه من الحسابات المزيفه ولا الانتحال والغيرها من الحاجات هذيا. تريندينغ، نمشي للخبر الثالث اللي هو الخبر الأخير، نمشي بكم لكأس العالم، وش نسمعكم إكستري جميل جدا لشخصية رحلت عن هذا العالم، لكن تصريحاتها وكلامها ومواقفها ودائها في المستطيل الأخضر خلينا نقوله قاعدة الآن ولحد القرون الجايين الأخرين رانا باش نشهدوا بها. الحاجة هذه تراند على وسائل التواصل الاجتماعي ورجعت بقوة، هي تصريحات قديمة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية يا جماعة دييغو مارادونا. دونك تصريحات دييغو مارادونا ترجع للواجهة مرة أخرى في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في انترفيو يرجع بنا العام 2018، انتقد فيه تغيرات في كرة القدم الحديثة وخاصة الفكرة متاع البوز هذيك باش الجوار يشربوا شوية ماء ولا استراحات شرب المياه في كأس العالم، نسخة متاع سنة 2026. التصريح يرجع لعام 2018، هيت نسمعوا فاروق التصريح ونفسر لكم بطبيعة الحال.
0: Hubo otra noticia muy fuerte hoy, la del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en el 2026. ¿Le gusta?
2: No me gusta.
0: Yo pensé que no le iba a gustar.
2: No me gusta, absolutamente.
0: Es muy grande, eso no hay pasión.
2: Es que no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda? Cuatro tiempos de 25 por la publicidad, ¿se acuerda? Que lo hablábamos, 100 minutos teníamos que jugar.
1: ما فماش شغف، ما تعجبنيش. هذا شنو قال مارادونا، انتقد الحالة في حد ذاتها وقال انه اللعبة فقدت الشغف نتاعها، انتقد دخول الجانب التجاري بصفة كبيرة في كرة القدم، ولمح لأسلوب تنظيم المباريات في أمريكا الشمالية. قال ما فماش شغف، الكنديين ينجموا يكونوا متزلجين بهين برشا، الأمريكان يحبوا يقسموا، وقال وقت يقسموا الأربع فترات دونك شنو يلعبوا أكثر من 100 دقيقة. والهنا على حكاية شرب المياه كما قلت لكم راهو التصريح يرجع بينا العام 2018، وحكي برشا على غياب ثقافة الكرة كرة القدم الحقيقية في أمريكا الشمالية. قال إنه المكسيك ماهيش باش تستحقها، جماعة المكسيك باش يخرجوا من البطولة إذا واجهوا البرازيل والمانيا. هيت نفكركم بتفصيل النظام هذا اللي عمل جدل، واعتقد انكم سمعتوه حتى في مختلف برامجنا الرياضيه من الاول، انه الفيفا كانت حكيت على انه باش يتم ايقافها، ولا قاعدين تتفرجوا ديجا وصار الموضوع هذايا، كل مباراه مده 3 دقائق بالاستراحه الترتيب هذايا، ولا انه يشربوا الماء ويرتاحوا شويه. التطبيق يكون في جميع المباريات حتى في الملاعب اللي يكون فيهم مكيفات، دونك ما عادش مرتبطه بدرجات العاليه للحراره، وهذه كانت صار في قطر 2022، مونديال قطر 2022 كلي بوز هذوكم. فقط حسب نتفكر صارت في ماتش بركة في فرنسا ضد العراق، وقت وقفت بسبب الأحوال الجوية كان مينش غالطة. باهي علاش لهنا يحكيوا على الفلوس ولا انتقد الجانب التجاري الربحي في مونديال 2026 انه القنوات الناقله للمباريات هذيه اللي تبدا فيها الاعلانات وقت اللي تبدا باش تظهر بعد 20 ثانيه من التصفيره نتاع الحكم عليها في البوز في فتره شرب الماء وتوفى الا قبل بليتو 30 ثانيه من استئناف اللعب. دونك الخبراء يحكيوا على برشا فلوس, يحكيوا على عائدات الاعلانات اللي تتجاوز 250 مليون دولار في الولايات المتحده الامريكيه وحده, وهذه مبالغ ضخمه برشا خليت برشا جماهير تتسائل اذا وبالحق الفترات نتاع الراحه هذيا في صالح اللاعبين ولا اعلانات واشهار وغيرها, وظهر الريبونس وظهر الاجابه ما تستحقش برشا تخمام. صارت بوليميك عليها في الفترة الأولانية وبرشا ناس حكيت على هذية, مثلا في تصريح لي للبي بي سي ألان شيرر قال أنه الناس الكل تعرف السبب الحقيقي للبوز هذية وغالبا مهيش من على جيل صحة اللاعبين وغيرها, فما برشا تصريحات في الموضوع هذية. دونك هذا هو بين المكاسب المالية وحماية اللاعبين يبقى الجدل متواصل وتبقى الحاجات الغريبة اللي صايرة في مونديال متاع السنين ديما تطلع وكل الحاجات الاخرى معناها مش كان الكره كهو الاكسترا معناها قاعدين نتابعوا فيهم وكل مره نحكيوا عليه حاجه جديده. دونك التصريح من عام 2018 برشا ناس اعتبرته كتنبؤ ولا حكايه معناها باش تصير وقاعدين يعيشوا فيها تيكا عشناها في 2026. وعلى ذكر مارادونا يا جماعه حبيت نقول لكم انه انجلترا باش ترجع للاستاد الشهير هذيه في مكسيكو سيتي اللي باش تواجه المكسيك في ثمن نهائي كاس العالم 2026, وهذايا بعد 40 سنة تحديدا كانت تفكروا بعد ما سجل مارادونا الهدف نتاعو الشهير في المباراة نتاعو وقتها مولا يد الله معناها اللي تعرفوها الناس كلي كالبونتو هذيك في مونديال 86. وشكون الحكم وقتها كنت تفكروا؟ الحكم التونسي علي بن ناصر وقتها اللي احتسب الهدف هذي في دقيقة 51, وبعده جينا هدف القرن بعد 4 دقائق كي شراوغ مارادونا سجل الهدف الثاني. دونك حاجات هذي تقعد في الذاكرة. دونك بعد 40 سنة انجلترا والمكسيك باش تلعب في نفس الاستاد هذي. يعني توكا هذه في علاقة بالأخبار اللي كانت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه كانت ترندينج بالنسبة لليوم. ترندينج موصلين معكم حتىش للنص نهار. فكركم سونداجنا على الانستغرام يا جماعة بين زوز غنيت الأولانية اخترنا لكم عبد الحليم حافظ في زي الهواء

0: ظاهر الاختيار ونماشي تنشوفو لكم يا جماعة في الانستغرام باش اللي كل واحد شنو يختار. ولا الغنية الثانية Another Day in Paradise في خلو. هو لحدود هذه اللحظات في السونداج دخلت وعملت تلا في ستوري متاع انستغرام زيونا فيم عبد الحليم ربح ديما ربح دونك نحكيه على 74% مقابل 26% الفيل دونك مزيل التصويت لأنه شنقولكم عليها بعد شوية والغنية تسمعها بعد أخبار لحداش. نفكركم موضوعنا اليوم أنه الصيف مزلنا نعيشوه كيما قبل ذكرياتكم المواقف الحاجات اللي ما تنسوهاش في الطفولة ولا المراهقة متاعكم عشتوها في الصيف والحاجات اللي تغيرت على 31-328-328 فاصل ويرجعينا
1: Publicité. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: الناس يا عجل أمسي دي تواصلنا 10:47 دقيقة سمر فايبس على ديوان فايم موصلين معكم حتىش للنصف النهار. بالنسبة للناس اللي تسأل فينا على السونداج تدخلوا باج انستغرام متاعنا وتلقاو السونداج مازال متواصل شوية ونقول لكم شنو تسمعوا بعد الأخبار الحديش بتبيعة الحال مع هدى وصلي. لكن قبلها في اللايف رياكشن طرحنا عليكم موضوع حلو برشا اللي هو كيفاش كان صيفكم قبل وكيفاش تشوفوا الصيف متاع اليوم وقنيلكم اللي عنده ذكرى موقف ولا مقارنة تنجموا تكلمونا على 31-328-328 وتشاركونا زيدا أراءكم على صفحاتنا في الفيسبوك الانستغرام على اليوتيوب متاعنا زيدا كيف كيف. ومنهم مدام نرجس من سوسة اللي حالة الحوين توقت لي راني نسمع فيكم في ديوان فام ونحب نحكي. مدام نرجس أهلا وسهلا.
1: عسلامة مرحبا.
0: يا صباح النور.
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: ربي فضلك شنحوالك شنايا الدنيا.
1: والله الحمد لله عايشك.
0: صباح الخدمة صباح الأمور قولي مثالش صباح الدنيا ماشي فما كوميرس فما بيوع فما شري كيفاش؟
1: لاباس لاباس الحمد لله يا ربي ثقل بعض دي ما قولوا يا ربي الحمد لله خير
0: من غيره الحمد لله لله. دونك هيت هيت نعرفوك دونك تسمع فينا توا في الخدمة؟
1: نسمع فيك اي لا يعني مازلت ما هبطش للخدمة راني في الدار
0: في الدار. من هنا قلت لهم قبيل ربيت البيوت تسمعوا فينا بس تعملوا فكر الفطير العزيز الغالي وتفكروا معانا واسترجوا ظهرني صارت لك نفس الحكاية
1: هي بيدها.
0: أيوة هيا للا أنا باش نسمعك تويكا ونحب نستمتع. أحكي لي رايك في موضوعنا اليوم.
1: أنا عجبتني فيك حكاية نحب نستمتع خاطر بالحق يعني عندي حكايات اللي بتخليك تستمتع
0: هيا للا توا الناس الكل توقفوا خدمتكم أراكي وعلمين اسمه مدام نرجس نعيشوا معها ذكرياتها مع الصيف. أي
1: الصيف كان عنده جو كان عنده كان عنده ذكريات حلوة برشا عنا توا لا علاقة حتى شيء شنو هو الصيف توا تطلع كان بالإكران ما نعرفش يعني
0: باش نحميو بشرتنا يا مدام نرجس باش نحميو بشرة متاعنا بالإكران ولا تحكي على الإكران الأخرى
1: نحكي ليه يعني حتى على إقبال شباها باهي ما كانش فما شمس قبل شباها البشرة بتاعها لبس عليها والله لبس عليها وما ثم حتى شيء عاي سيدي تصدقني كوني أني إلى يومنا هذا ما نستعملوش الإكران
0: بالحق مو الشمس ولات قوية مو تفهم التغيرات مناخية يا مدام نرجس لازمنا نستحفظوا على رواحنا
1: اي انا برشا برشا ياسر بالحق ياسر اكثر من نورمال
0: باهي اوكي
1: باهي مثلا في القيلولة القيلولة اما ترقد وبابا يرقد في قيلولة ويني واخواتي الصغار نهزهم ونخرجوا للسوا
0: وين تخرجوا؟
1: نخرجوا للسوا
0: هاي
1: فك القايلة
0: في قويل ربي في قايلة حنانية قايلة حنانية
1: فك لطيح العصفور هذيك نطلع أنا واخواتي اللوجو على العصافر في وسط الغيب
0: فك القايلة
1: فك القايلة هذيك أما ما تفقش بينا رانا نعرفوا أما وقتاش تقوم
0: أوكي تقايل وانتم هكا تتسرسبوا نقول
1: احنا القايلة بتاعنا هذيك وأني مغرومة مغرومة وين صغيرة بالعصافر عندي هوس بيهم
0: وتوا ربيت على الصفرات ولا
1: والله ليه كي كبرت ليه أما وقتها وين الراعة صفور ودي نجري في جرته عندي هواية بيه
0: هاي وانتي وخواتك
1: الغيب تلقاني اني نعنكش فك الشجر واخواتي من اللوطة يبدأوا يحاديوا فيه واني نطلع كان فيها عظم نولين كل اليوم هذا كان نمشي نشوف فقط هي نلقى فيها صفرات صغار هذيك عاد الجنة وما فيه
0: غرامك غاد تهزم من عندهم هم يا مدام نرجس
1: تهزم من عندهم يا ربي والله نهزم من عندهم ونقعد نمد لهم الميك لو اشرب من غدونا القهمة
0: كيف اللوس بومي مخ هيك علاش فهمت انت علاش ما ربيتش العصافر من بعد مو لازمهم لهوة ولهوة سبيسيال من عند امهم وتوكلهم
1: لا وطلع العصافر نقولوا احنا لبزاوش معناها مسكينين هما ما يترباوش
0: اي وانتم كنتوا تيتموه
1: وين نعرف يعني وين نفهم
0: مسالش في الصغر
1: المهم توا نوصل بيك حتى لنهار من نهارات اختي الكبيره عرست واني مشكلتي الديار اللي بحذانا الكل يعششوا فيهم لبزاوش الا دارنا لا
0: سمعوا بك انت تسكن غادي مدام نرجس
1: راني نحسدهم هاك الصغار نقول لهم صحه ليكم يا اخي ما تجيبوا ماذا بيا فرشي بحذاهم المهم أما هزتني نهار صباح أختي الكبيرة أختي الكبيرة يعني تقريبا عمري 8 سنين وطلع عرست في الثمانينات هذه فلتني أم على الصباح هاش تعرف العروسة دايرين بها الناس أنا في عروسة تجيب العروسة اللي هي بختي ولا الناس مشيت الدار حلوها وقعدت خاطر نعرفهم عندهم الزوج
0: هاي
1: وعندهم هكا جنينة متطرفة برا وفيها عصفور نخضر له ويجي زقزق وجيت مش نمد وعالي عليا ومهمش معايا أخواتي وحدي ما نعرفش سمى حاجات تعرفهم ولا يقولوا له سريبك اللي يحطوه ويبدأوا يسردوا عليه البيت
0: اي بالطبيعة اي اي اي
1: هذاك متكي نخزر له هك على بلاسة على جنب قلت هطين مدوا نطلع عليه
0: يرسوله
1: حطيته باقي بعيد عليا خزرت هكا شلقيت لقيت منجل ما نعرفش حاشيكم منجل تعرف شنو منجل قبل كانوا يعملوا به الزراعة
0: اسمعني عندك خطط وأدوات حربية مدام نرجس تخمم لها بالمليح عرفت
1: تخمم لها
0: مش تعمل مدامة على العش العصافر
1: هذاك وكل منجل هذاك سيدي جيت نخربك خفت على العصافر اللي سوى نأذيهم ايش عملت قلبته من جديد اللوح منين انت تشد ايدك قلبت من غادي دخلته في العش بتاع العصفور في الحيط هو وشديت منين يذبح هذاك اني شديته وقعدت نخرب اني نخرب هكاك وهك اني قاعده عليه راكبه يميل ويطيح بيا ويوحل المنجل هذاك من داخل في وسط هك العش هذاك ويقعد ايدي تمشي فيها كالموت هذاك
0: بسم الله عليك يا مدرج تو فهمت علاش انت ما عاودش ربيت منهم العصفورات
1: وبالليل تو سيكاتريس في صوابعي
0: لطف عليك لطف عليك
1: وقت اللي قعدت كيكا وتنفخت مش نمشي نوري أما لاني كيكا طلعت نجري
0: ليك واحد يبدا يبكي من الجرحه وزيد ياكل تريحه راهو نعرف نعرف
1: يعطيك الصحه حطيت ايدي تحت دبشي هكا مريولي لزفت به صوابعي ومشيت لما قلت لها تحب نروح يا بنيتي الواه يا ابني كيف تحب نحب ليه نحب نروح نحب نروح وروحت لدارنا صدقني صدقني والله العظيم عندي تخيلة متاع أمه محرمتها تبشها نمد ونحط في صواب هي ترنخ بالدم ونمد حاجه اخرى
0: لطف عليك يا مدام نرجس علاش انا من خير اللي كنت نقول للصغيرات اللي عندهم الغرام بالعصافر ما يتبعوش مدام نرجس اني هي باش تكون ماساويه يا لله اسم الله عليك اسمعني
1: انا مذبيه والله العظيم انت تتذكر هاك الطفوله وهاك البراءه وهاك ما وريت لما الجروح نتاعي نقضي بها ونمشي نقرا وكل شيء وايديا هكا وين بخبيتهم وما تقوليش بيك نقول ليه ليه
0: حتى شيء تقول انت غلط انا نتحمل المسؤوليه عادي لله ربي يفضلك يا مدام نرجس
1: انت
0: الله يخليك وديما كلمنا واحكي معانا نعرف رانا بكري نحكي في الاوف انا مدام نرجس هكا عندها برشا حكايات التليفون مفتوح ليك وللمستمعين الكل يعيشك على 31 يعيشك يا لله شكرا على 31 328 328 الغنية اللي باش تسمعوها بعد الأخبار اللي هي الرابحة حبدا الحليم حافظ زي الهواء بعد آخر مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع هدى وصلي قبل أن خليكم مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز خليكم معنا ما تبدوش الموجة
2: مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
3: بوريدو طور عالمك
2: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فما Une fuite كبيرة ومهمة جدا وقعت تسريبها في دارك ويب تخص لي فيتور ايفون 18 برو بعد ما صارت قرصنة لجروب انديان تاتا الكترونيكس قوائم حساسة لمزودين ومكونات وصور للموديل القادم من الايفون تم نشرها في دارك ويب من طرف لجروب دو رانسام وير وورد ليكس اللي نجح في قرصنة الفورنيسور انديان دابل تاتا الكترونيكس تاتا اعترفت باللي صار يوم 22 جوان فارت وذكرت انه اكثر من 200 الف فيشي وقع نشرهم على الويب المظلم والوثائق هذه تحتوي على دي شيما دو كومبوزون للايفون وبعض قطع غيار سيارات تسلا ودي دوكيومون يخصوا شركه تي اس ام سي وكوالكوم. بعد هذه الوثائق وقع نشرها على منصات زاده كيما اكس ويوتيوب، وحسب وكاله رويترز فانه بلوزيور دوكيومون زاده يحتوي على العديد مكونات الايفون 18 كيما شريحه والكارت مير وكل ما يخص الباتري والكاميرا. الجروب تتوقف في اي اكسي انترن سي سيستم سنسيبل وطلب من كونسلتون انترناسيونال انه يقوم بوديت دو سيكوريتي. شركه ابل متحيره من جراء هذه التسريبات لوثائق سريه، وخاصه مقاطع فيديو نشوفوا فيها الايفون 18 اون فاز دو تيست دو شوت في مصنع تابع لشركه تاتا، متخوفه من المقلدين والكونترفاسون اللي يعرفوا بالضبط طبيعه المنتوج وباش ينسخوا نفس لاشين دو برودكسيون دابل. لا كوش دو سيكوريتي تابعه للشركه الكوريه سامسونج، نحكيوا على النوكس اللي تعتبرها صاحبه لا سيري دي جالاكسي اكبر كدنا لهواتفنا الذكيه، واللي في اخر المطاف طلعت فيها ثغره خطيره جدا ما فاق بها حتى حد منذ 8 سنوات كامله. كل من لا يعرف نوكس فهي ببساطه اون كوش ميزون دو سامسونج اللي نورمالمون تعس على كل ما يدور في الهاتف لحمايه المستعمل. باحثين من لوسيد بيت لابس الشركه المختصه في الريشيرش سور لا سيبر سيكوريتي اللي عم توديت دي لوجيسيال دو بوينت اكتشفوا اون فاي متغلغله في نوكس نفسه بقات مفتوحة لمدة 8 سنوات كاملة، وهي CVE 2026-2097-1 وتخص كل أجهزة الجالكسي منذ خروج الاس 9. المشكل في الثغرة هذه أنها تسمح لأي برنامج كان على الهاتف من أنه يدخل للميموار دو كيرنيل ويعمل اللي حب، ويمكن له حتى أنه ياخذ كونترول توتال دو لاباري. من حسن الحظ أنه كوريكتيف وصل في ميزا جور دو سيكوريتي 2026، ولازم كل من عنده جهاز جالكسي اس 9 فما فوق أنه يفعل الميزا جور هذه من قائمة الإعدادات ثم يمشي الميزا جور لوجيسيال. L'actualité gaming du jour, nous rejoignons l'akbar salon de jeux vidéo في العالم le 3 وتحديدا لسنة 2013 في وقت دو فيرسيون دو جو فيديو تحاربوا. مايكروسوفت قدمت سا اكس بوكس 1 وسوني سا بلاي ستيشن 4. الماركة قامت على موضوع لو جو فيديو فيزيك. في le 3 2013 كانت لوفيرتور دي كونفرنس مع اكس بوكس وتقديم الاكس بوكس 1 وبعدها بساعات البلاي ستيشن 4 من طرف سوني. الاكس بوكس 1 حاولت انها تخترع اللعبة 100% نيميريك على الكونسول، وقدمت اون كونسول قبل وقتها بكثير لانها لازم تكون كونيكتي اون بيرمان نص على النت ويمكن التحكم فيها بالصوت او الحركات. والاهم، مايكروسوفت اعلنت وقتها على طريقه جديده لشراء العاب الفيديو. كل الالعاب اللي يشريوها المستعملين لازمهم يكونوا تابعين الحساب مايكروسوفت خاص باللاعب، ويمكن لعب سي جو سون ديسك ومشاركتهم مع نو كونتاكت وغيرها من الخاصيات اللي اصبحت اليوم موجوده في كل اجهزتنا. وقتها سوني استهزأت بمايكروسوفت ونشرت مقطع فيديو ساخر على طريقه تسليف ان جو فيديو لصديق، و13 سنين بعد سوني تغير رايها وتعلن نهايه لو فورما فيزيك سور ديسك وتقول وداعا للبلوراي انطلاقا من شهر جانفي لسنة 2028. أي ما عادش منذ هذا التاريخ باش نلقاو ان ديسك جديد. والسؤال الآن هو، هل أنه مايكروسوفت باش تتبع سونيا وتخليها في التسلل وتحافظ على الفورما فيزيك لبور سا فيتور إكس بوكس؟ هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
2: بوبليسيتي
5: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026. Continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Narjuma, 3 juillet à partir de 7 ans à l'achia. Metfeltouche le mawad. Barcha moufajet, kadouet ou urouz hasriya t'estanna fikom. Caractère, l'élégance en féminin. ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز والحادية عشرة، ديوان فام عسلامة. إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا يوم أمس إلى الغرق بشاطئ الأحمال بمنطقة رفراف من ولاية بنزرت، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لديوان فام، موضحا أن الهبوب الفجئي لرياح قوية أدى إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وتشكل تيارات مائية قوية، مما تسبب في سحب 4 من المصطفين وتعرضهم للغرق. وزارة الصحة تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية مع استعمال واقن شمسي SPF 50 بلس وارتداء نظارات شمسية وقبعة، مع البقاء في الظل قدر الإمكان ومتابعة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يومياً. والوزارة تفيد بأن الأشعة فوق البنفسجية قد تتسبب في ضربة شمس واحمرار وتهيج العين وحروق وتهيج الجلد وكذلك سرطانات الجلد وأضرار العين والشيخوخة المبكرة للبشرة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد خلال اجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية أن الفلاحة البيولوجية تمثل خياراً استراتيجياً ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية فلاحية مستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين ومزيد دعم المنتجين والمهنيين من أجل رفع تنافسية المنتجات البيولوجية التونسية وتعزيز إشاعها في الأسواق المحلية والدولية. كما شدد الوزير على أهمية تثمين المنتجات البيولوجية وتطوير سلاسل القيمة المضافة المرتبطة بها من خلال دعم التحويل والتعليب والتسويق، بما من شأنه الرفع من مردودية القطاع وتحسين مداخيل المنتجين وتعزيز قدرة المنتجات التونسية على النفاذ إلى الأسواق ذات القيمة العالية. على صعيد دولي، وسائل أعلام رسمية إيرانية تفيد بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، وأضافت أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. والقيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة سيواجه برد فعل فوري. روسيا تعلن أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا، وذلك بعد أن شنت هجوما عنيفا على كييف خلال الليلة الفارطة أسفر عن مقتل 13 شخصا، في الوقت الذي قالت فيه إن الهجوم الروسي الليلي على العاصمة الأوكرانية كان الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل مع رباب الفرجاني في سامر فايبز.

0: الله عبد الحليم زي الهواء وسمعتوها بعد الاخبار واللي بدون منازع ربحت فيه السونداج. دونك نفكركم اللي كل يوم كل بدايه حصه نقترح عليكم بزوز اغاني شرقيه عربيه حاجه ايكونيك وزيد كيف كيف المقابل نتاعها في الغرب نفس الايقاع نفس الاحساس نفس ساعات المواضيع نتاع الغناء في حد ذاتها من اساطير في الغناء وناس ما ننساوهمش وانتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا كيما عملنا اليوم. سينو مازلنا نستقبل تليفوناتكم على 31 328 328. قبل عندنا ديديكاس فاروق اليوم عيد ميلاد سليمان الشريف عمره 8 سنوات ان شاء الله كل عام هو بألف خير. ديديكاس هذا من عند جدته ثريا وعائلته كامله يقولوا له نحبوك برشا وان شاء الله نشوفوك ديما ناجح. دونك كل عام وانت حي بخير يا سليمان ان شاء الله ربي يفضلك ويفضلك لي عائلتك. نمشيو تو سويت للسمر كير. كل ما يهمكم يهم الجمال متاعكم يهم دياركم يهم البدن متاعكم التغذية تلقاوه في الجزء هذا اللي خصصناه لكم طيلة موسمين يلتحق معانا زادة كيف كيف موجودة في الموسم الثالث. كل مرة نحاولوا يكون بحثينا مختص في المجال اللي نطرحوه للموضوع اللي نطرحوه ناخذوا منه أكثر معلومات يفسر لنا الحكاية اللي باش نحكيو فيها كيما موضوعنا لليوم. ما عندكم حتى فكرة قديش هو تراند على التيك توك ملي دخل الصيف الناس الكل تحكي عليه الناس الكل توجه عليه الناس الكل تستفسر وانا كي راه الناس تحكي في مش مجالها خاصة بعض صناع المحتوى رجاء نقفوا شوية لحظة تأمل وخلينا ديما نسمعوا اهل الاختصاص. الموضوع هذا مهم برشا في عالم العناية بالبشرة وهو نحكيه على الأكسدة متاع البشرة. شو معناه بازروا عرضتكم التدوين هذي والفيديو قولك أنا نعمل الكروم تاعي ولا نعمل المكياج نبدأ محليني البشرة متاعي يصير مزيانة أنا نخرج في الشارع من هنا والبشرة متاعي تتأكسد أو تغميق ولا يتبدل اللون متاعها شنية معناها علمين وشنو تأثيرها الحقيقي على الجلد كعليش احنا معانا اليوم ضيفتنا الدكتورة طبيبة التجميل سيرين العيساوي باش نفسر وكل التفاصيل بطريقه مبسطه من الاسباب للعلامات للحلول وحتى الوقايه اليوميه نجموا ذي نعرفوه مع ضيفتنا لليوم دكتوره. اهلا وسهلا صباح النور.
1: صباح النور مرحبا بك.
0: نحوالك
1: الحمد لله عايشه
0: شنو الامور سافا
1: تري بيان
0: ربي يفضلك يعيشك الله يخليك مرحبا بك ديما معنا سيرين العيساوي ان شاء الله كل مره نطرحوا معاك موضوع مختلف ونفهموا منك خاطر انت من اهل الاختصاص والفيديوهات الراو على مواقع التواصل الاجتماعي راهو مش ديما صحيحه وانا ديجا ديما نستنبط المواضيع نتاعي من اسئلتكم من الحاجات اللي تحيركم لهنا تلقاو الاجابه. دكتوره الموضوع هذا تراند على تيك توك ورينا برشا خلطات وبرشا تفسيرات غريبه شنو نقصد بها ولا علميا باكسده البشره كيفاش تصير لنا
1: نحكيوا على الاكسيداسيون. سي على الاكسيداسيون مش تصير كان في البوم تاعنا تصير في البدن تاعنا الكل. الأكسيداسيون هي عبارة على إفرازات متاع جزيئات مضرة للخلايا متاعنا اللي نسميهم نحن لي غاديكو ليبر. دونك سواء إنه البدن متاعنا يولي يفرزها برشا سواء إنه البدن ما يقومش بالإليميناسيون متاعها بطريقة فعالة. كي نحكيو على أكسيداسيون دو لابو نحكيو اللي هي سبب مباشر في الشيخوخة المبكرة متاع الجلد متاعنا.
0: أيوة مش كان لون الكاكاو يتبدل راك نحكيو على سنوات قادمة نحكيو على التجاعيد.
1: صحيح نحكيو على فييسمون كوتاني كي انتونس إي كي بريكوس.
0: أيوة فوالا
1: دونك يصير قبل الوقت.
0: قبل الوقت. دونك احنا غيالمون شنو يصير بالحق كي نخرج نقولك انا راني عملت المكياج نتاعي محليني هكا وعندي كل لمعه وكجو هذيك الكل انا نخرج للشارع وكل شيء يتبدل.
1: من العلامات نتاع الاكسده نتاع البشره نتاعنا هي ساعة انه التان نتاعنا يولي تاغت انه يظهروا تجاعيد بصفه مبكره
0: كيفاش
1: صحيت اللي هو ان موتيف دو كونسلتاسيون ميديسين استيتيك كي تري فريكون يعني يجينا برشا على الموتيف هذايا كيف يظهروا برشا تجاعيد قبل الوقت نتاعها تلقاها ساعات 20 ولا 30 سنه مي عندها برشا تجاعيد في وجهها. كيف الأكسدة تعمل لنا ترهل في الجلد خاطر البشره نتاعنا تفقد المرونه نتاعها.
0: الله الله برشا حاجات تصير
1: فوالا وتنجم كذلك تعمل لنا البقع الداكنه في البشره نتاعنا اللي هما يجيو زاده من الأكسدة نتاعنا. مثلا الحاجه اللي قلت عليها انت اللي فات لي تخرج هكا وتضربك الشمس تحس روحك تتصهد هذيك علامه من علامات الأكسدة صحيح اما ساعات تدخل في نطاق نتاع امراض جلديه دونك نعديو عليها عند طبيب الجلديه اي كيما الاكزيما كيما لوسيت استيفال بنيني كيما برشا حاجات كيما الغوزاسي هذوما امراض نعديو عند طبيب الجلديه على خاطر مش العلاج نتاعها جانب تجميلي فقط.
0: دونك احنا عندنا تحاليل عندنا بيلون عندنا حاجات نعملوها ولا كيفاش سيري
1: اي بون ديما ديما الحاجه الاولى ان نمشيو نعاديو عند الطبيب نتاعنا ناخذو رايو الاكس دا معنيش ان بيلون ولا ان تريتمون يقيس لنا مستوى الاكس دا في البشره نتاعنا ولكن غيان كو بالاكزام وبالانتيروغاتوار كوريكت ينجم يعرف الطبيب شنو عندنا بالضبط ويوجهنا للطبيب المختص
0: فوالا ساعات خاطر ما نعرفش كان صحح لي كاني غلطه الحاجات اللي ناكلوهم ولا اللايف ستايل نتاعنا عنده فيها أكيد. دور ولا
1: اكيد النظام الغذائي من اهم الحاجات اللي تساهم في الاكس دا ونحن نحاولوا بالنظام الغذائي نعطيه
0: شنو الحاجات اللي بلبزنا الدنيا سيرين كنت تفكر هك
1: نجم نقول لك على الحاجات اللي تعاوننا بلوتو
0: باه عطيني
1: الحاجات اللي تعاوننا خاطر نحن كما قلنا اللي هو ان ستريس اوكسيداتيف نحن باش نعطيه دي زونتي اوكسيدان اللي نعاولوا البدن باش يدافع على روحه اللي هي تكون في الخضر والغلال اللي سورتو اللي بتبدا ملونه معناها كيما لي فروي روج كيما توت كيما طماطم كيما اللوز كيما الزوزه عندنا كنز في تونس اللي هو الزيتونه
0: زيتونه
1: بويسان انتي اوكسيدان ناتوريل كيف كيف الحوت اللي فيه الاوميغا 3 هذوما الكل يعاونونا على البشره نتاعنا بطريقه مباشره
0: سؤال فيما يخص زيت زيتونه انت حكيت هنا على مستوى الاكل نستعملوا في السلايطه معناها خفيف للناس اللي تحب تحافظ على الوزن نتاعها
1: في
0: فما معناها دي كالوري زايدين في بالي في زيت زيتونه ما نعرفش الترم صحيح مش اللي نحطوه في الخلطات على وجهنا
1: لا
0: زيت زيتونه ليه
1: لا رجاء ما يكونش في الخلطات على خاطر زيت زيتونه يشيح البشره نتاعنا وما نستعملوهوش في الكوزمتيك بطريقه مباشره
0: تقولي للصباح لليلة تقولك عملتها في الليل
1: مدليك تاكلو خير كي تاكلو يعطي الفايده بتاعو خير كيف كيف نحذر من الخلطات اللي نشوفو فيها على وسائل التواصل الاجتماعي راهو فما خلطات اللي تنجم تؤدي للحروق تنجم تؤدي كيما اللي فيها الليمون معناها سيترون كيما فيها البيكربونات دو صوديوم مش خلطه سحريه تمشي مع العباد الكل وكيما قلت لك تنجم تعمل لنا مشاكل في البشره ويجيونا في العيادات معناها حتى عباد يطلعوا لهم ديتاش ولا
0: شنو استعملوا كوقتك انت تفكر شنو قلت لك قلت الدكتوره راني حاطه لك هذه
1: سورتو الخلطات اللي فيها القرص اللي على اساس باش يفتحوا اما هذوك من بعد ينجموا يعملوا لنا برشا بقع داكنا
0: الله دونك حذري من الخلطات الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي العوامل الخارجيه شمس التلوث
1: أكيد.
0: العوامل الداخليه والنفسيه زي كيف كيف عندها دور في هذا الكل ولا كيفاش
1: اكيد الاكسيداسيون تصير بسويت البرشة عوامل وانت اخترت الموضوع في الوقت المناسب خاطر الصيف يلم برشا من العوامل هذوما اولا اشعه الشمس بالتاكيد اللي هو السبب الاولاني التدخين وما ادراك ما التدخين التلوث كسوا اتموسفيريك من المحيط نتاعنا والا من لي برودوي اللي نحطوهم على الوجه نتاعنا من المكياج اللي ساعات ما نغسلوهوش في اخر النهار ونرقدوا بيه
0: فما ناس نستغرب كيفاش تعملها مي بغاف
1: فوالا ستريس اما كي نحكيو ونحكيو على ستريس المزمن مش ستريس اللي عملته لك قلت لي غدوه عندك لايف مثلا
0: او ما شاء الله ما شاء الله عليك تبارك الله عليك دكتوره ما شاء الله معني لا واحد
1: عايشك عايشك بارك الله فيك
0: الله يخليك
1: ستريس راهو ستريس واحد وحاجه باهيه اما كي يولي مزمن يولي البدن ما عادش يدافع على روحه ستريس قله النوم هذاك علاش نحكيو على الصيف قله النوم على خاطر لي فونكسيون ريباراتريس نتاع البدن الكل يصيروا وقت اللي نحن نرقدوا بالكدا صحيح كي كنا صغار
0: في الصيف هذيك مشكله
1: صحيح كي كنا صغار يقولوا لنا معنى امنا كي ترقد تكبر معنى يصير نمو خاطر بالحق فما هرمونات يفرزها البدن وقت اللي ترقد بالكدا كي نعملوا ان سومي ريباراتور
0: هل انه الاكسده في حد ذاتها فما حاجات ولا علامات نفيقوا بهم وحدنا تستدعي انه نمشي ولا فما فترات ولا جوست انت خرجت مش عارفه تصطم خلينا نستعملوا الترم التونسي
1: الاكسده ما تصيرش الاكسده ما تصيرش بين ليله وضحاها هي تراكمات ويولي الاغريسيون هذيك تفوت البدن نتاعنا وتفوت القدره نتاعو على التخلص من لي راديكو ليبر هذوك فهمت دونك ما تصيرش بين ليله وضحاها نشوفوها بشوي بشوي كيما قلت لك تبدا بفقدان النظاره نتاع البشره
0: تراكمات دكتوره تراكمات سنين والله
1: سامح لك ما شاء الله عليك
0: تراكمات سنين
1: لا ما شاء الله
0: فضلك هاي
1: دونك كيما قلت لك السنين لي سنين الاولانيين يبداو بانها البشره نتاعنا تفقد النظاره نتاعها بعد يبداو يظهروا تجاعيد بعد كي يبداو يظهروا بقع داكنة حاجات كيما هكاك
0: هل انه يختلف من شخص لشخص مش انت نوعيه البشره نتاعك دهنيه كيما شيحه كيما كيفاش معني شكون في انواع البشرة وشكون الأشخاص الأكثر عرضة للأكسدة
1: هي الأكسدة راهو تمس البشرات الكل معني أنواع البشرة الكل
0: إذا
1: إذا نحكيو دو بوينت فيو فوتوتيب معناها إذا نحكيو حسب لون البشرة نحكيو مثلا البشرات الفاتحة تكون عرضة للخطر متاع الشمس أكثر
0: أوكي.
1: مثلا أما البشرة الغامقة تكون عرضة للالتهابات وللبقع الداكنة بس كنا بين نحن الـ HPPI فهمت؟ ودو بوينت فيو معناها إدغاتاسيون وإلى تكستور متاع البو ديما لاحظوا اللي البشرة الجافة تكون عرضة أكثر للزاكريشون هذو
0: أوكي.
1: ما تحميش روحها معناها لو سيبوم هذيك متاع البشرة الدهنية والزيتية يكون أم فاكتور بروتكتور
0: فهمتك بيه أحكينا على الأسباب أحكينا على العوامل والتراكمات متاع السنين اللي تخلينا كما هكا نوصل للحالات هذه والخلطات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي هيت نمشيو للحلول شنو نجمو نعملو في مثلا هنا نحكيو على المنتجات ونحكيو على دكتورة اختصاصك اللي هو التدخلات ربما في تجميلية ولا شنو نوعية التدخلات اللي نجمو نعملوها
1: باش نحافظوا ساعة على البشرة متاعنا فما حاجات نجمو نستعملوهم في الروتين متاعنا اليومي بطبيعة الواقي الشمس متاعنا هذيك أول حاجة الإكران ومعه ترتيب هذا لو مينيمو بعديك نجمو نزيدو حاجات اللي فيهم يبدا لي زونتي اوكسيدان اللي حكينا عليهم كيما الفيتامين سي كيما الفيتامين او كيما البي 3 هذوما نجمو ندخلوهم حسب العمر وحسب نوع البشره
0: كيفاش حسب العمر وحسب نوع البشره
1: معناها انت حسب وشنو تجي في المرحله نتاع التقدم نتاع الشيخوخه بين الظفرين نتاع الجلده نتاعك مي لو مينيموم ديما فما ان اكران سولير نظف وجهنا بالكدا بغسول
0: معناها
1: مناسب لنوع البشره فوالا والترطيب والترطيب حاجه مهمه
0: ان دي تحكيوا برشا على الفيتامين سي
1: اه
0: هل هو معجزة معناها ينجم يغير لنا ولا على المدى الطويل
1: ما هوش معجزة الحقيقة وكي نقول فيتامين سي جو بريفير انك تاكلها اكثر من اللي تحطها على البو بتاعك داكور فوالا والفيتامين سي ردوا بالنا منها في المنتجات نتاعنا مش المنتجات نتاعنا عندهم الفيتامين سي اللازمة داكور
0: ايوا
1: دونك حسب المنتج نخليه ديما المختص معناها هو اللي ينصحنا شنو هو الفيتامين سي اللي نستعملوها
0: كي تقول لي ناكلوه معناها في الماكلة نتاعنا ولا فما حبوب وفما انواع طويلة اللي فيتامين موجودين
1: اكزاكتومون في الماكله نتاعنا بالاساس ديما سورس ناتوريل هي اهم حاجه وكي يبدا النظام الغذائي نتاعنا مش متوازن والا ديباسي كما قلنا وقت نزيدو معناها بارفا اورال سو فورم دو كومبليمون اليمونتير ونحضر زاده من لي كومبليمون اليمونتير يلزم الطبيب ولا المختص في الصحه هو اللي يعطينا الكومبليمون اليمونتير خاطر فما برشا سور لو مارشي اللي ماهوش باهين
0: فهمتك وفي الميديسين استيتيك
1: في الميتين استيتيك
0: فما تدخلات من نوع اخر
1: عندنا برشا الارسنال ثيرابوتيك الحاجه الباهي في الميتين استيتيك ديما عندنا بوكو دو شوا للمشاكل الكل معناها ديما نقسموا الطرق العلاج في الميتين استيتيك للي زانجكتابل وللاباغياج
0: اوكي
1: لي زانجكتابل نجمو نقدموا كما قلنا لي زونتي اوكسيدون الفيتامينات هذوما نزرقوهم في الجلد ديريكتومون دونك البو تستعملهم ديريكتومون والا نقوموا بالدور اللي الجلد نورمالمون تقوم بيه كان ما جاتش عندها الأكسدة مثلا الترتيب متاع البشرة تحفيز إنتاج الكولاجين كسوا باغ ان سكين بوستر ولا اون ميزوثيرابي إدغاتانت كيما الميزوليفت ونجمو نستعملو زادة للاسير باش نعملو اون إدغاتاسيون للبو متاعنا باش نحسنو من التكستور متاعها فما حاجة أخرى زادة لفوتو بيوموديولاسيون اللي هو العلاج الضوئي للثيرابي
0: كيفاش
1: هذا؟ اللي هو موجود راهو في جل العيادات متاع طب التجميل معناها نستعملو نحنا الأكثرية اون بوست اكت باش نعدلو من الانفلاماسيون اللي تصير نستعملوه زاده في الحروق في الندبات في كل شيء اللي هو حتى كي تستعملو وحده افيك ان بروتوكول معني اديكو يعطي برشا نظاره للبشره نتاعنا
0: باهي هذوما الحاجات اللي نجمو نحاولوا نصلحوا بهم البشره نتاعنا حكينا على الاسباب حكينا على العوامل حضرناكم حكايه الخلطات حكينا على الميتين استيتيك شنو التدخلات اللي نجمو نعملوها وهل دي سولون الحاله نتاعك واللي طالي انت فيها هكا ولا
1: يعني
0: مش ما ينطبقش على الناس الكل
1: صحيت انا ديما نقول اللي راهو طب التجميل هو طب الاساس اللي ما فماش حل سحري للعباد الكل اللي اي تدخل تجميلي يلزمو ان اكزامان يلزمو اون كونسلتاسيون بري ثيرابوتيك يلزم ان انتيروغاتوار اديكوا يلزم ان اكزامان فيزيك يلزم ان ديلي دو ريفليكسيون باش تصير الامور بطريقه باهيه معناها مش حاجه نشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي نمشي ونحبوا نزرقوها ولا نعملوها في العياده
0: فوالا
1: ديما حسب التشخيص
0: نتاعنا
1: الباسيون كيفاه
0: فوالا ونمشيو بالحق المختص مختص
1: صحيح
0: ثم ساعات حاجات تشوفوهم على السوشيال ميديا
1: ردوا بينا من العبيد اللي تقوم بالحقن اللي ماهيش طبه فما حتى حد عنده الحق يعمل انجكسيون نتاع تجميل ابار الطبيب نتاعنا المختص في الحكايه هذيك فما برشا خطر رانا يجيونا برشا دي كومبليكاسيون من الحاجات هذوما العبيد تغرهم الفلوس يغرهم الرخص اللي ناكد لك اللي حتى البرودوي اللي نحنا نشيوه كطبيب ما يجيش قد لاكتب كله دونك يستحيل باش يكون ان برودوي فيابل ابار اللي يلزموا برشا علم برشا دراية سورتو الحقن. عنا برشا يلزم برشا دراية بالاناتومي نتاع الوجه. الحقن هذيك تنجم تعملنا برشا مشاكل كيما انسداد في العروق كيما اللي هي حاجات اللي ساعات اون كومبليكاسيون كيما داويهاش في 60 90 دقيقة الاولانيين تنجم تفقد العضو الكل. دونك نحنا شعلنا
0: والله شلزنا على هذا
1: اللي نعملوا حاجة على قاعدة يا ما نعمل
0: به. هذا هو اللي نجموا نفهموه من موضوعنا اليوم. ديما نستغلنا الحضور فما شنو أهم ثلاثة نصائح حاجات سهلة هكا نجموا ننصحوا بها العبيد اللي تسمع فينا بعد ما حكينا على الموضوع هذا الكوليكا اللي هو الكبير نجموا تعاودوا ترجعوا تسمعونا تقالي فيديو متاعنا من بعد. حاجات ديزاستوس فازيت هكا نجموا نستحفظوا عليها على البشرة متاعنا تكون هكا صحية وهكا مشرقة ودنيا وقلواب واللي تحب دي كل
1: ديما الكلمة الأولى هو ليكرون سولير ديما الواقي الشمس متاعنا ومش إكران سولير البركة الحقيقة حتى لا بروتيكسيون فيزيك حتى الشابو متاعنا حتى اليونيت سولير متاعنا اللي فات اللي ما نقعدوش زادة في الشمس في الوقت الحار بتاعها من 11 للأربعة اللي فات اللي كي تعوم تخرج يزمك تعاود ليكرون متاعك راهو ليكرون سولير فيه قواعد كيفاش تستعمله معناها يزمك تعاودو كل ساعتين كي تبدا في الشمس ما تعملوش الصباح وتنسى روحك خاطر سي ان فيتر كيميك ابار لو مينيرال اللي من بعد يولي انكتيف تحس فما حاجة في وجهك اما ما يقومش بالحماية متاعه دونك يزمك تعاودو كل ساعتين كي تبدا عرضة للشمس معناها في النهار وكل شيء. التجميل ديما نقول اللي هو يبدا من داخل من البدن شنو تاكل انت البشره نتاعنا هي مرئيه للجسم من داخل دونك تبدا البشره باهته وفيها تجاعيد وفيها تصبغات راه فما حاجه من داخل لازمنا نلوجوا عليها في العياده جينيرالمون ويزمك تاكل بالقدا وترقد بالقدا وفوالا
0: وتنقص من الستريس
1: وتنقص من الستريس
0: اللي بدينا فيه الموضوع نتاعنا اهم حاجه فوالا. السيد المخرج تحيه لي فاروق قال لي والله الدكتوره كلمه باهمه واحد شو يعمل لازم يحاول خاصه الستريس. ميرسي يا فاروق على التداخل والماكلة زيد حكي عليها
1: الماكلة أكيد.
0: يعيشك دكتورة سيرين نسوي شكرا ليك ريت محليك
1: عايشك أنت محليك
0: لبلا فيتا
1: عايشك بشرف ليك إميسيون مبروك عليك وعلى الكيب الكل
0: ربي فضلك الله يخليك. ميرسي دكتورة سيرين نسوي على هذه المعلومات والتفاصيل حبينا نبدأ معكم موضوع على الساعة وموضوع اللي ديما يكون تراند على المنصات وتسألوا نجيبوكم ديما أهل الاختصاص اللي ينصحوكم ويحكيوا معكم ويجيبوا على الاستفسارات متاعكم الكليكة. موصلين معكم حتىش للنصف النهار فاصل وراجعينا.
2: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم
3: ببليسيتي. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by تيتي.

0: شو 35 دقيقة رجع لكم سمر فايبس على ديو وانا في موصي معكم حتيش ليل نص النهار عاملين جو على الموسيقى عنا فاروق السويسي في الإخراج الرقمي ميرسي يا فاروق دونك الموسيقى تقترحوا علينا شنو الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها شنو الاختيارات دونك موجودين هنا رانا قاعدين نقراو في تعليقاتكم على اليوتيوب تليفوناتكم برشا تليفونات يا شباب اليوم دونك انا قلت نكملوا فيه الموضوع زاد كيف غدوة ونستقبلوا اكثر ارائكم على 31 328 328. صبري هدي تاهر يا بن سالم زيد معك يا بن سالم ديما عندك تعليقات في بلاصتها مهدوش زيدها كيف كيف الناس الكل ياسين مريومة الناس اللي خلت نقرا التعليقات نتعرفوا لايف يبدو هكا هكا يا جميع مش كمي ساعة سعيدة نبدا جدا كتليفون نجم نقراهم الكل كونتو كام وانسيني ميرسي بوكو على اختياركم لفريكونس امتاعنا نمشي بيكم تتسويت للفقرة حبيتوها عم ناول الشخص اللي يقدمها عمل فينا ساعة بعمل وعمل فينا فك الويكاند كل نهار تسبت وكل نهار تحد يا أخويا أما الحاجة اللي به إنه أعطانا وجه آخر على تونسنا المزيانة عرفنا معاه بلايس ياسر حلوين الرحلة متواصلة سنة في توقيتنا الجديد نحكي لكم أكيد على حمدي حطاب أهلا وسهلا
1: عايشك يا ربيب ميرسي بوكو
0: والله توحشتك
1: والله العظيم أنا زيدة والله العظيم أنا زيدة بالحق قداش نسحق انرجي بوزيتيف وسط الجمعه نتصور هذاك علاش بدلنا راهو البلانينغ تبدل باش اسمع خميس دزه باش نخطو للويكاند
0: وهكا
1: او ميم طون نعطيو دي بون بلون كيما استنسنا
0: الفلوس
1: افيك لو مينيموم
0: دانفستيسمون الفلوس ما نخصوش
1: يزم على قد اسمع على قد الجيب
0: صحيت وعلى قد الجهد
1: فرهيد لو ماكسيموم
0: صحيت
1: وباش نعطيه وجهات السنه راهو اسمع الموضوع السنه حساس اكثر من اللزوم باش نقول لك علاش ساعه مرحبا بالناس الكل والناس اللي تسمع فينا رانا رجعنا مع حمدي حطاب مجموعه الرحاله كل مره ديستيناسيون وكونوا متاكدين باش نختار لكم بلايص عامل عليهم كيف وقبل ما نختار البلاصه نعمل ميزاجور ونمشي لها ونعمل ديكوفيرت وكانت بدلت حاجة باش نعلمكم السنة البلايس اللي باش نمشيو لهم الكل هاوكا في بالكم لي باركينغ من غير فلوس
0: الحمد لله
1: أول باب ثاني باب باش نختار بلايس الترانسبور بيبليك نجم تمشي لهم كسسوا مع عائلتك ولا مع أصحاب
0: فلا مش معنى ما عندكش سيارة عجيبة ما نمشيوش
1: بالعكس وش خاص كان النقص من الكراهة وش خاص كان النقص من الكراهة أنتو كاش شوية متاع البلايس السنة باش يكون مبني على دي كريتير بيان ديترميني نعرفوا فما ان شانجمون انورم او نيفو دو كليما الماء سخن تمبيراتور نتاع الماء تبدلت فما ايكوسيستيم كامل من الفون من وسط البحر قدم القدام دونك باش نراو برشا تغيرات في الشطوط فما الحريقه اللي خارجه توا والناس كنا نحكيوا عليها نتاع امير الحرب البرتغالي تتسمى
0: هذيك المحادثه ديك البرتغالي ديك البديت
1: اي فوالا دونك هي راي خرجت بويسك فما نوع نتاع حوت اللي كانت تتغذى عليها هربت بالشانجمون كليماتيك وبالصيد الجائر زاد بالطبيعه تضرت دونك هذاك علاش خرج دونك الشطوط اللي باش نحكي عليهم باش نحاول نحكي على الشطوط راهو بلوز او موا ما فيهمش الريسك نتاع نتاع نتاع الحريقه دو ان ودو دو اكسيسيبل للناس الكل باش نحاول نيفيتي او ماكسيموم للشطوط الفيرج علاش رباب على خاطر السنه فينومين اللي عجبني
0: ونتبع رجل الحرب البرتغالي
1: رجل الحرب البرتغالي امير الحرب البرتغالي نورمال عادي
0: شنو
1: يا اخي وادي اسمع طونك تحارب طونك امير صاحبي ما تخممش الكلنا امراء قاعدين نحاربوا دونك شنو كان قلت برانسيس راه قلت لي داكورد معاك
0: شفت العميل اللي يعمل فيه مستمعين تسمعوا ليه ما هو
1: ديك التسميه دونك
0: باش اخترت لنا اليوم
1: انا اخترت اليوم الوجهه باش نكون متضامن معاهم هي وجهه فيها فيستيفال دونك بعد رجع بعد عوام دونك وانا وجهه نحبها برشا في الشمال الغربي التونسي اللي هي تبرقه وما ادراك متبرقه دونك كيما نعرفوا رباب راني كي نحكي ما نحكيش على ديستيناسيون واحده ديما عصفورين بحجره واليوم سبيسيالمون هاكا برومو من عندي ثلاثه عصافر بحجره اليوم باش نحكي لكم على تبرقه قبل ما نوصل لتبرقة فما بركوكش وبعد ما نفوتوا تبرقة فما ملولة دونك باش نحكي لكم كيفاش نمشيو وشنو هما لي زاكتيفيتي اللي نجمو نعملو دونك اول باب نخرجوا من تونس لتبرقة تبرقة كيفاش نمشيو لها نمشيو لباجة من باجة نجيبو نفزة من نفزة نلقاو رواحنا ديريكسيون تبرقة قبل ما نوصلوا لتبرقة ب 10-12 كيلومتر بالضبط باش نلقاو بلاكة على اليمين مكتوبة شاطئ بركوكش دونك باش ندخلوا شاطئ بركوكش باش نعملوا كيلومتر ونص كياس مسيج من مكيس باش نلقاو رواحنا قدام باركينغ كبير يحل على بحر ولا اروع منظر من وراء العقل. دونك بركوكش راي شاطئ رملي الرمله فيه بيضه الماء كولورها يفتق نظيف وصافي وكريستال اي سورتو اهم حاجه رانا باش نلقاو التمبيراتور نتاع الماء اقل بروده من البحورات الاخرى بويسك هي تحل على دو كوت وراو لي موفمون واللي كورون نتاع الماء يحكموا برشا في التمبيراتور نتاع الماء. دونك شاطئ بركوكش راك وقت ماك باش تمشي باش تلقى الماء بارد. دونك شاطئ بركوكش هو شاطئ رملي عندك على اليمين شاطئ رملي طويل في حكايه 3 كيلومتر تنجموا تتمتعوا به قدام الباركينغ بالضبط فما دي باراسول محطوطين وتنجم انت تحط باراسولك انت والعائله ولا تمشي على ساقيك على اليمين تلقى الكل هرمل على اليسار باش تلقى غابه بركوكش وهذيا للناس اللي ناويه تكامبي الكامبينغ في بركوكش أو مرخص له راك تنجم تمشي تكامبي في بركوكش على شرط ما تشعلش نار ما تقوليش باش نطيب في الغابة الغابة سنة ملي بدينا توا حتىش سبتمبر إياكم تشعلوا نار في الغابة لا في بركوكش ولا حتى غابة أخرى لا واد القصب ولا غيره طول منزلنا باش نحكيوا عليها يزينا صحيح وليه والسكتور هذيك ديليكا برشا ومازال كيتضر ولت عمني وراي صارت فيهم حرائق والإيكوسيستيم اللي غادي يتضر دونك نحاولوا نستحفظوا راهو شوف قد ما نخفوا ساقين على الغابات في تونس قد ما جينيراسيون اللي جاية وصغارنا واحنا القدام مازلنا نعيش مازلنا شادين صحيح حتى اللي نبداو بعكيكس والسكادو ماشيين كامبيورا دونك استحفظوا على الغابه يهديكم ربي لا نبدا نهار اخر راجل كبير نتضاثر في غابه من الغيب نتاع ما عادش تلقاوني دونك يا خويا نستحفظوا على الايكوسيستم انا شفت لاحظت حاجه مثير نعطيك اكزامبل غابه الرتيبه عندنا 4 أو 5 سنين منعونا ما نكامبيوش فيها كان تمشي وتشوف انا مازلت كي مشيت حاجة من وراء العقل وليت الدنيا عودة تحييت الدنيا عودة تحييت والغابة رجعت خضرة ومحليها قد ما الليتخي ما ينقص على خاطر سيلو سيل اللي يخلي أثار خايبة احنا الليسول راو نخليه في الجزاز وفي البلاستيك وفي هموم زرق دونك ماذا بينا بجاهرة بنستحفظه ونحاول واسمع اونيفوليو شوية في المنتاليتي متاعنا راو حتى كي منلقاش انا لميت وسخي ولقيت ساشي اخرى متاع وسخ ماذا بينا هز دونك كملنا بركوكش
0: اوكي
1: خرجنا من بركوكش دخلنا او كان مش نبدأ بزون توريستيك متاع تبرقة ورومبوان كمان جاو ندخلوا نلقاو رواحنا في وسط تبرق تبرقة ننصحكم اللي يمشي لتبرقة ماذا به يدخل النهج المرشي بتاع الحوت راو نهج المرشي بتاع الحوت بتاع تبرقة راو فيه برشا دليل راك تختار بشوية فلوس تشوي كعبة حوت على بلاستيك وسلطة مشوية على حطب وخبيزات تابونة مكليديات السمحين متاع ناس تبرقة محليهم وربي يفضلهم ويعزهم راو لازم ما تقضيوش من حتى بلاصة ماشي التبرقة تقضي من تبرقة ماشي البركوكش تقضي من بركوكش
0: كل شيء
1: ومن وسط تبرقة تنجم تعمل الدوليشة في البورت متاعها تعمل دوليشة في وسط تبرقة وبعدها هي بعشرة كيلومتر أخرين باش نلقاو المنطقة الحدودية ملولة دونك خرجنا من بركوكش فطرنا في تبرقة لابريميدي باش نعديوها في ملولة دونك نطلعوا الملولة باش نلقاو روحنا 10 كيلومتر باش نوصلوا في وسط القرية ملولة هي قرية حدودية صغيرة خلطة توينسة وتزيرية ونسمح أيه لهم يعيشوا
0: برشا فيديوهات
1: اكزاكتومون فما الطريق الشط الوحيد راهو على اليمين اي واحد تساله باش يقول لك هاكا فما عطار قديم من اول الدنيا والكياس هذا راهو مبني من من من 1942 43 الطريق اللي هبط للشط دونك باش تعرف قيمتها ملولة حتى في التاريخ راهي متأصلة على الاخر دونك الكياس يهبطك للشط باش تلقى باركينغ كيف كيف نون بيون ما خلصوش فيه باش تحط كرهبتك واذا كانك ماشي في النقل راهو التاكسي جماعي من وسط تبرقة يلشوفي تمشيله من اي بلاصه من الساحل من صفاقس من تونس تهبط لوسط تبرقة فما تاكسي جماعي تتفاهم معاه يهزك البركوكش يهزك التبرقة راهي تبرقة فيها برشا شطوط فيها المرفوده وفيها شط الباجيه وفيها ليزيغوي لاباري وفيها تو يجي نهار ونحكيوا عليهم انا تو حبيت الناس تتمتع تبرقة تعملها عباره باساج دونك مشيت البركوكش تعديت لتبرقة عملت فيها دورة ومن تبرقة طلعت الملولة نهبطوا نلقاو باركينغ في ملولة نحط الكهرباء ولا وين وصلت انا والعباد ملولة يفرق على بركوكش او تو باش نركزوا ونركزوا بالجديد بركوكش راك تهبط حفيان تمشي على الرمل ما عندك حتى ريسك ملولة ماذا بينا نلبسوا حاجة في ساقين على خاطر شاطئ صخري ملولة راهو شاطئ صخري جبل وغابة جبل غابة بحر الغابة على اليسار والغابة راي غابة فيرج على الاخر ديجا باش نقول لك حاجة ملولة فيها اخر معاقل الايل نتاع الشمال افريقي وتم اكتشافه اللي هو مازال متواجد عنا في الحرائق الاخرى على خاطر هرب لشيرة البحر وشافوه يعني مازال موجود نستحفظوا عليه. الذئب الرمادي والشكال نتاع النور افريقي مازال موجود. الذهبي مازال موجود تو تويتي نهار ونبعث لكم تصاور
0: ما يخافوش هذوما
1: لا شوف مازال موجود في الغابه انت ايش دخلك للغابه انت اصلا غابه ملوله ممنوع التخييم فيها على خاطر هي منطقه حدوديه وزون ميليتير
0: ممنوع
1: دونك ملوله تحب تكامبي اقعد بثلاثه اربع ايام على الرمل ما يكلم على البحر ما يكلمك حتى حد دونك ملوله فيها شاطئ صخري على اليمين وشاطئ صخري صغير على اليسار وفيها بلاصه تدخل لها كامب الفلوكه وفما ناس يلوفر لي سيرفيس هذوما ويهزك بفلوكتك البلاصه اسمها غار اللومي هذيك اسمها غار اللومي غار اللومي الماء ماهوش غارق فيها تتمتع تعدي نهارك كامل فيها ايجا نقول لك الزون اللي حكيت عليها من بركوكش اسمع بلايس اخرى برشا اما راه غروب الشمس اللي عندنا في البلايس هذيك بالحق شوف باش نقول لك لي سونساسيون اللي تعيشهم البلايس هذوكم تتعاش ما تتحكيش اول باب وثاني باب باش نحكي لك قد ما نحكي لك وشويه على اللي تنجم تحسه في البلايس هذوكم راهي راحه نفسيه كبيره واني نقول لكم اللي عنده اي ديكلاراسيون سي في سنه يمشي للبلايس هذي امشي غاديك وديكلاري للصباح وشوف بالرسمي والله راي بركوكش وملوله وتبرقه في حد ذاتها رام بلايس نتاع ايشانج كبير نتاع ناس اذا كان عندكم حاجه اون بيرتورباسيون يمشيو رجعوا فيها الروح في البلايس هذي من الاخر دونك اخر انديس شنعطيه على ملوله راي ملوله زاده من اخر المعاقل نتاع المرجان الرويال في العالم راه كانوا قبل يجيوا يعملوا دي كومبيتيسيون بحذين انا سناب رجوع المهرجان نتاع تبرقه فرحان راهي باش ترجع الروح اليبوك كانت فما حاجه اسمها الحلمه في تبرقه كنا نطيروا ممكن بريسك 10000 لونتير نطير بيان سيو سيكوريزي الكل تاع في البحر والحمايه المدنيه موجود اما نحكي لك في المشهد والقوه اللي كنا نعيشوها في تبرقه ان شاء الله يا ربي ترجع ونعود نشوفوها وان شاء الله تبرقه ترجع لها الروح على خاطر مشكلتها ما والراو راهي فيها مشكلة كبيرة نتاع ما إذا كانت حبوا توريزم كسسوا الداخلي ولا الخارجي يرجع لتبرقة كما عرفتوها قبل وكما تحبوها أنا نعرف التبرقيش يحبوا يقولك نفرح كي تدخل بعضها نحبها تدخل بعضها نشيخ كي تبدأ داخلة بعضها والناس فوق بعضها
0: أخويا
1: محليها تبرقة
0: توفر الأساسيات توفر الماء توفر الضوء توفر الكيس توفر الماء
1: الباز ريتو
0: تاول بيقى يقول خليوا على أهل الجهة طيب
1: هما بتبيعتهم الناس ما يخليوش من أرواحهم والتبرقية رام ناس الكرم والجود ويفرحوا بالعبيد وراه ويجي نقول لك فما عبيد تمشي لتبرقة راهي تعدي بالنهارين بثلاثة لا عندها لوجمون لا شيء من البحر للكيس يدبر في البرد فما سباب نتاع ما يعمل دوش وهكا يطريت العبيد اللي نوماد والعبيد الرحاله كنا نعيشوا كيكه في تبرقه راكي نبداو خارجين من برد تبرقه الجالطة رانا نمشيو قبل بنهار نبيتو في البرد رانا نعملوا بعمان وتو تويت ان شاء الله سنه ونحكي لكم على جالطة بقدره ربي على قريب اللي باش نمشيو لها مع سامي الوشتيتي تريبيان ان شاء الله
0: تحيه لي سامي تحيه الاولاد الكل عامني وبالله فمش واحد بيرار فما
1: بيرار سامي هاني جاي شويه بيرار جاي وتو انا حكيت على ملوله اليوم عماد التريكي صاحبي حييه وربي يرحم الرئيس لسعد هذا واحد من العبيد اللي وراني ملوله بعيني طلعني في شقف لوح الله يرحمه وقال لي يجي ملوله راي مش هكاكه تتشاف ملوله لازمك تدخل للماء وتبدا راني كي دخلت للماء هزني الغار اللومي ورجعنا وخزرت الملوله ريتها ارشوف كنت نخزر الجبل ورايا وليت في وسط الماء نخزر قدامي للجبل وكل عظمه سبحان ربي ايش خلق الله. وصور ملوله من اروع البلايص وتبرقه محليها وبركوك الزاده واصحابنا اللي يسمعوا فينا الكل في اي بلاصه كسوا في الكابون عندي صحابي في الكابون يستناو باش نحكي على بلايص عندي صحابي في الشمال في الساحل بارتو حتى سناء الجنوب عنده باي جربه وجرجيس وقرقنا جايينكم سناء بقدرة ربي وباش نحكيوا عليهم بإذن الله مع ربي
0: يعيشك يا حمدي وانت ديما مدوخنا بالوجهات نتاعك والحكايات ومازالت عامني والأميرة عملت البوز أميرة مش شخصية أميرة البقرة
1: أميرة في كبسيرات
0: في كبسيرات
1: مازالت كيما هي ما عملت أميرات جدد توا وراه عملوا العار توا
0: شوقي هذايا الحلوف
1: انا سنه باش نعمل لكم انا سنه انا سنه مولى البحر وباش تبداو تعيطوا يا مولى البحر يا مولى الكامبينج يا مولى الغابه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا حمدي حكيت لكم نسمعوا معاك انت في فيتامين سي احنا موصلين معكم للنص النهار فاصل وراجعين يلا
2: سام فايبس منك نسمع صوتك تسمع لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية. تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
3: صيف معانا. It's fun time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. فان تايم كل نهار من اثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: 54 دقيقة احنا في الجزء الأخير من عمر حصتنا اليوم في حلقتها الأولانية في موعدها اليوم جديد من 10:30 نهار من الاثنين حتىش للجمعة. تتفكروا أول الحصة قلت لكم كلموني على 31 328 328. سمعنا آراءكم، سمعنا تليفوناتكم، سمعنا الحكايات متاعكم، وقلت علاش ليه بنكملوش مع مدام فاطمة اللي تسمع فينا من صفاقس. مدام فاطمة شلبي، أهلا وسهلا فطومة.
1: أهلا يا ربيب،
0: شنو أحوالك للا؟
1: في ساعة سعيدة.
0: صح مزيدة. احنا ما مش ساعة سعيدة، في سامر فايبس، أما تنحاول نعمل توليفة جديدة نبدلها في سامر فايبس.
1: صحيح. ابعت الحمى.
0: حمى بتاع بلجيك يا زيد. ايه اسمع مستمعة وفية، وفية برو ماكس مدام فاطمة.
1: اسمعني السيد الوالي، تطبق السيد الوالي انت عبوم هل نصبحت كونجي اليوم ما
0: هو رافع، هي ريم، هي جعفر، هي زينب،
1: هو
0: كلهم
1: يا زينب. ربي يحفظكم الكل يا سمحتي.
0: ربي فضلك يا فتومة. دونك انت ظاهرة مستمع وفية
1: دي انا رقم تتنمروا عليا بالفيسبوك متاعي. انا مش قطوسي، انا مينو قطوسي.
0: هذيك رافع اختي، هذيك ما عنديش انا حتى دخل. هذيك الوالي، السيد الوالي هو جمع يوم لنا في الزلعة.
1: انا قابلكم راني، قابلكم في الساقة.
0: اين تفكر يا للا، ربي فضلك مدام فاطمة.
1: يلا
0: يخليك للا. شنية الأمور، شنو الدنيا؟ احنا تفكرتك، احنا عرفناك، ما خلي يعرفوك المستمعين الاخرين.
1: شنية
0: الحمد لله، شنية العمر وشنية الخدمة؟ انا نعرف راهو، ما انت نقولوا لهم يسالش.
1: انا نخدم خياطة.
0: اي الله مستعان. شنو اجواء الخدمة؟
1: لاباس الحمد لله. اسمع على فكرة، ساعات في الخدمة يتفجعوا يلقوني نضحك. ما يعرفوش انا شنو، ساعات يلقوني نبكي.
0: بسم الله عليك.
1: يقولوا لي شبيكم، قلهم نسمع في الجعفور ونسمع في الناس بالناس.
0: بسم الله عليك مدام فاطمة.
1: الله يبارك لكم، الله يبارك لكم عليكم.
0: اما اليوم يعيشك الا ما عندناش حتى مزية، اما اليوم مش نحكيو معاك على حاجات مزيانة، على حكاية الصيف.
1: يا ربي يا حسرة
0: بالله،
1: يا حسرة يا حسرة.
0: احكيلي احكيلي شنو تتفكر، احكيلي
1: يا ربي. احنا في دارنا كي نكملوا القراية، امي تعمل الحلو في درون ولا والشروب هذاك للصيف.
0: اوكي، هذيك اللي تتعديو به الصيف نتاعكم، يعني من العادات والتقاليد.
1: من العادات والتقاليد نتاع امي.
0: اي
1: نعمل لنا الجلاس.
0: أي.
1: تسمع جميلة بالي في ذات الساقط.
0: اي
1: اللي تقولوا جميلة بالي، طبقوا امي علينا العشية.
0: طبقوا العشية. اي وزلتوا تعملوهم الحاجات هذيا فطومة ولا ما عادش؟
1: للاسف.
0: ريت واحد زي ما تقعد ذكريات.
1: إجا نقول لك يا ربي. احنا ريت لو كنا نمشيو للبحر تلقى السوريات وحاجة سونفاري زي وطعم تبليستين هذيك وتبليستين هذيك. يا حسرة عبد الليعه والبلاطة.
0: وين كنتوا تبحروا؟ وين كنتوا تمشيوا فطومة؟
1: انا بنت سيدي منصور، بحر قديم دارنا.
0: قديم دارنا، بي دون لو كما يقول جعفر، جوله به بلي. تهزوا كسكسي معكم مدام فاطمه ومقرونه ولا
1: اي؟ خليهم يتبغوا في الدار ونرجعوا لهم.
0: ترجعوا له. ما تهزوش معاكم، جوست كي تمشيو ترجعوا به. وك الدلاعه وك الجو والدنيا.
1: انت يا ربي بالدلاعه والبلاطه هيك، غير ما تحكي فيهم.
0: شنو فطومة، شنو أكثر حاجة بالحق تقعد تتفكرها كي تتفكرها وتحكي عليها تبدأ أنت مشيخة وتتبسم بالحق؟ معني أحسن ذكرى
1: نتفكر لما في دار جدي الله يرحمهم،
0: يرحم.
1: وربي يحفظنا خالتي، وربي يحفظنا خالي،
0: ربي
1: يرحم على خالي، يجعل عظيمته في الجنة،
0: الله يرحمه.
1: خلى فيها أثر كبير برشا إن شاء الله في جنة النعيم يا ربي.
0: أمين يا رب العالمين.
1: يا حسرة يا حسرة، أنا أولي نفس في الخدمة نحكي لهم توحشت هكا حاجة أكلت طيبها خلفي.
0: هي راهو مش في الماكلة في حد ذاتها، في الذكريات اللي معاها راهو.
1: شو يا ربي سويك؟ نمشي لخالتي أيات نطلب الميسنجر، نمشي لخالتي نطلع عليها أيات نطلب بالواتساب تو نشوفهم كيف يعملوا في
0: ريت
1: وهذيك. أما بحكم الصغار تقرأ والمشيغل ووقت ما عادش فما والكل، ساعات نعمل طلع مو ديما انا يا حسره على قبل كان يرجع بينا الوقت شويه لقبل.
0: والله يا حسره على قبل. تعرف فاطمه مش كان الوقت اللي تبدل حتى تصرفاتنا وعاداتنا والحاجات اليوميه اللي متاعنا مش يحسره كي نرجع شخص كان احنا نرجع نعملوهم الحاجات هذه. للامانه الرافي برشا تليفونات باش نكملوا فيه الموضوع هذا غدوه، هو المفروض كل يوم موضوع لكن كيريت تليفوناتكم غدوه نزيد نحكي معاكم على 31 328 328. مدام فاطمه تحيا ليها، نكون وصلنا نهايه موعدنا اليوم من سمر بايب. شكرا فاروق، شكرا ايمان، شكرا مرام، شكرا ايمان. كنت معكم ربيع فرجاني. اخر مسجدات مع هدى وصلي منك نسمع مع هدى الورغمي. نتقابلوا غدوه في لمين، وباي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان افهم مع سلامة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم تشمل آخر الليل وخلال يوم غد مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية. كما ينتظر هبوب رياح قوية تصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 80 كيلومتر في الساعة بمناطق الشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي، حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة وفق نشرة متابعة للوضع الجوي. الإجراء المتعلق بإلزام المقاهي والمطاعم باستعمال أجهزة تسجيل عمليات رقمية مرتبطة مباشرة بمنصة وزارة المالية دخل بداية من الأمس حيز التنفيذ، وأوضح مدير وحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات محمد النقاش خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود وزارة المالية لتحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الرقمنة بما يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وحماية الاقتصاد الوطني.
2: جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك يمكن اقتناؤه من عند احد المزودين التمديد لي فورنيسور اكريديتي اللي موجودين، القائمه نتاعهم على موقع وزاره الماليه. ادعو للولوج الى موقع جبايه.ان، ثم الرابط خدمات عن بعد سيرفيس اون لين، ثم كيس انريجستروز، ومن بعد يلقى القائمه نتاع حوالي توا عندنا 23 بالضبط مزود معتمد، والقائمه ماشيه وتزيد. فما إن شاء الله في الفترة الجاية مزودين أخرين باش يكونوا أكريديتين من طرف وزارة المالية. لا كاس أنريجستروز هذه هي الكاسة اللي احنا نعرفوها في المحلات الاستهلاك على عين مكان، مربوطة تقنيا بالمنصة المركزية بوزارة المالية. معناها كل تيكي يضربها البائع تسجل بصفة حينية وآلية في المنصة المركزية لوزارة المالية. إذن الغاية من المشروع هذا مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية، ثم مقاومة التهرب الجبائي، تحقيق العدالة الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني. مثل هذه المشاريع الرقمية تتنزل في إطار إضفاء الشفافية على المعاملات المالية.
1: والي صفاقس محمد الحجري يفيد بأن ولاية صفاقس حققت تقدما ملحوظا في الحد من حوادث المرور القاتلة بعد أن كانت قبل 9 أشهر ضمن المراتب الأولى من حيث عدد هذه الحوادث، وأصبحت تحتل المرتبة 18 من بين 24 ولاية، آملا في الوصول إلى المرتبة 24 وفق ما صرح به اليوم لبرنامج ناس الديوان.
3: احنا تقريبا 6 أشهر التالي كانت صفاقس، ولا 9 أشهر التالي تقريبا كانت في المرتبة الأولى من حيث الحوادث المرور القاتلة. الحمد لله احنا توا مرتبتنا 18 من 24 ولاية، نجحنا باش انه احنا نقلصوا، وهو هو العمل ثم العمل ثم العمل. هذه حاجة. الحاجة الثانية هو لاسنكرونيزاسيون ومجهودات الجميع، انه احنا كنحطوا مجهوداتنا مع بعضنا وما نفرقوش ما بين بعضنا، وكيف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والناس كلها تخدم مع بعضها، وأيضا العنصر المدني التجهيز والبلديات وغيره في الإطار هذا، وكثرة الزيارات الميدانية والحضور الميداني والجلسات الخاصة بالسلام المروري. عرفنا النقاط السوداء اللي موجودة وحاولنا إنه إحنا في الإطار هذا نقص ونقلص منها، والنتيجة واضحة. معنا الحمد لله كما قلنا إحنا كنا في المرتبة الأولى نسبة حوادث المرور القاتلة، إحنا توا على مستوى تقريبا ترتيب 18، وإن شاء الله نحب نوصل ترتيب 24.
1: المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتوزر عماد الهمامي يقول في تصريح لمراسل ديوان فام أن الإدارة الجهوية للتجارة كثفت حملات التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والتجاوزات الاقتصادية، مبينا أنه تم تسجيل 125 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 668 زيارة تفقد أمنها 50 فريق مراقبة.
4: الحصيلة تاع المراقبة الاقتصادية من مخالفات وزيارات اللي هي تتمثل العدد الجمل المخالفات خلال شهر جوان 2026 بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر 125 مخالفة. على مستوى مسالك التوزيع تم تسخير عدد 50 فريق، تنظيم عدد 668 زيارة تفقد، رفع عدد 52 مخالفة. على مستوى المراقبة عبر الطرقات تم تسخير عدد 29 فريق، مراقبة عدد 381 شاحنة، ورفع عدد 73 مخالفة اقتصادية. بالنسبة للمحجوزات ما حاز 27 علبة سجائر، هذه عليها المراقبة في شهر جوان.
1: على صعيد دولي، وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يقول أن الحكومة السورية تعمل على تجاوز إرث النظام السابق في العلاقة

0: صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوارنا انطلق معكم توا يتوصل حتى الماضي ساعتين في البرمجه الصيفيه كالعاده عوده على اهم الاخبار والاحداث في بلادنا باكثر التفاصيل مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحيه لكل مستمعينا لكل مستعملي الطريق ان شاء الله طريق السلام للجميع الناس اللي تبع فينا في ديارها مرحبا بكم اهلا وسهلا ان شاء الله نكونوا مونسينكم. تحياتي للناس كل الناس اللي تخدم تسمع فينا في الخدمه تبع فينا في شانل اليوتيوب زاد تحيه عليكم جميعا الجالية توصية الموجودة في الخارج مرحبا أهلا وسهلا. منك نسمع المجازين داكتواليتي يوميا من اثنين حتى للجمعة نتقابلوا باش نحكي وشنو صاير في البلاد شنو آخر الأحداث شنو أهم ما حديثة لتوينسة على شنو بالضبط مشاغلهم بطبيعة معنا في المباشر. شكرا للجميع حسام الدين حلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي انتصار المكور ضحى السويسي كوتي ديجيتال هدى الرغمي معكم كوتي ميكرو شنو باش نحكيو اليوم شكون هما ضيوفنا يلا تسويتا
0: لو ريكاب.
2: طبيب يتكفل بالدراسة الجامعية في الخارج لتلميذ البكالوريا الذي مزقت زوجة أبيه كتبه موضوعنا في ماكس بارتاج. غرفة صانعية الحلويات تقر تخفيضات بمناسبة العطلة الصيفية فما هي التفاصيل موضوعنا في اللاكتو دجور. انطلاق موسم جني الطماطم بنابل فما هي تقديرات الصابة وشني الصعوبات اللي مر بها القطاع موضوعنا في ميديتور. منع السباحة في عدد من السواحل التونسية بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية موضوعنا في ديكريبتاج. أهالي حي ابن سينا بالعاصمة يشتكون من الانقطاع اليومي للماء الصالح للشراب موضوعنا في إنبوكس. أسعار النزول خلال العطلة الصيفية هل ستشهد انخفاضا وما هي استعدادات وكالات الأسفار وما هي التخفيضات التي أقرتها وكالات الأسفار لفائدة التونسيين موضوعنا في إيكوويب. أراجع على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مشروع قانون يتعلق بمكافآت مالية للمبلغين نجلة الأمن والدفاع بالبرلمان ضيفتنا في أنفونتوكس. النائب ضيفنا في مخطط التنمية 2026-2030 وصف

0: هو بمخطط بيع الوهم. النائب بلال المشري ضيفنا في لوشيفر دجورة. وتزامنا مع فصل الصيف، وزارة الصحة تصدر توصيات للوقاية من لدغات العقارب والثعابين. نحكي في الموضوع في الأنفوة.
1: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
0: موضوع تحدثنا فيه سابقا، حكيت فيه مرارا وتكرارا، وحكيت فيه مرة واحدة الحقيقة، أما هو تحكى فيه مرارا وتكرارا على ليغيزو سوشيو، موضوع تلميذ البكالوريا اللي زوجة أبيه مزقت الكتب متاعه قبل الباك بلون. كان ضيفنا في المباشر وحكينا على مرافقته لهذا التلميذ وكيفاش نجح التلميذ هذايا بمعدل 16، يظهر لي من 20 كان ذكر جيدا، وكان حلمه أنه يقرأ طب، لكن احنا قعدنا وقت نحكيه أنه المعدل هدايا ما يوصلوش ربما للطب في تونس. الخبر به أنه فما طبيب تكفل بالدراسة الجامعية في الخارج لهذا التلميذ. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتفيتا.
1: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. نرجعوا الى التلميذ البكالوريا اللي نجح بامتياز رغم تمزيق زوجة والده او زوجة ابوه لكتبه. يحضر معنا في المباشر سي نبيل النفزاوي، استاذ التعليم الثانوي وصانع محتوى تعليمي، نحكي معه باكثر تفاصيل. له
1: ماكس بارتاج.
0: سي نبيل مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: مساء النور، مرحبا بك اختي هدى ومرحبا بجميع مستمعين ديوان فام.
0: شكرا. هو ديما ديما تجينا بالاخبار الجيده والاخبار الجميله والبشره الباهيه، وكنت متخوف وقتها كي كنت معايا في المباشر انه ما يحققش الحلم نتاعو، انه ما يوصلش باش يقرا طب، هكا ولا
4: صحيح؟ كنت مانيش فرحان وبنجاح جاب 16-25، لكن من داخلي تم الم كبير، خاطر اني ملم معاه لحظه بلحظه، كما قلت لك من صارت له الحادثه نتاع حرقان الكتب نتاعو، ولينني حاولته من دارك لقايم بي، يعني فما حاجات ما نجمش نحكيها، لكن لحظه بلحظه حتى كي نجح ومشي للمال القبر نتاع امه وقعد يبكي، قعدت من داخلي غصه من داخلي، لانه هو كان حلمه يحب يقرا ميدسين، حتى شفته انه ثم حزن في عينيه، في مزيج من الفرحه وبين الحزن، لانه فرحه انه نجح وفرح ميته، لكن ثم حزن داخلي لانه يحب يقرا ميدسين. الحمد لله يا رب العالمين، البارح بالحق اني اول مره نفرح والله اختي هدى، ان شاء الله المستمعين يصدقوني، بالحق يتفرح يتيم وتشوف الفرحه في عينيه، بالحق يقول لك فاما اليتيم فلا تقر، باللي سمع عباد خايبه في الدنيا راه سمع عباد بايه، باللي سمع عباد تاذي ناس راه سمع عباد تجبر بالخاطر وتعوض، وهيك علاش ديما نقول خلينا نجبر بخاطر بعضنا، اعمل الخير تلقى الخير، اعمل خير حتى ما بينش في الناس كي راه ربي سبحانه وتعالى عوض لك، العوض اللي ريته ربي قاعد يعوض فيه الوليد هذا، ساعات تجينا مصائب، ساعات تجينا الام، لكن هي في شكل نعم، بالحق الوليد هذا انا كنت اتصور قلت شو عامل بينه وبين ربي سبحانه وتعالى باش يربي سبحانه وتعالى يبارك له. البارح جيني اتصال من طبيب تونسي، جي دي بيان طبيب تونسي، وتحيه المناسبه لاطباء التوانسه الكل بالحق داخل تونس وخارج تونس، لانه كل ما نتواصل معهم في حاله نتاع انسان مريض نتاع انسان يحب يعمل عمليه ما نلقى الا المساعده. الطبيب هذا تفرج على حاله التلميذ هذا، كل بكيت انا والمدام، كل راني باش ناخذ التلميذ هذا يقرا طب طيلة السنوات هو بش يتكفل به.
0: أقول
4: البارح مش فرح تاني, مش فرح ولا تونس كاملة فرحت, لأنه الوليد كان حلمه إنه يطلع تبي بش يعدي على الناس ويعاون الناس, لأنه أمه مرضت مسكينه ما لقاتش كون يعدي عليها نظر للظروف متاعهم قبل. يعني بالحق فرحة كبيرة كبيرة كبيرة بالحق. قاعد نقول طول الناس هنا بالحق ما تأيسوش, ما تفقدوش الأمل, راه ربي سبحانه وتعالى به. وزاد أنه وجه رسالة للناس, عاونوا الناس, عاونوا كي تبدأ أنت تنجم تمد يد المساعدة الناس,
0: راه كما تخلف
4: إنسان ربي سبحانه وتعالى يخلق الفرحة. قاعد نقول الطبيبة ذي يعني شو ربي بش يحاسبه, شو ربي بش يجازيه, خاطر دخل فرحة في قلب إنسان تلميذ لا حول له ولا قوة. خاطر نحكيت لك أختي ودي وقلت لك نهار الخلية النتيجة يقولها ماما راني تمنيتك معايا, ماما راني فرحان لكن ملكي خاطر أنت مش معايا, ماما راني نتمنى نمشي مدسين ادعي لي. شوفي كلف في أمي يقولها ماما ادعي نعرفك تعبني ادعي لي, وفعلا ربي استجاب والحمد لله رب العالمين. نشكر الناس اللي عاونت, نشكر الناس اللي بارتاجت, نشكر الناس اللي بكيت علي, نشكر الناس اللي دعات له بالخير, والحمد لله. حلم التلميذ اللي وقفت له 20,000 اوبستاكل باش ما ينجحش نجح معدل باي, وحلمه تحقق باش يمشي يعمل ميدسين ان شاء الله باذن السميع العليم. ساشون كو ثم شكون زاد من تونس حب يعاون باش ينجم يدخل يقرا ميدسين, لكن الحمد لله كانت المبادره من برا وربي.
0: وين باش يقرا بالضبط ان شاء الله؟
4: باش يقرا في فرنسا.
0: في فرنسا
4: التونسي يتكفل به كل سنوات الدراسه باش يقرا طب في فرنسا, والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
4: بالحق أختي ودي, أول مرة نشوف فرحة يتيم, أول مرة نشوف فرحة إنسان ضعيف يبكي بدموع تاع فرحة. بالحق أنا ندعي دعوة نقول إن شاء الله ربي يبكي كل إنسان دموع الفرحة, تو تشوفوا كيفاش الفرحة في العينين, إن شاء الله ربي يفرح الجميع إن شاء الله.
0: أمين يا رب العالمين.
4: الحمد لله. وإنتي راك فهمت معانا برشا.
0: ما عندي حتى
4: ولا وأنا حكيت عليها إنتي انتشرت برشا, والحمد لله لقات صدى, والحمد لله مشكورة ديوانا فيه, مشكورة إنتي خذيت عملت علي فيديو, مشكور زاد أي إنسان ساهم من قريب ولا بعيد, والحمد لله رب العالمين. هل التلميذ اللي مسكين تعذب, اللي صلصت عليه كل أشكال العذاب, اللي عذبته عذاب شديد حتى من قبل القراية, خاطر يحكي لي بالصور متاع عذاب من قبل القراية, الحمد لله حلمه يتحقق بشوية تبيت الأدى والأمر في هذا كله. يقول لي مصير أني نسامحها ونحب نهار آخر حتى جيني نعدي عليها ونسامحها مرتبه. شوف
0: مكبر قلبه ولا درس
4: نسامحها, اللي ما ندعيش عليها مسامحها وحتى نارخها تستحقني رب تلقاني بإذن الله.
0: إن شاء الله ربي يقويه. أمين. وربي نجحه وربي يوفقه ونشوفوه من أكبر الدكاترة متاعنا في تونس إن شاء الله وفي الخارج يكون مشرفنا. ومكبر قلبه, معناتها قلبه الكبير هذايا كده ربي بشي جزيها عليه كل خير إن شاء الله.
4: القرآن الوليد ما شاء الله عليه كتشوف النور في وجهه من خير شباب تونس. الوليد هذا أعطاني دروس في الصبر, في العزيمة, في الصبر على الابتلاء, كيفاش يدعي بالخير وقت يدعي الخير بنجاح روحه, يدعي لأصحابه, والله يدعي لكل إنسان, كل سنة دي شجع حاول إنسان, كل سنة دي رك عاونتني أنا, يعني يحصل لي الحق أني نفتخر أنه تواصل معي وإني مشيت ومانيش نادم على كل حاجة عملتها معه, لأنه الولد هذا بالحق يستحق اللقب أرجل إنسان في تونس. بالحق أني نقول الكلمة لأنه شاب رجل, وهذا الشاب باش تلقاو فيه الخير تونس نهار اخر باذن الله. هذوما مرجال تونس نهار اخر اللي باش يفرحوا تونس واللي باش يعاونوا تونس, لانه نعرف المعدن نتاعو ونعرف فاش قاعد يفكر وفاش قاعد يحلم بالضبط.
0: الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وشكرا
4: الطبيب اللي ما حبش يشكر اسمه, ما حبش يذكر اسمه, كان اسمه نشكره ونقول له يرحم والديك, بارك الله فيك, ان شاء الله ربي يبارك لك, ان شاء الله ربي يعطيك ويغنيك ويرضيك. كي دخلت الفرحه, لانه امس ما لقيتش بالفرحه, اليوم الصباح تبني كل سنه اللي تو راني مانيش مصدق, قول له صدق باذن الله باش تمشي. يقول لي راني نحلم تو روحي لابس الطابليه البيضه, يصور بالانتيليجنس ارتيفيسيال, يقول لي هاني لابس الطابليه البيضه وراني باش نكون جراح, واي انسان ما عندوش فلوس نعمله العمليه. شوف ربي سبحانه وتعالى قداش طبيب هذا بس فينا المادة التضامن, القيم الإنسانية بسها فيه وفينا, والتلميذ هذا مدان عاونه طبيب هنا رخي بشي عاون الناس إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله, إن شاء الله ربي يوفقه ونشوفه في أعلى المراتب. شكرا. وإن شاء الله ربي يكبر وخيه, معناتها نعرف علاقته كبيرة برشا بخوه اللي هو ولد زوجة أبوه هذا, معناتها مش شقيق, هو فالا خوه.
4: أمه ترددته, يعني سبحان الله ربي بعث الحبة والحنية في ولد بوه, في ولد امه, في ولد مرت بوه, وهي سبحان الله الحمد لله. على فكره هي نادمه حقيقه ربي فرانشمو, يعني باش نقول حاجه نادمه, لكن اني كنشوف العذاب اللي تعذبه كتلميذ ذاك والاستوار اللي حكي لي فيه النجم يقول كان حاجة يقول إن شاء الله ربي يسامحها لا أكثر لا أقل.
0: ربي يسامحها وربي يفيقنا بعيوبنا معناتها إحنا كش النجم نقول والندم معناتها ينجم يكون طريق باش يعاود يرجع. الناس اللي تسأل فيا وينو البو وينو البو نذكروا راهو البو مقعد فوالا مقعد بو لا حول ولا قوة ولا قوة في الموضوع.
4: ما تأيسوش بربي وساعات ربي يبعث لكم ابتلاء راهو في شكل نعمة. ما تأيسوش مهما تجيكم عراقيل في حياتكم في الخدمة في القراية ما تأيسوش خلي أملك بالله قوي وساعات ربي يبعث لك ابتلاء راهو راه نعمة كبيرة برشا دونك ما تأيسوش. ساشونك أختي ودا نقول لك الوليد هذا كان جاي في ظروف باهية والله يكون بارمي لي ماجور يجيب حتى 20 معد خاطر نعرفه تبارك الله عليه ذكي ذكي غير هو كاكا وجاب 16 25 يسمى باهي باهي باهي
0: هكا قدامه إن شاء الله المجال الجامعي يبدع فيه إن شاء الله ويتألق. شكرا يفضلك وتحية لهذا الطبيب التونسي اللي ترفع له القبعة على حقيقة. شكرا ليه وربي فضله إن شاء الله وربي يزيده من نجاحات وربي يزيده إن شاء الله من المكاسب ومن المال إن شاء الله ديما مع ربي يبارك له إن شاء الله في عائلته في في في صحته في كل شيء. شكرا ليك سي نبيل النفزاوي أستاذ التعليم الثانوي وصانع المحتوى التعليمي. شكرا على كل التفاصيل. ربي كريم ورحمته واسعة تقول مالي الحمد لله لولو تقول مرحبا. ربي يبارك للطبيب اللي عاونه وإن شاء الله في ميزان حسنات وربي نجحه ويوفقه وينفع به البلاد والعباد. فاطمة العكرمي شكرا جزيلا. شكرا لكل الناس. سامية الهويري تقول فعلا وراء كل محنة فما منحة. مريومة تقول إن شاء الله يا ربي معناتها ربي معاه وربي يوفقه. ما نحكيش على الخصوصيات بطبيعة ما ندخلوش لا في خصوصيته ولا في اسمه لا هو منين ولا حتى شيء. شكرا ياسين يشكر سي نبيل يقول له يا أستاذ حتى أنت عطيت دروس في الإنسانية ربي يبارك لك. شكرا للناس يعطيكم ألف صحة وشكرا على التفاعل وربي يهدينا يا سي معز ربي يهدي الجميع إن شاء الله. موصلين معكم مشوارنا مرحبا نص النهار و22 دقيقة على موجاتنا نتواصلوا بعضنا حتى نمضي ساعتين.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للمضي ساعتين. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
0: مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للزانترنوت الكل عشان اللي توبتانا لديوانا فيم لايف. مرحبا مرحبا فدوى دالي بيبي دائما هي الاولى الموجوده في اليوتيوب. مرحبا غاليه قمر مرحبا بك اهلا وسهلا. اسامه النجار مساء الفل. معز المنوبي مساء الورد. مرحبا ياسين مرحبا. سمية الهواري كريم حبيبي مرحبا اهلا وسهلا. ومي عبد الله مرحبا بك اهلا وسهلا. شكرا للجميع على التفاعل يعطيكم الف صحه في التفاعلات اللي تفاعلتوا فيها مع القصه نتاع تلميذ البكالوريا اللي تكفل به طبيب تونسي في الخارج باش يقرا الطب والحمد لله. معز المنوبي ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتك شويه الموجات الايجابيه نتاع اليوم وكحاول الماكس انه نبداو بحاجات باهيه. حميدي مرحبا اهلا وسهلا. صباح الفقي مرحبا بك اهلا وسهلا. هدى الشيرني مرحبا تحياتي للجميع. شكرا لكم على التواصل والتفاعل. غرفه صانعي الحلويات تقر تخفيضات بمناسبة العطلة الصيفية فما هي التفاصيل نحكي في الموضوع يلا تتفيته. رئيسة الغرفة الوطنية لصانعي المرطبات سيدة سامية ذياب مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
7: أهلا وسهلا عودة ميمونة.
0: شكرا يفضلك
7: أهلا وسهلا. شكرا ديوان FM اللي ديما سباقة في الاكتواليتي.
0: مرحبا الحمد لله على سلامة ولدك. الحمد لله على سلامة ولدك. ربي يقيمه لك سالم وربي يفضله ان شاء الله.
7: شكرا شكرا سيدتي الكريمة.
0: شكرا مدام سامي. قل عطلة الصيف الفروحات النجاحات وان شاء الله افرحنا ديما دايما في بلادنا. تخفيضات اقرتها الغرفة قل لي تخفيضات تشمل شنو بالضبط وقداش النسب تقريبا؟
7: النسبة ما يشمش تكون برشا خاطر دي معنا الأسعار مرتفعة جدا متاع المواد الأولية، وعنا زادة كيف كيف الأدائات نفس الحكاية اللي حكيناها في شهر رمضان، لكن احنا قررنا نعملوا انخفاض مناسبة النجاحات في البكالوريا والنجاحات في السيزيام زادة كيف كيف، وزادة كيف كيف فرح والمسرات تعرف الصيف اللي هو معناتها العروسات الكل تكون في الصيف، وزاد قدوم ضيوفنا التوانسة من الخارج. دونك احنا عاملين تخفيضات مناسبة، تسمى مناسبة بالنسبة لنا احنا 5% و10% معناتها من تتفرق من زميل الى زميل اخر. عاملين دي باك زادة كيف كيف اللي هما متاع فرح باش نحاولوا كيفاش خاطر ثم عزوف على الفرح، ثم زاد عزوف. احنا كنا 7 ايام
0: معناتها عزوف على الفرح، معناتها يعني ما عادش الزازه الكبيره،
7: معناتها ما عادش الزازه، ما عادش الاقبال على الزواج ياسر، نحس انا تراجع بحكم الخبره وحكم الاقدميه في الميدان، نحس تراجع كبير في العرس معناتها في الافراح في الزواج. احنا بالعكس توا نشجعوا ورانا احنا معاكم متضامنين. انا نحب نقول للمواطن راهو احنا متضامنين، وحتى كي يبدا واحد يحط حاجه ما يسالش يتصل بينا ونحنا نعاونه باللي نقدروا معناتها. بالنسبه لافراحنا ومسراتنا
0: ما بين 5 و10% تخفيضات، معناتها باش تكون ما بين 5 و10%، يعني هذه باش تكون افيشي باش تحطوا تخفيض ولا باش تخفضوا مباشره؟
7: والله احنا من غير افيشاج معناتها احنا مازال واحد، لكن نشوف اللي هي ابليكابل معناتها ديجا نشوف الزملاء نعملوا في تي تورني معناتها قاعدين نخفضوا حتى كي واحد يبدا القدره الشرائيه نتاعو. نحنا راهو قلنا با انتري باش ما نقصوش الحقيقه باش نبداو واقعيين، احنا ملتزمين باش نقصوا باش نجموا نخدموا، خاطر ما عندناش القدرة الشرائية متاع المواطن ضعفت، يزمنا احنا نحاولوا نقصوا لماكسيموم باش نجموا نعملوا الدورة الاقتصادية نجموا نخدموا.
0: معناتها ضعف المقدرة الشرائية متاع التوانسة والتراجع متاع عدد المناسبات ولا مع عدد معناتها حفلات الزواج في تونس خليكم باش تخفضوا في الأسعار باش نجموا تخدموا معناتها في الموسم هذا.
7: باش نجموا نخدموا للتيمومة متاع المؤسسة، إذا ما احنا انا سير معناتها لا سيرفي دو لونتربريز معناتها ديمومة المؤسسة واليد العاملة اللي قاعدين نشغلوا فيها. دونك ما عندناش خيار، احنا ملتزمين باش نحاولوا نقصوا للماكسيموم باش احنا نخدموا معناتها باش وان شاء الله يا ربي انا ما نعمل نداء للسلطة باش تشوف شوية هالقطاع يعني تنكدريه، على خاطر راهو سوق واعد وإحنا حكينا فيه سابقا معاكم ديوانة فيه مع لي غاديو الأخرين، راهو سوق واعد راهو سوق مطلوب في الخارج. نحاولوا حتى نشوفوا من ناحية الأداءات معناتها نقصوا الأداءات باش احنا نلقاو روحنا، وإحنا وعد شرف من احنا أن نقصوا ما أقصى جهدنا باش نحطوا الأسعار في المتناول يعني المواطن.
0: فرا معناتها هذا هو ان شاء الله القطاع هذايا معناتها ياخذ حظه، لانه نعرف السوق السوداء معناتها قاعده تسيطر هكا ولا
7: بارك الله فيك سيده. والله احنا السوق السوداء مشكله كبيره والعشوائي زاده كيف كيف، انت تعرف قديش توا النسبة المئوية متاع السوق الموازي اللي هو ما يعادل 60% من السوق الأصلي، وربي إن شاء الله معانا وكهو معناتها نعانيه في معاناة كبيرة الحقيقة باش ما نبدوش نحكيه في حكاية معناتها زملائي يسمعوا فيها راهم يعانيه معناتها بالكدي معناتها نعانيه في هالقطاع اللي احنا كان قطاع شيخين به، راهو ما نجموش نستغناو عليه، راهو فرحنا مسراتنا اللمجه نتاع واحد قعدتكم في البيرو، راهو الحلو ما معناتها هو سوق ما يجمش ينقطع من
0: حاجه انديسبونسابل معناتها في بلادنا هكا
7: بالعكس احنا توا قاعدين نعملوا معناتها في مساعي كبيرة باش احنا نواكبوا لينارم انترناسيونال معناتها في المعايير العالمية باش احنا نكونوا في المستوى المطلوب ونزاحموا السوق الخارجية السوق الأوروبية السوق في العالم. وتوا بالله السيدة تسمح لي باش نقول لها راهو عندنا 21 بلد افريقي نحن متواجدين توا حاليا في اتحاد الصناعة والتجارة عندنا عرض كبير نتاع برشا قطاعات وبما فيهم قطاع الحلويات. ومرحبا بكم المواطنين الكل باش احنا نعرفوا شنو قيمتنا قدام البلدان الاخرى وباش اللي يحب زادها عندهم شيء يحب شراكة ولا حاجة. اليوم عنا بي تو بي احنا وبلدان افريقية يلقى شيء حظه باش يلقى مرشي يعني في البلدان الافريقية. مرحبا بهم اللي يجي يوم اثنين اليوم وما زال غدوة هو الافتتاح صار البارح. شكرا سيدتي.
0: شكرا لفضلك يعطيك الفصاحة رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعية المرتبات سيدة سمية ذياب شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع. نص نهار 31 دقيقة هذه منك نسمع من اثنين حتى للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
6: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
9: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
8: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
9: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
8: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا، هذه منك نسمع نص نهار و34 دقيقة عنا فقرة ميديتور، هي الفقرة اللي باش ندورو بها على كل ولايات الجمهورية. كل نهار تكون حاضرة معنا ولاية من الولايات، نحكيو على المشاغل والمشاكل اللي موجودة في الولاية هذيا. المرة هذه باش نمشيو إلى ولاية نابل، نحكيو على موسم جني الطماطم. يلا تتفيتا
0: ميديتور.
1: ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بقربة سي معز الشاوش، مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. موسم جني الطماطم انطلق في ولاية نابل، هات نحكيو على تقديرات الصابة مقارنتها بعام ناول، وبعد نمشيو للإشكاليات والمشاكل اللي واجه هذا القطاع.
2: ربي سهل، احنا طبعا بالنسبة لنا احنا قصدنا ربي في جميع نتاع طماطم، ربي نزل البركة بلغة الفلاحتنا. وبالحكاية التقديرات راهو بالنسبة لنا احنا نسمى معدلات نخدموا بها كل عام اللي ما بين 65 و70 طرنوطة باريكتار. بالنسبة للمساحات السنة راهي ماهيش محصورة قد قد، لخاطر فما التغيرات المناخية والحاجات هذوما اللي خلت معناتها طريقة الزريعة نتاع نبتة الطماطم هذه تعدات على مراحل، لكن ما تحصرتش المساحات 100% والمعطيات هذوما كل تلقاها موجودة عند وزارة الزراعة.
1: حصر المساحات ما زالت معناتها؟
2: حصر المساحات راهي ماهيش مضبوطه بالضبط، هاني قلت لك فما دي بارسيل دخلوا، اما هو راهو فما معدلات ما فماش زياده كبيره على عام ناول، اللي هو عام ناول فما قرابه بالنسبه للمعطم دي قربه اللي هي معروفه بالشارات الحمراء منها الطماطم، معناتها اللي كنا نزرع في 3000 هكتار تو فما تراجع كبير، فما اكثر من شطر المساحات ماهيش مزروعه، معناتها كنا نزرع في 3000 تو فما 1500 1450 هكتار
1: عليه
2: تقريبا.
1: شنو الاسباب؟
2: خاطر فما عزوف كبير بالحكايه، الملوحه نتاع الماء، حكايه الفاريتي نتاع الطماطم، حكايه الطقس، حكايه ما فماش خلاص. احنا ندخل تو في شويه مشاكل نتاع المردوديه، معناتها بالنسبه لنا احنا تو السيركوي نتاع الطماطم اللي ينتج اقل من 70 طرنطه في الكتار لازم يخرج، و70 طرنطه في الكتار معناتها يتكلف فما قرابه 350 فرنك الكيلو طماطم، وقاعدين نبيعوا فيه ب 270، وفما برشا ظروف ما تتخلى.
1: معناتها تدني الاسعار، خلات تدني الاسعار وضعف المردوديه هكا ولا لا؟
2: بالضبط، الفلاح احنا فلاحتنا كل في ولايه نابل هما دي بارسيل صغيرات، ما فماش مساحات كبيره، فمستغلك فلاحيه ما اكثرش من هكتارين ونص، لو اكثر ونص ما عادش يخلص. بقينا كي يزرع الفلاح ويخدم وينتج وعائلته تبقى تخدم وترشوه، ما يلزم فما مردوديه، يلزم فما مواصله باش يربح شويه فلوس باش ينجم يتنفس باش ينجم يخدم ياكل وياكل غيره. احنا اللي ريناه تو في القطاع نتاع الطماطم تو تقريبا شي 4 أو 5 سنوات فما عزوف تام في حكايه الطماطم، خاطر الفلاح ولا يحسب الفلاح معناته يقول لك ارتيكل ما عادش يخلصني ما عادش نخدمه، هذاك اللي خلى فما عزوف في المساحات، معناته فما نقص في المساحات، هو اللي خلى البعض من الناس مثلا كان يزرع في كتار ولا يزرع في نصف كتار ولا يتلهى به اكثر، ولا الكميه نتاع الماء الموجوده عنده ولا يعطي في روندمون، كان يعطي في 50 60 طرناطه تو ولا يعطي في 70 في 85 في 100 طرناطه، فهمت كيفاش؟ هذاك اللي خلى الكميات موجوده لكن المساحات فما تقلص المساحات.
1: تقلص المساحات وتدني الاسعار، من بعد يقول لك فلاح هذا
2: تدني الاسعار.
1: وشكون يحددها التسعيره معناتها سي معز؟
2: هو هو هو جرت العاده لسنين الفارطه، سنين الفارطه كانت جرت العاده تقعد منظمه الاعراف، منظمه الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، وزاره الفلاحه، اطراف وزاره التجاره، حاجات هذوما كانوا يقعدوا ويعملوا سعر المرجعي، كل ولايه تخرج السعر الكلفه نتاعها، يتفاهموا على سوم معين، رغم اللي كي يتفاهموا ما يقعدش معناتها كيما نقولوا كل عام يقعدوا ترى شنو، تقعد اتفاقيه على 3 سنين على 4 سنين، تو احنا عندنا قداش من عام والله بالحق الواحد ولا ما عادش يضبط الوقت على خاطر طالت عليها المساله، فهمت؟ ما عادش فما حاجاتك اللي يقعدوا يتفاهموا وهكا هكا وعدي وكا هكا، تو عندك قداش 270 فرنك عندك قداش من عام تو
1: حابس الغادي مالت هاي
2: اللي هو انا قلت لك راه الكيلو طماطم يتكلف علينا ب 350 فرنك قاعدين نبيعوا فيه ب 270
1: بالخساره معناتها الفلاح يبيع تحت
2: بالخساره على خاطر هي ولات القطاع نتاع طماطم بالنسبه لولايه نابل، مانيش نحكي على ولايه اخرى، اي
1: ولايه
2: اخرى تخدم ربي معاه، نحكي على ولايه نابل وخاصه المطعم دي قرب ولات وسيله نتاع خلاص باش يضمن هو الخضره نتاع الشتاء باش يخدم بالفورنيسور قاعدين يخدموا، ما عادش فما مباشره ما بين المعمل والفلاح، فما وسيط في الوسط، الوسيط هذاك يلزمو يخدم ويلزمو يربح، فما يدعم كل الكلف تكلف معناتها تكلفه كبيره ياسر، ورغم اللي القطاع نتاع الطماطم في القانون قاعد يساهم في مساهمه كبيره، منها صندوق الصادرات معناتها فلاح على الكيلو طماطم اللي قاعد يبيع فيه ب 270 اللي جا هو مخلص عنده دوره 5 ملم على كل كيلو طماطم فريش قاعد يخلص فيها في المساهمه في صندوق الصادرات ماناش قاعدين نشوفوا في طماطم قاعده تصدر الاسباب وقدره التنافسيه وترشنو قاعدين نساهموا على حكايه صندوق جوائح. القطاع نتاع الطماطم قاعد يخلص في الاداء الفلاحي في الاداء كالدي بورسون هذيك موظفه تصير سعر المرجعين تاع الطماطم الفلاح قاعد يخلص في القباضه. بلغه اخرى العبد كل تقول لك الفلاح مش قاعد يخلص مش قاعد يعمل مش قاعد شنو قاعد يخلص في الاداء الفلاحي نتاعو معناتها مثلا مقنع على لكن الفلاح في الاخر مش قاعد يربح فيه
1: ولا مش قاعد يلقى معناتها فيه مش قاعد يلقى في مقابل رغم هذا الكل
2: مش قاعد يا رحم والديك معناتها في الاخر بالكليك انا نقول لك انا حاجه ما عادش تعبين ما عادش تخدمها.
1: والطماطم هذايا معدل التحويل ولا للاستهلاك تكونوا واضحين؟
2: لا هذه هي طول معدل التحويل لكن في نفس الوقت الفلاح كي تلقاه زارع بارسيل سمحه بارسيل صغيره عنده خدمه تخدم معناتها يبدا عامله مختصه ينحي شويه طماطم من المارشي تهبط المارشي وثم الطماطم اللي تمشي لمعدل التحويل.
1: والمعدل التحويل هي المسعره 270 هكا ولا؟
2: هي المسعره طويلة نات ياخذ الفلاح ب 270 درهم.
1: واحنا ناخذوا في حقته طماطم ب 4500 هكا ولا؟
2: هذاك حسابات اخرى ذاك المصنع عنده تكاليف نتاعه وعنده مصاريف وعنده دينته وهذاك
1: حسابات ايما من 270 ل 4500 ما تقدرش تاكل من كيلو حقت الطماطم
2: هكاك انت والبلاصه مثلا احنا البريكس نتاعها تو ندخل في حكايه تكنيك نتاع مانيش مختص في الحاجه هذه اما نحكي لك انا بصفه عامه معناتها احنا 6 كيلو ولا 5 كيلو ونص طماطم في الوطن القبلي نتاعنا تعطيه كيلو كونسونتري مع الميتال ومع شنو اللي يحطوا فيها ومع التسخين والكياب نتاعها وترى شنو تكلف له ويقول لك الصنايعي يقول لك انا مش قادر نربح اكثر من 500 فرنك في حقه طماطم
1: معناتها فما 1350 في حقه طماطم يعني 1350 تقريبا هي طماطم فريشك الباقي الكل تكاليف اخرى
2: والاخرين تكاليف اخرى بطبيعه الحال هو عنده يدعم عنده شارج عنده طاقه عنده دنيا رغم اللي انا ديما راهو نحكي هذاك الصنايعي عنده ناس تحكي عليه وفما ارقام يحكيوا بهاهم اما نحكي لك انا كفلاح وانت قدمتني في الصحه كفلاح خاطر فلاح بالاساس انا جد رانا ما عادش خالطين راهي القطاع نتاع الطماطم بالنسبه لنا احنا في ولايه نابل نحكيها بصفه عامه قدام الناس كل نتناقش مع اي واعد راهي ولات وسيله نتاع خلاص ما عادش خاطر علاش وسيله نتاع خلاص ما عادش تلقى انت كفلاح انا قلت في مساحات صغيره برشا تمشي تطلب قرض ولا باش تخدم على روحك وتحب تطور في الخدمه نتاعك تمشي البنك ما يعطيكش يعطيك المونطون اللي حاجتك باش تولي تتلجأ انت لك الوسيط اللي ما بين الفلاح وما بين المصنع نتاع الطماطم تمشي لذاك هذاك يحلك في جنب راعي بلغتنا احنا كفلاحه ويقول لك يا خويا شنو اللي حاجتك سماد عضوي سماد ترى شنو ديبوطاس الطماطم حاجات هذوك كلك يتكفل بهم كمصاريف ومن بعد انت تخلصوا الطماطم بطبيعه الحال هو يربح في جرتك يربح كليزانترون كالدويتك المدخلات هذوك الكل باش تنتج انت الكيلو نتاع الطماطم شي يدخل انت بالحاجات شي يربح وعنده حق عنده الحق باش يربح علاش ما يربحش لكن ديما الحلقه الاولانيه للمنتج
1: اللي هي تاكل في العصاف القطاعات الكل هكا ولا
2: بالضبط بالخاطر احنا فلاحتنا لهنا اذا ما تقولش انت جري حاجه في جوره حاجه انا ما تعرفش كيفاش ريت احنا صابت الطماطم تتعدى قبلها صابت البطاطا اذا صورنا شويه صابت البطاطا نخلصوا كل الفلوس لكن الجميع نتاع الطماطم باش من بعد احنا في الاخر نلقاو طرف فلوس فاضله من الطماطم هذيك فهمت راهي معاش ثانيه معناتها مساحه نتاع ارض بقيمه 10 هكتارات سقوي هذه الهكتار يسوى 100 مليون مليار ما يصورش فيها حتى 10 مليون ولا 20 مليون ما فماش حتى مليون فرنك في الشهر بالنسبه لصاحب البايع معناتها في الاخر بكل فلاحتنا يلزمها فيها مراجعه كبيره باش نتلاقوا احنا في القطاعات كله راهو ما تصورش العباد قداش تالقى بقينا ان شاء الله يتلفتوا لنا وان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار او موا نهزوا العصا من الوسط باش ما خاطر احنا كان ما جاتش عندنا كالبقره اللي في الكوري نتاع الجراج وكل الاخر بكل ما نلقاوش روحنا خالصين نبيعوا كالبقره ونبيعوا كالعجل باش نجموا احنا نعاودوا نتفسوا من دور جديد ونلقاو زاده باش نقريوا صغيراتنا ونلقاو حتى احنا باش ناكلوا راهو ننتجوا في 100 طن نتاع طماطم ومن بعد نمشيو نشيو حكه نتاع طماطم.
1: فوالا.
2: احنا بيتنا مستهلكين فهمت كيفاش هذيك الحلقه اللي عندك المستهلك وعندك الفلاح هذوما الحلقتين اللي اضعف ما تسمى.
1: واضح ان شاء الله نتلفتوا لهم ونتلهوا بهم هذا هو
2: ان شاء الله
1: شكرا
2: الله
1: شكرا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه صيد البحري بقرب سي معز الشي وشكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مرحبا بالجميع نص نهار و43 دقيقه مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين هذه في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص نهار للماضي ساعتين

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للمضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، شكرا على متابعتكم على شاري اليوتيوب نتاعنا للديوان اف ام لايف، شكرا على متابعتنا على فيسبوك على الديوان اف ام. تحياتي للجميع، اهلا وسهلا. تشكيات نعرف الصيف، الانقطاع نتاع الماء الصالح للشراب مشكل في عديد المناطق. يجونا برشا تليفونات يتواصلوا معنا في انبوكس، يكلمونا يقولونا برب بين ربي نحب نوصلوا صوتنا، راهو فما مشكل كبير برشا في المناطق اللي احنا موجودين فيها، سواء كان فما ناس تصلت بينا على الضوء، فما ناس تزالك تواصلت بينا على الماء. اليوم باش نمشيو للعاصمه، نمشيو الحي بنو سينا، المواطنين نتاعو يشتكيو من اللي يشتكيو من الانقطاع اليومي للماء. شنو هي الوضعيه؟ نحكيو في الموضوع تسويتا. إنبوكس معنا سمية فرج، متساكنه في حي بنو سينا ولايه تونس. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك مدام سمية؟
2: وي مرحبا بك اختي، عطيتكم الصحة، ميرسي بوكو انكم حبيتوا معناتها
1: وصلنا لك صوتك. مرحبا، اي قل شكرا، مرحبا، قل لي اي.
2: انا مش نتكلم باسمي وباسم سكان حي بنو سينا كل.
1: اي
2: بحق راهي معاناة، وليت ما عادش تتحمل معناتها. يعني في شوف الطاقة تسخون، واحنا نسكن في حي بنو سينا، نسكن قراب بحدنا السبخة، بحدنا الغابة، يعني وزيد سخانة، وكل يوم الماء يقص. من اللي عملوا في الترابو قص الماء مدة 3 أيام رجع من بعد، وأما يمشي بشوية في النهار ولا مثال مش في الترابو، أما كوتيديان ما من 5 متاع العشية يقعد مقصود اللي 11 متاع الليل. البارح قص نتاو ولا رجعش ديجا الماء وليه، وفجأة تاني معناتها يا أخوي احترمني، يا مواطن هبط لي بلاغ عطيني روزنامة وقتاش باش يقص وقتاش باش يرجع
1: من 5 متاع العشية ل 11 متاع الليل.
2: اي معناتها عنا عائلات، اقل عائله تلقى فيها 4 أنفار في الكتاب صغار والا مسنين والا.
1: قداش انتم على الوضعيه هذه؟ قداش عندكم من يوم؟
2: برشا توا جمعتين، ما فاتش
1: جمعتين وانتم مع في الوضعيه هذه، فجاه الماء يقص معناتها ويقعد معناتها بمده طويله.
2: صدقني معناتها باش ما تبداش تحت الدوش، شغله تطلب في ربي شغله ما يقصش الماء. يعني انت تبكى توا اليوم سيونتونيك بدا البارح، اما انت تخدم توصل للدار تحكي تسكر طاقه الماء مقصود، هذا يرضي توا؟ لا يرضي ربي، لا يرضي عبده كما نقولوا. نسالوهم يا بدي علاش الماء هكا كل مره يعطيوك حكايه صحيح ما فهمتش.
1: شو ما لي زيكسكيوز معناتها اللي تقدمهم ستايك مثلا، شو يقولوا لك؟ لا للسناد عفوا،
2: انا توا ندخل على الباج نتاعنا ابن سينا، يقول لك الضغط نتاع الماء مش قوي، فما اللي يقول لك فما هوي ولا شنو في الانابيب نتاع الماء باش مازال، فما اللي يقول لك كل مره يعطيوك حكايه. يا خويا انت كما تقول مثالش تواضع واخرج للمواطن البسيط وفسر له، راه واحد عنده امه مريضه لازم يدوش لها، عنده صغير لازم يدوش، يعني انت حتى العشاء نتاعك نتاع الليل ما عادش طيبه. يعني عطيونا حل بالحق، راه بالحق ولينا نعيشوا في دي كونديسيون انسبورتابل. نتوجه هما اليوم عيد ميلادهم، هاكا مهبطين اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم، بربي خلينا نحتفلوا معاكم يا سوناد، يرحم والديكم، خلينا نحتفلوا معاكم، رجعونا الماء يهديكم ربي.
1: واضح،
2: يقولوا لكم رجعونا الماء.
1: واضح، سكان حي بنو سينا رجعونا الماء يقولوا للسوناد في مناسبه عيد ميلادها. شكرا، يفضلك سيده سمية فرج، ان شاء الله صوتكم وصل للسوناد وان شاء الله يتفاعلوا معاكم ويرجع الماء في اقرب وقت. اذا كان فما اشغال ولا حاجه مثالش نهبطوا كومينيكين، نفسروا للناس، نعطيهم معناتها قولوا لهم راهو يقص من الى، ونعطيهم التفاصيل كل باش المواطن ما يقعدش معناتها في وضعيه تسلل. مواصلين معاكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار و50 دقيقه على موجاتنا. نعرف الصيف يهمنا برشا السباحه في الشواطئ التونسية متاعنا، تغيرات الطقس، تغيرات المناخ عندها دور كبير جدا في أن السباحة تكون ممنوعة وإلا متاحة ولا مسموح بها. يبدو أن السباحة اليوم ممنوعة في عدد من الشواطئ التونسية، علاش؟ خاطر فما رياح قوية.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين. About you, music, this my rap.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: مرحبا بكم. بل كما قلتم بكري شوية أنه السباحة اليوم مش تكون ممنوعة في عدد من الشواطئ التونسية نظرا لتغيرات المناخ. نشرت متابعة تقلبات جوية مرتقبة مصحوبة بأمطار وهبوب رياح قوية باش نحكيو فيها تدشويت. حاب نذكركم أنه فقرة ديكريبتاج باش نحكيو فيها تدشويت باش يكون كل مرة حاضر معنا خبير في مجال من المجالات نحاول نفسر ظاهرة من الظواهر. واليوم باش نحكيو على الرياح القوية وتأثيرها على البحر وعلى السباحة في عديد الشواطئ.
0: ديكريبتاج.
2: ضيفنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس أستاذ عامر بحبة. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بك أستاذ وداع، مرحبا، تحية للسادة المستمعين على ديوان فاهم.
2: تعودت ما كيفي بالوقت ولا بزلتك تشوف شوي شوي
3: مراهو شوية
2: متعودين بوقت الليل تورقين روحنا في وسط القائلة معناتها في وسط النهار ميسالش باش المعلومة ربما توصل أكثر حتى للسادة المستمعين والمستمعات اللي ناوي يبحر اليوم بعد السيونسينيك وعنده برنامج ربما في بعض الشواطئ التونسية. نعطيهم وضعية الطقس وين ممنوع السباحة عشية اليوم.
3: هو فما تيارات شمالية قاعدة ديجا تهب على تونس منذ الليلة الماضية، اليوم باش تكون أقوى على شمال تونس، يعني سرعتها الهبات القصوى تنجم توصل سرعتها إلى 40 50 60 كيلومتر في الساعة محليا وفي أوقات حتى 70 وحتى 80 كيلومتر في الساعة. دونك هذه خاصة على شمال تونس وعلى المرتفعات الغربية زادة، وإحنا توا بالنسبة للبحر يهمنا أكثر السواحل. دونك نجم نقولوا رياح قوية، ننتبه على سواحل شمال تونس الكل من تبرقة تقريبا حتى الخليج الحمامات حتى القليبية، خلينا نقولوا ممكن خليج الحمامات أقل شوية تعرفوا بحكم الموقع متاعه، خاطر يعني في شمال الخليج فما اليابسة تنقص وفما زاد المرتفعات تنقص من سرعة الرياح، ولكن السواحل الشمالية منها للطائرات الشمالية اللي تهب على تونس نازلة من خليج الأسد. تنجموا تشوفوا حتى فيديو وخريطة على صفحة المرسى التونسي لطقس المناخ توري معناتها للطائرات الشمالية بالأسهم إلى آخره. الطائرات هذية طبعا باش تخلي الحرارة باش تنخفض اليوم وحتى غدوة وحتى نهار السبت، يعني الأيام هذه الحرارة باش تنخفض على شمال تونس باش ننزلوا إلى 24 25 26 ممكن حتى 30 درجة على شمال تونس وعلى السواحل، ومع أمواج على يعني السواحل الشمالية خاصة الأمواج نجم يعني الارتفاع متاعها يوصل زوز حتى 3 متر. دونك الارتفاع يعني نجم نقوله مهم نسبيا داخل البحر، يعني كي نبعد شوية على السواحل الارتفاع الأقصى متاع الأمواج راه ينجم يوصل حتى 4-5 متر نحكيه لداخل، ماذا كي ندخلوا في وسط البحر عشرات الكيلومترات في اتجاه إيطاليا أو في اتجاه فرنسا. دونك ننتبه في الحقيقة. بالنسبة لخليج الحمامات الساعة كي نقولوا شمال تونس يعني سواحل تبرقة باش نستفهم، سواحل تبرقة سواحل نفزة يعني الزوارع واللي بجنبه كابسيرات كيف اتجاه الساحل بنزرت الغربي والشرقي، الشرقي معناتها سواحل متاع غار الملح إلى آخره. بالنسبة لنقصد رأس جبل ولا بالنسبة لغار الملح، غار الملح خاطر فما برشا ياسر على غار الملح، غار الملح خاطر هي نجم نقولوا محمية نسبيا من الرياح الشمالية، خاطر تعرفوا غار الملح في شمالها فما الجبل متاع سيد علي المكي، دونك الجبل هكايا واللي جاي بالطول معناتها ومدينة غار الملح والساحل متاعها والبحيرة متاعها يجي وراها، دونك هكايا الجبل
2: كسر للرياح
3: اي ولا يعرض للرياح وينقص من يعني من القوه نتاعها، هذاك علاش غادي ربما الامواج تكون اقل، وناس اللي تعوم غادي تعرف اللي يمشيوا للشتكايه يعرفوا حتى كي تكون فما رياح شماليه ربما تكون يعني الارتفاع نتاع الامواج مش كبير برشا. اما ننتبه يعني نعطي في ملاحظات عامه والناس غاديك بعتالي على الشطوط وعلى السواحل يزيدوا يثبتوا على عين المكان. ثم خليج تونس وحتى زاد الشمال ولايه نابل الرياح زاد قوي قويه والامواج نورمالمون زاد عاليه نسبيا. دونك ننتبه على شمال تونس في الحقيقه اليوم وحتى غدوه لا محاله اقل من اليوم. اليوم نجم نقولوا ممنوع والقرار ديما يقعد عند السادة المواطنين، ولكن في الحقيقه نظريا راهو صعيب اليوم السباحه على السواحل الشماليه. غدوه اقل شويه نجم نقولوا زاد غير محبذة غدوه زاد السباحه على شمال تونس، اما اقل من اليوم الخطر اقل من اليوم. بالنسبه لشرق تونس يعني خليج الحمامات اليوم الرياح قويه نسبيا مش كما في الشمال اقل. اذا كان موجودين غديك السيد المصطفين مع الانتباه الشديد يعني من غمروش ما ندخلش الداخل نبعدوا على معناتها السواحل الصخريه الى اخره. بالنسبه لشرق تونس جيت الساحل جيت فاقس خليج جابس الرياح أقل، الرياح نجم نقوله ضعيفة إلى متوسطة، ممكن العشية تقوى شوية غدوة تزيد تقوى أكثر شوية في شرق تونس، ولكن الوضع يعني مش خطير يعني مش ممنوع جملة، الوضع مش خطير إذا كان مشينا للبحر مع الانتباه زادة الشديد لأنه البحر يعني مضطرب نسبين، أما مش كما في شمال تونس. هذا اليوم وغدوة أستاذ هدى. دونك نهار السبت ونهار لحد الرياح مبدئيا باش تتقلص خاصة نهار لحد ربما يكون الأجواء ملائمة للسباحة على طول السواحل التونسية. نهار السبت زادة ممكن الرياح باش تتقلص سرعتها أقل برشا من اليوم وأقل حتى من غدوة، وديما مع الانتباه نهار لحد كما قلنا الأجواء النجم نقوله إن شاء الله تكون ملائمة على جميع
2: سواحل ان شاء الله. هذا هو. شكرا استاذ عمرو بحبه، يفضلك. شكرا لك الاستاذ المبارس في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس وصاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقاو فيها كل ما يخص الطقس، كل ما يخص الرياح الامطار الوضعيه الكل الجويه بالفيديوهات والصور تلقاوها على الصفحه هذيا. احنا مصين معكم مشوارنا، مرحبا بكم فؤاد في الاخبار ولا سحر في الاخبار، مشوارنا يتواصل حتى نواضي ساعتين.
0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين. Vous écoutez Diwan FM.

0: UMFM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب DUNFM.
1: DUNFM صوتكم.
2: DUNFM فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة بعد الزوال. DUNFM مع السلامة. الاتحاد العام التونسي للشغل يقترح الترفيع في سقف الشريحة الأولى المعفاة كليا من الضريبة على الدخل إلى 7,000 دينار مع إرساء 19 شرائح ضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وطالب الاتحاد في مراسلة وجهها إلى وزيرة المالية طلب بمراجعة الطروحات الجبائية للأجراء عبر إلغاء سقف الأعباء المهنية أو رفعه إلى 4,000 دينار سنويا إلى جانب الترفيع في الطرح الجبائي لرئيس العائلة إلى 1,000 دينار وللأبناء إلى 300 دينار. وزارة التربية تفيد بأنه سيتم الإعلان عن نتائج السيزيام يوم 10 جويلية الجاري إثر انتهاء امتحانات التلاميذ الكتابية والتي جرت أيام 22، 23، 24 الماضي، فيما سيتم الإعلان رسميا عن نتائج مناظرة النوفيام يوم 2 المقبل، وذلك بعد استكمال الاختبارات الكتابية التي دارت أيام 18، 19، 20 الماضي. والي صفاقس اسم محمد الحجري يؤكد أن مشروع تبرورة يشهد تقدما على مستوى استغلال جزء كبير من واجهته البحرية، مشيرا إلى أن حوالي 7 كيلومترات من المنطقة الممتدة بسيدي منصور أصبحت مفتوحة من إجمالي 10 كيلومترات وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوانة.
4: تبرورة مفتوحة في جزء كبير منها. تبرورة نحكيه على 10 كيلومتر تقريبا اللي هو معنا الشريط الساحلي. كان 7 كيلومتر مفتوحين رغم اللي هما في سيدي منصور. من 10 كيلومتر ثم 7 كيلومتر وقع فتح موجود سهل الأنشطة البحرية ثم مقاهي في المصطفين موجودين غالبا. يبقى 3 كيلومتر اللي هما في المدينة مدينة صفاقس. من ناحية المبدأ له أكيد احنا واجبنا انه احنا مصالحة المدينة مع بحر من حق صفاقس كل انها هي معنا تعون في الاتحاد الامتحان. يبقى ثم إشكاليات تقنية لازمنا زاد نفهمها ونتفهمها في الإطار هذا، إنه شركة تبرورة 3 كيلومتر هذه شنو في 3 كيلومتر هذه؟ 3 كيلومتر قلنا شارع ساحلي موجود، فما تقريبا 55 هكتار غابة فيها مقر الإدارة العامة لشركة تبرورة، وفما تجهيزات كبيرة معناها موجودة غادي لقديمة التخوف اللي موجود كيفاش مش نحمي أنا الغابة هذه تجهيزات. هذا في جانب. في جانب آخر اللي هو مرتبط أيضا بمشروع تبرورة واللي إن شاء الله يرى النور.
3: وفي أخبار العالم، وزارة الرياضة الفرنسية تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالة الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 جوان الماضي، وصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة الحر الشديدة. وكالة بلومبرغ تفيد بأن أسعار النفط تواصل انخفاضها إلى مستويات ما قبل الحرب مع ازدياد التدفقات عبر مضيق هرمز، مضيفة أن العقود الأجلة لخام البرنت انخفضت إلى ما دون 71 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 68 دولارا. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن القاسم، والمشوار متواصل مع برنامج منك نسمع في أمان الله.
5: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
6: ديوان ديوان ديوان FM.
5: تسمعوا لافيس فيقز على الفريكونس
7: 91.2
5: 99.1 في الصغيرة وكبس.
6: Choix musical.
7: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: كيف معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. فيفي لدي أوترومون. ويكاب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسامر فايبس.

0: tutkom. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم، تحياتي للناس الكل. ماضي ساعة ودرجين على موجاتنا، مشوارنا توصل حتى الماضي ساعتين. هذه في منك نسمع، نحكيو الجمعة على العطلة الصيفية، ونعرفوا برشا توانسة يحبوا يمشيوا يصيفوا، يحبوا يقصوا في الزوتيل، يقول لك من الأسعار غالية، ونحب مثلا حاجة تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن، نحب وكالات الأسفار تعاوني كأني أنا باش نمشي نقص ونعدي جمعة ولا نعدي اللي هما مع تليامات اللي أنا نختارهم مع عائلتي. شو البرنامج اللي أعدته الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في هذا الموضوع؟ عشان التخفيضات اللي أقرتها لفائدة التونسي.

0: بمناسبة العطلة الصيفية نحكي في الموضوع وتفاصيل تشفيتا. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سيلوت إبراهيمي، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة.
0: شكرا، نورتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. فما برنامج خاص عدته كجامعة تونسية لوكالة الأسفار والسياحة لفائدة التونسيين بمناسبة العطلة الصيفية، كيفاش التوانسة نجموا يتعرفوا على البرنامج هذا وكيفاش نجموا يستمتعوا به؟
1: شوف، الحقيقة احنا كجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة ومنظورينا من وكالات الأسفار المعتمدة لم ننتظر الموسم السياحي واحنا في ذروة الموسم السياحي، بل عملنا على منتجات سياحية منذ أشهر قدمناها مخصصة للعائلات، كسوة معناها تخفيضات، كسوة برامج خاصة، كسوة دي باكيج دي فويز أورغانيزي، حتى مثلا كما جربة وكما تبرقة وكما سوسة كما مناسير، يعني هذه أخي خدمنا عليه وقمنا بزوج مبادرات للتحسين التنافسية تشوف الأسعار وأنا في تنويع البرامج. كنا بصالون سوق السفر التونسي والقاء معناها روج كبير برشا، وكان تخفيضات وكان فيه عديد المهنيين من أصحاب نزول ووكالة الأسفار، والحقيقة ثم تخفيضات من 30% حتى 40%. كيف كيف زاد توجهنا هذا الشراء المجمع عن طريق الشبكة التونسية للوداديات، وفما عندنا منظورين عندهم من الحج معناها اللي هي فيها اللي هما ناخذين دي باكيج دي فوج اورغانيزي والا دي معناتها غرف معينه خصيصا للاسواق التونسيه.
0: غرف معينه لفائده الاسواق التونسيه من 30 الى 40% نسبه التخفيضات تقريبا، هكا ولا لا؟ ومعناتها فاش نعرفوا احنا الوكاله مثلا هذايا منخرطه في التخفيضات هذايا وتبعتكم كجامعه، او انه كل الوكالات معناتها مشيت في التوجه هذا؟
1: هو الحقيقه القطاع فيه شويه دخلاء وفي ناس معناتها مواقع التواصل الاجتماعي معناتها الحريف انه يتحرى في الوكالات المعتمده اللي هي مامنه اللي هي يلقى فيها الخدمه يلقى فيها سيرفيس بريفونت ويلقى فيها معناها كل الضمانات اللي معناتها لعطلة آمنة قلت ربي. وأنا ندعو معناها جميع المستمعين أنه يدخلوا المنصات يعملوا مقارنات، وخاطر احنا في ذروة الموسم احنا المستحب أو أنه يكونوا في شهر أفريل وشهر ماي
0: نحضروا روحنا على بكري
1: وهو كذلك، ولكن رغم ذلك احنا ديما نقولوا نجموا ثم توا شراء شوي ذكي، نجموا حتى توا اللي قرروا في اخر وقت ولا حاجه يمشيوا مثلا الوجهات اقل اقبال مثلا كما مثلا معش مونستير تبرقه المهديه، نبعدوا على الويكاند، نحاولوا ناخذوا دي كلوب تروزي طوال هكاك، معناها نحكيوا ديما في اطار معناها المقاربه بين البزوا وبين الميزانيه. هذا هو معناها موجود المنصات وكلها معناها موجوده على معناتها ممكن حتى اي انسان نجم يطلعها يعملوا مقارنات يختاروا في الاوقات معينة يبعدوا على وقت الذروة شكاك ينجم يلقاوا خدمة باهية معناتها وسعر مناسب.
0: واضح هذايا معناتها بالنسبة للزوتيل مثلا ولا الكلوب ولا ويمشي مشيوا معناتها ونقصوا كوكالات أسفار معناتها تضمنوا أنه الخدمات تكون جيدة في المستوى معناتها تدخلوا في الموضوع هذا يكون فما كونتاكت مع الزوتيل على المنظورين متاعكم اللي تبعثوهم ولا لا معناتها سي لطفي؟
1: احنا شوف في اطار خطه معناها ما بين هياكل المهنه وسلطه الاشراف احنا في تواصل مستمر وقاعدين نخدموا عليها حكايه الكاليتي حكايه الخدمه. نحن نحبوا التونسي كيف يمشي يلقى روحه في الاكله في التنشيط في نوعيه الخدمه في الاستقبال في كل شيء، وقاعدين نتبعوا وقاعدين نحطوا في منظورين من وكاله الاسفار المعتمده يتبعوا عاملين دي كول سنتر ويتبعوا غرفائهم ونخدموا وراوا انه موسم يبشر الحقيقه بكل خير معناتها الحجوزات قاعد مستمر، ولكن هذا يحملنا مسؤوليه معناها كل من موقعه باش ننجحوا الموسم السياحي هذا. دونك قاعدين نخدموا عليه ونحط في منظورينا انه يخدموا على الكاليتي معناتها كيما يخدموا على الفون.
0: فوالا هذا هو معناتها ان شاء الله يكون موسم واعد وان شاء الله الارقام معناتها تكون جيده، هذا ما نتمناوه معناتها حتى عائدات على مستوى العمله الصعبه، واحنا ديما نستناو معناتها الموسم السياحي باش يحسن الموارد نتاعنا والعائدات نتاعنا من العمله الصعبه، هذا ما نتمناوه وان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا سي لطفي، فضلك سي لطفي ابراهيمي نائب رئيس الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار والسياحه، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مرحبا، ماضي ساعه وربع على موجاتنا حتى الماضي ساعتين متواصلين مع بعضنا.
2: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.

0: راديو ان اف ام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. ماضي ساعه 24 دقيقه على موجاتنا، ان شاء الله متصل معكم حتى الماضي ساعتين. راج برشا الموضوع على لي ريزو سوسيو، كل واحد كيفاش علق عليه بطريقته. راج انه فما مشروع قانون ورد على لجنه الامن والدفاع والقوات الحامله للسلاح بالبرلمان، وقيل انه اللجنه صادقت عليه. ايضا المشروع القانون هذا يتعلق بمكافئات ماليه للمبلغين. شنو هي حقيقة، شنو المش صحيح في الموضوع، نحكيه فيه يلا تتفيت. رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان السيد عبد السلام الحمروني، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بك السادة وكل مستمعي دي وانا فاهم.
1: شكرا، أهلا وسهلا. سي عبد السلام، شنية الحكاية؟ ما كنت جدا تبعت البوليميك اللي صارت على فيسبوك أساسا حول الموضوع هذا، كل واحد كيفاش علق عليه. شفتوا وتبعتوا كما توينسى الكل، ولا فما مشروع ورد عليكم وما صدقتوش عليه، ولا صدقتوا عليه، ولا شنية الحكاية؟
2: هو كل ما في الأمر صحيح، كنا نتابعه كما كل المواطنين تويس على مراجع صفحات التواصل الاجتماعي منذ يومين، كونه ثم مشروع قانون تم دراسة في لجنة الأمن والدفاع.
1: أي.
2: ويعمل بمنحة أو مبلغ مالي لما يسمى بين ضفرين المخبرين.
1: المخبرين هاي مش المبلغين، للمخبرين مش يكونوا واضحين. هاي
2: المخبرين
1: هاي
2: بحب الأكد كرئيس لجنة الأمن والدفاع، هو أولا أنه سيتم تتبع هذه الصفحات لتروجة خبر لا أساس له من الصحة.
1: تتم متابعتهم قضائيا معناتها؟
2: بالطبع. هذه مؤسسة تشريعية، والخبر في الوقت هذا بالذات، وإحنا كل أعمالنا منشورة على صفحة رسمية لمجلس نواب الشعب، ما نجمش يكون عمل بريء، وما نجمش يدخل تحت طائلة النقد أو حرية التعبير. هذا عمل ممنهج، لابد أنه وراه يدي وأطراف تريد أو لغايات تعمل لغايات معينة.
1: شنية الغايات حسب رأيك؟ ما شو الهدف معناتها أنه واحد يجيب يحكي معناتها هكا ويروج؟
2: أيه، هي عندها الصلاحيات أنه تم الكشف على الغايات والأطراف اللي روجت القرار هذه. كل ما في الأمر هو أن اجتماع يوم 26 يوم الجمعة لجنة الأمن والدفاع اجتمعت كباقي لجان اللجنة كباقي لجان المجلس لاجتماع تمهيدي لدراسة مخطط التنمية 26-30 في علاقة بلجنة الأمن والدفاع. تعرفوا أن الاجتماعات بدأت يوم 30 يوم الثلاثاء مشتركة بين كل اللجان، وبالتالي ارتأينا كمجلس أن كل لجنة تجلس منفردة اجتماع تمهيدي لتدارس مخطط التنمية في علاقة باختصاصها. هذا كل ما في الأمر، وكل ما وقع في اجتماع يوم 26 ومنشور على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.
1: فوالا، معناتها لا حقيقة، لا فما مشروع ولا فما شكون تقدم لكم بمشروع في هذا الإطار.
2: هذا المشروع لا أتانا مشروع قانون من الزملاء ولا من السلطة التنفيذية، ولم يتم التداول فيه إطلاقا. كل ما في الأمر هو أن مشروع قانون تم النقاش فيه وأتممنا نقاشه وأحدنا وطلبنا يوم دراسي قبل إعداده قبل إحالته للجلسة العامة للتصويت عليه. هو مشروع القانون عدد 42 لسنة 25 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة أو الناجمة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. هذا مشروع قانون منذ السنة الفاتة، أتممنا السنة هذه النقاش فيه، استمعنا إلى وزارة الداخلية، استمعنا إلى رئيس الحكومة، أتممنا النقاش، طلبنا يوم دراسي في انتظار أن يتم تحديد يوم دراسي وإحالة إلى الجلسة العامة. هذا كل ما في الأمر.
1: توا مركزين على المخطط هكا ولا ليه؟
2: توا فينا في نقاش مخطط الثانية، انطلقت يوم الثلاثاء، ممكن المدة القادمة يتم إعداد تقرير نهائي كلجنة وكمجلس نواب الشعب، ثم سيتم التصويت على المخطط في الجلسة العامة.
1: واضح.
2: بعدها نأمل أن يتم نقاش المشروع اللي أنهيناه على الجلسة العامة قبل ما ندخل العطلة البرلمانية اللي تبدأ 1 أوت.
1: واضح جدا. شكرا على كل التوضيحات سيد عبد السلام الحمروني، رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان. شكرا لك، يعطيك ألف صحة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، مضي ساعة و28 دقيقة على موجتنا.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا عشان اليوتيوب على فيسبوك، ولا الناس تسمع فينا على الفريكونس بتاعنا الكل. مرحبا سلومه، مرحبا عيديه التابعي، مرحبا نصاف الدهش، مرحبا ياسين، اهلا وسهلا. شكرا معز المنوبي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا لكل الاصدقاء اللي تواصلوا معنا في الجزء الثاني. منى العامري، مرحبا، تحياتي ليك، اهلا وسهلا. نذكركم انه منك نسمع يوميا مثلين الجمعه من نص النهار الماضي ساعتين نتقابل باش نحكيو فيها على احاديث التوينس، على الاخبار، على الاكتواليتي، شنو صاير في البلاد، شنو اخر الاخبار. تلقاوها معنا اكيد مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. موضوع تحدثنا فيه سابقا وخاصه في قبل الحقيقه تحدثنا في الموضوع هذا، لكن اليوم وزاره الصحه حتى على المستوى الوطني قدمت جمله من التحذيرات بالخصوص هذا. خرجت بلاغ حول لدغه العقارب والثعابين، اهم طرق الوقايه والعلاج في حالة الإصابة بلدغة العقرب أو الثعبان. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويتا. ضيفنا في الشيفخ دو جور دكتور حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعات ومستمعين إذاعة ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، لو سهلة. الفترة هذية مع بداية موسم الصيف تعتبر ذروة التعرض للإصابات بلدغات الزواحف والحشرات السامة، هكا ولا لا؟ خاصة في المناطق متاع الوسط والجنوب أساسا اللي تعنينا، وانت كمدير جهوي للصحة بصفاقس أكيد جدا عندكم جملة من الأرقام وقاعدين تسجلوا سنويا في عدد من الإصابات. شنو نجم نقوله دكتور في الإطار هذا؟
2: صحيح، كل موسم صيفي تشهد الحشرات السامة هذه، وخاصة كما قلت العقرب، ما هي عند في الشتاء تعمل ليبرناسيون تاعها، وفي الصيف تخرج، وخاصة تخرج في أخر عشية وفي الليل، وما ينحاش لا تخرج في الصباح وتقعد واحد هذايا. وتعرف نحب نبسطها، نحب نحكي مع المواطن بكل بساطة. أنا العقب معناتها لدغة العقب لازمها زوج حوايج، الوقاية الأولية، كيفاش ما تدغنيش العقب، ما نحبش توصل في الدغني، وكيفاش الله اللي قدر لا تغطي العقب. أنا شو ثم كما السيد الوزير موسي بحث صار البلاغ، خاصة كما قلت لك في الوسط والجنوب، اللي هذه موسم العقب هذه مازال موجود خاصة بالأرياف نتاع صفاقس، جهات صفاقس والجهات الوسط والجنوب. أنا تحب المواطن نقول له احنا من حاجته، خاطر العقرب ربما تسبب تضاعفات، مضاعفات كبيرة، ربما توصل حتى ثم ديستاد واحد واثنين وثلاثة، ربما توصل الساد الثالث الله لا قدر. وهنا يتطلب فريمون العناية المركزة، وتسبب إلى احنا شو نقول، نقول للمواطن
1: نجم تقتل معناتها الله لا قدر كي نوصلوا للمرحلة الثالثة وندخلوا العناية المركزة اللطف.
2: إذا ما ثماش رعاية صحية استعجالية وما تنجم تؤدي إلى بالطبيعة إلى الوفاة، خاصة اللي ما يعملش الحوايج كي نبداو من هنا، يبدأ يستعمل في الحوايج التقليدية اللي هي لا أساس لها من الصحة، ونحب نوصي عليها ما هيش ما عندها حتى دور في علاج المصاب بلا تعقب. قبل تتذكر نعملوا هكا التشليط، نعملوا نحطوا هكا القماش وندور عليه بعض الخلطات والأدوية، وهذا كله لا أساس له من الصحة. وهذا نوصي عليه أن إذا الله اللي قدر لضغطنا عقب نمشي ونتوجه بكل هكا تؤدى، ما مش لازم هكا، هو التسريع صحيح، أما مغير الإسراع مغير من تسريع في
1: حتى من غير تشنج ومن غير حركة زايدة، يعني هكا ولا يعني نلتزم الهدوء ونحاول نوصله في أسرع وقت ممكن إلى المستوصف.
2: إلى المستوصف، وهنا وين تقوم من هنا بالمستوصف كما قلت لك، يقع تحت المراقبة، هي خاصة أكثرية تكون العلامات أولية فقط كما الوجعة في مكان اللدغة حميرة، ولكن ما تتعداش إلى الدرجات الأخرى الثانية والثالثة. دونك يقع تحت المراقبة لمدة 4 سنوات حسب 4 ساعات بالضبط، باش اون فوا فات 4 ساعات دونك الخطر باش نتعداو للدرجه الثانيه او الثالثه اذا كان يكون مستحيل.
1: معناتها فوالا أهمية أنه نوصلوا نمشيوا إلى المستوصف. فقط حبيت اللقاح اللي موجود ما مشيش أضرب زريقة هكا ولا لا، موجودة اللقاحات في كل المستوصفات دكتور؟
2: بالطبيعة احنا دوب ما يدخل قبل شوية ما يدخل فصل الصيف قوموا بحملة بحملات توعوية كما قلت انت، وكذلك بالتثبت من وجود المصال هذايا
1: المصل هاي فوالا هو السيغوم مش زريقة معناتها
2: زريقة في العرق
1: فوالا زريقة في العرق هاي
2: وتعدى على عدة مراحل هو في العلم كانت في المخروقة ثم اثبتت التجربة ان اكثر فاعلية هو الزريقة في العرق هذايا بتاع سكوربيونيك فعالية سبيكتاكولية وفعالية ممتازة ولكن هذا زاد ديما تحت المراقبة معناتها وهما متواجد في كل المراكز الاستعجالية بكامل الجهة الصحية بتفاقس
1: موجودين معناتها الأمصال هذوما. هذايا بالنسبة للعقرب، بالنسبة للثعبان الله لا يقدر معناتها
2: كيف بالنسبة للثعبان حطوه تحت مراقبة، وهذا ما يتطلب خاصة هنا الثعبان يمتاز بحاجة أخرى أن لازمنا نعملوا تحاليل في الدم باش نشوفوا مدى حتى يجب يعمل تحليل على مستوى الدم يعمل وحده تكون مراقبة لصيقة دقيقة أكثر من كذلك، وهنا يتطلب زادة الإيواء خاصة في اليوم الأول.

0: باش تستيج مضافات على المستوى اللدغة نتاعو.
1: آه اليوم الأول يطلب أنه يكون فما إيواء. فما حاجة أخرى مع الدكتور يقول لك الطبيب يطالب أحيانا يقول لك إذا كان ثعبان قتلتوه ولا حاجة صوروه جيبوا لي نوعية النوعية متاع الثعبان اللي قام باللدغة، يساعد ذلك في نوعية العلاج دكتور؟
0: نعم حتى في نفس الشيء بالنسبة للعقرب. العقرب طبيب إذا نجموا شافوها ونجموا يهزوها للطبيب يشوفوها، حتى فما فرق في عدد الأنواع، النوع الخفيف والنوع المتوسط، وثم النوع اللي جينيرالمون عادة ما يسببش مشاكل صحية كبيرة. نعطيك اكزامبل، العقرب الكحلة اللي نقولوا لها احنا اللي هي اقل خطورة من العقرب اللي هي صفرة وسقيها كحل.
1: العقرب الكحلة اقل خطورة، انا مش في بالي العكس الحقيقة.
0: لا العقرب الصفرة، العقرب الكحلة بريتيكمون ولو ديما نحتاطوا
1: دي اي فوالا في الاخر مش حاجة سهلة يعني.
0: هي جينيرالمون العقرب، نظرة العقرب راهي ما تسببش أكثرية أحد، ولكن ديما واحد ما تعرفش ليفوليسيون التطور نتاعها كيفاش يكون، لازم يكون تحت المراقبة. علاش نخليهم 4 ساعات؟ نرجع لك، العقرب الكحلة أقل خطورة من العقرب اللي كلها صفراء وسقيها كحل، هذه هي أكثر خطورة. هي أنواع، نسمى أنواع في غير، ولكن احنا كل مهما كان النوع احنا نتوجه لأقرب مركز صحي وجود فيه هذايا السيروم الانتي سكوربونيك والانتي فيتيريان باش نقوموا بالحد. الطبيب وقتها يشوف الدرجه، اسكو الدرجه اولى او ثانيه او ثالثه، وقتاش يستعملوا المسار يستعملوه كان في الدرجه الثانيه. ده ما عنده حتى اهميه في الدرجه الاولى. الدرجه الاولى مراقبه، اذا ثم وجايع ربما نعطيه بعض الدواء نتاع الوجايع فقط، ثم معناتها يقعد تحت مراقبه. اذا الله اللي قدر حسينا ثم علامات تظهر كما ردان، كما سخانه، كما رفع في دقات القلب، كما معناتها ثم حوايج تبدا تظهر على المراقبه، ان فوا ظهروا هذوما دونك نخافوا نتعداو للاستاد الثاني، وقتها وين نستعملوا السيروم انتي سكوربيونيك.
1: فوالا هذا هو معناتها.
0: نحب نأكد،
1: تفضل دكتور.
0: هذه مناسبة بالحق، وإحنا إن شاء الله مش نكلوا عديد، إحنا مش نقوموا بعديد الحملات في المستوى الأسواق الأسبوعية، بعثتنا وزارة الشؤون مشكورة البندول مش يقعد عليها، إلى جانب قيام بعديد البوشاوري مش نمشيوا لهم غادي في جميع أسواق المعتمديات المجاورة بتاع سواقش، باش نقوموا لهم بعملية توعية وتحسيسية في هذا الموضوع. نحبوا شنا سيب عنا دي في باش إن شاء الله نقلوا أكثر ما يمكن من حالات الإصابة، كذلك نشوف ما نشوفوش وفيات أو مضاعفات عند هذوما الموضوع.
1: الحمد لله إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله هذا هو الهدف. دونك احنا نقولوا لهم خاصة التشققات اللي في الدار وهكما توسكية ثغرات شقوق، لكن من كل لازمنا أول شيء نحيوه، معناتها من حطهمش حتى الترسيمات كذا باش غادي وين تمشي هي العقرب وتقعد غاديكا. الحجارة وهيك المواد بتاع البناء ولا كالحشيش خاصة اللي واحد هكا وين تقعد هي متواجدة، لازمنا ننظفوا المنازل متاعنا والأعشاب المحيطة ننظفوها، وخاصة ارتداء الحذاء خاصة كي باش تخرج في الليل ارتداء الحذاء باش ما نستعملوا زاد هاك اللومب، باش نخرج هاك اللومب هاك العادية هي واحد باش كي نشوف ونعرف وين نعفس وعاد وين نمشي. انا ننصح كذلك بتربية الدجاج والبط، وهو بالحق سيتون بريداتور دي بار اكسيلونس، ياكلها ما يخليهاش تمشي معناتها
1: ماهيش موجود.
0: تفتيتها
1: ويبربش عليها حتى في وسط الحجر والحكايات هذوكم الكل ينجم يخرج. هاي
0: نحب نوصي زادة في الليل قبل ما ترقد تشوف الخطا اللي مش تترتب، تشوف الملابس نتاعك فيها شي عثر، تشوف ثم عديد
1: الصبات اللي باش تلبسوا محطوط البر لازمك تتفقدوا هكا ولا
0: تتفقدوا تقع في الصبات انت حطيتها هكا ويا احد. دونك انا قبل ما نعمل نلبسوا نثبتوا اسكو هذا فيه عقب ولا ما فيش.
1: برا معناتها المواطن زاد لازم يكون اكثر وعي هكا ولا لا، واكثر حذر خاصه في التعامل مع النوعيه هذيا مع نتاع الحشرات خلال فصل الصيف هكا ولا لا.
0: والله هكا، ونحب ناكد من خلال اذاعه أن الله اللي قد واحد الدرباخ بيسير سنة نخسر ساعة ساعتين باش نوصل صغيري أو الواحد الأكرب مركب صحي اللي فيه هذية باش يقعد تحتها ميساش نخسر ستة شوية نخسر أربعة شوية ولكن ما نخسرش مضاعفات وما نخسرش عبد
1: جوالا ما نعرضش حياته للخطر.
0: Exactement.
1: شكرا دكتور يفضلك، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس، شكرا على كل التوصيات اللي قدمت بها للوقاية من لدغات العقارب والثعابين خلال فصل الصيف. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا حتى الماضي ساعتين.

0: صوتكم. ديوان اف ام عسلمة.
1: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. منك نسمع، منك نسمع.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الحديث هذه الأيام يظهر لي جمعتين، أنا نعتبرها معتها جمعتين متاع أتاشي فو سانتور في البرلمان حول مخطط التنمية لسنة المخطط الخماسي 26-30. النقاشات متواصلة بالأساس مع وزير الاقتصاد والتخطيط، يظهر لي 3 أيام اليوم عنده مع الوزير هذي ومع ممثلي بعض الوزارات الأخرى. النقاش تحت قبة البرلمان في جلسة غير مفتوحة للرأي العام، موجودة في قاعة رضي الحديد، ما هيش في القاعة الكبيرة متاع البرلمان، وقاعد توصلنا لزيكو متاع النقاش هذا من خلال ما قاعدين يبثوا فيه النواب على صفحاتهم الرسمية. أساسا النواب اللي يعمل مداخلة متاعه قاعد ينشر فيها باش توصل للرأي العام شو قاعد معناتها يصير من نقاش. النائب بالبرلمان عضو لجنة الحقوق والحريات بلا المشري انتقد مخطط التنمية لسنة 2026-2030، أمس تبعت المداخلة متاعه شخصيا ووصف هذا المخطط بمخطط بيع الوهم. لماذا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
0: ألو أنفو
6: سيبيلال، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوان اف ام.
6: شكرا، نورتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. كملت الجلسة ولا ما زالت متواصلة ساعة؟ حتى خلنا ناخذ شنو وين وصلتوا تحديدا، وبدت 10 متاع الصباح يظهر الجلسة اليوم هكا ولا؟
3: هي ترفعت يعني بوز الفطور ثم ترجع ساعتين ونص.
6: ساعتين ونص، ما فماش سيون سينيك معناتها في البرلمان دايما هذايا؟
3: لا ما فماش سيون سينيك،
6: تخدموا على طول النهار.
3: لا بطبيعتنا ما نخطوش بالتوقيت الإداري، معناها كيما في القانون المالي ساعات نخدموا حتى الخمسة متاع الصباح، معناها مش مربوطين بالتوقيت الإداري.
6: وتعتبر انه الوقت المحدد للنقاش عندكم جمعتين ظهر لي هكا ولا؟
3: والله نورمالمون جمعتين، ولكن حسب الأصداء اليوم يحطوه في 3 أيام فقط، يعني اليوم بتكون آخر جلسة.
6: آخر جلسة اليوم.
3: يعني بدينا نهار ثلاث خميس جمعة مع سيد وزير الاقتصاد، يبدو أن بقية السادة الوزراء على أساس بلانين في جمعتين، على أساس أنه بقية استضافة كل الوزراء كله فيما يعني مثلا الفلاحة في قطاع الفلاحة والتجارة في قطاع التجارة وما إلى ذلك، والطاقة في مجال الطاقة، لكن تم التخلي على هذا البرنامج. يبدو أنهم دون إيضاحات رسمية حتى من السيد رئيس المجلس، يبدو أنهم السادة الوزراء رفضوا الحضور.
6: الوزراء رفضوا باش يحضروا للنقاش في البرلمان
3: دون إيضاحات رسمية من سيد رئيس المجلس.
6: فوالا، هذا ما أعلمكم به اليوم معناتها سي بلال. ثلاثة جلسات الاقتصار على 3 جلسات
3: بشكل رسمي لم يتم إعلامنا حتى اللحظة.
6: فوالا، معناتها هذا ما وردكم ولا بس ما
3: تحديد طريقة نقاش المخطط كلها كانت خارج هيكل المجلس، يعني سيد رئيس المجلس جمع هيكل غير موجود في المجلس، معناها مجموعة سماها رؤساء كتل وعلى أعضاء مكتب مجلس على ما نعرفش شكون، معناها ما نش هيكل هذايا نحن في المجلس، قرر عمل روزنامة وحده في الاجتماع لمجموعة من الوزارات على مدة جمعتين وكل 3 وزارات كانها عمل روزنامة وحده ما نعرفوش كيفاش دون تحديدها لا من هيكل المجلس لا من هيكل لا من مكتب المجلس ولا من هيكل المجلس كرؤساء لجان أو غيره. قام بحاجة ما نعرفوش حتى كيفاش قام بها خارج الهيكل المجلس وخارج النظام الداخلي وخارج القانون وخارج المعمول به وخارج أيضا حتى العور.
6: هذا البلانيج اللي توزع عليكم قبل ما تبدأوا
3: ولم يتم إعلامنا حتى بشكل رسمي. فجأة تم إلغاء ذلك حتى الرزنامة اللي عملها بشكل غير قانوني واكتفاها بثلاثة جلسات مع سيد وزير الاقتصاد. كيف خارج هيك المجلس خارج النظام الداخلي خارج العرف المتداول به في نقاش مخططات التنمية وبالطبيعة من غير المعقول وغير المقبول أن نقص مخطط تنمية متاع 5 سنوات في مطالب الشعب على في ظرف 3 أيام، اللي احنا مثلا قانون مالية نقصه في شهرين من 15 أكتوبر تقرب شهرين، معناه من 15 أكتوبر لديسمبر ونحن نقصه في قانون مالية بشكل يومي ساعات للفجر إلى ساعات الفجر. هذه من القانون المالية رأي يتعلق بسنة واحدة. هذا مخطط يتعلق ب5 سنوات. الطريقة هذه شفناها نوع من الدغمائية. 3 أيام مستقص في مخطط التنمية متاع 5 سنوات وفي سياسة التنموية وفي المشاريع وفي غيره. هذا ما من يجب يكون كان دغمائية ما عنده حتى علاقة لا بالمنطق ولا بالقانون ولا بالنظام داخل المجلس ولا بطريقة متاع تسير المجلس.
6: هذا من حيث الشكل، من حيث الوقت، معناتها هذا خلينا نفهمه مش من حيث الشكل. تو نمشي معاك للشكل نتاع المخطط، مخطط التنميه لسنه 26-30 هو نابع من المجالس المحليه هكا ولا لا؟ المجالس المحليه هي من اقرت هذه المشاريع وتم رفعها للوزارة.
3: لا هو مش نابع، كان جاي نابع من المجالس المحليه يكون ما عندناش مشكل.
6: اي انا نحكي على النورمال مو يصير هكا ولا لا؟
3: نورمال مو بالضبط. نورمال مو المجالس المحلية تخدم خدمة تأخذ كل طلبات الناس كلهم في عمادته، هي خاطر المجالس المحلية موجودة في كل عمادة، ثم على كل معتمدية، ثم على كل جهة أو ولاية. وهو زي صار فعلا تقريبا كل المطالب أو المطلبية الشعبية وكل مطالب الناس تم تسجيلها في مقترحات المجالس المحلية وتم إعداد مخطط كامل، وكان عمل الحقيقة مجهود يشكر فيذكر من المجالس المحلية. الأصل في الأشياء وأنه يتم هذا المخطط هو اللي باش نناقشوه، لكن وجدنا أنه الحكومة رمت عرض الحائط كل المطالب نتاع الناس وكل الخرج من المجالس المحلية وخدمة خدمة بالطريقة العادية اللي تحضرها الإدارة كما كل عام.
6: كما المخططات القديمة، معناتها وقت اللي ما كانش فما مجالس محلية
3: بالضبط، وكأنه ما فماش مجالس محلية. هذا اللي جينا عام. واكثر من هذا، هذا المخطط في الاستثناء الوحيد انه على عكس المخطط القادم ما فماش قائمه مشاريع.
6: شوف فما مال
3: لان ماناش نقصوا في مخطط التنميه، ماناش نقصوا في مخطط التنميه اصلا. الاصل في مخطط التنميه باش نلقوا في كل معتمديه عدد من المشاريع في عدد من المجالات، في الفلاحه، في الرياضه، في التربيه، في غيره. هذه ما لقيناش اصلا، مش موجود. واثنين، ما فماش قائمه مشاريع. ثم دي باراجراف معناها فقرات أدبية وشعرية كتبتها وزارة الاقتصاد تدعي أنها مخطط تنمية، ما عندها حتى علاقة مخطط تنمية. ثم تعبير وصفي إنشائي لبعض الجهات في صحيح في الغالب، يعني فما أصلا جهات يعبر عليها بطريقة غالطة. وكهو ما فماش مشروع متاع تنمية، ما فماش مخطط متاع تنمية، ما فماش عدد قائمة متاع مشاريع باش نناقشوها وكل مشروع قديش كلفته وما إلى ذلك، وعليش حطيت هذا مش هذا وأنا الأولى من هذا. فماش مخطط هذا باش نناقشوا
6: برا النقاش في شنو، معناتها في الفقرات المكتوبه شو النقاش حول ماذا؟ يعني 3 أيام مع وزير الاقتصاد والتخطيط، ماذا تناقشون سيد النائب؟
3: نحن الاصل ان نكونوا نناقش قائمه نتاع مشاريع.
6: طيب انتم مش قاعدين تناقشوا توا، معناتها
3: الموجود ما فيش قائمه نتاع مشاريع اصلا.
6: اي في شنو قاعدين تناقشوا مع الوزاره والممثلين وغيره؟
3: ما عندنا ما نناقشوا في الحقيقه، نقصوا في الخبر هذا انه انعدام المخطط. هذا باش نقصوا، نحن مانيش نقصوا في المخطط، نقصوا في انعدام المخطط. فماش مخطط اصلا باش نقصوا. وسبب انعدام المخطط رغم كل المقترحات خرجت، كل المطالب خرجت، واصلا معناها فوجينا بحاجه حتى في التوصيفات الادبيه، فوجينا بحوايج اللي وزاره الاقتصاد لا علاقه لها بالواقع. معناها تصور انت وزاره الاقتصاد مثلا، انا نمثل في ولايه المهديه، جايبة خريطة لولاية المهدية خاطئة أصلا، غلط، خريطة خالطة، خريطة فيها 8 غلط.
6: خريطة المهدية فقط؟
3: هي هذه خريطة المهدية فقط. يعني نذكر يعني حتى في الحدود وفي الخريطة كلها داخلة، معناها خارج كل المنطق، خارج الباقة أصلا. الخريطة هذه الجغرافيا غلط، يعني وزارة الاقتصاد التخطيط خارج الجغرافيا أصلا. معتمديات على البحر يحطها الداخل، ومعتمديات وخريطة أصلا رسم حدودها غلط، كل شيء فيها غلط، وتوصيفها غلط، وتصنيف المعتمديات غلط. وأصلا حتى لو فرضنا أنه صحيح فيها البعض صحيح، كما يوصف مثلا معتمدية ملوش كمنطقة ذات تنمية ضعيفة جدا، إسكو هذا مخطط تنمية؟ معناها هي تنمية ضعيفة جدا، وإحنا طالبين من وزارة الاقتصاد، من السيد وزير الاقتصاد، يمكن 10 مداخلات عندي في المجلس لتصنيفها كمعتمدية ذات التنمية الجهوية ذات أولوية، هي معتمدية ملوش ومعتمدية سيدي علوي، ما لقيناش هذا
6: التصنيف غير موجود،
3: ما فما حتى برنامج وما فما حتى ميزانية مرصودة لهذه المعتمديات. بالإضافة إلى انعدام الشفافية حتى في التصنيفات في المؤشرات.
6: سيدة نايب، نذكر أنكم وقتش بش يصير مع تمريره للجلسة العامة إذا كان اليوم بش نسكروا اللقاء مع وزير مع الحكومة، مع تلين الوزير يمثل الحكومة، إذا كان بش نسكروا اليوم اللقاء معه، متى يتم تمريره على الجلسة العامة، جلسة التصويت وقتش؟ نذكروا أنكم بش تصوتوا بنعم ولا لا هكا ولا
3: يتم ختم التقارير
6: في اللجان؟
3: ما نعرفش نكتبوا فيها التقرير باش يكونوا واضحين، ما نكتب ليه، ما عندنا تعبير إنشائية، ما عندنا ما نكتبوا فيهم التقارير. بعد ما
6: معناتها كل لجنة توا باش تكتب التقرير نتاعها.
3: اي التقرير والله انا في بلاصه اللجان الكل معناها حاير شنو نكتبوا بالضبط. ممكن نعملوا اصلاح للاخطاء اللغويه في التعبير الانشائي والسلام عليكم، خاطر ما فماش مشاريع تناقش. وبعدها يتم عرضها على مكتب المجلس، ومكتب المجلس يحدد جلسه عامه مازال زي ما صار.
6: الجلسه العامه باش تكون قبل العطله البرلمانيه؟
3: نتصور هي قبل العطلة البرلمانية، ولكن طريقة الاستعجال غير مقبولة أيضا في مخطط التنمية نتاع خمس سنوات، طريقة الدغمائية وعدم المد بقائمة المشاريع. ألو،
6: نسمع فيك سي بلال، نسمع فيك.
3: غير مقبول ليس حتى في مستوى التمويل، عندنا حجم من الضبابية كبيرة، معناها هو يحكي على مشاريع جملية بقيمتها دون ذكر شنية المشاريع بجملة 101 مليار دينار، معناها 101 ألف مليار، 100 ألف مليار من المليمات، فيها 61 ألف مليار تمويل من ميزانية الدولة على خمس سنوات. على خمس سنوات احنا عندنا دعام ديجا تعدى اللي هو 26، لأنه ميزانيته ترش في ميزانية 26، يعني كي نحكوا 61 ألف مليار على خمس سنوات معناها حوالي في العام باش يكون 12 ألف مليار مخصص للفن. لكن هاي عام منها متعدى وصادقنا على ميزانيته اللي هو 26، فما مرصود أقل من 5000 مليار أو الميزانية التانية. معناها هذه الممارسة عكس الكلام تماما، عكس التقارير الأدبية اللي تقدم فيها وزارة الاقتصاد.
6: والموقف هذا، موقف هذا معناتها سي بلال يمثل بلال مش يا أغلبية النواب في البرلمان.
3: والله أنا نجم نقول لك يمثل عدد مهم من النواب، نجمش أنا نحكي باسم الجميع، ولأنه ممكن النواب تحطوا في موقف محرج أمام حتى نحكي بهم، فما اللي باش يتجرأ يقول الحقيقة، وفما نجم يكون ينخرط في مسألة معناها ربما يتحول من ممثل للشعب إلى ممثل على الشعب. كل واحد شنو خياراته السياسية في الواقع، معناها في السياسة ثم خيارات معينة، ثم شكون يختار الصدق والحقيقة، وثم شكون يختار الأكاذيب لأنها ربما سفتاج نتاعهم. كل واحد شنو يختار هو حر اختيارات السياسية.
6: لكن الموقف اللي انت عبرت عليه قلت لي مثل عدد كبير من النواب داخل البرلمان هكا ولا لا؟
3: وهذا الحقيقة، حتى من يقول العكس راه في الكواليس يقول كما نقولوا
6: معناتها
3: من يقول العكس معناها في العالم راه في الكواليس يقول في نفسه نقولوا نحن، لان هذه الحقيقه معناها.
6: ونذكر انتم باش تصوتوا بنعم او لا في الجلسه العامه، يعني الفصول اللي جاتكم على مخطط التنميه ما باش يتغير فيها حتى شيء، ما عندكش الحق انك تقوم بتعديلات، فقط باش تصوت على الفصل بنعم او لا.
3: هو ما مش حتى مجموعه فصول، هو فصل وحيد تتم الموافقه او عدم الموافقه.
6: معناها التصويت مره واحده
3: اصلا ما فيش فصول، فيه فقرات من التعبير الانشائي اللي ما عنده حتى علاقه بالواقع.
6: معناها فصل واحد للتصويت نعم او لا، هذا هو
3: التصويت على اي على تقرير ادبي لوزاره الاقتصاد يسمى زورا مخطط تنميه، لكن احنا معناها موقف الشخصي نجم نعبر عليه اني ساصوت بلا.
6: واضح واضح سيد بلال المشري، شكرا جزيلا على كل التوضيحات، النائب وعضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم، شكرا حسين هيفا، شكرا ضحى، شكرا انتصار، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع سحر، بعد تجيكم عفيف الغربي هكا ولا لا في العشويه، شكون سيقول لي هكا نادر في الرياف سبور هذا قبل، ومعكم نادر في سبور، يلا عشويه طيبه لنا سكل.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. Vivez l'été autrement. D1 FM. D1 FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: Dave sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
1: D1FM.
2: Qui se passe à 91.2 في تونس الكبرى à 93.5.
3: Publicité.
4: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
5: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
4: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
5: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
6: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
5: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
4: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
7: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
8: جو الصيف واللي فاكونس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
9: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
9: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
11: امشي لعزيزة
12: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
13: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
14: ديوان افهم فلاش نيوز
15: مجزء الثانية بعد زوال ديوان افهم مع سلامة. ضبط محفظة المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030 بما يبلغ 21,100 مشروع وبرنامج عمومي باستثمارات جملية تتجاوز 100,835 مليون دينار وذلك وفقا لوثيقة مشروع المخطط وتأتي هذه المحفظة الاستثمارية كآلية رئيسية لتنفيذ سياسة الدولة في دفع التنمية الشاملة والعادلة وتجسيد الأولويات والأهداف الاستراتيجية الوطنية مع منح دور محور للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في اقتراح المشاريع دعما للعدالة الاجتماعية والتكافؤ بين الجهات. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من التداعيات التضخمية للتعويل المفرط على تسديدات البنك المركزي لتمويل الميزانية والتي بلغت مستوى غير مسبوق يناهز 11 مليار دينار داعيا إلى حصرها في نفقات الاستثمار العمومي ودعت المنظمة في مراسلة حول مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2027 موجهة لوزارة المالية دعت إلى الترفيع في ميزانية الاستثمار العمومي إلى حدود 8 مليارات دينار لإعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى في البناء والبنية التحتية والنقل مقترحا إعادة اعتماد القرض الرقاعي الوطني الموجه لكافة المؤسسات والمواطنين. عدد من المنتمين إلى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية يتقدمون إلى جانب شخصيات مستقلة بجملة من الدعاوى القضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك على خلفية انتهاء العهدة النيابية لأربعة من أعضائها. أكثر تفاصيل مع المحامي نافع العريبي في تصريح لديوان فهم على هامش ندوة صحفية.
3: السيدات المواطنات والسادة المواطنين رفعوا بصفتهم المواطنية الدعاوي هذه ضد الهيئة العليا للانتخابات في شخص ممثلها القانوني اللي هما 4 أفراد من مجلس الهيئة أصبحوا معناه انتهت المدد التعيين متاعهم طبقا للقانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحدد مدة عضوية ب4 سنوات وغير قابلة للتجديد. صدر أمر تعيينهم في 9 مايو 2022، في 9 مايو 2026 انتهت عضوية. ومع هذا ما زالوا يجلسوا ما فيهم رئيس الهيئة وممثل القانوني للهيئة وآمر صرفها يأمر معناها بصرف الجرايات، يأمر بصرف أموال أهم عقود تعاقدات مع أطراف خارجية التي تعنى وتهتم معناها من ناحية اللوجستية مثلا تهتم بالشأن الانتخابي، ويصرف في الأموال العمومية دون أن تكون معناها له الصفة القانونية ما بين 24 و 26 مواطن ومواطنة، طبعا الكلهم عندهم انتماءاتهم المختلفة.
15: التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة تشير إلى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالولاية 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الإنتاج 63 ألف طن، وفق ما صرح به رئيس الدائرة قيس شلبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد شلبي بأن صابة الطماطم بالجهة لا تشكو من أي أمراض وذات جودة جيدة، مضيفا أن عملية الجني انطلقت أواخر جوان الماضي لتتواصل إلى منتصف جويليا الجاري، وسيوجه 90% من المنتوج للتحويل في حين سيخصص الجزء المتبقي للاستهلاك والتجفيف. وفي أخبار العالم، وسائل أعلام سوريا تعلن عن سقوط عدد من الجرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن بلاده أعلنت منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أنها لا تثق بالعدو، موضحا أن إيران ما زالت تعتبر نفسها في حالة حرب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمان الله.
14: ديوان اف ام عسلامة.
16: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
17: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
14: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
18: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
19: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
14: ملكبتي الموجة صفاقس
20: على 91.2
14: تونس،
20: 93.5
14: نابل والوطن القبلي
20: على 106،
14: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور،
21: أهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بكأس العالم 2026، البارح المنتخب الإنجليزي أحسم تأهله في الدقائق الأخيرة بعد الفوز على منتخب كونغو الديمقراطية هدفين مقابل هدف. ابن المدرب توماس توخيل باش يواجه في الدور الثمانية المنتخب المكسيكي. ديما مع المونديال، المنتخب البلجيكي حقق الفوز في اللحظات الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية قدام المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي كان متقدم 2-0 حتى دقيقة 86 من بعد لوكاكو يسجل هدف الأول، ويوري تيليمانس يسجل هدف التعادل في دقيقة 89، وفي الحصص الإضافية تيليمانس سجل هدف الثالث من ضربة جزاء. في دقيقة تيليمانس سجل هدف الثالث من ضربة جزاء.

0: الآن على توفير 500 ألف دينار من أجل تفادي منع جديد يصدر في الأيام القليلة القادمة بخصوص ملف المدرب المقبل. أكد الفريق أن اللجنة الفنية والمدير الرياضي يعملان بجدية في هذا الصدد، والتعاقد مع مدرب جديد باش يكون بعد انتخابات 3 جويلية. واصلين ديهم على CSS. مهدي الفريق تحدث زاد عن جمالي ديون النادي، وقال الخطايا المادية المسلطة على الفريق تقارب حوالي 7 مليون دينار، من بينها أحكام باتة وأخرى يتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة. رئيس الهيئة التسريعية قال أن النادي يواجه عجز مالي مستعجل بقيمة 6 مليون دينار يتوزع بين الديون الضرورية لرفع منع الانتداب وتكاليف انطلاق الموسم الرياضي الجديد. الفريق قال أن الهيئة قامت بتوسيع تركيبة لجنة الدعم عبر إدماج ما بين 5 و7 أعضاء جدد للمساهمة في مجابهة هذه الأزمة المالية الخانقة وإيجاد مصادر تمويل إضافية. الملعب التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية تعاقده رسميا مع اللاعب مالك شويخي لغاية جوان 2028. شويخ ثاني انتداب لفريق باردو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد متوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليوتيون. لاعب الاتحاد المنستيري فخر الدين بن يوسف أعلن عبر التدوينة ليه على صفحته الخاصة على انستغرام مغادرته للفريق. نذكر أن عقد بن يوسف مع الاتحاد المنستيري انتهى في جوان 2026. نادي شباب قسنطينة الجزائري أعلن اليوم الخميس 2 جويلية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده مع المدرب التونسي منذر كبير لتولي المقاليد الفنية للفريق. الختام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي أعلن اليوم الخميس 2 جويلية بشكل رسمي عن مواعيد مباراة الجولات التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. الدوري التمهيدي الأول لزمو سابقات باش يكون الذهاب في 4 و5 و6 سبتمبر، والإياب أيام 11 و12 و13 سبتمبر. بالنسبة للدوري التمهيدي الثاني مرحلة الذهاب باش تكون 16 و17 و18 أكتوبر، والإياب باش يكون 23 24 و25 أكتوبر. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي ونفهم.net. موعدكم انطلاقا من 3 متاع العشية مع برنامج سبور ماغ مع الزميل كريم مقني.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

سكسك يزوي من الجميع، لأنه أنا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما عندي. سمعوا، اسمع.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زادة
1: اه توا فهمت عليه جوك بيه
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for a better life
4: Activisifek
5: Aqua Duo مع l'offre نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
6: هنا يا سي محمود باش نبني لك دار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
7: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
6: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
8: تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترونسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338 كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
3: اريدو طور عالمك

Publicité. تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: UNFM Flash News.
1: مجزوة ثلاثة بعد الزوال دي ونفع مع سليمان. وزارة التربية تنطلق في الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026، وتلقى المشاركون في هذا الامتحان رسائل نصية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن تواصل العمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بنظام الطرف الدافع بصفة عادية لضمان استمرارية تمكين المضمونين الاجتماعيين من خدمات التكفل بمصاريف الأدوية. والنقابة توضح في بلاغ أن استمرار العمل بهذا النظام يتزامن مع برمجة اجتماع مرتقب مع إدارة الصندوق بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية منتصف الشهر الحالي لمناقشة الملف. رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات سامية ذياب تعلن عن إقرار تخفيضات بمناسبة العطلة الصيفية، مضيفة أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 5 و10% وتختلف من محل إلى آخر حسب ما صرحت به لبرنامج منك نسمة على ديوان فما.
2: انخفاض مناسبة النجاحات في البكالوريا والنجاحات في السيزيام زادة كيف أفراح والمسرات، تعرف الصيف اللي هو العروسات الكل تكون في الصيف، وزادة قدوم ضيوفنا التوانسة من الخارج. احنا عاملين تخفيضات مناسبة بالنسبة لي نحن 5% و10% فرق من زميل إلى زميل آخر. عاملين ديباك زادة كيف اللي هما متاع فرح، حاولوا كيفاش خاطر سمع عزوف على الفرح، ما عادش كزازة، ما عادش بال على الزواج ياسر، نحس أنا تراجع بحكم الخبرة وحكم الأقدمية في الميدان، نحس تراجع كبير العرس معناتها في الأفراح في الزواج. احنا بالعكس توا نشجعوا ورانا احنا معاكم متضمنين. أنا نحب نقول للمواطن راهو احنا متضمنين. سوق السوداء مشكلة كبيرة، العشوائي زادة كيف قداش توا النسبة المئوية متاع السوق الموازي اللي هو ما يعادل 60% من السوق الأصلي، نعانيه في معاناة كبيرة.
1: بلدية صفاقس ترصد ميزانية تقدر بحوالي 2.5 ملايين دينار لتنفيذ مشروع إعادة تهيئة حديقة التوتة بهدف تطوير البنية التحتية والمساحات الخضراء بالمدينة. وأضافت البلدية أنه تم الاتفاق على إدراج مسلك صحي رياضي والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة في تسيير مرافق الحديقة، إلى جانب الالتزام باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وذلك لتحويل الفضاء إلى متنفس حضري عصري يحافظ على توازن البيئي. وفي أخبار العالم، سقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح جراء الانفجار الذي وقع في منطقة الحجاز بمحيط القصر العدلي في دمشق. والتلفزيون السوري يوضح أن الانفجار داخل المقهى في دمشق نجم عن عبوة ناسفة مزروعة بداخله. الرئيس اللبناني يقول أن الدولة لن تفرط في أي شبر من أرض لبنان، معتبرا أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألا يفرط في الدعم الأمريكي للتوصل إلى حله. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبورماغ في أمان الله.

0: أوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذا العدد الأول من سبور ماك، متواصلين معكم من توا حتى الأربعة متاع العشية. موعدكم الجديد، موعدكم اليومي، تلة البرمجة الصيفية شهري جويلية وأوت 2026. متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية باش نحكيه كرة قدم، باش نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي مهدي الفريخة. البارح كان في حوار على صفحة رسمية للفريق يكشف حجم الديون بالأرقام، تسوية الخطايا، رفع العقوبة، عقوبة الملعب الانتدابات، شنو جديد في موضوع المدرب القادم للفريق. نحكيه كذلك على الاتحاد المونستيري، الجماهير، جماهير الاتحاد الحقيقة تصنع الحدث، تكتب التاريخ لأنه مساهمة كبيرة وقياسية بالنسبة لجماهير الاتحاد في رفع العقوبات وتأهيل الفريق للمشاركة الوطنية الموسم القادم في البطولة. انفراج وشيك في ملف الديون، وفخر الدين بن يوسف يغادر الفريق ديما مع الميركاتو كذلك بعد التعاقد مع السنغالي مام ساليو، دولي سنغالي في المنتخب المحلي، دونك عمل أكثر من 30 مباراة. نحكيه المرة هذه على تعزيز هجومي جديد بعد شوية نعرفه، وكذلك تجديد عقود في الباقلاوة في كأس العالم.

0: أرقام تهديفية استثنائية، ولكن طوى السؤال من سيتصدر هدفي المونديال على الأقل في النسخة الحالية؟ هذا مش يكون مرتبط بمردودهم ومرتبط كذلك بمستوى منتخباتهم ومدى وصول منتخباتهم لأدوار متقدمة. هذا أكثر من طوى الأربعة متاع العشية، حلقة الأولى من سبور ماك. يكون معنا نيس عبد القادر بوجلبان. مرحبا نيس.
1: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية لكيف الحاضر معنا كله، تحية لكل مشاهدي ومتابعي سبور ماك.
0: البداية بالنادي الأدسيقسي في كيك أوف.
2: كيك أوف.
0: كيك أوف النادي الأدسيقسي مادي الفريخة البارح رئيس الهيئة التسيرية للنادي الأدسيقسي والمترشح الوحيد لرئاسة النادي الأدسيقسي في الانتخابات اللي مش تدور غدوة انطلاقا من 3 متاع العشية، الجلسة العامة الانتخابية للفريق، حكى في عديد المواضيع. عنيز دونك مش قسمنا تقريبا التصريح، وهذا جزء اول لانه ثم جزء اخر مش تعدى من المفترض الليله. دونك هذا الجزء الاول قسمنا بالبارتي كل بارتي فيها عناصر معينه وموضوع معين، ثم اكيد التعليق باش يكون لك. نبداو مهدي الفريقة يقيم عمل الهيئة التسيرية للنادي الأدسيقسي. نذكر أنه الهيئة التسيرية اللي كانت رئاسها مهدي الفريقة بعد تبدلت في أواخر الموسم الماضي، بدأت من فيفري 2025 تقريبا عام وأربع أشهر أو عام وخمسة شهور على الجلسة العامة الانتخابية اللي مش تدور غدوة. يلا نسمع مهدي الفريقة شنو قال في موضوع التقييمة.
3: التقييم بالنسبه لنا احنا ما ينجم يكون كان تقييم بوزيتيف. نعرفوا احنا لي بلان داكسيون عملناه من شهر فيفري 2025 سيتي ان كونتينيتي، اشاك فوا ما فماش مترشحين للانتخابات دونك اون ايتي اوبليجي اشاك فوا باش نكمل الميسيون تاعنا. سيغتانمون ك الوضعيه تاع نادي رياضي صفاقس كيف نحب نشوفوها اليوم وضعيه باهيه، مسينا احنا براتيكمون عديد الجوانب كيما جانب الرياضي كيما جانب الاداري كيما جانب المالي، فما جوانب اللي نجحنا فيهم، فما دي دوسي اللي نجحنا باش نخرجوا بهم من المشاكل تاعهم، فما دوسي زاد صعاب مازالوا اون كور، فما دي شانتييز هذا كيف لي مينجمو يتحلوا كاش على اون لونغ بيريود نتاع انتخابات نتاع هيئه منتخبه على عامين. دونك اذا كان نحب نقول انا سورتو على الفولي سبورتيف، نحب نذكر وقت اللي شادينا النادي رياضي صفاقسي وقتها اكثر حاجه اللي هي لقيناها موجوده في النادي رياضي صفاقسي هي لا كريز دو كونفيونس، اللي اليوم نجم نقولوا الثقه رجعت موجوده. سور لو فولي سبورتيف يظهر لي خدمنا توتي سيكسيون نوتامون الفوتبول والباسكيت والفولي واللعب فرديه، فما دي سيكسيون اللي عطاو ريزولتا، فما دي سيكسيون اللي فشلنا فيهم، وفما دي سيكسيون اللي نجحنا فيهم. من اللي قبلنا الميسيون احنا قلنا اللي هي ميسيون مش كون صعيبه برشا، قلنا اللي هي ميسيون لازمتها برشا وقت مع الوضعيه الصعيبه الماليه نتاع نادي رياضي صفاقسي ماهيش مش كون سهله.
0: هذا تقييم رئيس الهيئه التسييريه للنادي رياضي صفاقسي، رايك في تقييمه تشوفه منطقي تشوفه غير منطقي، واقعي غير واقعي؟ يتحدث على نجاح نسبي، تحدث برشا خاصة على النجاح، وقال زادة ثم حاجات فشلت فيها الهيئة التسييرية، وقال زادة ما ننساوش خاصة أنيس أنه الوضع اللي مسكت فيه الهيئة التسييرية النادي رياضي الصفاقسي في فيفري 2025.
1: هو الناس كل تعرف اللي الهيئة التسييرية هذه جات في وقت صعيب، وقت اللي فريمون فما عزوف كلي على رئاسة النادي. دونك عمل الهيئة التسييرية مع سي مهدي الفريقة أنا نعتبره عمل مقبول عموما، ما فماش إنجازات رياضية كبيرة، فما بداية مشروع، فما بداية مشروع رياضي، فما بداية
0: إنجازات تقصد على الفوتبول بيان سور، الباسكيت بنيت مثلا دوبليس
1: نحكي سيرتو على الفوتبول أنا
0: بطولة عمناول
1: اي بون باسكيت فيمينا ديما سي سي متالقين وديما يجيبوا في لي تيتر. بون بالنسبه للفولي بول الحقيقه مازال الفولي ما رجعش للمستوى اللي يطمحوا جماهير النادي انهم يشوفوه، الفريق هذايا اللي عاده يكون ديما على البوديوم بعد برشا سيكسيون فوتبول على المراتب الاولى. نحكي على الفوتبول، فوتبول فما تحسن، فما مشروع بدا قاعد يخدم وقاعد يخلي في اللي تراس نتاعو، ان شاء الله الله يواصل الموسم الجديد هذايا
0: جايين من بعد. خلينا في التقييم، هل كان بالامكان افضل مما كان، والا اجمالا تعتبر انه عام واربع شهور عام وخمسة شهور بين تسيرية اولى وثانيه زاده لانه تبدلت شويه التركيبه نتاع الهيئه التسيرية، ولكن بقى كتب العام بقى رئيس الهيئه التسيرية تقريبا العناصر في مجملها بقاوا، كيفاش تقيم الفترة هذه؟ كيفاش تشوفها أنت؟ تشوفها إجمالا إيجابية وإلا كان بالإمكان أفضل مما كان؟
1: أنا نشوف الوضعية مقبولة عموما، كان افضل كان ينجم يكون فما نتائج افضل لانه في الاخر سي سي اس الى شيرشي لو بوديوم خاطر سي سي اس جمعيه كبيره ديما تلوج على البوديوم اخر سيزون. البوديوم ما كانش في ان تيتر كان في مركز مؤهل للدور لكاس الكاف اللي سي سي اس ما كانش بعيد برشا على المشاركه هذه. اول تعاملنا كان موجود ديجا في

0: كأس الكاف. لكن عموما أنا كي نشوف الوضعية المالية اللي خرج بها نادي سفيرسي في فترة الأخيرة مع الهيئة التسييرية كيفاش لقات الوضعية المادية بتاع النادي، نقول اللي عارفوا يجيريوا البريود الصعيبة هذه، رغم أنه في ديسمبر كان المنع من الانتداب وما تمكنتش الهيئة هذه من رفع المال من الانتداب. لو تمكنت الهيئة هذه من رفع المال من الانتداب في شهر ديسمبر كانت تنجم تكون فما دوتور ريكروتمون، كان نجم يكون الفريق خير على المستوى الكيب دو فوتبول، وكانت نجم تكون النتائج افضل، رغم انه الباركور بتاع روتور كان اكسترا اوردينير ولا كان اكسيبسيونيل، نشوفه ممتاز جدا في الفتره الثانيه من الشامبيونه. دونك نتوقع الهيئه التسييريه هذه ان شاء الله تواصل ويقع انتخابها الفتره الجايه باش تكمل مشروعها الرياضي. مازال الحقيقه مازال المشروع الرياضي ماهوش مكتمل بالنسبه
1: كبيره، خلينا كبيرة. في التيم هذا احنا توا كتقييم مرحلة متاع أكثر من سنة، سنة وخمسة أشهر تقريبا، ولكن كانت في وضع متاع هيئة تسييرية. اليوم نحكيه على النادي هذا الأسفيقسي، تقول أنت كان بالإمكان أفضل مكان خاصة رياضيا، كيف نشوفه خاطر النادي الأسفيقسي مش فقط كرة قدم، كيف نشوفه الفولي بول مثلا، الفولي بول هو كان أقل فما يشيك توتال بسكيت نوعا ما تحسن، ثم كذلك بسكيت أولاد رجع بعد أكثر من 20 سنة للسوبر للبرو. هذا هو الكونستا، ولكن زاد نيز ثم جوانب أخرى خاصة الجوانب المالية. كيف نعرف أن نادي سفيقسي منين جاي، خاصة عند تسلم الهيئة التسييرية وحجم الديون اللي كان واللي ما زال، باش نجيوها بعد شوي.
0: شوف جماهير سي اس اس في وقت من الأوقات حلمت باللو سي اس اس دو دوما، لكن الحلم هذايا شفناه الفترة الأخرانية ولا في الفترة مع سي مهدي الفريقة، شفنا حلم كان كابوس. اليوم ديون كبيرة تقريبا في حدود 7 مليار دويت، لازم النادي الصفيقسي عاجلا أم آجلا أنه لازم يخلصها باش يرفع الملعب من الانتداب. اليوم الفريق ما نجمش ينتدب في انتظار تسوية ملفات نتاع اللاعبين وينجم يرفع الملعب من الانتداب. دونك الحقيقة جماهير سيسيس حلمت بمشروع رياضي وإلا فريق ينافس في أقرب الأوقات على المستوى وعلى الصعيد الإفريقي وعلى على الصعيد المحلي، لكن مالوريزمون شفنا معناتها سي اس اس مثقل بالديون. سي اس اس تقريبا لا بلوبار نتاع لي ريكروتمون نتاعو فشلت في السنوات الاخرى، ما فماش دي ريكروتمون اللي فريمون معناتها حتى اليوم كي تجي تحب تبيعهم ولا تسوقهم ما تلقاش موارد ماليه، مع
1: انه بعد الميركاتو الاخيره
0: هذه نحكي على هذه نحكي ما قبل
1: اللي هو الميركاتو الوحيد في عوده الهيئه التسييريه،
0: اي في عوده الهيئه التسييريه،
1: الميركاتو الثاني كانت ممنوعه.
0: فوالا دونك نحكي على ما قبل الهيئه التسييريه، لانه شفنا معناتها لي ريكروتمون كلهم بعضهم كلهم ديون كلهم خطايا، كل الملاعبي تو عنده بار نتاع فلوس لازم يقضاها باش ينجم النادي سفيقسي يرفع المال من الانتداب. دونك في المشروع الجديد هذايا ان شاء الله تتوفر الموارد الماليه، بون فما كلكو جوار فوندابل اللي نجموا يامنوا المرحله القادمه، لكن زاده انا كي يتباع ملاعبي ممكن من اكثر الاشخاص اللي نخاف على مستقبل النادي، خاطر تولي الاحلام كبيره وطموحات كبيره، واحنا ما نعرفوش الموارد الماليه اللي جاتنا من بيعان الملاعب ما نعرفوش وين نحطوها. دونك هذايا هو
1: اللي يجي شخصي بون تو عنده يحط فلوس لقدام، لانه
0: تو يخلص
1: خلص الديون خلص السابق ومن بعد نحكيو في اللي جاي. حكيت على منع الانتداب، هاو تحدث كذلك مهدي الافريقه على عقوبه المنع من الانتدابات، والنادي الصفيقسي تقريبا سوى وضعية عقوبة المنع من الانتداب وعلى بعد ساعات قليلة لرفع العقوبة.
2: فما 7 مليون دينار خطايا اللي هي فيها اللي تحكم فيها احكام باطه، وفما اللي هي مازال ما تحكمش ومش جي فيها احكام باطه، هذه اللي تعهدنا به من الاول واللي صرحنا به من الاول في اطار شفافيه. اليوم نحكيو على 2 مليار دوات و800 فيهم مليار و400 يمنعونا من الانتداب الديكريونسي اترانجي البرتغي وجماعه هذوكم، وفما مليار و400 ملفات تونسيه عند الجامعه اللي هي تمنعنا من المشاركه في الكاف. بالنسبه للملف نتاع الانتدابات، الحاجه اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وانه خدمنا عليه برشا، وفما برشا رجال من النادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه، كسوا من لجنه الدعم كسوا من من لي سبونسور دغيغ تو سا. وانه وصلنا اليوم اوفيسيلمون وانه قاع خلاص مليار و400 بالنسبه للدائنين الاجانب الكل، وخذينا لي سويف نتاعهم بارك الله فيهم، حتى البنك سنترال واصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في الفيدا انترديكسيون تاع الفيفا. بالنسبه لينا احنا موضوع مسكر نتاع نادي رياضي سفيرسي، دونك كلكو جور ترفع من عن انتداء اوفيسيلمون. قاعدنا الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه المشاركه في الكاف. نعرفوا اللي عندنا توا دوسي اليوم اينو بلوك على المشاركه في الكاف، الحمد لله يا ربي ديلي نتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي. بالنسبه لينا احنا il doit être entre le 10 et le 15. دونك احنا هذوما تعرفوا في اخر اجتماع نتاع لجنه الدعم وقتها تعهدوا به عديد الداعمين دي موب نتاع هو كوميتي دو سوتيان، كسوا داعمين قدم ولا داعمين جدد. parmi les حوايج اللي احنا نجحنا فيها اليوم نجم نقولوا انه وصلنا انا انتغري entre 5 et 7 بيرسون اعضاء لجنه الدعم الجدد اللي هما عندهم برشا فولونتي كبيره باش يعاونوا النادي رياضي سفيرسي وباش يخفوا النادي رياضي سفيرسي سون تروب بروج لا جيستيون. هما الناس اللي شاركت في الوضعيه ان شاء الله مش نخلطوا زاد كيف كيف الهدف نتاعنا دي 10 و 15 نلقاو ارانجمون لهنا. نحب نشكر كسوا الرالوي وقاع الاجتماع معها، اجتمعت مع الرئيس نتاعها مديني ديهم باش نعملوا ان ارانجمون كيف كيف. حبوبي وافق على ارانجمون وما كانش نكر 10 بالعكس، وقف مع الجمعيه ويعطي الصحه وبارك الله فيه. وعندي لي زيكو وانه كيف كيف وضح ماشي في نفس السياق وانه مش عامل ان ارانجمون. ان شاء الله نقولوا دي سي لو 10 لو 15 يكون يتسكر الدوسيه تاعهم ونحكيوا على المشاركه اوفيسيال نتاع نادي رياضي سفيرسي في الكاس.
1: حقيقة حاجة مهولة متاع ديون أنيس، دونك نقول لك 2 مليار و800 بين تقريبا 1 مليار و400 ديون اللي تخليك ما تجمش تلعب مسابقة أفريقية وما تجمش تلعب حتى في الشامبيونة. على فكرة كيف تخلص هذم ديجا ما تخلصهمش، ما تجمش تلعب شامبيونة خاطر في أحكام بيتا تمنعك من الرخصة المحلية والرخصة القارية. وكيفهم 1 مليار و400 اللي تم توفيرهم وتم خلاصهم في للمشاركة ولمنع العقوبة اللي رفع عقوبة المنع من الانتدابات. قبل كل شيء أنيس ثم جملة تشد الانتباه، يقول لك ثم ما بين 5 و7 أعضاء جدد وما سمهمش، هم بارامو ما يحبوش الناس تسميهم، ولكن في برشا ناس دفعت مئات الملايين من أجل أنه النادي السفيرسي يرفع عقوبة المنع من الانتدابات، وهذم معناتها بروش برشا قرب برشا من الهيئة التيسيرية الحالية ولا إلا من الهيئة المديرة اللي قد تكون على رأس الفريق. برشا وجوه جديدة وهذا ديجا مهمة.
0: بيأسير شوف اليوم الهيئة التسييرية ما غير ناس دمادم عندهم فلوس عندهم إمكانيات مادية، راهو مهما كانت مبادرات الجماهير ومهما كانت محاولات متاع الناس اللي تحب تعاون راهو غير كافي. اليوم متطلبات الكرة المحترفة يزن برشا فلوس، والإمكانيات والفلوس ما تتوجد كان عند الرجال الأعمال اللي عندهم بوا مادي ينجموا يسهلوا مأمورية المسؤولين باش ينجموا يجاريوا لو كوتيديان باش يعملوا لي ريكروتمون باش يرفعوا من الانتداب باش يجيبوا مدرب سويفون تطلعات الجماهير باش يعملوا دي ريكروتمون تاع ملاعبيه ينجموا ينافسوا بهم في ادوار متقدمه كلك سوا في الشامبيونان ناسيونال والا في المسابقه الافريقيه. دونك اليوم وجود اعضاء من الطينه هذه اكيد، واكيد زاد ساهموا في الفتره الاخرانيه بانهم قدموا دعم مادي في الفتره الاخرانيه. دونك هذا المطلوب اليوم، لازم الناس تلف حول النادي السفيرسي، لازم يكون فما برشا رجال أعمال قراب من الهيئة اللي إن شاء الله يوقع انتخابها الفترة الجاية باش الدعم ماليا. وراهو النادي السفيرسي ما يرجع الإشعاع وما يرجع البريق وما يرجع يوصل البوديوم كان راهو ما يوصل أول حاجة على يتمكن أنه يضمن الاستقرار المادي متاعه. ملاعبية خالصين في الوقت، استاف خالص في الوقت، دي ريكروتمون دي راسمبلومون ودي ستاج يمكنوهم أنه يرفع النسق متاع العمل متاع الخدمة مع ريكروتمون متاع استاف تكنيك ماشى مع طموحات الجماهير وطموحات نادي السفيرسي. دونك هذا يلزم يتوفر. راهو ما غير رجال اعمال عندهم امكانيات ماديه راهو السي اس اس ما ينجمش يعمل خطوات الى الامام. هذه راهو يلزم يفهموها الناس الكل، رغم محاولات رغم المبادرات نتاع الجماهير نتاع الاحباء اللي حاولوا ونشكرهم بالمناسبه هذه على الليفور اللي قاعد يصير في البريود الاخرى انهم يحاولوا يدعموا خزينه النادي. لكن زادة إن شاء الله في الهيئة القادمة الهيئة يكونوا وجوه فعلة ونافذة وعندهم بوا مادي ينجم يخلي النادي السفيرسي يرجع ينافس على جميع المستويات على جميع الأصعدة إن شاء الله.
1: به كيف نشوفوا الديون أنيس، ديجا 1 مليار و400 لرفع عقوبة المنع تقريبا ترفع المنع من الانتدابات، وكذلك نحكيه على 1 مليار و400 أخرين ديون محلية. كيف نشوفوا الملفات خاطر مازالوا ثم ملفات اخرين، مازالوا تقريبا 4 مليارات اخرين فيهم 500 مليون دون 2 سيمين لازمها باش تطيح عقوبه اخرى نتاع منع. دونك النادي السفيرسي حتى كان انت دب يلزمو انت دب
0: في يسكر رابيدمون
1: يلزمو تو يكون ملعبيته حاضرين يترفع المنع تسجل ملعبيتك سينو تخلص الاخرى من تو باش ما تتمنعش من الانتدابات وبالتالي الوضعيه معناتها ثم صراع مع الزمن ووقت صعيب الوضعيه صعيبه نيس كيف نحكيه خاصه على بوم فمش مشكله مع الرالوي ما لقاوش مشكله مع وضاح ما لقاوش ولكن زاد المونطون كبير
0: أول حاجة مشكورين
1: موضوع كبير كيف تشوفوا مثلا موضوع الرلوي الأقرب أنه المنصف السلامي هو اللي بيش يكون عنده يد كبيرة في الموضوع هذا ولكن بقية المواضيع الأخرين تقريبا 600-700 مليون زادة
0: مشكورين الناس اللي تلمت في الفترة الأخرانية باش لمدت لي مونطون هذوما كيف كيف سي منصف السلامي ديما موجود ديما يلبي نداء الواجب إن شاء الله يتسكر موضوع رالوي إن فوا بور توت مع الملفات اللي قلت عليهم أنت خاطر راهو يلزم اليوم أنا حسب رأيي سي اس اس ما ينجم يعمل سيزون بارفيت ولا سيزون يخليه قريب من البوديوم ويكون على البوديوم إلا ما تكون فترة التحضيرات وشفنا السيزون اللي تعديت كريم كنت تتذكر اللي فترة التحضيرات ما كانتش مكتملة بكامل الملاعبية وكامل العناصر اللي فما اللي التحق من بعض فما اللي كان بليسي ورجع وشفنا الفترة الأولى تعديت خايبة بالنسبة للسي اس اس ما نجم يريكوبيري كان في الفاز فاز روتور دونك فاز دو بريباراسيون تكون بكامل الافكتيف يكون على ذمة الإطار الفني باش يعمل بريباراسيون باهي يدخل ديريكت في الموضوع يدخل ديريكت خاطر فما دي تور اليمينير زادة في الفاز تاع المسابقة الأفريقية في كأس الكاف يزمك تكون جاهز وحاضر بنسبة كبيرة دونك نتصور اللي ما تنجح الموسم القادم كان ما تكون الفترة هذية سكرت كل المواضيع متاعك كل كسوة ديون كل كسوة الريكروتمون متاعك كل كسوة الريكروتمون متاع ستاف تكنيك دونك يظهر لي وديجا عندهم الخبرة والتجربة المسؤولين والإدارة الفنية في السي اس اس وشنو صار الموسم الفارط دونك يزم نتعلموا من السيزون اللي تعديت والسيزون هذه يبدا الفريق كوم الفو
1: انت حكيت على الديون هاو نسمعوا زادك يحكي على الاشكاليه ككل نتاع الديون الكل اللي هما تقريبا 7 مليارات مش فقط 2 مليارات و800 نتاع قبل انطلاق هذا الموسم
2: par obligation اليوم ملي شادين النادي الرياضي يكون نهار يا دي زورجونس اون جير لي زورجونس و سي اس اس ميزمش جير هذه تنحكي من بعد على كيفاش نشوفوا المستقبل نتاع النادي الرياضي سفيرسي مي سكي سور سيرتان كيما قلت لك خلصنا 3 مليار دوات مازال 4 مليار دوات اللي هي مصير فيها احكام بيت لي بروشان موا نوي نعم عن 4 مليار دوات منهم 500 مليون كون ريسكو انو نعاودو نتمنعوا من الانتداب هو الفيفا قالت لو 9 جويي لو 10 جويي جينيرالمون المنع عن الانتداب يصير بعد 3 4 ايام اون سيمين من الدات هذيك دونك احنا قاعدين نحاولوا نلقاو الحلول لا ديفيكولتي لقينا اسنا هو انو مع منع الانتداب ومنع مشاركة في الكاف وانتام سيزون سيتواسيون صعيبة برشا وهذاك علاش انا دو موا واحنا نخدموا عليه الموضوع باش نلقاو حلول اليوم لونتام سيزون اينو فوا على الاقل 2.5 مليون دينار باش نجمو نحكي على اونتام سيزون اون بوني ديفور هنا قاعدين باتصال بالناس الكل فما باش نلقاو حلول سيغتانمون باش نلقاو حلول كيما الموضوع نتاع البيعة نتاع عمر بن علي ديستيني 100% لونتام سيزون
1: باه يقول لك واضح تو بيعت عمر بن علي تقريبا 4 مليارات للنادي السويقسي يقول لك ديستينيها 100%
0: رفع المنع
1: رفع المنع ثم في الجزء الثاني حسب ما شفنا في البرومو ثم حديث مع نادي حامم لنف لانه ثم تقريبا 700-800 مليون لنادي حامم لنف بارامون باش يلقاو فيهم سوليسيون ولا رونجمون لانه حتى نادي حامم لنف محتاج فلوس حاليا دونك النادي السويقسي لن يؤجل بارامون هذا الملف الى خاطر اذا كان النادي السويقسي نجم ياجل الملف لكن بعد عامين يحلوا 800 مليون لازم يخلصهم كيما على غرام تبعه دونك ينجم ياجل الموضوع عامين اخرين ولكن زاد كل فريق عنده حق حامم لنف زاد اليوم عطاكم لاعب جان 17 انترناسيونال يقول لك انا عطيتكم لاعب باش وقت يتباع ناخذ عليه فلوس به اليوم 7 مليارات دفعوا منهم تقريبا 3 مليارات ما بين المليار و400 ومليار و400 نقول ابري مازالوا 4 مليارات و200 وزيدوا 2 مليارات ونص تقريبا كل في كل 9 مليارات ونص النادي السويقسي يلزمه كديون فقط لرفع المنع وخلص كل الديون وخلص اجور اللاعبين باش تعمل اون تام سيزون اليوم 2 مليارات ونص
0: فوالا
1: تقريبا 9 مليارات ونص النادي السويقسي وفر منهم تعملوا كالكيوتر وفر منهم 3 ووفر منهم 4 متاع عمر بن علي
0: معناتها بار 3 اللي دفعوا فما 4
1: مازالوا 2 مليارات 2 مليارات ونص حتى نادي السويقسي يكون نظيف تماما من الانتدابات ولانه من الديون ولانه ال 4 مليارات الاخرين مش باش يجيو كتو
0: بالتقسيط
1: فان سيزون وسط الموسم وبالتالي حجم الديون كبير جدا. يعني حتى بيع عمر بن علي اللي هو باش يقول لك فقدت اللون تام واللي ريكروتمون وغيره معناتها فقط ليس اللي خلاص الديون، بالتالي ثم 4 مليارات باش يبقاو ديما يتبعوا في نادي الصفاقسي من هنا لنهايه الموسم.
0: هذا هو المشكل، هذا مشكل كبير. وانا حسب رايي توا السي اس اس من بين الملفات اللي هي حارقه انك تصفي الديون الكل باش تبدا، ما تنجمش اليوم تبدا كل سيزون وانت مثقل بالديون. لازم تعمل استراتيجية، الهيئة التسيرية مع لجنة العليا للدعم مع الأحباء مع سوسيوس مع كل اللي معناتها الهياكل نتاع نادي الصفاقسي باش يعملوا ارانجمون اون فوا بور توت. راه ما تنجمش كل سيزون تبدا وانت عندك ديون متخلدة. راهو اليوم
1: لا تبدا ب 500 600 مليار
0: على ريغور مقبولة. انت اليوم تحب تعمل سيزون بارفيت، تحب تمشي للبوديوم، تحب تمشي تحب تنجح في الافريق، يزمك كيف ما قال انا سمعته تو قال وضعية مادية صعيبة وباش تنتامي سيزون بي يزمك 2 مليار دوات ونص
1: اللي هو من فلوس بن علي
0: اللي هما بون هوروزمون اليوم فما بن علي جاب المونطون هذايا. اما من بعد سافوار يجيوك دي معناتها دي
1: زوفر وسط السيزون
0: ولا وسط السيزون باش تكمل وباش
1: تجاري سيزون. قداش منهم البيتري سبونسور
0: قداش منهم مش يكفيو برشا. هذاك علاش نرجع نقول راهو ديما رجال الاعمال باش يكونوا موجودين في الهيئه راهم هم برشا مع لجنه عليا للدعم اللي فيها معناتها ناس تمادم وعندهم برشا فلوس راهو حاجه باهيه برشا للفريق. لكن انا تو نخمم في السيزون سبورتيف، انا كجماهير تو كجمهور نادي الصفاقسي يقول لك انا نحب نعمل سيزون نمشي فيها لبعيد في المسابقات الكل.
1: خلنا نسألك أنا لنا تشوف شي زيادة أنه ثم نجاح في أنك ترفع عقوبة المنع وأنك كذلك تخلص الدائنين المحليين لضمان المشاركة الإفريقية اللي هم تقريبا مع بعضهم 3 مليارات دون الحديث على بيع عمر بن علي وال4 مليارات اللي باش يجيو واللي مش تنحي منهم 2 مليارات ونص اللي خلص الاجور وتعمل ريكروتمون والانطلاق الموسم الجديد. هذا في حد ذاته تشوفوا نجاح ولا لا؟ جاوبني جاوبني بعد الفاصل.
3: بوبليسيتي.
4: الو صبا
5: هاني ريكس جوي بي
4: في سخانه
5: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفي 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
4: على الكمبريسور
5: ليه على الكليماتيزور الكل
4: على كل شيء
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
4: اه توا فهمت عليه جوك باهي
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
6: ماكسويل فور بيتر لايف
7: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: جاوبني انيس دونك السؤال، كان هل تشوف انه ثم نجاح ولا لا في انك توفر 3 مليارات تضمن المشاركه القاريه والمحليه ترفع عقوبه المنع من الانتدابات دون الحديث على اموال عمر بن علي التي سوف تخصص للجانب الرياضي، خلاص اجور اللاعبين واجور نتاع شهرين 3 القدام وكذلك الانتدابات.
0: ما شوف انا باش نكون تو ديريكت، اول حاجه هي خطوه باهيه، لكن اليوم اي هيئه تسيريه ولا هي اي هيئه تحب تكون على راس النادي الصفاقسي راهو هذا واجبها باش نبداو واضحين. انت اليوم تعرف انت سيرتو هيئه تسيريه عندك تو عام وثلاثة شهور موجود وتسير في النادي، تعرف كل كبيره وصغيره وعلى من الجوانب الماديه، دونك تعرف روحك على شنو قادم. دونك انك توفر الفلوس هذه pour le moment c'est déjà حاجه بامال، يعطيكم الصحه اجتهدتوا وخدمتوا
1: خاصه مشروع هيئه منتخبه مش توليو
0: فوالا بون مازالت ماهيش اوفيسياليزي
1: لا باش توليو هذا مشروع لهيئه منتخبه
0: فوالا يعني. دونك فما هيئه مستقبل نتاع مستقبل، هذه حاجه خطوه باهيه يحسب للناس اللي خدمت اللي اجتهدت رغم اليوم ما هماش هيئه منتخبه كما قلت انت. تنجم لو كان جات زوج قوائم ممكن ما تكونش هي غدوه هي على راس النادي، لكن انا هذا حسب رايي ماهوش ديما يقعد غير كافي. انا نشوف راهو ديما القاعده نتاع الجماهير اللي راهو لوبجيكتيف الاول عندهم وكجمعيه كنادي رادي سفيرسي راهو لو بوديوم لي تيتر، هذا هو لوبجيكتيف اللي لازم تخدم عليه. فما صعوبات ماديه قاعدين يجتهدوا قاعدين يحاولوا قاعدين يحلقوا في الحلول تري بيان بارك الله فيهم، ناس قاعده معناتها الثقه نتاع الجماهير اللي خذوها قاعدين معناتها على يتحملوا في المسؤوليه كيف ما يلزم. ان شاء الله انا بالنسبه لي المواضيع هذه نتاع الديون والمنع من الانتداب جماهير سي اس اس تحب ما عادش تسمع بها تحب يحبها تتسكر اينو فوا بور توت باش تنجم راهو اللي عنده ديون واللي عنده وراه مشاكل راهو ما ينجمش يحقق نتائج رياضيه من الاخر.
1: وكيف كيف حتى مع الملاعبيه راهو الملاعبي اللي يحب خمسه تاخذ اربعه تو اينو فوا بور توت وتسكر الموضوع نتاع الديون
0: سكر مو سكر.
1: حتى ثم دي نيغوسياسيون انترن نجموا يوصلوا بيان سور تو نادي سفيقسي موش في الوضع هذا لانه حتى تجي الفلوس تاع صفقه عمر بن علي اللي مبدئيا الاتفاق موجود كل شيء موجود في انتظار عمر بن علي دون دو جور ان شاء الله يطلع لتركيا دون دو تروا جور يطلع لتركيا باش يعمل فحص الطبي. الموضوع الفني زاد مهم جدا انيس
0: اكيد
1: من قبيله تحكي على الموضوع الفني ديزولي نحكي معك برشا على موضوع الفلوس وغيره لانه انت محل فني من المفترض نحكيه على الجوانب الفنيه. هل سيوصل محمد الكوكي ومن سيكون المدرب الجديد للنادي السفيقسي؟ هذه كانت اجابه مدير الفريق.
2: ثم خدمة كبيرة قاعدة تصير من عند مدير رياضي ومن عند اللجنة الفنية كسوسوا بالنسبة للمدربين شي يحضر لي ديفيرون سيناريو ولي ديفيرون سي في والليفالياسيون اللي لزمتها تقع على الخدمة تاع عام كامل اللي صارت مع سي محمد كوكي اللي نحب نشكره انديبوندامون على الخدمة اللي خدمها عام كامل وعلى الريزلتات اللي خلطنا لهم. هلا إذا كان فما مدربين اترونجي ولا توانسة بالنسبة لي أنا فما ان رابور ما بين الفولي ايكونوميك والفولي سبورتيف والبروجي سبورتيف زاد كيف نادي رياضي سفيقسي عنده ان بيدجي يتحكم فيه. نادي رياضي سفيقسي اليوم مواش في أريحية اللي تخليه وأنو يجيب لي زونترونور نتاع 40 و 50000 يورو بار موا مع عندنا وضعيه ماليه صعيبه ناكد ونعاود عندك منع من انتداب باش يجيك دون دو سيمان عندك هذه مازلنا كيف رفعنا 3 مليار دويت مش شارك في الكاف عندك منع من انتداب باش يجيك دون دو سيمان وعندك خطايا اخرين 3.5 مليون دينار مش يتيحوا لك عام السنه اسكو اليوم لو بيدجي الفايده مش اليوم الفايده وانه جوالاتك لازم تكون خالصه اليوم نحب نطلب الاعتذار من الجوالات اللي معانا في السي اس اس واللي ضحات وبتقعد بالاربع وخمسه شهور ولليوم ماهيش خالصه ولا نتاع سيزون زاد تعرف شقتي لو ترو الي انفيرون تاع 6 مليار دويت ما بين من انتداب 3 مليار دولار طن طن سيزون ما فما حتى رجل اعمال اليوم مستعد يل سانغاج وانه يدفع 6 مليار دولار هذوما. حاولنا وانه وسعنا باس دي دوناتور اليوم باش دخلوا معنا جماعه اللي بارك الله فيهم اي سو سونت امبليكي بوكو بلوس في جيستيون مي القرار ما نجموش ناخذ اليوم القرار ما نجموش ناخذ كان شي بعد 3 جويي خاطر انا جو مال اليوم وانه رئيس مازال ما وقعش انتخابه يونغاج الجمعيه في مع عام ولا عامين اونترنور اليوم نجم تبيع جوار وتدخل فلوس وتخلص به ديون مي ما تنجمش تونغاجي ان اونترنور اللي نجم في صورة ما منجحناش ينجم يكون المسير إخريجي عنده أفكار أخرى
1: منطقي أنه اليوم ما نجموش نعلن طاوة على اسم المدرب ولا نحكيه على المدرب طانكو احنا ما زلنا هيئة تسيرية ولم يقع انتخابنا نجم نبيع ملاعبي في الأخير الفلوس تمشي ديون تمشي خلاص وتقعد على ذمة الجمعية ولكن المدرب هذا خيار رياضي واستراتيجي يتخذه من سيسير
0: توتافي انا في البارتي هذه بالذات اللي معناتها في الحوار مع سي مهدي الفريقه
1: اكثر حاجه ركز فيها
0: واكثر اكثر كلام اقنعني لانه تو سامبلومون فما لفولي قال التكنيك والفولي المادي لازم يمشيو اون باراليل دونك سويفون الامكانيات نتاعك لازمك تنتدب كلك سوا الملاعبيه ولا كلك سوا الستاف تكنيك دونك عملنا تقييم مع الديريكسيون سبورتيف اللي هي ملمه كل الجوانب هذه الفنية واللي تخلي معناتها الديسيزيون فينال اما بمواصلة محمد الكوكي او بانتداب مدرب اخر. دونك في الجانب هذا حسب رأي الكلام متاع سي مهدي الفريقة كلام واضح كلام موزون كلام الحقيقة هو اللي لازمه يتعمل معناتها فما مسؤولية في الكلام فما حذر من ان كل خطوة لازمها تكون مدروسة ما يلزمش فما فلوس جاية سيفري ما يلزمش الفلوس هذية تعرف وين تحطها ما تجمش اليوم تجيك برشا فلوس تمشي تصرفها على دي ريكروتمون نتاع ملاعبيه ولا نتاع ستاف وتخلي الديون ما زالت موجوده. دونك انا حسب رايي المرحله هذه فيها برشا رزانه فيها برشا معناتها استراتيجي واضحه في النادي باهي انه المسؤولين اليوم فاهمين واجباتهم وفاهمين مسؤولياتهم وفاهمين دورهم اللي هو اهم شيء يلقى ولا يخليه النادي في توازن مالي وفي توازن فني للمرحله القادمه باش ينجم سياسي ينجم ويواصل مسيرته الرياضيه.
1: واضح دونك هذا بالنسبه للمدرب مدرب القادم راهو نجم يكون محمد كوكي كيما نجم يكون مدرب اخر في الاخير ثم قرار فني وقرار ثم رابور كيما قال هو ودونك قالوا بعد 3 جويي دونك ما احناش مش نتناولوا في اي موضوع من الاسماء المطروحه كسوه توانسه والا الاجانب معناتها ما احناش باش نحكيو
0: اي باش نحكيو ما انا نعطي رايي
1: فقط رايي نصيحه ولا رايي ولا هايبه
0: شوف اليوم الاجنبي بالنسبه لي اللي دونك اذا عندك اجنبي تعرفه خاطر في الاخر ماكش باش تجيب كاليبر كبير خاطر
1: قال مع الناس 40 50 فوالا
0: ما عندكش امكانيات ماديه كبيره برشا دونك اما اجنبي تعرفه عن قريب كلكو سوا في الشامبيونان نتاع الجزائر ولا الشامبيونان نتاع مصر ولا المغرب ولا في الشامبيونان نتاع تونس عندك فكره عليه اللي هو ما يتطلبش برشا امكانيات ماديه أو انك تخير تواصل مع محمد الكوكي خاطر شفنا التجربه في عديد المرات انك تغير وما تحسنش الاختيار يولي معناتها حافظ بالموجود حافظ مع اصلاح كيلك سوا في ستاف تكنيك تصلح كيلك سوا حتى في استراتيجية بتاع الخدمة بتاع المدرب مع تبارك الله طارق سالم اللي كونيسور ينجم يعطي رأي في الجوانب الفنية كان أجوان في وقت سابق دونك ينجم معناتها تلقى الحلول بالستاف اللي كان موجود أو أنك تمشي تختار إطار فني
1: سمع فيديو يخي مزكي أباد في صفحة رسمية نادي سيغسي فقط تكا جملة يقول لي نادر يقول لك رئيس الهيئة التسريعية يقول ما نجموش نحكيه على أون تام سيزون دون بيع عمر بن علي
0: اي هذا متوقع متوقع جدا
1: هذا ديجا ابرز جمله ممكن اللي شدت الانتباه بالنسبه للمدرب القادم للنادي الرياضي الصفاقسي ينجم يكون تونسي كما ينجم يكون اجنبي اذا تونسي سيكون الاقرب بطبيعه ومواصله المدرب معناتها محمد الكوكي
0: بالنسبه للاجنبي
1: سيكون اجنبي يعني الأجنبي. موضوع لم يحسم بعد الأقرب سيكون أجنبي مدرب القادم نادي صفاقسي دون تحديد الجنسية ولا الاسم ولكن إذا كان تونسي سيكون محمد الكوكي بنسبة كبيرة لأنه حتى في السوق ما ثمش مدربين توانسة اللي نجحوا بليزوما مع نادي صفاقسي كما محمد الكوكي ولكن هذا كل سابق لأوانه كما نجم يكون الكوكي كما نجم يكون مدرب أجنبي آخر إذا كان قاعد زاد محمد الكوكي محمد الكوكي مش معناته يستنى فقط في نادي صفاقسي
0: ينجم يكون عنده عروض
1: مدرب قدير وكذلك ينجم أتوما ما تسمع به في أي فريق سكرنا موضوع نادي صفاقسي نتعداو لترانسفير ماركت
3: ترانسفير ماركت
1: ترانسفير ماركت باش نحكيو على فخر الدين بن يوسف يغادر الاتحاد المونستيري 35 عام جوان اللي فات عمل موسم ناجح فخر الدين بن يوسف بالرغم انه جاء في اخر سبتمبر يعني من بعمل 7-8 شهور كره نحي منهم شهرين تاع الكوبارا بالكوب دافريك من با 6 شهور كره ومع ذلك يعتبر موسم محترم
0: صحيح خاطر بدايته كانت صعيبة لأنه بدنيا ما كانش حاضر وجاهز كيف ما يلزم من بعد وفي راميزور مع تتالي الماتشوات مع حضوره وجاهزيته البدنية ملاعب يعطاه في الفترة الأخرانية كوم الفو للاتحاد المونستيري وكان برمي لي ميور جوار في الاتحاد دونك يخير انه يظل يغادر معناتها يغادر الاتحاد المونستيري ما نعرفش شنو هي الظروف وعلاش لكن خلينا نقولوا لفخر الدين بن يوسف انتدابه الموسم الفارط في الاتحاد المونستيري كان انتداب موفق وكان ناجح فاد به الاتحاد وحتى الملاعبي التجربه هذه عاونته باش انه يكون كومبيتيتيف ويرجع للكومبيتيسيون
1: نحكيو كذلك على الاتحاد المونستيري وقدامك الوراق قنيس وباش نعديه الصور الحقيقة اللي يعمل فيه جمهور الاتحاد معناتها خرافي كيف نشوفوا الجماهير خلصت الشيخ والي 30,000 دينار 10,500,000 ليطال البعبان موزيسر كوما 70,000,000 41,300,000 لشريف بوديان الدوسي الخامس منظر القاسمي 40,000 دينار لسعد جردة 50,000 دينار الدوسي السابع اللي هو كان الدوسي الأبرز والأكبر البارح خلص 441,000,000 لسان بيدرو الإيفواري نادي سان بيدرو الإيفواري وما زال فقط دوسي متاع عامر العمراني 70,000,000 و685 دينار اللي هو بدأوا فيه اللي هو في الرون الثامن والدوسي الثامن اللي بدأوا به الحقيقة كيف نشوف المجموع العام تقريبا 753,000 دينار خلصوا منهم 682,000,000 راح نحكيه على الداعمين والجماهير جماهير الاتحاد كيف نشوفوا 682 مليون اللي خلصهم اللي لمهم الجمهور 60% من تمويل عبر الجماهير تقريبا نجمو نحكيه على 370 ألف دينار من الجمهور هو اللي مد فلوس و40 ألف دينار و40% المبلغ المتبقي اللي مشاو للاشتراكات برشا ناس خذوا اشتراكات تقريبا 1050 اشتراك في أسبوعين فقط هو رقم قياسي في الاتحاد المونستيري دونك 40% من التمويل للي صار هذا الكل 750 مليون كان من الاشتراكات. حاجة باهية برشا أن الاتحاد المنافسي اللي ما زالوا فقط 70,000 دينار ويضمن المشاركة المحلية ويكون ما عندوش مشاركة قارية ويكون خالص الديون. هذه حاجة ممتازة جدا.
0: شوف اليوم فما وعي حسب رأيي من جماهير الاتحاد المنستيري وفما ستوندينج الاتحاد المنستيري في السنوات الأخرى عاش فيه أنه يلعب على أدوار متقدمة, كان يشارك تقريبا ريغوليرمون في مسابقات افريقيه. دونك شافوا الجماهير انه الموسم هذا يتعدى صعيب برشا على الاتحاد المنستيري وفهموا انه دورهم تو باش يكون مهم وحاسم في الفتره الجايه باش ينجم الاتحاد المنستيري يرجع يعني معناتها السيزون هذا يبني فريق يكون فريق مغير ديون مغير ناس ولا معناتها ناس عندهم معناتها التزامات ضد الاتحاد. هذه حاجه باهيه اليوم الجماهير ولو امبليكي في مشروع الرياضي للاتحاد المنستيري وجماهير الاتحاد عاشوا الافراح في السنوات الفارطه يحبوا يواصلوا يعيشوا افراح مع سيكسيون فوتبول كيف ما يعيشوها مع سيكسيون في الباسكت بول. وهذاك علاش اليوم دورهم كان كبير وكان فعال والاتحاد كيف ما قلت لك وصل للبالي ولا ستوندينغ ما يزموش يطيح عليه. بون مالوريزمون السنه طاح شويه في الكسوه في المنافسه على البطوله المحليه ولا ما عندوش مشاركه افريقيه. دونك هوني الجماهير فهمت اللي يلزمها يكون عندها دور يكون عندها مساهمات باش ينجم الاتحاد يعيشهم الفرحه ويعيشهم المشاركات الافريقيه في السنين القادمه.
1: الملعب التونسي بعد التعاقد مع السنغالي امام ساليوم متوسط ميدان هجومي البارح كيو عليه الاولاد تعزيز هجومي جديد ملك شويخ. دونك يتعاقد معه الملعب التونسي لاعب جناح شفناه لاعب متميز كان في الاولمبي البيجي مشى ليبيا نادي ابو سليم 6 شهور طويلة ورجع اليوم من بوابة الملعب التونسي. واضح الملعب التونسي انه بدا على بكري مدرب بكري تجديد عقود كذلك معناتها اليوم الملعب التونسي واضح بدا يخدم على بكري هذا الموسم.
0: أنا برشا هدوء وظاهر لي اليوم من عش أنا حسب رأيي من عش المسؤولين سي محمد مجدوب ولا سي جمال الإمام شنية سياستهم. أما أنا اللي فهمته اللي سياسة النادي واضحة اللي هي أنها تعود تكوين فريق. دايور جابوا مدرب برتغالي توتزي
1: وهو مكون
0: افكتيفمون علاش حكيت لك خاطر عندهم جينيراسيون من لي جون طالعين باهين مع زادة خلينا نقولوا للملعب التونسي من اكثر الفرق السنين الطويلة اللي نجحت في الريكروتمون بتاعه وجابوا ملاعبية باهين كيف ما اماتندا وكيف ما توري كيف ما انداي ما جابوهمش بدي مونطون كبار برشا. دونك يقول لك
1: انا جيب اومارو جاب
0: بلاش فوالا جاب بلاش تبيع بالفلوس. يقول لك انا توا في الموسم هذا كيف الاتحاد المنستيري ما عنديش مسابقه افريقيه نجيب مدرب مكون يبدا يخدم على روحه ونوفر له كل الظروف وكل الامكانيات نعمل له ريكروتمون كيف ما قلت انت ملك شويخ ملاعبي ان سيرتان مومون كي كان في الاولمبي البيجي ظهر امكانيات كبيره. بون السيزون التيلانيه من الحقيقه ما عنديش فكره كبيره عليه كيف فما ريكروتمون نتاع وسط ميدان هجومي ساليو اللي هو معناتها ملاعبي السنغالي.
1: اما في المقابل زاد ثم خروج الصحراوي لانه الملعب التونسي كان من افضل خطوط الدفاع الموسم الماضي وفي اللي كلين شيت وغيره وخروج الصحراوي قد يؤثر على دفاع الملعب التونسي لانه الى حد الان ما سمعناش انت داب مدافع في قيمه التطلعات بتاع جماهير البقلاوي لحد الان.
0: تصور في خطط جمال الامام ولا رئيس النادي انه فما ريكروتمون بتاع ناكسيال باش ينجم يعوض خروج صحراوي ولا كان ولا ينجم يكون فما في الـ في الـ في لي جون بتاع ستاد تونيزيان. علاش قلت لك جايبين مدرب بورتوغي ومكون مع المجموعه بتاع لي جون بتاع ستاد تونيزيان نجم يكون فما ملاعبي بون مازلنا ما شفناهش اما يكون عنده القيمه الفنيه اللي تخليه يعوض مروان الصحراوي. بون ملاعبي اكيد ملاعبي مهم في تشكيله الملعب التونسي لكن الملعب التونسي اذا نشوفوا السنين الاخرى قديش فرط من ملاعبي وقديش خرج من ملاعبي في وسط السيزون ولا ديبي سيزون تقول الفريق ما عادش باش يراهن باش ينافس، لكن فما سياسه كما قلت لك سياسه النادي ولات واضحه سيرتو الموسم هذا يحب يكونوا فريق يرجع ينافس ويرجع قريب للبوديوم ولا يرجع للبوديوم. دونك بالتعويل على لي جون نتاع الفريق مع لي ريكروتمون اللي ما يتكلفوش فلوس برشا فلوس، ومع هذا حتى على المستوى الفني تلقاهم عندهم امكانيات وبوتنسيال فني كبير برشا.
1: فاصل ثم نتواصل باش نحكيوا على كاس العالم.
8: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: Play sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: مرحبا بكم من جديد في سبور ماغ. 11 دقيقة على نهاية الحصة الأولى في سبور ماغ. نذكر موعدكم اليوم في سبور ماغ من 3 للأربعة متاع العشية. نحكيه على كأس العالم أنيس. شنو يحصل للمنتخبات الأفريقية إذا كان ما قلنا أنه تقريبا الاستثناء هو مغربي. دونك جنوب أفريقيا تنهزم هدف مقابل صفر في اللحظات الأخيرة. كيف الكوت ديفوار تنهزم 2-1 في الدقائق الأخيرة بين النرويج. كيف السنغال تنهزم مع بلجيكا البارح بسيناريو الحقيقة مجنون. ممكن معناتها آخر متفائلين في السنغال دقيقة 86 ما كانش توقع أنه السنغال ستغادر المسابقة وقت اللي كانت 86-87 دقيقة متقدمة 2-0. كونغو ديمقراطية مع الأنجلتير لأنه ما نجوش لموها برشا بارويسا كرة اللي على البار اللي كاش فارغ
4: في دقيقة 41
3: تاع الكاو اثنين بلاش يوفى الموضوع ولأنه ما يفش برشا موضوع شفنا بلجيكا من بعد ينجم ما يوفى
4: دونك 2-1 ما يوفيش عندك العقل
3: 2-1 دونك كيف في الدقائق الأخيرة وفي انتظار بطبيعة مازالت مصر الجزائر وغانا هذا ثلاثة منتخبات الأفريقية بطبيعة المغربية والكافير مع اسبانيا تلمون مش ياسر صعيب تحسو دونك الكافير
4: مع
3: الارجنتين تلمون مش ياسر صعيب على الكافير نسيت الكافير ان شاء الله يسامحونا لو خاين من الرأس الاخضر اي سيتي تقريبا ثم التشابه في طريقة الخروج انيس
4: صحيح
3: شنو اللي يفسر هذا معه
4: شوف
3: نحي المغرب اللي المغرب تقريبا فريق اوروبي وليس فريق افريقي
4: فما نحكيو ديما اول حاجه السيناريو نتاع ماتش السنغال سي تان سيناريو فو مجنون معناتها ما يتوقعوا حتى الجماهير البلجيكيه اللي موجوده في الستاد ما كانوش امنين
3: انه حضروا المشفى وكذا رودي غارسيا وكيفاش خرج دوكو وكيفاش والعملابيه تتعارك سيبوا دخلوا غادي هم
4: دونك واضح اللي اليوم المنتخبات الافريقيه ما زالت تعاني من لافراجيليتي مونتال واليوم اذا نشوفوا لي دو غارديان بار اكزومبل نتاع منتخب السنغال
3: اللي ادوار ميندي
4: لا ما لعبش هو لعب لو سيكون اللي يلعب في لو هافر هو ديجا لو برومي يلعب في لو هافر نتاع السنغال ونتاع الار دي سي هو معناتها الرومبلاسون في لو هافر نتاعو معناتها الغلطه اللي عملها الغارديان معناتها غلطه
3: على فكره نتاع كونغو رومبلاسون خير
4: الرومبلاسون راه شد ماهوش خايب راه
3: ماهوش خايب جبنا ماتش لانجلتير نحا
4: ماهوش خايب اما في البونت الاول اللي بالراس كان ينجم يتعامل معها ما خير اونيتمون شوف فما زوز منتخبات انا حسب رايي ظلموا من مدربين السنغال تياو والكوت ديفوار لانه الجينيراسيون اللي موجوده في السنغال واللي موجوده
3: اللي هما الاثنين مدربين محليين
4: اللي هما زوز مدربين محليين لو كان فما قيمه نتاع فني على البنك خير شويه كان مدرب اوروبي غادي راهم زوز منتخبات ينجموا يوصلوا لبعيد كيفهم كيما المنتخب المغربي ما يبعدوش برشا على المنتخب المغربي لكن
3: المغرب راه منتخب محلي ولكن بمواصفات اوروبيه راه
4: المدرب المغربي
3: بتكوين اوروبي درب في هولندا درب في اوروبا هو مغربي صحيح هز كاس العالم الايفان
4: لا نحكي في الباركور وفي معناتها تواجده في ادوار متقدمه انه من زوز منتخبات هذوما مدربين اجانب كانوا ينجموا يمشوا لبعيد
3: المباريات
4: كبروا لي شانجمون اللي عملهم البارح الحقيقه تياو مدرب السنغال مضرت الفريق
3: شفنا حتى ملاعبيه راهو معناتها
4: فما ملاعبيه
3: على المدرب هذا كان يقعد احنا معاش نجيو المنتخب
4: فما ملاعبيه ما لعبوش دقيقه ما لعبوش في ماتش البارح لعبوا الاثنين نمر 22 ومطار صار اللي يلعب في توتنهام هذول اللي دخلوا اليوم ما عندهمش برشا وقت مع المنتخب الملاعبي نمر 22 ما زالت خذيته البايرن من جمعيه في غامبيا ما لعبش معناتها دقيقه ما لعبهاش في الكوب دي موند هذيا يلقى روحه يلعب كونتر بلجيكا ولو انه ملاعبي ممتاز عنده امكانيات رهيبه الوليد ملاعبي صغير عنده بوتنسيال كبير اما انك تخرج لي بيلي دو ليكيب في وقت في امومو يزمك ملاعبيه مرخمه يزمك ملاعبيه عندهم دي ليكسبيريونس سورتو في ميليو تيران تخلص ادريسا جاي وتخلص باب جاي عمليه انتحاريه عملها البارح الحقيقه مدرب السنغال كانت نجم تمشي بعيد كانت خاطر لعبت ماتش ممتاز وممتاز جدا منتخب السنغال كيف ما الار دي سي كيف جنوب افريقيا الحقيقه المنتخبات الافريقيه عملت قفزه نوعيه في ابار تونس ابار منتخبنا اللي عملنا قفزه الى الوراء فوالا عملنا قفزه للوراء، اما بقيه المنتخبات الافريقيه ماشيين ويتحسنوا ويتطوروا ان شاء الله في الكوتي مونتار ويعطيوه اكثر اهتمام واكثر عمل، لانه فما الجانب البدني ممتازين، الجانب التكتيكي فما تحسن، كيف كيف الجانب الانديفيديواليتي موجوده.
3: المنتخبات الافريقيه
4: شفنا برشا كوره
3: مالوروزمون، خاصه معناتها خاصة الكوت ديفوار اكثر والكونغو بون السنغال انه ما وراتش زاد وجه طيب برشا في التور الاول
4: تلعب كونتر فرنسا
3: وبرشا مشاكل وما هزش الطباخ، وواضح انه عندهم كيما تونس بالضبط هما اللي شفعاله منه ربحوا الماتش الثالث وترشحوا وبظهرهم جاو في بول عندهم فريق نجموا يربحوه. تونس ما عندهاش فريق اللي تنجم تربحوا، لانه الفرق اللي ما تونس راحوا
4: كلها
3: راحت مع افريكا راحوا الكل. دونك هذا بالنسبه للمنتخبات الافريقيه. اسبانيا والنمسا الليله 8 متاع الليل، مباراه محترمه الحقيقه. اسبانيا والنمسا، النمسا منتخب عتيد، ينجم يقلق اسبانيا
4: مش سهل، اما نتصور بعوده يامال ونيكو ويليامز نتصور ينجم يرمى.
3: وكانه اسبانيا تلعب بلاش ليزاتو نتاعها التور الاول وما قبلت حتى بونتو المنتخب الوحيد لعبت من غير ليزاتو، مع ذلك تحس ايكيب ريكحه شويه.
4: فما لا ماتوريتي تكتيك، فما الكوتي تكنيك معاهم برشا، الجانب الفني معاهم برشا المنتخب الاسباني.
3: البرتغال كرواتيا
4: ماتش كوسو ماتش صعيب
3: 50-50
4: بون اكثر شويه البرتغال، انا جوا كيك ما كرواتيا راهو اتو مومون ينجم يرجع في الماتش
3: بريفيزيبل
4: اكزاكتومون.
3: سويسرا كيف كيف الجزائر الاربعاء نتاع الصباح الليله، المنتخب الجزائري من اجل البطاقه الافريقيه الثانيه في الدور القادم. الجزائر ماتش صعيب،
4: ماتش صعيب برشا. منتخب سويسري منتخب منظم، منتخب عنده كاليتي القدام حتى في ميليو التران، حتى لي رومبلاسون تاعو كي يدخلوا يعطيو لو بلوس. دونك ماتش مسير، لازمو برشا حضور ذهني وعمل بدني في الماتش هذايا وابليكاسيون تكتيك، وان شاء الله المنتخب الجزائري يكون من المترشحين.
3: بالنسبه لغدوه مش لقاو بقيه المباريات، ثلاث مباريات مازالوا غدوه 7 تاع العشيه، بعد غدوه عفوا 7 تاع العشيه، غدوه 7 تاع العشيه استراليا ومصر. السبعة متاع العشية راح تشتغل الأرجنتين كاب فيردي، وفجر نهار السبت الساعتين ونص متاع الصباح كولومبيا غانا، ثم مباراة أخرى باش تكون نهار السبت الستة متاع العشية للمنتخب المغربي تغدو نحكي عليها ستة متاع العشية هي وكندا في الدور السادس عشر. صراع آخر أنيس باش نعدي وتصاور بسرعة نادر، الصراع على الهدافين في المونديال، مونديال داخل المونديال كيف نشوفه نلقاو ليونيل ميسي 6 اهداف، مبابي 6 اهداف، هالاند وهاري كين 5 اهداف، ديمبيلي 4 اهداف. نذكر فقط انه هالاند وميسي لعبوا 3 مباريات فقط، باحتساب عدد الدقائق نلقاو ميسي عنده 2 اهداف في كل مباراة، لعب فقط 3 مباريات، عمل 200 دقيقة فقط ميسي لانه ثم مباراة من با لعب فيها، دونك معدل هدف كل 33 دقيقة اللي هو الحقيقة معدل مرعب، معناتها كل 33 دقيقة أو كل 66 دقيقة هدف. كيف كيف نلقاو مبابي أو هالاند الثاني هدف فاصل 67 في كل مباراة، عمل 270 دقيقة هالاند سجل 5 أهداف، مبابي عمل 4 مباريات لعب 382 دقيقة 6 أهداف، معدل هدف فاصل 5 في كل مباراة. كيف كيف هاري كين عمل 4 مباريات 354 دقيقة 5 أهداف 1.25 هدف في كل مباراة، وديمبلي لعب 4 مباريات 288 دقيقة هدف قد قده في كل مباراة و 1.25 هدف في كل 90 دقيقة، أرقام مهولة. ميسي راهو هدف كل 33 دقيقة، معدل 2.7 هدف في 90 دقيقة، معناتها ماتش يماركي 3 ماتش يماركي 2 نورمالمون.
4: شوف ميسي ينجم يسجل كيما ينجم يسجل هدف في كل ماتش، كيما ينجم يسجل حتى 3 4 اهداف، لانه الكاليتي تكنيك اللي عنده تسمح له وتخول له في اي وضعيه ينجم يسجل، وهذه هي قيمه ملاعبيه كبار كيف ما ميسي ولا كيف ما مبابي. شفنا البارح شنو عمل في الماتش ذاك، كيف كيف هاري كين شنو عمل. دونك توا حسب رايي في الفتره الجايه المنتخبات اللي عندها اكثر بوتونسييل تكنيك هي اللي تنجم تمشي لبعيد في الـ في الـ في الكوب دي موند هذيا. واليوم شفنا مبابي، شفنا ميسي، الاند كين، شفنا اوليزي رغم اللي ماهوش بيتور، اما شفنا لي رول نتاعو الادوار نتاعو اللي يقوم بها، شفنا فينيسيوس زاده في في المنتخب البرازيلي لابور نتاعو وقيمته، مانزامبي الملاعب هذيا اللي كل ما يدخل نتاع سويسرا كيف كيف يكون هداف وبيتور، دونك المنتخب الجزائري لازم يحتاط من الملاعب هذايا. دونك الحقيقه الفن القيمه الفنيه مش تعمل الفرق في ادوار متقدمه، واليوم المنتخبات اللي براتيكمون ترشحت واللي باش تترشح عندها بوتونسييل تكنيك رهيب. منتخب الفرنسي الور لا معناتها ما تعرفش عليه شكون باش يسجل، ما تعرفش عليه شكون باش يعطي الاسيست، ارمادا القدام حتى بالبناكه نتاعهم نجوم كبار وملاعبيه كبار. دونك منتخب الفرنسي حسب رايي مرشح من طراز عالي في المونديال هذايا، كيف كيف المنتخب الارجنتيني، ان شاء الله زاد المنتخب المغربي ينجم، ولو انه في الويتيام تو اذا يتعدى الويتيام في الانكار مش يلقى روحه كونتر المنتخب الفرنسي، ما ماتش ماهوش سهل. دونك ماتشويت هذوما ولا الكوب دي موند هذيا علمتنا برشا حاجات، وراتنا برشا حاجات، وراتنا الديسيبلين تكتيك، وراتنا البريزونس فيزيك، باش تورينا دورين افون الكاليتي انديفيديوال، وبدينا نشوفوها داير من المقابلات الاخرانيه اليوم اريكين ولا مبابي ولا اوليتزي ولا ميسي. دونك مازلنا فما برشا فرجه في الكوب دي موند هذا.
3: مش تسهر الليله مش تبع مشوار؟
4: اكيد منتخب عربي منتخب مغربي
3: مادام كليله مش فرش مشوار، غدوه حنا خاطر باش نحكيو برشا كوب دي موند خاطر ماتشوات الاربعه تاع الصباح. دونك نعرف لازم نسال شكون باش يسهر يتبع الماتشوات قبل ما غدوه باش يكون موجود معنا. شكرا لكم، اخترت سبور ماك يوم موعدكم اليومي من 3 ل 4 طيله البرمجه الصيفيه شهري جويلية واوت. سحر بالقاسم تجيكم بعد لحظات في فلاش نيوز، نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 ل 4 نتاع العشيه.
5: بوبليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس، السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز وربيع مساء. ديوان فام عسلمة. نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي دورة 2026 تبلغ 63.96%، وذلك بعد نجاح أكثر من 16 ألف تلميذ من أصل أكثر من 25 ألف مترشح حضروا الاختبارات، فيما بلغ العدد الجملي للمسجلين 32 ألف مترشح. كما تم توجيه أكثر من 6000 ناجحا إلى المعاهد النموذجية وفقا للنتائج الصادرة عن وزارة التربية. وتصدرت تلميذة تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الأعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية، تصدرت قائمة الناجحين الأوائل على المستوى الوطني بعد إحرازها معدل 19.21. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث نجح 112 مترشحا من بين 164 حضروا الامتحان، فيما بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين. وتصدرت التلميذة آلاء منصور الملسمة بالمدرسة الأعدادية التقنية برادس، تصدرت قائمة الناجحين الأوائل في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52. نائب بالبرلمان بلال المشري يفيد بأن برنامج مناقشة مخطط التنمية 2026-2030 كان من المفترض أن يمتد على أسبوعين، إلا أن البرنامج قد تم تغييره لاحقا ليتم اختصار الجلسات في 3 أيام فقط دون صدور أي توضيحات رسمية من رئاسة المجلس، وفق ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
5: والله نورمالمون جمعتين، ولكن حسب الأصداء اليوم يحبوه في 3 أيام فقط، يعني اليوم بتكون آخر جلسة دينا نهار 3. يبدو أن بقية السادة الوزراء على أساس بلانينج في جمعتين، على أساس أنه بقية استضافة كل الوزراء كله فيما يعني مثلا الفلاحة في قطاع الفلاحة والتجارة في قطاع التجارة وما إلى ذلك، والطاقة في مجال الطاقة، تم التخلي على هذا البرنامج. يبدو أنهم دون إيضاحات رسمية حتى من السيد رئيس المجلس، يبدو أنهم السادة الوزراء رفضوا الحضور دون إيضاحات رسمية من سيد رئيس المجلس. بشكل رسمي لم يتم إعلامنا حتى اللحظة.
4: وليس في قسم محمد الحجري يؤكد أن تغير لون مياه الشرب في بعض المناطق يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة الحديد في المياه المستخرجة من الأبار الجوفية، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على تنفيذ مشروع يتمثل في إنجاز محطات لإزالة الحديد من المياه المستخرجة من الأبار الجوفية، وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوانة.
6: الكولور اللي تشوفوا فيه هذاك هو الكولور نتاع الفير، معناها كمية الحديد اللي تخرج لي في الماء من الأبار الجوفية، كي تبدأ الكمية كبيرة تبدأ نسبة المياه اللي خارجة من الأبار الجوفية تقريبا تكون أكثر من المعتاد، معناها يكون عندي شح في المياه اللي جات من المياه الشمال ناقصة، ولا تكون معناها تغلب عليها المياه اللي جاي من الأبار الجوفية. الأبار الجوفية تجيب كونتيتي نتاع مياه فيها معناها برسنتاج كبيرة من كمية الحديد، وهذا هو اللي أخذنا في مشروع اللي هو ان شاء الله ديجا لابيل دوفر الي لونسي، اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد هذه في الليفوراج اللي موجودين عندنا. دونك الحل الجذري للموضوع هذايا ان شاء الله بانتهاء انجاز هاللوسيس احنا نقولوا له التيرمان التكنيك بالنسبه لنا احنا اللي موجود، اللي هو لابيل دوفر الي لونسي، اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد هذا تتحط على الليفوراج على الابار الجوفيه، هذا ينقص من كميه الحديد اللي جايه. بعد ان شاء الله لابيل دوفر الي لونسي، وانا مش نبدا فيه باذن الله.
4: معتم تيت قرقنا من ولاية صفاقس تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسو زورق الإسعاف الطبي بالجهة بداية من الأسبوع المقبل، واضحة في بلاغ أن شركة بيرينكو ستتولى بناء الرصيف ضمن المرحلة الثانية من المشروع بعد أن تكفلت بتمويل وصنع الزورق في مرحلته الأولى في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية. وجددت المعتمدية التزامها بمواصلة متابعة استكمال المشروع تمهيدا لوضع زورق الإسعاف على ذمة أهالي جزيرة قرقنا وزورها، بما يعزز الخدمة الصحية والإسعافية بالمنطقة. وفي أخبار العالم، مصدر فلسطيني خاص لسكاي نيوز عربية يكشف أن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية والمعتقل لدى الاحتلال منذ 25 عاما، أبلغ محاميته أنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية والتي من المزمع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج فان تايم في أمان الله.
7: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
1: على ديوانا فاهم. الصيف يحلى الصيف يحلى بكم انتوما، مرحبا بكم فيما كنتوا تسمعوا فيه ديوانا فاهم. تحية ليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، كان في كرعبكم كان في دياركم ولا تخدموا، يعني فما الناس تخدم راو صباح وعشية ويتونسوا بالغاديو، وإلا تابعوا فينا على شان يوتيوب ديوانا فاهم لايف، على الباج فيسبوك ديوانا فاهم، على تيك توك بتاعينا. تحية ليكم من أعماق القلب. انطلقنا في الشبكة الخاصة بصحيفة 2026، وكيما عودتكم ديوانا فاهم من اللي تحل الصباح للي تسكر في الليل، برمجة ثرية متنوعة مع كل الزملاء، كل برنامج فيه جديد، كل برنامج فيه تغطية لمختلف ما يحدث في تونس على جميع الأصعدة. نبدأ طبعا رحلتنا مع برنامج فان تايم اللي باش يتواصل جويليا وأوت يوميا من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشرة في تغطية لمختلف المهرجانات الصيفية في تونس الكل. إن شاء الله باش نعطيكم البرمجة، نعطيكم الكواليس، كان فما أي إشكال باش نحاولوا نفتحوا زيادة ملف الشؤون الثقافية في تونس، الاختيارات متاع العروض، المقاييس متاع الاختيار، الدعم، وبعض المشاكل اللي عاني منهم هذا القطاع. ما نحبش نقول قطاع الموبوء، ولكن قطاع متروك نسبيا، لأنه إلى حد الآن وحتى شيء ما تغير في علاقة بميزانية وزارة الثقافة وبميزانية الثقافة في هذه البلاد اللي هي تعتبر نسبة ضئيلة جدا جدا جدا. وأنا نؤمن وأنه أي تغيير بش يصير في أي بلاد وفي أي مجتمع لابد وأنه يبدأ من الثقافة ويبدأ من التعليم. من غاديك نبدأ ونبني، ومن غاديك نبدأ الاصلاح. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يجريها عصلاح. طبعا على امتداد الشهر جميله باش نكون معاكم انا من قدام الميكرو عفيف الغربي يوميا، وان شاء الله على امتداد شهر اوت تكون زميلتي ريم نوردين في نفس هذا الموعد. على مستوى الاعداد فرحانه برشا وانه يتجدد الموعد معها كيما كل صيف بامتياز الحقيقة، لأنها تتقن المجال الثقافي بطريقة ذكية جدا وتعمل بكثير من الذكاء ومن النشاط الصحفية. شدلية خياتي وطبعا في الإخراج معنا اليوم عزيز العوني. هلو هلو عزيز، اللي مش عاجبيني أنا لو التصفيقات وذو مشوف حاجة أخرى عزيز، كم أكثر طاقة عزيز، شبيك شبيك هكا شبيك. وعلى مستوى الإخراج الرقمي اليوم معنا حسين يحيى. هلو هلو حسين. بعد عطيوني الأسماء بربي، معنا دو ستاجير دو ستيديونت من معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي تعديوا لي السنة الثالثة العام الجاي إن شاء الله الليسانس. بحضينا هايفة توا، مرحبا يا هايفة منورتنا، وإن شاء الله مهم وأنه يكونوا موجودين كسوا استاجي عملوا حدو مستاجم برمجته ليبسي. على قد ما تكونوا حاضرين في وسائل الإعلام على قد ما تزيدوا تتعلموا تزيدوا تاخذوا خبرة راو، فمش خير من الميدان هو اللي بشي يعلمنا. وزيد عنا فقرات مع خيرة شباب تونس إن شاء الله، هنا نحب كل مرة يكونوا حاضرين معنا بفقراتهم على امتداد الحلقات متاعنا. تون تعرفوا عليهم في الأبين بعد شوي. نبدأ بالموسيقى البنينة وأنكود كور الفنانة كبيرة نحبها برشا برشا ونذكرها في هذه الحلقة الأولى، ونقول الله يرحمها وينعمها. قاعدة ديما حاضرة بصوتها بأعمالها بسيرتها الطيبة واللي تخطفت الحقيقة بسرعة، الفنانة الكبيرة والقديرة نحبها الكل مني رحمتي.

0: الله الله الأربعة 21 دقيقة على ديوانا فيم هيدي فان تايم معكم حتى للسبعة متاع العشية. نبدأ بالبرمجة ونبدأ بالمهرجانات وبش نبدأ من مهرجان عريق وفرحنا لعودة هذا المهرجان. نحكيه على مهرجان تبرقة للجاز هو اللي بش نحكيه عليه في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
0: نحكيو على الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز. نحكيو على ترسيخ لمكانته كواحد من أبرز المواعيد الموسيقية في تونس من خلال برمجة تجمع ما بين أسماء تونسية وأسماء عالمية وإطلاق تظاهرة ستريت جاز اللي خليت الموسيقى أقرب إلى الجمهور في الفضاءات المفتوحة. دونك باش نحكيو على كل التفاصيل متاع الدورة هذية معنا مدير المهرجان السيد وليد المسعود. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: اهلا بك ومرحبا مرحبا بكل مستمعي اذا عندي ولا
0: فات. يعيشك مبروك علينا العوده لهذا المهرجان اللي انا عندي ليه محبه خاصه الحقيقه لانه عنده الطابع نتاعو الخاص لانه مهرجان عريق لانه يشاع على تونس الكل حقيقة مهرجان تبرقة للجاز. الدورة 20 هذه تمثل محطة رمزية في تاريخ المهرجان. شو تعني لكم بالضبط؟
2: والله هي معناها دورة أعتقد أنها دورة استثنائية باعتبار أنها معناها جات بعد غياب 6 سنوات وهذه عودة معناها إن شاء الله تكون من باب الكبير للمهرجان هذه اللي نعمل إن شاء الله بشكون على الاستمرارية بتاعه. هدايا هو دونك مهرجان جاز من جديد يرجع المكان الطبيعي وإن شاء الله هيكون في مستوى أن الناس كل اللي يحبوا المهرجان يحبوا موسيقى الجاز.
0: يا رب إن شاء الله. أعطينا شنو أبرز ملا الخصوصيات متاع الدورة هذه إذا كان مش قارنوها بالدورات السابقة قبل ما يتوقف المهرجان؟
2: والحقيقة المهرجان هذه كان من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية وسيد الوزير الحقيقة معناها كانت معناها عدت حرص كبير على إنجازه ولذلك وفرت كل الإمكانيات من خلال تشريك كل المؤسسات المرجعية بالوزارة ومنحت تنظيم المهرجان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في جندوبة هذا بطبيعة بالتعاون مع شركائنا في الجهة من سلطة جهوية من مجلس محلي من بلدية تبرقة والغابات معناها مصلحة الغابات كل من يتدخل في عملية التهيئة وتنظيم بالنسبة لمسرح البحر وبالنسبة لمدينة تبرقة بصفة عامة. بالتالي هو عمل تشاركي من الناحية الفنية معناها أعتقد أنه طبق دسمي طبق يستحق معناها الحضور وهذا حسيناه من خلال تفاعل العديد من الناس اللي طلعت على البرمجة من خارج تونس ومن داخل تونس. برمجة متنوعة برمجة فيها الكثير من الجنسيات المعروفة بالموسيقى الجاز وكذلك تونس ومن المدن العربي.
0: عروض ممتازة الحقيقة ومتنوعة برشا وهذا مهم بعد غياب وأنه نرجع برمجة بالثقل هذية سي وليد.
2: أكيد
0: يعني الانتظارات كثيرة زيدة
2: بالضبط الناس بتعطش المهرجان وتحب تشوف المهرجان في أبهى صورة وهو اللي كان معناها هجسنا الناس الكل فكانت برمجة أعتقد أنها في المستوى باعتبار وجود معناها فنانين من أمريكا ومن الكوبا من البرتغال من صربيا من لبنان من الجزائر ومن تونس بالطبيعة
0: طبعاً تونس الجزائر دونك فما برشا نسجلوا مثلا فوزي الشكيري باش يكون نهار الاثنين 6 جويليا
2: وي فوزي الشكيلي ياسين بولعريس محمد علي كمون وليد معناها الزواوي نتاعنا دونك معناها اسماء كبيره وبالتالي اعتقد احمد عجابي
0: احمد عجابي ياي جاستيت
2: ودونك وزياد زواوي دونك معناها من اسماء موازنة وتجارب مهمه من فوزي الشكيلي الى الاصوات الشابه والتجارب الجديده هذا بالاضافه للاسماء الكبيره من ليز ماكامب وديدي بوتر وارتيدو رودريغيز فيرونيكا سويفت اكوانارو راول باز معناها فعلا العديد من الأسماء الوازنة في موسيقى الجاز. هذا يبشر بأنه ستكون إن شاء الله دورة معناها استثنائية احتفالية بالموسيقى الجاز وبعودة هذا المهرجان وعودة روح هذا المهرجان للناس ومن كل محبي الموسيقى في تونس،
0: وخاصة نسبة كبيرة من العروض التونسية، لأنه احنا نعرفوا أنه مهرجان تبرقة للجاز كان النسبة الأكبر هما عروض دولية نظرا للموسيقى هذه حاضرة في العالم وفرصة وأنه تكون تتعرض في تبرقة المرة هذه، فما برشة توينسة موجودين وهذا احنا من نجم وكان نفرح به. هذا ربما يأكدوا أنه مستوى الجاز في تونس والإقبال على الجاز في تونس تطور سنين الأخرانية، حسب رأيك؟
2: أكيد تطور، أكيد تطور، لأنه اليوم التونسي أصبح مطلع على كل الأنماط الموسيقية في العالم وتتابع كل الحركة الثقافية الموجودة في المتوسط أو في أي مكان من العالم، بالتالي شبابنا اليوم أصبح عنده مكانة كبيرة، هذا بالإضافة بالطبيعة للأسماء التاريخية كما قلت الشكيلي وغيره من الأسماء الكبيرة، باش معناها تكون هالموسيقى هذه موجودة بقوة في تونس، وهي تعبر على أن الموسيقى عالمية وتذوقها يكون في أي مكان لأن الناس وأي إنسان يحب الموسيقى الجيدة.
0: لو كان نحكيه شوية على الدور الكبير اللي ممكن يلعبه المهرجان للترويج للسياحة، للترويج زيدة حتى للانتعاشة الاقتصادية لكل اللي تصير في تبرقة، في ثنية تبرقة، في كل شيء، باش الناس تفهم. وعنه راو كي نحكيه على مهرجان تبرقة للجاز رانا نحكيه على سيركوي كامل متواصل، ونحكيه على دورة كبيرة عندها تأثير سياحي ثقافي اقتصادي تجاري.
2: بطبيعة هذا هو تصور للمهرجان، يعني اليوم المهرجانات والتظاهرات الكبيرة ما هيش معناها في حد ذاتها أهميتها، معناها بقدر ما هي عندها معناها تأثيرات على مستويات أخرى كما كنت تحكي التنموية الاقتصادية السياحية، وهذا هو المطلوب من مثل هذه التظاهرات الكبيرة وهذه المهرجانات الكبيرة. في الإطار هذا بطبيعة نحن كان عندنا جلسات مع زملائنا من وزارة السياحة وكان تم اتفاقيات، وإن شاء الله تكون اتفاقيات أنا قادرة أن توصلنا لتحقيق هذه الأهداف، وأعتقد أن هذا ممكن، وتم تجاوب كبير بيناتنا، وإن شاء الله عملنا معنا نوع من التخطيط أو من المحاولات لتحقيق هذه الأهداف، وشاركة هذه إن شاء الله تكون شراكة استراتيجية من أجل أنه يكون العمل الثقافي والسياحي متوازي، باعتبار أنه مدينة برقة هي مدينة سياحية بالأساس، وبالتالي الثقافة تخدم السياحة والسياحة كذلك تخدم الثقافة، وهذا هو المطلوب من مثل هذا التشبيك في العمل، وهذا هذه الشراكة إن شاء الله كما كنت أحكي لك إن شاء الله تكون استراتيجية.
0: ممتاز. سي وليد نختمه بسؤال حول ستريت جاز، أعطيني فكرة أكثر على برنامج ستريت جاز وشنو أهميته والإضافة للمهرجان.
2: والحقيقة من عادات المهرجان ومن تراث المهرجان هي العروض الخارجية، عروض الشارع، وبالتالي نحن حافظنا على العادة هذه، وهي محاولة أن يعني الناس تكون معناها سهل النفاذ إلى الموسيقى، وفي بإطار الاحتفالية هذه نحب الناس كل تحتفل معنا، فباش تنطلق اليوم إن شاء الله ستريت جاز بعرض للفنان الجزائري جمال العروسي، ثم طبعا عندنا عروض أخرى مثل عرض لموكا بيخة يوم ثلاثة، عرض هنا السنس نهار أربعة، عرض محمد علي كمون، ثم نهار ستة عرض فوزي شكيلي، نهار سبعة عرض عمر الواعر، ونهار ثمانية عرض أحمد العجابي، ونهار تسعة عرض عزيز سواوي. هذه العروض اللي موجودة في ستريت جاز.
0: ممتاز، شكرا، إن شاء الله بالنجاح، يعطيك ألف صحة السيد وليد المسعودي مدير مهرجان تبرقة للجاز، كان معنا في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: هي زيدة تسجل عودتها لجولة في المهرجانات الصيفية بعد غياب عمني والمعملش يدورة حسب ما نعرف في المهرجانات الصيفية، على الأقل غابت شوي على كارتاج. زيدة نحكيه على فنانة صوت من الأصوات التونسية الرائعة والممتازة، تغني طرب، تغني خليجي، تغني تونسي في كل الأنماط الفنية والموسيقية تبدع فيهم. بعد استراحة الموسم الفارت ما شفناهش السنة، إن شاء الله باش تكون حاضرة بقوة. نحكي على يسرى محنوش.

0: تايم.
1: كملين معكم في فان تايم. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. الآن فرحانة برشا وأنه التحق بيا في الأستوديو زميلنا الصحفي رضوين توينسي. أهلا وسهلا رضوين.
2: أهلا عفيف، مرحبا بيك وبكل واحد يسمع فينا على إذاعة ديوان أفلام.
1: يعيشك، نورتني برشا برشا.
2: يعيشك عفيف.
1: أنا قلت لك توا رضوين احسب أنا وياك في الليبسي في البوفيت.
2: صحيح.
1: دونك باش نعملوا فقرة جديدة كل مرة باش تحكي لنا على حاجة معينة، كل مرة باش تحكي لنا على فنان على حفلة على شنو بالضبط.
2: دونك عفيف هذه فقرة فن زوم باش تلقوني معكم طيلة شهر جويليا. الفقرة باش تكون موجهة خصيصا لعالم الفن، زوم على الحفلات، زوم على الفنانين، زوم على الأغاني، زوم على كل ما يخص عالم الفن.
1: تري بيان، وباش نخرجوا بها من تونس زاده باش نعملوا زوم على فنانين اخرين ومهرجانات اخرى غير اللي في تونس في فقره فن زوم.
0: زوم فن
2: اليوم زوم باش يهزنا نحكي ولا واحدة من أهم وأبرز الحفلات اللي دخلت للتاريخ وسجلت حضور لافت، اللي كانت نجمتها مغنية البوب اللاتينية شاكيرا. الحفلة عملت نهار 2 مايو 2026 على شاطئ كوبا كابانا البرازيلي في ريو دي جينيرو. وكي نحكي على البرازيل أكيد عفيف نحكي على الفن وخاصة على السامبا.
1: الريتم
2: أكيد. الحفلة اختارت شاكيرا أنها تكون مجانية، لكن اللي فاق توقعات عدد الحضور عفوا يا عفيف كانت قرابة 2 ملايين شخص.
1: واو.
2: وهذا يعني تعد أكبر حفلة في مسيرة المغنية الكولومبية شاكيرا. نعتبر أنه فما حظ زاد خاطر البلاصة اللي غنيت فيها شاكيرا عندها سحر خاص وعندها بخت خاص. أي مغني يغني في البلاصة هذه يجيه عدد حضور مهول. نحكيه مثلا كيف حفلة مادونا 2024 يحضر فيها 1.6 مليون شخص. كيف ليدي غاغا زاد اللي غنيت أشهر أغانيها في البلاصة هذه وحضر لها ما يقارب 2.1 مليون شخص. عمناول هذه شاكيرا الحقيقة روجت للحفلة متاحة بطريقة ذكية على الأخر، وين صورت مقطع فيديو حطته على انستغرام وهي تلم في الدبش في الفاليز متاحة ولابسة مريول فيه علم البرازيل، يعني معلنة على اتجاهها لريو دي جينيرو. الفيديو لقى برشة تفاعل عند معجبيها على السوشيال ميديا. وشاكيرا ما كانش عندها بخت بركة فقط على الحفلة، فكيف سلطات المدينة قالت انه حسب التقديرات سيضخ أكثر من 160 مليون دولار في الاقتصاد المحلي للمدينة. كيف لحظة الإعلان على الحفل قطاع السياحة الوطني سجل ارتفاع في نسبة حجوزات الطيران بنسبة وصلت 80%.
1: واو. شوفوني معني قوس صغير باش نحلو معاك رضوين أهمية وأنه الرهنوا على الحفلات الكبيرة. أكيد. على النجوم الكبار،
2: على الثقافة
1: بصفة عامة. نذكر هنا وقتها كانت عملت حفلة مايكل جاكسون في تونس، العبيد جيت من العالم راه وقصت سكرهم وجي وشوف قديش زاد الجانب الاقتصادي كان مهم وقتها وقديش دخلت تونس فلوس من خلال حفلة كما هذه، لأنه النجوم العالميين رضوين يتبعوهم العبيد في أي بلاصة كانت.
2: حفلة مايكل جاكسون إن شاء الله باش نحكيو فيها مرة جاية أكيد. نوعدكم
1: فوالا عملنا سبيسيال عليها.
2: بشوريك زاد أنه الثقافة تنجم تحرك اقتصاد كامل، فما دول الاقتصاد بتاعها واقفة على الثقافة. بخلاف انه شاكيرا نجحت في جذب الجمهور، كيف نجحت زادة في رفع الاقتصاد المحلي لمدينة ريو. الفنانة الكولومبية في لقاء عبرت عن اعجابها الكبير وحبها للبرازيل وكيف عن تفاجؤها وانبهارها بالعدد الكبير متاع الجماهير اللي حضرت. والهنا نجم نقول انه يعني شاكيرا عملت اكبر حفل في مسيرتها وفي تاريخها الغنائي.
1: شفت هبطت ستوري انا من بالكون كيفاش تشوف العبيد معناها دون لسونس هذوما كل جاوني ليا انا فهمت هي بيدها محليها قديش النجوم الكبار قدهمش سبونتاني قدهمش وهذا يزيد في النجوميه نتاعهم
2: النجاح نتاعهم
1: اكزاكتوم النجوميه نتاعهم. ميرسي رضوين،
2: شكرا.
0: زوم فن،
1: خليكم معنا في المتابعة، احنا مكملين معكم حتى للسبعة باش نرجعو لكم بعد الاخبار، باش نرجعو لكم مع ضيوفنا زيل عنا نرجعو بعد شوية. يلا نسمعوا حسن دهماني الله يرحمه زيدا من الاصوات الكبيرة اللي فقدتها الساحة التونسية، ولكن حاضر معنا باغانيه ديما وبالاعمال زيدا اللي غنيهم كيما لعبد الحليم حافظ كيما الملحم بركات وغيرها. باش نسمعوا في اغنية لعبد الحليم حافظ.

0: نحكيو على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال SOS، التظاهرة اللي تجمع ما بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. والمميز في المخيم وأنه المشرفين على الصغيرات هذوما هما الطلبة السفراء في الجمعية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا أمل الكناني رئيسة نادي سفراء قرى الأطفال SOS بكلية الأداب صفاقس. مرحبا يا أمل.
1: عكيمة مرحبا
0: بيك. يعيشك يا أمل. وكان تزيد تفسر لنا شنو هو مخيم الأمل، وين بالضبط، وقديش من صغير مشارك فيه والأعمار متاعهم؟
1: مخيم الأمل هو مشروع تربوي ترفيهي بنتي، يعني مشروع بتاع العام الفارض لقى حظوظ كبيرة ونجاح كبيرة. الحاجة اللي خلت المستفيدين منه يتصافوا كذا مرات لخاطر عام 2025 نقاور وإحنا في إحاطة الإدماج ورعاية 530 صغير، اليوم نقاور وإحنا قدام تحدي كبير برشا في نسخة الثانية اللي هي أكثر من 1500 صغير.
0: تبارك الله، سي با إيفيدون، عدد كبير برشا كما هكا.
1: اليوم مخيم الأمل مفتوح في أربع أماكن اللي هما قرية أطفال SOS المحرز، مخيم في مضيف الرمال في بنزر، في مضيف دويرة الشابة، وفي قرية أطفال SOS أبوزة. هذا من الأماكن اللي تحتضن الأطفال في مخيم الأمل العام الثاني. بالشراكة زادة مع ثلاثة برامج أخرين اللي هما مخيم العائلات، على خاطر اللجوء اللي يجيك الصغير ويقول لك يحب نروح وإلا بدل ما تعودش على المخيم وإلا يحب على الأم وبوه، SOS ساعات مش إني توفر له الحاجة هذيك اللي هو يتمناها واللي هو يحبها. هذاك علاش خمت في مخيم العائلات، مش تجيب العائلات يصيفوا مع صغارهم. كيف كيف عنا المخيمات المتنقلة، مخيمات المتنقلة اللي هما الأطفال اللي SOS مهيش قادرة توصل لهم في برامجها، وإلا هما مش انتجري مع برامجها، والأطفال اللي مش قادرين إنهم يوصل SOS. هوني عملت لهم مخيمات متنقلة اللي هما يصيروا أون باراليل مع المخيمات المفتوحة حاليا، كما اليوم مثلا احنا موجودين في قرية أطفال SOS المحرز، يجيونا أطفال كل يوم بزائد على الأطفال نتاعنا اللي هما 50 طفل، يجيونا بزائد 50 طفل آخرين، يعني احنا نقولوا احنا كل يوم نخدموا على 100 صغير زايدين باش نحاولوا انه نوفروا هالفرص الإدماج وفرص الرعاية وفرص الإحاطة، بالأخص بالأخص الحاجة اللي نخدموا عليها احنا الترفيه اللي هو الحق اللي SOS تحاول انه تضمنه للأطفال
0: بأكثر
1: عدد ممكن من الأطفال.
0: ممتاز. بلين نحب نسأل على حاجة يا أمل، توما كطلبة سفراء ومتطوعين، هذه معناها حاجة مهمة برشا، كيفاش قاعدين تعيشوا هالتجربة مع الصغيرات؟ مهم اليوم وعنو نوصلوا الصورة للناس اللي قاعدة تسمع فينا، وعنو راكم توما شباب وطلبة زيدة ومتطوعين وقاعدين تشرفوا على هالمخيمات هذية.
1: الحقيقة والله من القلب، التجربة هي تجربة فريدة من نوعها، وأحنا كطلبة سفراء قاعدين نعيشوا فيها كما هي بالحق، خاطرها خلت فينا من عملناو امباكت كبير برشا. الحاجة اللي خلتنا سنين نعاودوا نشاركوا فيها بالرغم التعب وبالرغم الجهد بالرغم العطاء، احنا استفدنا منها وهي أفادتنا وأحنا أفدناها. الحاجة اللي خلت عدد الطلبة سنين يزيد أكثر، تجربة فريدة، الطالب يعطي من وقته، يعطي من جهده، يعطي من تعليمه الأكاديمي، على خاطر الطلبة الموجودين اليوم ما همش فهم أخصائيين اجتماعيين ولا قارين في دومين الطفولة، لا، على التكنولوجيا، على الاقتصاد، على التصرف، كل طالب موجود لهنا موجود بتيتر الإنسانية، ما هوش موجود بتيتر الأكاديمي امتعه، يعني نجم ونقاو عند أي طالب الصفة اللي هي تخليه يكون موجود في مخيم الأمل. طلبة لهنا
0: تجربة إنسانية ممتازة الحقيقة أمل، وبالحق هالليشانج بيناتكم انتوما والصغيرات هذية مهم ياسر. الجمعية تخدم في خدمة جبارة، الإطارات وانتوما الطلبة المتطوعين كل زيدا متجندين باش تفرحوا هالصغيرات، ربي يبارك لكم ويعطيكم ألف صحة. بالنسبة للناس اللي قاعدة تسمع فينا أمل يحبوا يدعموا الجمعية، زيد ذكرنا بالآليات متاع التبرع وكيفاش نجموا يتصلوا بكم.
1: جست قبل ما نفكركم بالآليات الدعم، حبيت نقول مساج واحد للناس اللي تبرع الاسواس واللي قاعدة تبرع حتى الناس اللي هي انقوغ وتحب تبرع رأوا احنا بفضلكم وبفضل التبرع ومتاعكم اسواس قاعدة تقدم في برامجها قاعدين نحاول نوصل انه نكونوا في نفس مستوى الدول الاخرين على الصعيد الدولي على خاطر كيف نجي نشوف مخيم الامل هو النسخة الاولى دوليا والتجربة الاولى دوليا وكانت ناجحة حتى وقت زيارة رئيس الفدرالي انبهر برشا بالمشروع هذايا وهذا ما يكون كان فضل الناس اللي تبرعت وتونس راهي تجم تكون احسن على المستوى الدولي وافضل زاده هذاك علاش اي حد يحب يكون فرد من هذا النجاح وفرد من هذا التطور يجم يتبرع على يدخل على
0: بسرعه أمل يعطيني الطريقه كيفاش
1: www.sms.com والا يتصل على الرقم 58 371 0002.
0: مرسي بوكو يعطيك ألف صحة شكرا جزيلا أمل الكنيني رئيسة نادي سفراء قرى الأطفال سويس بكلية الأداب بصفاقس خليكم معنا في المتابعة احنا نرجعو لكم بعد أخبار الخمسة متواصلين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية
2: فان تايم
3: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. Une fuite كبيرة ومهمة جدا وقعت تسريبها في الدارك ويب تخص لي فيتور ايفون 18 برو بعد ما صارت قرصنة لجروب انديان تاتا الكترونيكس. قوائم حساسة لمزودين ومكونات وصور للموديل القادم من الايفون تم نشرها في الدارك ويب من طرف لجروب دو رانسموير وورد ليكس اللي نجح في قرصنة الفورنيسور انديان دابل تاتا الكترونيكس. تاتا اعترفت باللي صار يوم 22 جوان فارت وذكرت انه اكثر من 200 الف فيشي وقع نشرهم على الويب المظلم والوثائق هذه تحتوي على دي شيما دو كومبوزون للايفون وبعض قطع غيار سيارة تسلا ودي دوكيومون يخصوا شركة تي اس ام سي وكوالكوم. بعد هذه الوثائق وقع نشر على منصات زادة كيما اكس ويوتيوب وحسب وكالة رويترز فانه بلوزيور دوكيومون زادة يحتوي على العديد مكونات الايفون 18 كيما شريحة والكارت مير وكل ما يخص الباتري والكاميرا. الجروب تتوقف اي اكسي انترن سي سيستم سنسيبل وطلب من كونسلتو انترناسيونال انه يقوم بوديت دو سيكوريتي. شركة ابل متحيرة من جراء هذه التسريبات لوثائق سرية وخاصة مقاطع فيديو نشوفوا فيها الايفون 18 اون فاز دو تيست دو شوت في مصنع تابع لشركة تاتا متخوفة من المقلدين والكونترفاسون اللي عارفوا بالضبط طبيعة المنتوج وباش ينسخوا نفس لاشين دو برودكسيون دابل. La couche de sécurité تابعة للشركة الكورية سامسونج نحكيو على النوكس اللي تعتبرها صاحبة لسيري دي جالكسي أكبر كدنا لهواتفنا الذكية واللي في آخر المطاف طلعت فيها ثغرة خطيرة جدا ما فيق بها حتى حد منذ 8 سنوات كاملة. كل من لا يعرف نوكس فهي ببساطة اون كوش ميزون دو سامسونج اللي نورمال مو تعس على كل ما يدور في الهاتف لحماية المستعمل. باحثين من لوسيد بيت لابس الشركة المختصة في الغوشيرش سور لا سيبر سيكوريتي عم توديت دي لوجيسيل دو بوينت اكتشفوا اون فاي متغلغلة في نوكس نفسه بقات مفتوحة لمدة 8 سنوات كاملة وهي CVE-2026-2097-1 وتخص كل أجهزة الجالكسي منذ خروج الاس 9. المشكل في الثغرة هذه أنها تسمح لأي برنامج كان على الهاتف من أنه يدخل للميموار دو كيرنيل ويعمل اللي يحب ويمكن له حتى أنه ياخذ الكونترول توتال دو لاباري. من حسن الحظ أنه كوريكتيف وصل في ميزا جور دو سيكوريتي 2026 ولازم كل من عنده جهاز جالكسي اس 9 فما فوق أنه يفعل الميزا جور هذه من قائمة الإعدادات ثم يمشي الميزا جور لوجيسيال. L'actualité gaming du jour بسترجعنا الأكبر سالون دو جو فيديو في العالم لو 3 وتحديدا لسنة 2013 في وقتها دو فيرسيون دو جو فيديو تحاربوا مايكروسوفت قدمت سا اكس بوكس 1 وسوني سا بلاي ستيشن 4 الماركة قامت على موضوع لو جو فيديو فيزيك. في لو 3 2013 كانت لوفيرتور دي كونفرنس مع اكس بوكس وتقديم الاكس بوكس 1 وبعدها بساعات البلاي ستيشن 4 من طرف سوني. الاكس بوكس 1 حاولت انها تخترع اللعبة 100% نيميريك على الكونسول وقدمت اون كونسول قبل وقتها بكثير لانها لازم تكون كونيكتي اون بيرمان نص على النت ويمكن التحكم فيها بالصوت او الحركات. والاهم مايكروسوفت اعلنت وقتها على طريقه جديده لشراء العاب الفيديو. كل الالعاب اللي يشريوها المستعملين لازمهم يكونوا تابعين الحساب مايكروسوفت خاص باللاعب ويمكن لعب سي جو سون ديسك ومشاركتهم مع نو كونتاكت وغيرها من الخاصيات اللي اصبحت اليوم موجوده في كل اجهزتنا. وقتها سوني استهزأت بمايكروسوفت ونشرت مقطع فيديو ساخر على طريقه تسليف ان جو فيديو لصديق و13 سنه بعد سوني تغير رايها وتعلن نهايه الفورما فيزيك سور ديسك وتقول وداعا للبلوراي انطلاقا من شهر جانفي لسنة 2028، أي ما عادش منذ هذا التاريخ باش نلقاو عن ديسك جديد. والسؤال الآن هو هل أنه ميكروسوفت باش تتبع سونيا وتخليها في التسلل وتحافظ على الفورما فيزيك pour sa future Xbox؟ هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع بريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بريدو، طور عالمك.
3: ببليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس، السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي .ان، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة مساء، أنت وأنا فهم عسلمة. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي تسجل رجة أرضية ثالثة في غضون يومين، وبلغت قوتها 2.4 درجات، وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو الجهة. التلميذة إلاء منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس والمتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 14.52 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني لدورة 2026 تقول إنها ستلتحق بالمسار الدراسي العادي بالمعاهد العمومية بداية من السنة الدراسية المقبلة بعد تفوقها في المناظرة، حسب ما صرحت به لديوان فما.
3: والله الحق لي بالخص اني ما كنت حابه برشا نعدي، مي فضل تشجيع يعني اساتذتي والكل عديت ونجحت.
4: بالنسبه للمسار الدراسي العادي سلام لي سنه لا
3: والله الحق ما جيت ما نعرفش وما كنت متوقع اني نتنازع نقرا وكل دونك ما جيت ما نعرفش الحق. والله لي الحق ما عملت شيء معين لي سلام الحق ما.
2: مؤسسة تكنولوجية ناشئة تطلق مبادرة بأيام مواطنية تتمثل في توفير أكثر من 1500 حاوية مجانية لفائدة 10 بلديات بولاية صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد لدعم الفرز الانتقائي للنفايات. وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومات النظافة والحد من التلوث خلال الموسم الصيفي، مضيفة أنها أطلقت حملة تحسيسية لتشجيع آلاف العائلات على تخصيص حاوية للنفايات العضوية وأخرى للمواد القابلة الرسكلة بما يسهم في تحسين جودة عمليات الجمع والتثمين. مرصد شهد مراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يدعو إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات، وذلك في تقريره الأول الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس. والمرصد يعتبر أن ضعف المشاركة الانتخابية يستوجب مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يعزز الإقبال على التصويت ويشجع مشاركة مختلف الفئات، داعيا إلى العودة إلى نظام الاقتراع على القائمات لتعزيز التنافسية الانتخابية والرفع من نسب الإقبال على التصويت. وفي أخبار العالم، الرئيس اللبناني يقول إن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام، واضحا أن الجهد الذي بذله الوفد اللبناني والعسكري والمدني في المفاوضات حقق أفضل الممكن لمصلحة لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
1: خليك معنا وما تبدلش الموجة
0: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
1: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: 45 على ديوان فام. مرحبا بكل ما التحق بنا في الاستماع الراديو ديوان فام ولا الناس اللي تبعوا فينا متابعينا الاوفياء اللي ديما حاضرين معنا على شان يوتيوب ديوان فام لايف. تحيه لكم الناس الكل. سلموا على الناس تبع فينا زيد على الباج فيسبوك ديوان فام. كنت نحكي انا وياه توا في الكواليس ضيفي تربطني بيه علاقه خاصه الحقيقه لانه البدايات كنا بدايته ما مش بدايتي أنا وأصغر مني الحقيقة برشا ونفرح ياسر ياسر. أنا ما كانش لي الفضل لأنه هو الفضل للرب يقبل كل شيء وهو فنان صوت كبير وموهبة كبيرة عطاه له ربي وكان مصير النجاح معناه بوجودي أنا ولا ما غير وجودي أنا. ولكن من الناس اللي فرحت برشا لنجاحه على امتداد سنوات الفارت الكل مع كل خطوة يعملها نقول الحمد لله. واحد معناه كيراهن على أصوات جديدة وقتها كان يستحق أنه يكون موجود واليوم هو فرض روحه بقوة. جمهور كبير يتبع فيه وينتظر الجديد متاعه ما هوش كما أي فنان شعبي. هو فنان يخدم مع احترامنا للناس كله كل واحد يجتهد ولكن هو يخدم برشا مهنية يخدم على ركح كامل يخدم بسينوغرافيا بإخراج بالصعود على الركح. بالنسبة لي مهرجان وإلا حفل خاص وإلا عرس بالنسبة لي نفس الاستعدادات يحضر أدق التفاصيل. فرحانة وأنه بش يكون على ركح مهرجان بنزرت الدولي غرة قوت إن شاء الله. دونك بش يكون الموعد مع الفنان وليد الصالحي. أهلا وسهلا وليد
3: بيك. لله مرحبا مرحبا بيك فوفا والسلام عليك برشا وعلى السادة المستمعين وتوت ليكيب اللي معك.
2: يعيشك نورتني برشا برشا. ذكرتني في حاجة ما العوام جريت بينا ما تكبر ناقصة أنا زيد أنت كبرني
3: لا
2: وليد
3: لا مهمة.
2: قالي كيما غدوة 20 سنة من أول باساج ليك معايا في قناة حنبا
3: بزرنا عام 2027 نقفلوا 20 عام بالضبط على أول باساج عندي أنا في التلي أمس في الأيام 2007 وقتها في برنامج الليلة ليلة
2: ليلة ليلة بشي عمل 20 سنة
3: 20 سنة بساجي هو
2: هو مقبل عمله معني بالحق الدنيا لف لف قديش الدنيا تزرب فقت بيهم هال 20 سنة كيفاش تعديو
3: مجرد شيفر يا أخي العمر مجرد رقم يكفي أن القلوب بيضة والقلوب حية والقلوب تحب بعضها
2: والقلوب صافية
3: أكيد جدا تبدأ بيضة ما تبقى الكل مجرد أرقام ومجرد شيفر على روحه.
2: ولكن بعيد على مسألة العمر كي تتلف فتوراك هكا في 20 سنة من الباساج الأولاني من أول ظهور هوني الرحمة برشا برشا على الفنانة فاطمة بوسيحة الله يرحمها وين عامها اللي هيك تسبب باش أني عرفتك الحقيقة وكانت تشجع برشا الفنانين في 20 سنة هذوما كيفاش نجم تقيمهم وليد شنو تقول معني تقول تعبت برشا تقول ضحيت برشا تقول تعطلت برشا تقول خدمت برشا تقول كانت تنجم تكون أسهل تقول شنو الطابع الغالب على 20 سنة.
3: والله شوف إذا نجم نحكي برشا حكايات احنا في 20 عام لكن من طبعي أنا من جميع كان نحب نلعب دور الضحية ولا نحب
2: هكا بيلان جست بيلان
3: مش بيلان شو نقول. أنا نقول ما تنجمش تشبع من غير ما تجوع.

0: تنجمش تدفى من غير ما تبرد، ما تنجمش ترتاح من غير ما تتعب. المشقة في أي عمل والتعب والعكسيات وظروف وظروف العمل، معناتها براتيكمون في العمل الكل تنجم تلقى صعاب ومصاعب ومطبات. وواحد تبقينا اللي يفرق انه واحد يحب اللي يعمل فيه وواحد ما يحبش. واحد انا اللي نعمل فيه برشا غرام وبرشا حب. الاهم انه علاقاتي طيبه من يوم اللي بديت لتو. الاهم انه نفس درجة الاحترام اذا كان مش اكثر، معناتها من اول كونتاكتي بالعباد اللي حتى لتو. هذا هو المهم، انه علاقاتي علاقات طيبه انسانيا، ما عنديش مشاكل مع الناس
1: الحمد لله.
0: ما تبقى
1: كله تفاصيل متاع حياه عاديه.
0: ما اكيد تفاصيل متاع حياه عاديه ثم الصعاب والمشاكل. ما يخليوكش تحبس، يخليو غربالك ديما يخدم. اللي حاجتك بيه في حياتك وحاجته بيك ويبادلك نفس الشعور موجود في التيران معاك واللي ما حاجتوش يقصد ربي على روحه والايام داله بداله ويمشي ويجي ناس اخرى.
1: حتى قبل ما نتعدى ونمشي للاكتواليتي والجديد الكل نقفلوا هالنوستالجي شويه، هذايا وليد صالحي هذيك اللي جاي نهارتها في الليله ليله بين عينيك، تو خاطر انا تو بين عيني الصوره. أكيد. أكيد. بالحق سبحان الله. معناها شو تقول له؟
0: نقول له شنو احوالك؟ توحشناك برشا.
1: توحشت الصغر؟ توحشت الفترة هذيك؟
0: توحشت ال ال ال ال ال الصفاء في الحياة. ما عندوش على شنو يخمم، ما عندوش على شنو يجي.
1: راحت البال
0: بيان سور. العمر هذاك نحكيو على عمري في الفنت في الفنت كات وقتها. في الفنت كات.
1: اما زيدة تنجم تقول له كن فخور؟
0: لا بيان سور فخور. لا طول عمري فخور. انا لا اندم على حتى حاجة نعملها كان على قناعة. واذا كان ثم حاجة فخور بها هو معناتها والدينا ربونا تربية باهية باش نكسبوا الناس ونعملوا الواجب مع الناس. الحمد لله الواحد ماشي حتى غلطوا في روحه، معناتها ما همشي جراف، ما يتعداش على خلق ربي.
1: الحياة
0: الحمد لله. ما تبقى كما قلت لك تفاصيل. فرحان باللي نعمل فيه، فرحان بالباركور اللي انا جايب ورايا. ثري الى حد اني نقول هذوما انا عملتهم، هذوما انا خدمتهم، هذوما انا صبرت عليهم. عند لفت ورايا نلقى عندي ريبرتوار فيه 140
1: تبارك الله
0: ولا 140 غنايه، فيهم 50 كليب توا.
1: وخاصه وليد انت ملي ظهرت ماكش من نوع نتاع اجي نغني اي اغنيه،
0: نغني اللي ويتيني.
1: تركيز معناه كبير برشا في اختيار المواضيع. الكلام اللحن معناها ما كنتش سهل في اختياراتك، ما سهلتيش على روحك، ما مشيتش تلوج بسرعة على الأغاني التجارية باش في ساعة تنجح باش في ساعة تولي مشهور. ليه بنيت بالحق، معناه إذا كان نجم نقولوا عبدة بني بالسيس بالصحيح هو أنت.
0: متنجم اذا كان تحب تغني دون لو بون سونس، بتغني اغاني باش تخليهم في الذاكره الشعبيه. الاغاني هذوما يطلبوا كلمات محترمه جدا ويطلبوا شعر من شعراء محترمين ويطلبوا فرز ويطلبوا مواضيع. وعنا من الموروث ومن المصطلحات الشعبيه التونسيه ما يخليك تتمتع وتشيخ، معناتها بارش عنا. يكفي انك تعطي وقتك ويكفي انك تعطي حق الناس ويكفي انك تفرز بالبيت وتكون عندك معناتها مينيموم نتاع
1: فما عمل ولا زوز ما كنتش راضي عليهم من اللي خدمتهم.
0: ثم عمل انا ما حبيتوش يا كريمه، وهو اللي عمل سكسي في وقت من الاوقات كيما بعدوني عليك. بعدوني عليك ما حبيتش نهبط انا في الالبوم. شد فيها وقتها نذكره بالخير حاتم شعبان التكنيسيان تاع ستوديو، قال لي هذه يا خويا هبط الاغاني نتاعك انت وهذه خليها لي.
1: وهذه لين سبحان الله
0: على هي. هي مثلا
1: وعلاش انت ما حبيتش تهبطها؟
0: ممكن في الوقت هذاك ممكن انا نتبع الشجن ونتبع الرزين ياسر ولا، وهي جاتني كي خفيفه شويه كلامها. نحكي كلامها لو انا حزينه هي، اما كلامها اخف من من من من كلام اخر غنيته. يمكن ما استهوتنيش ومازلت انا زاد مانيش راكز، مازلت
1: تلوج على روحك،
0: مازلت فوالا مازلت ما عنديش التجربه نتاع توا، ما عنديش هكا نشمها.
1: مهرجان بنزرت الدولي هو من أبرز وأهم المهرجانات في تونس. كي نحكيه على مهرجان كارتاج نحكيه على حمامات مباشرة من بعد نبلاسي مهرجان بنزرت الدولي. كبار النجوم غنيت فيه، كبار النجوم لليوم الغدوة يحبوا يجي ويغنيوا، وفما نجوم كبار من العالم العربي جاوا بذمة مهرجان بنزرت الدولي عملوا حفلة ومشيوا. دونك شنو المثل بالنسبة لك أنت اليوم باش تكون موجود نهار 1 جوان، الجمهور باش يكون على موعده معاك 1 أوت، عفوا فهمت جوان منين جاي معايا، فهمتش مع 1 أوت باش يكون موجود وليد. شنو المثل بالنسبة لك أنت أبار أنه نتصور حلم من الأحلام زيدا؟
0: مهرجان بنزرت، مهرجان بنزرت صرح كبير في تونس، حاجة من أهم الحاجات المرتبطة بالحضور الجماهيري وبالمهرجانات في تونس، من أهم المحطات في حياة الفنان في تونس على الأقل. خنقول أكيد وجهة للفنانين في العالم باش يجيوا البنزرت، على خاطر من ثلاثة مسارح الكبار اللي عنا على مستوى سعة الجمهور وعلى مستوى قيمة المهرجان في خطى ثابتة، اش خلاه في الكلاسمون نتاع لي تروا ولا لي كات الاولانيين اللي عندنا في تونس. مهرجان بنزرت بالنسبة لي انا نجم نقولوا تتويج باش نتلم بجمهوري، بالناس اللي ممنا بيا، بالناس اللي تحب اللي نقدم فيه ونعمل فيه، باش نعملوا سهرية ونعملوا تصويرة ونعملوا حلمة ونغنيوا مع بعضنا. نجم كل عام نبدأ نخدم فيه، ديما التصويرة قدامي المسرح هذاك وانك في الركح هذاك وشني باش تعمل فيه
1: وكيفاش. أيوة. اعطيني شنو باش تخدم فيه العرض، كيفاش باش يكون وليد بالنسبة لي مهرجان بنزرت؟ لا نحرقوش التفاصيل ولكن بصفة عامة اعطيني.
0: شوف، هو العرض العرض فيه برشا خدمة على مستوى الركح، خراج حسام الساحلي. العرض
1: تحية لي
0: بيان سور. في حبكة فنية على مستوى الإخراج، على مستوى السينوغرافي، على مستوى الكوريغراف كيف ونيفو أغاني وموسيقى، ثم حبكة على مستوى التوزيع، على مستوى الانشينمون بالميدلي نختمه، كل ميدلي فيه مقام معين وكل ريتم ما يتعودش مرتين، وثم خرافة في وسط اختيار الأغاني ما بين الغناية والغناية.
1: لا لا،
0: أي برشا موزيكا فيه
1: أفوار.
0: أي أفوار
1: أفوار بيان سور، معناها مش طالع راني جوست كيك نقدم في الأغاني،
0: حتى على مستوى الألوان معناتها وتنسق الألوان مربوط بموضوع الغناية ومربوط بالواحد. شو نقول لك،
1: هذا بصفة عامة ما غير ما نزيد ونحرق
0: بصفة خاصة. عنا مشاركة متاع عاصفين أجانب من تونس، أجانب علينا طبعا وإحنا أخيين على وجه ربي.
1: وعليش اللجوء اللي عاصفين أجانب؟
0: والله لي غاية في نفسي يعقوب.
1: شنو لقيت فيهم ما لقيتوش عنا معني مثلا؟
0: مش لقيت، ما إحنا عنا من الأكفاء ما ينور الراية التونسية، لكن انجاجي، ما نجمش نعمل على عاصفين انجاجي مع الأوركستر سامفونيك، والنجم أنا كي نجي نخدم ما نلقاهمش نلقاهم انجاجي يخدموا فوالا. هذا بروميرمون. دوزيامون، ديما نحب نخمم منه الموسيقى اللي نقدم فيها ولا الموسيقى اللي تمثل جزء من الهوية التونسية. نقول بأي طريقة كانت، في غياب الاستثمار الثقافي للدولة وفي غياب الدزان متاعنا ذي اللي هو مش
1: مسؤولنا،
0: ندزو حدنا بقدر المستطاع. ولا قلت أنا عاصفين كيف يجيوني من دولة أخرى ويتبنوا الموسيقى اللي نقول فيها أنا وتعجبهم اون بلوس وتتكتب البارتيسيون وتتحفظ ويشكروا اللي قدموا فيه، نحن بالنسبة لي أنا مكسب
1: للترويج فينالمون.
0: يخرج هو بطبيعته بوشاوريك يقول خدمت مع إنسان اسمه كذا كذا، موسيقى تمثل الشعب التونسي كذا كذا ولا فئة ولا جزء من الموروث التونسي، وراهو تيارة موسيقى خارقة للعادة، شو يعمل كيف. بالنسبة لي أنا مكسب، بالنسبة لي أنا رابح البارتي، ونوجه لهم تحية هم إن شاء الله يسمعونا أخواتنا من الجزائر. وكهو إن شاء الله الاكتشاف من بعد
1: يزي في البركة. ما زيدوش أكثر على العرض، باش تنجموا تمشي وتكتشفوا التفاصيل متاعه وحدكم نهار تغرد أوت على ركح مسرح بنزارة الدولية، أكيد إن شاء الله بش يكون الجمهور حاضر بأعداد غفيرة وأعداد كبيرة، بش حكيو في برشا نقاط بعد شوية. ولكن قبل ما نمشي بش نسمع لحظة عزيز، بش نسمع أغنية هكا نعيش، زيدا من أحلى الأعمال لوليد صالحي في الفترة الأخيرة. بالنسبة لبنزارة أغلب الحفلات ثنائيات السنة، هذا ما تمش الاقتراح عليك بالنسبة لك؟
0: لا
1: ما عارضك منفرد من الأول.
0: عارضي منفرد من الأول.
1: أنت معاه وضد الفكرة؟
0: أنا معاليهم هما لي، أنا ضد هما دبر.
1: عليش؟
0: منش كونتر هالفكرة جميلة، لكن أنا لا أقبل.
1: أنت ما تحبش يكون معاك حد في حتى حفلة معناها بصفة عامة؟
0: مش بصفة عامة، بس تو أنت مازلت ما خدمتش. مازلت ما خديتش ثمرة التعب، مازلت ما ثمنتش العمل متاعك، وعندك معناتها في الريبيرتوار متاعك ما يخليك تعمل 4-5 حفلات متتالية وما تكملش. من با خدمت ماشي نقسم معك في وقتي ما ولا بس، أنا قاعد يا نخدم عرضي كامل ونقدم الماتير اللي حاجتي بها ساعة أنا وتعب عليها سنين، ومن بعد في قادم المواعيد الاخرى باش ما نعاودوش يمكن حاجه اخرى، وباش نعملوا فكره جديده ونغنيو ديو، نغنيو تريو، نغنيو مش مشكله الافكار. انا مازلت ما غنيتش وحدي.
1: مش مسألة ريبرتوار، هي مسألة ساعات رؤية متاع إدارة مهرجان. مثلا اليوم كان إدارة
0: أحترمها جدا، لكن نحكي على روحي أنا.
1: أي واضح.
0: أنا مراش روحي في عرض ثنائي تو.
1: تو كان إدارة مهرجان كارتاج قرروا أنه باش تعمل سهرة فيها وليد الصالحي وفيها فنان آخر أو زوز أخرين، تقبل ولا ما تقبلش؟
0: علاش كارتاج؟ احنا ما نشدوش كارتاج، نشدو أي مهرجان وكان. أنا الفكرة رفضها توا وكهو.
1: حتى لو كارتاج؟
0: تي مش كارتاج، أي حفلة وكانت مش كارتاج، أخي كارتاج على راس وريشة وتوا كارتاج. كارتاج كيفو كيما بنزرت، كيما صفاقس، كيما قبلي، كيما جابس، كيما جرجيس، كارتاج كيف. كارتاج عنده ميزة برك إنه لاهية به الدولة، هو الدراب متاع البلاد زعما والرسميات متاع البلاد، أكثر منه ما ثم حد شي آخر تمول فيه البلاد، عنده برشا فلوس كارتاج والأخرين ما عندهمش فلوس، هذا الفرق الوحيد.
1: باش نحكيو من بعد على الفلوس، باش نحكيو على الميزانيات.
0: مثلا الجمهور نتاع كارتاج مثلا مصنوعين مطلعين تطليع، والجمهور نتاع جابس مثلا
1: كل جمهور
0: كله تونس
1: يحترم، وكله تونس وكله يلزم واحد يمشي لكل كل بلاصه في تونس،
0: كله يشبه البعض، وعظمونا الحاجات وكبرونا الحاجات وقالهولنا الحاجات دو تيل فاسون، ولينا ضيعنا الرؤيه، ضيعنا الخزمه، ولينا ثم خلط، معناها احنا نشدوا كارتاج حاجه وصفاقس حاجة ولا جابس حاجة، كله كي بعضه، كله كيف نحكيه على الفوارق، هذا لا يبيه الدولة وهذا لا.
1: كلهم ينطويوا تحت وزارة الثقافة.
0: لا خلينا من ينطويوا نحكيه، هذا تدعم فيه الوزارة وفيه فلوس، وهذاك وجه البلاد ودرابو البلاد ورسميات البلاد، والآخرين لا وبوان لليني وكاو.
1: مش نرجع نحكيه في الأجواء متاع المهرجانات والميزانيات بعد شوية، أما خلينا نسمعوا هكا نعيش وليد صالحي.

0: Fun Time.
1: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: تايم.
1: اهلا وسهلا، مكملين في فان تايم حتى للسبعه متاع العشيه. فرحنا برشا وانه بحذينا ضيفنا الفنان التونسي اللي باش يكون عندكم موعد معاه نهار غره اوت على ركح مسرح مهرجان بنزرت. دونك وليد الصالحي، اهلا وسهلا من جديد يا وليد.
2: يعيشك يا ربي، يعيشك.
1: ضربت الاغنيه هذه
2: هكا نعيشة.
1: ضربت
2: مشيت.
1: اسمع، فما أغاني ظهر لي زيدة تيك توك ساهم برشا برشا في نجاحها وليد، وانت تعرف تكتب ولا تختار؟ معناها ساعات فما أغاني نقول أنا الفنان هذا مذكي هذا يعملها للتيك توك.
2: ثم غاني سيبلي للتيك توك، تحسهم يتقصوا تروف تروف ويمشيوا دي ميساج. وبالنسبة للنجاح توا ولا ما عادش يتشد، معناتها انت تشوف اغنيه ناجحه مثلا في التيك توك تشوفها اونيفو يوتيوب مش عامله ارقام. والعكس بالعكس، تلقاها ناجحه في اليوتيوب عامله ارقام وفي التيك توك مش عامله ارقام، ولا تشوفها في
1: مش نفس الجمهور،
2: ما مش نفس الخدمه. تلقى اغنيه محفوظه وتلقاها مترشقه في التيك توك وعامله برشا نوامر في التيك توك
1: وفي
2: اليوتيوب لا. ولا
1: فما اغاني قدم خرجت وعاودت من اول وجديد وطلعهم للتيك توك؟ انا اغنيه ربما كان فضل كبير للتيك توك في نجاحها بالنسبه لك انت
2: لي انا ثم هكا نعيش، نجحت في التيك توك ونجحت في اليوتيوب.
1: عزيز قالك دقيت باب البخت.
2: لا لا، قبل الانترنت دقيت باب البخت 2006. لا لا، نجحت هذيك
1: من الاوائل،
2: هذيك نجحت وحدها وشيطانه نجحت وحدها وبعدوني عليك نجحت وحدها يا صاحبي. يا اخي برشا اغاني شو محير جو.
1: هذا جيل تيك توك عرفهم
2: تو ماني عاود هبط.
1: الوالد قالك يحبها، تحية لي.
2: ممكن ديلا بديلا عندي نجحت في التيك توك بالكذا. ديلا بديلا تو الاغنيه الاخرانيه زاد ستار مش بالعاني نجحت في التيك توك بالكذا.
1: دونك اليوم التيك توك ولا محطه مهمه بالنسبه لاي فنان لنجاح الاعمال نتاعو. الحقيقه ما نجموش ننفيو هذا، وكل الفنانين في العالم اليوم تهبط على تيك توك.
2: منصه هي منصه يلزم الواحد يكون على باج ويعرف يخدم عليها ويتنوع شويه انستغرام شويه تيك توك شويه.
1: برشا واحد تخدم ولا شكون؟
2: لا عندي مانجر، عندي ياسين الصامت نوجه له تحيه، مانجر ديجيتال. هو ايكيب كامله نتاع لاهيه بالديجيتال، عندي ليكيب اللاهيه باللي فيديو ستوديو جوكر سفيان وعلاء. ماك هاو الفرقه نتاعي الكل ماك تعرفهم نورمالمون.
1: فكره
2: توزيع، عندي توزيع احمد بدر الدين بوعلي شاد ستوديو هو اللي في الارانجمون. ماك هاو
1: مهم العمل مع فريق كامل وفريق اللي تتبادلوا الثقة على امتداد السنوات واللي بتعرفوا بعضكم يعرفوك أكثر.
2: عشرين من الصغر أخوات، كبرنا مع بعضنا وحلمنا مع بعضنا الحلمة من الصفر وبازن با ونبدلوا بالخطوة.
1: أما برشا ناس كي تنجح تبدل الفريق اللي معاه.
2: أنت تربية العبد
1: صارت معناها عشناها مع برشا عبيد برشا فنانين الحقيقة.
2: لا مش مربوطة بالفن. بالنسبة لي أنا في أي دومين ذي بالنسبة للإنسانيات هذوما مربوطة مربوطة على شنو تربى العبد، معناها تربيته هي اللي هي تعكس وكيفاش
1: يمكن في مرحلة ما يستحق باش يعزز الفريق بعناصر أخرى ولكن ما يتخليش على الناس اللي بدا معاهم.
2: شوف، حتى النهايات وحتى العرك فيها أخلاق وفيه تربية عليه. أنا تو الناس عندي برشا ناس عاشت معايا وبدأت معايا وما عاش معايا تو لي سبب أو لآخر، ينجم يكون هو عنده ارتباطات أخرى منعته من أنه يواصل، ينجم يكون ما عاش ينجم يقدم إضافة وحده. أما النهايات ما بيني بينهم التو بيناتنا المعروف والتو أصحاب والتو تهزوا النغر علي وتهزني النغر علي التو لهذه لحظة ويكلمني ويكلموني ونكلمهم. معناها إن ما كملناش مش معناها مش معناه أنا تبدلت ولا هو تبدل.
1: ولو كان الإنسان هذا ما كانش في المستوى ما كانش يعني خذلك في بعض الأشياء، كيفاش يكون رد فعلك؟
2: تشفع له العشرة والماء والملح اللي بيناتنا. بيان سور نغزر ديما نشطر الكاس المليان
1: تتجاوز يعني.
2: بيان سور، علاش اسمها عشرة واسمها نتعاشروا بمعروف ونتفرقوا بحسين، ما عندناش حتى مشكلة. وشنو اللي خلينا نتعاشروا؟ كان برشا حاجات حلوة، الحاجات الحلوة هذيك هي اللي تشفع الأغلاط من بعد. فأنا نتصور هكا معناها هكا تربينا والله أعلم مش كون غلط أمانة هكا نعيش
1: ليه كل واحد توجهاته كل واحد اختياراته الأيام الأخرانية صار حديث كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه المهرجانات ما عادش باش تنجم تستدعى فنانين أجانب وهوني تفتح باب نقاش كبير فما ناس قالت هذه فرصة ذهبية للفنان التونسي فما ناس قالت لي أي خلينا نركزوا مع الفنان التونسي فما ناس قالت لي علاش الانغلاق ونسكروا على رواحنا حاسيلو كثر الحديث يا أخي الفنان التونسي مستحق وأنه نمنعوا الفنانين الأجانب باش هو يبرز
2: لا لا لا نجموا نخدموا الكل وما عندناش مشكلة احنا راهو من قديم الزمان تونس تونس حاضنة وتونس وتونس تفرح بال بال بالبراني والبراني كان الشيطان وتحب تنفتح على ثقافات على ثقافات اخرى وعلى فنون اخرى وتونس معناتها جوهره في المتوسط منفتحه على الموسيقات والثقافات الكل تبقينا معناتها في تقديري انه ذوينا على على العالم وما ذويناش على ولاد البلاد معناتها هذا هو معناتها انا كان نوخر بالتوالي تو يجيو يحكيوا لي على جورج وسوف سلطان الطرب ويحكيوا لي على راغب علامه مع حبي واحترامي ليهم
1: سوبر ستار
2: اي لا مع احترامي ليهم يحكيوا على وعلى كاظم الساهر والكل كلهم اي فنان وكان على الاقل اللي خلطنا عليهم احنا في جيلنا الكل كي غنوا غنوا عمرهم 18 عام في تونس و17 عام و20 عام وغنوا صغار
1: بدايات سي فري
2: غنوا صغار
1: في منوعات وبرامج
2: غنوا صغار ونجحوا من تونس ما عندهمش اعمال البريما فيهم عنده غنايه عنده ألبوم يا سيدي
1: كاظم الساهر كان باستمرار حاضر في المنوعات التلفزيونية في بداياته
2: مع
1: زميلنا خلينا نذكرهم باللي مع زميلنا حاتم بن عمارة مع هيلا الركبي مع المرحوم نجيب الخطاب معناها في البدايات في البدايات
2: كيما جورج وسوف لازم نقولوه هذا نقولوه معناها يلزم نقولوا للناس انه راه ما ولاو هذاك سلطان طرب وهذاك قيصر درجنيه كما تعدى على محطة تونس في هو مازال في الدرجه الاولى في حياته الفنيه ما جاوناش نجوم راهو جاونا مازالوا صغار وخدموا لهنا وعبينا لهم كارتاج ودزيناهم واستضفناهم واحتضناهم وحبيناهم وغنينا لهم خاطر احنا شعب مضياف وشعب نحبه وشعب معناتها نضيفه معناتها
1: اي ملوين الاشكال
2: الاشكال انه انه انه احنا ضوينا على العالم وفنانين العالم ما ضويناش على اولاد البلاد هذا الاشكال معناها شو نقول انا ما عنديش مشكله تو انا كلموني لخيان ودون ذكر اسامي على فازه الدوفيزا ذي ولا والمنع نتاع الاجانب ودرشنو قلت لهم انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله مع يغني ولا ما يغنيوش لكن انا شو المطلوب مني باش نضرب على الاجانب باش يغنيو في تونس عندي سؤال تنجموا تجاوبوني عليه يا هل ترى هما يضربوا علينا في بلدانهم باش احنا نغنيو في بلدانهم ولا قطعا لا ما يضرب علينا حدنا
1: اما احنا نغنيو في بلدان معانا برشا فنانين توانسه يدوروا ويمشيوا معناها وفما شكون اللي عايشين غادي بهم لطيفه صابر لطفي بوشنيق محمد جبيلي مشى غنى زيد ذكرني شادلي
2: سامحني
1: نبيها كراولي نجي تعطيه الفا بالرمضان هذوما كلهم يمشيوا يخرجوا زيد غارسه خرج وغنى لبرا معناها
2: مع احترامي ليك ولا مشروط ماهوش صحيح الكلام هذا احنا يلزمنا نحيوا لطيفه من القائمة اللي نحكيك عليها ونحيو صابر الرباعي من القائمة اللي نحكيك عليها
1: مش فنانين تونسي
2: فنانين أصول تونسية لكن إذا باش تحطه في الكلاسمون يتسمى فنان عربي وعنده برودكسيون لبرا تخدم له
1: نجم عربي هذاك نحكيو على النجومية
2: ما النجومية مش من تونس
1: ولكن هما تونس
2: إي مش أنا مانيش على الجنسيات نحكي على المحلي تو اللي موجود في تونس اللي موجود في تونس ماهوش قاعد يخدم البرا شنو هو أخي قاعدين نعملوا في تبادلات ثقافية مش صحيحة الهدرة
1: الغلطة من شكون عليه ما نجيوش احنا زيد نشوفوا وين الاشكال اشبينا احدا معناها مانيش
2: شوف مبيعين سلطة الاشراف لا سلطة الاشراف هذا مشروع حكينا فيه احنا مشروع بلاد انك تحب تبيع موسيقتك وتستثمر في الثقافة وتبيع افلامك ومسلسلاتك وممثلينك واللي تحب انت وقتها تو نجمو نحكيو اما راو نظر بينا هنا نجي نتعارك انا والسيستم تاع البلاد مثلا ولا نجي ونلمو باش نعمل زعما هكا فيديوهات باش ناثر مثلا وكيفاش ومعناته كيفاش تحرمونا من الاجنبي في تونس وكيفاش ما يجيش يغني الاجنبي هي انا نضرب في الكونتر بارتي يضربوا علينا هما باش يغنيوا في الدول
1: الثانيه ما باش نجيبك انا في نقطتين
2: خلينا نعطيك حاجه اخرى باش ونقفل راهو ما تجوز الصدقه
1: ايه
2: كم يشبعوا مال الدار
1: معاك
2: مال الدار جويعة، يعني مال الدار مش قاعدة تخدم، وبرا شوف منظوريكم وشوفوا عازفينكم وشوفوا فنانينكم كيفاش ياكل فيهم المرض وياكل فيهم تاكل فيهم البطالة إلا من رحم ربي قاعد يخدم على روح. ما تبقى لبلوبار إذا ما إذا كان الطف بين ربي راهو تروكار بطال.
1: خليني نتفاعل معك شويه.
2: ما كنت حسيتك
1: بالعكس انا تعرف مدي دفاعي على الفنان التونسي في كاريري الكل، معناه دفاع مستميت على الفنان التونسي، ولكن حضور النجوم العرب بالنسبه لي مقدس، خاطر عندهم الجمهور وهم زاده واحنا بلاد كما كنت تقول انت منفتحه، ولكن فما نقطتين هون يلزمنا باش نصوبوهم شويه. راو كي تقولي نضربوا على الفنانين الاجانب، مش مساله نضربوا على الفنانين الاجانب، انا اللي ريتو المشكلة هو التايمينج، المشكلة وأنه فما ناس زادة والشركات أم ذات عقود، فما مهرجانات
2: خلصة
1: ولا اللي هي ملتزمة والتزامات دوك الإشكالية تنظيمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خليني نذكرك بها، أنت احنا العام جاي نعمل 20 سنة من اللي عرفنا بعضنا، وأنا عندي أكثر من 30 سنة في المجال. على امتداد 30 سنة هذوما على الأقل كشاهدة على العصر، صاروا برشة تجارب على مستوى مهرجان كارتاج، على مستوى مهرجان حمامات، شفتوا مهرجان كارتاج، ما أنا احنا عنا المقياس هو مهرجان كارتاج، ويطلعوا فنانين توينسا برشة يطالبوا بحقهم باش يغنيوا في مهرجان كارتاج. تعملت تجارب متعتاهم حفلات وحدهم، تعملت تجارب متعتاهم ثنائيات، تعملت تجارب متعتاهم ثلاثيات. شفنا هبة كبيرة من الجمهور والفنان التونسي والأغنية التونسية والفنان التونسي والأغنية التونسية، هذا كله سوغ لي ريزو سوسيو كله هذا. ولكن وقت اللي تهبط للمسرح، وقت اللي تعيش التجربة،
2: ما يبيعوش.
1: أعطيني قديش من تذكرة تباعت، وهوني أنت تنجم تعرف قديش من تذكرة تباعت. وافتتاح مهرجان كارتاج عمناول فقط مثال، معناها نجي ونبدأ ونحكي بالوطنية والفنان التونسي والأغنية التونسية، مش أنت يا نحكي للجمهور، ولكن وينكم وقت اللي الفنانين هذوما يعملوا عروض ويعملوا أعمال ويمشيوا ويطلعوا على المسرح، وينكم؟
2: عندك ألف حق. أنا إيجا نقول لك الأصل الدا مش غادي توا، مش إيجا نبرمج وعطيه المسرح خليه يطلع يغني، ما هكاك هو، ماهوش قاعد يخدم ومش قاعد ينتج ومش قاعد يتجدد وماهوش يفرض روحه، وبيان سور مش باش يعبي لك. بيان سور هي معناتها هو با با با با هي لعبة كاملة ومشروع كامل. إذا كان أنت باش تخدم على مشروع الفن التونسي، يلزمه يتحط اون فالور، ونبداو نخدموا عليه، مش نعطيه، مش نجي نعطيه عرض، ماشي غادي، مش في مدان المسارح. نحكيه على برنامج كامل نتاع عمل، فيه الاغاني، فيه التمشي، فيه الكوم، فيه البيوع، فيه الماركتينج، فيه لي باساج مدروسين، فيه الحوارات مدروسه، فيه الصوره يلزمها تتباع باش يتحطون فالور عند العباد، باش من بعد وقت اللي نجي نقولوا تفضل توا انت حاضر اجا نحطوك لهنا. كل مشروع عمل، احنا مانيش نحكي على ليله، راه مش اجا تفضل انت راقد عندك 10 سنين خويا اسكت عليه تفضل.
1: احكي على تمشي
2: مشروع
1: على امتداد سنوات،
2: اي تمشي نحكي على سلطه الاشراف تتمشى تعمل تمشي كامل. تينا نحكيو على
1: على خدمة نتاع عوام،
2: مثالش
1: على خدمة نتاع عوام. ريتو الديسكور هذا وليد، انا ملي دخلت للدومين نسمع فيه مالي ما فماش شركه انتاج للتوينسا، ما فماش دعم للفنانين التوينسا، ما فماش استراتيجيه للاغنيه التونسيه وللفن التونسي.
2: خلينا نحسب روحي انا
1: وبيدو.
2: خلينا نحسب روحي انا الاعلامي وانت ضيفتها. تعرف باش نعطيك انا في هكا سؤال عكسي بمعرفتك بيا البسيطه مثلا. قاعد نخدم انا على روحي؟
1: ايه هاك جاوبت.
2: لا نسال فيك
1: انت استنيت سلطه اشراف، انت استنيت استراتيجيه نتاع دوله، هاك خدمت وهاك نجحت وهاك فكيت بلاستك.
2: المفيد انا قاعد نخدم،
1: تخدم طبعا
2: به اللي قاعد نخدم فيه انا بالجهد البسيط اللي عندي،
1: شبي ما عملوش فنانين اخرين
2: كلالي من عمري 23،
1: شبي فنانين اخرين يستناو باش يتبرمجوا في المهرجانات.
2: ما عليهم هكاك، ما تدخلنيش في كل حد امور، وانا نحكي تو انا نحكي انا وامي، تو امي اللي هي البلاد.
1: انا نحسبني كيفهم؟
2: لا لا لا لا نحكي انا امي انا والبلاد، هي البلاد هي امي، شنو نحكي
1: انا امنا كل طبعا.
2: نحكي انا والبلاد، انا مثلا جيت وليد صالح يا سيدي، وقابل اني نتعب وقابل نثني الركبه وتعبت، والتعب كلالي من عمري 23 عام. كي نغزر لي زيكزامبل في الدول الاخرى، راهو كي يبدا تالونتيو في عام الاول عام الثاني ماكسيموم الثالث يبدا ياكل في الثمره. انا كلام من عمري 23 عام، راهو حرام على السيستم يخليني انا نتعب 23 عام. هذه ان دو يا سيدي، انا يا امي انا اللي ما عنديش الاليات وخدمت وتعبت شو وقاعد نشوف في ثمره نجاحي حتى لو كان كلام من عمري برشا. انت لهنا خذ مني يا سيدي. قول سيدي حتى كيف حرمنا مع الطفل هذا في اولادنا الاخرين ما نطيشهمش. طيش اولادك انت ما تطيشهمش اولادك. اعمل له برنامج
1: اللي ما عملتوش معايا عملوا مع الشباب.
2: اعمل برنامج مش معايا وحدي انا ثم برشا ناس هكاك كيفي برا. اعمل استراتيجيه. ما ثم زح تونس ما جابتش عباد تعرف تخمم. جابت بيان سور ما جابتش بلادنا عباد تعرف تسطر وتعرف تعمل مشاريع ثقافيه. هي هذا هو
1: واللي صالح على ذيك. انت تقولوا انك تغني في الحفلات الخاصه وفي الاعراس باش تصرف على مهرجانات.
2: باش نعيش اصلا يا اخي مالك كيفاش نعيشوا نحن يا اخي. نعيشوا هكاك كمان شنو نقعد من نقعد من من
1: مهرجانات ما تعيش.
2: مهرجانات بالخساره نخدم فيها. شنو المهرجانات على اللي نقدم فيه انا على نصرف فيه تكنيك ما ثمش فلوس بيان سور. على المهرجانات نخدم فيها مش للفلوس انا نخدم فيها لليماج مالوروزمون. مش تبدا فاهم انت
1: وهلك الجمهور اللي ما تعطش زيد على الفنان اللي
2: الجمهور اللي نمشي له. لا ما واجب هذاك بالنسبه لي واجب. اما راهو اجي نحكي وراهو كي نحطوا راهو كي تشوف التكنيك تشوف شنو مصروف عليه وتشوف تشوف فلوس فوا تروام اللي ناخذوا فيه. هذا في المهرجانات كي نخدم رعواني
1: ما انت بتخدمش.
2: انا ما نخدمش انا مغروم بالحاجه اللي نعمل فيها
1: بمحبه كبيره قاعد قاعد تخدم به. هيت نزيدوا نحكيوا شويه في اختياراتك في مشروعك في خدمتك في طريقه العمل متاعك. واللي تشوفوا انه الاغنيه كي تهبت بالنسبه لك انت تبع مشروع كامل والا تنجم اغنيه عجبتك خذيتها هبطها ولا عندك مشروع قاعد تمشي عليه خطوه خطوه؟
2: ديما نبني اللايف اللي باش نقدمه معناتها في السين نبنيه على يكون عنده دخل في اختياراتي للاغاني او
1: معناها الاغنيه كي تختارها تبدا تخمم فيها وهي على المسرح
2: في بلاصتها في المسرح. هاي يلزمني وين وقتاش وانا بلاصتها بعد دام اغنيه هو غادي باش ما نخليهاش ترقد بيصير
1: ديجا تبلاسي فيها.
2: هاي نبدا نشوف في الاغاني نتاعي نشوف الستيل اللي ناقصني الريتم اللي ناقصني اللحن اللي ناقصني المقام اللي ناقصني ونبني عليه في الباركور اللي عندي. فهمت
1: كيفاش كل اغنيه معناها نلقى فيها تيم نلقى فيها ستيل معين في الاخراج في الكليب معناها ديما فما حاجه
2: هكاك. هذاك الاختلاف مبني على عندك منه باش ما نطيحش فيها. عملت غنية دبكة نجحت نعاود غنية دبكة خاطر هذيك نجحت نولي نعاود في روحي معناتها. فهمت الاختيار نشوف المواضيع نحاول كل المحاولات طبعا نحاول انه المواضيع تكون بنت وقتها. اول حاجة بنت وقتها. ثاني حاجة ما تغنيتش ولا طريقة الطرح ما تقالتش حتى كان الموضوع تغنى طريقة الطرح جديدة
1: تكون مختلفة.
2: فوالا هاو هذايا وعلاش
1: نبني. شكون منافس وليد صالح؟
2: الكل كل واحد يغني منافس بيان سور.
1: هو تاريو شعبي
2: واكثر واحد منافس هو عمري. زمننا ذا اللي قاعد ينافس فينا يا يسبق هو يا انا.
1: اليوم برشا ناس للاسف يعني هو فما كوران كبير برشا على المستوى العالمي ضد هالموجه هذه رغم اللي انا عملت بعض التجارب من باب التجربه وكها ولكن قاعدين يلقاو الاعمال قاعده تلقى في نجاح رهيب جدا اللي هي الاغاني المعموله بالذكاء الاصطناعي اللي فيها برشا موسيقى فيها تسجيل في الاستوديو تحس حاجه معناها مودرن برشا اصوات
2: بلا روح.
1: ايش رايك
2: بلا روح
1: ما يهددش هذا الفنان
2: ما يهددش
1: في المستقبل؟
2: لا ما يهددش. شوف
1: اغاني عامله ملايين راهو مشاهده واستماع حتى على سبوتيفاي وحتى على غيرها معناها
2: مش مشكل. الملايين هذه مش مشكله. الملايين ادفع حاجه في العالم عامله ملايين مش هما الامريكان اللي عاملين
1: الميكرو
2: الامريكان اللي عاملين الموضوع هذايا معناتها مفاتيح اليوتيوب في ايديهم ومفاتيح الفيزيبيليتي نتاع ايديهم كي يحبوا يحطوا لك حاجه بالملايين يحطوا لك بالملايين. ما احناش غادي مع الارقام بالنسبه لي في الموضوع هذايا ماهيش كل شيء بالنسبه لي. الانتليجنس يلزم العازف الممتاز ولا الموزع الممتاز يحسن استعمال الانتليجنس باش يكون عازف على باش. مادام تخلقت حاجة موجودة
1: جديدة
2: يلزمنا نخدمه بها لكن
1: باش يكونوا لي سونوريتي مودرن كيما اللي موجود معناها باش يطلع حاجة
2: باش يطوروا العمل البشري. اما اذا كان بشي يقصي البشر يولي إنسان ضعيف، وهو اللي بشي يستعملوه بالنسبة لي أنا هكا كان ضعاف، وناس ما نجمتش تنجح، وناس ما نجمتش تخدم، ألور جابت حاجة تخدم في بلاصتها وهي قاعدة في الكرسي كونفور وكاو. لكن بلا روح، تتفرجت في تجارب متاع صورة بلا روح، صورة طيارة برشا ونيفو كاليتي لكن ما غير روح، سمعت موسيقى وسمعت صوته ويكتبوا له ويغني وكذا، جاتني التجارب سمعتهم على بلا روح. يقعد ديما الليتريما وحده، تقعد الروح البشريه والتراس نتاع الروح البشريه وحده، معناتها هذا في تصوري نجمو نخدمو به الانتليجنس، خدمنا به
1: يعني التكنيك، ما نجمو نستعملوها.
2: تعزف انت تعزف الجمله نتاعك اون طون كو موزع، وجملتك جميله جدا. مثلا انت تحب الانتليجنس يعزف هالك بالتكنيك نتاع ما نعرفش انا جودينا بورتوكوا، بالتكنيك نتاع
1: فنان معين،
2: التكنيك نتاع عازف ارميني مثلا، يعزف لك وانت قاعد في دارك بالتكنيك نتاع العازف الارميني، لكن اصل
1: الجمله من عندك،
2: روحك عزفتها. هنا رايي انا، فهمت يعني معناه باش يعاونك يكمل تكمل الحاجات اللي انت نقصتك ما تنجمش تعملها اون طون كو بشر. اما باش يقصيك انا لا اشاطره ومانيش غادي،
1: ماكش غادي. الى جانب بنزار دونك نهار غره اوت، وليد صالحي يعطيني فكره وين باش تكون موجود.
2: والله الليستة النهائيه لتو مازالت تتعب. ما نذكروا عندنا مهرجان اريانا ان شاء الله، عندنا مهرجان نابل الدولي، عندنا مهرجان مستير الدولي، عندنا مهرجان جابس الدولي، عندنا زيارة المتلوي، عندنا بلاريجيا الخمسينية متاعهم، عندنا مازلنا نستنوا في كارتاج. اوف مازلنا
1: مقدم انت عرض لكارتاج؟
2: بيان سور نستنوا.
1: يعني ممكن نشوفوك في كارتاج السنة؟
2: كل شيء جايز. انا ما تنتهي
1: حمامات قدمت؟
2: لا حمامات، لا كان كارتاج. ما تنتهي الموضوع كما يعملوا كونفرنس ان شاء الله. بعد الكونفرنس تنفهم وين موجود ولا ولي كل حدث حديث.
1: شادلي تقول لي غدوه الكونفرنس، احنا قبيله شفنا نلقاوها نهار 7 جويليا،
2: غدوه
1: كونفرنس حمامات شادلي دونك ثبتوا،
2: ونهار 7 كونفرنس فوالا. كارتاج
1: دونك في انتظار، وانه ان شاء الله نشوفوا برمجه بيه ان توكا، المهم وانه تكون برمجه اللي ترضي كل الاذواق، واللي تكون برمجه جديره بهذا المهرجان العريق
2: ان شاء الله. هي كله معناتها كل واحد وذوقه، وكل اجتهاد، وكل اختيارات معناتها تخص اصحابهم اصحاب الاختيار.
1: وي باش نختم معاك وليد، شفت ساعه كيفاش طارت؟ فقناش بها
2: ولا
1: ما فقناش بها؟ النجاح يفرح، النجاح حاجه ممتازه، كلنا نفرحوا بالنجاح، ولكن يكون وراه ثنيه طويله، يكون وراه برشا ضغط، برشا تعب، برشا تضحيات. الى اي مدى النجاح ينسيك في هالضغط هذايا؟ و كيفاش تتجاوز عادة أنت الضغط؟ لأنه الفنان كيما الإعلامي كيما المجال الإبداعي بصفة عامة يعني خبزه اليومي الضغط.
2: الضغط خبزه اليومي، الضغط نعيشه به. المنفس الوحيد نشد الميكرو ونغني، ما لك براتيك مو المنفس الوحيد. المنفس الوحيد أنك تلقى التجاوب، تلقى العباد فرحانة، تلقى الأعمار اللي تتبع فيك واللي تدعي لك بالخير واللي تحبك متفاوتة فيهم، النساء فيهم، البنات فيهم، الوليدات الصغار فيهم، الرجال الكبار فيهم، اللي في عمارنا فيهم، الصغار منا الأكبر منا، ماكش تسيب لي في في في عمر معين. تلقى روحك العائلة التونسية تتبع فيك.
1: كي تقرا الكومنتات تلقى ناس تقول لك فنان محترم، فنان يقدم في الاضافه، فنان راقي.
2: عباره بلسم لجروح الحياه هذه، وتخليك تستمر وماشي في اللي انت فيه. وكهو هذيك هي معناها.
1: قل لهم حاجه غناء بصوتك اكابيلا نختموا بها هذا اللقاء. كيف
2: فايق من النوم ولا
1: عاد
2: ولا فايق ولا من النوم وجيتك
1: يعني. ريتو
2: ولا من النوم وجيتك
1: تورا انا حبيت نذكر في 20 سنه التالي كي قلت له غني لي اكابيلا وقت
2: في الليل احنا تو زدتي قايم من النوم انا ولا زدتي قايم من النوم امبارح نخدم
1: ما نقولوش حاجه باهي ميساج لا خليك على راحتك تبع
2: نقولوا بيت شعر، نقولوا ارجع عيش حياتك عادي، ارجع عيش حياتك عادي وخليها على ربي الهادي. ولما الرزق عليك ينادي تو تتعبى فلوس، يا ما فقرة كيف كانوا استغنوا من بعد اللي عانوا تبسم رو ربي سبحانه ما يحبكش عبوس رسمال بنادم إيمان ويحارب بيه جميع أحزانه وكي خالف نفسه شيطانه على شهوات الدوس وكي تبيع الدنيا الملاك وتمشي ديما عكس هواك تولي هي تجري وراك وتعنق وتبوس واثبت ما تنساش صلاتك وخليها في الطاعة وقاتك واعتبروا الوقت اللي فاتك شاري به دروس.
1: مرسي مرسي مرسي يا وليد صالحي العميق. شكرا جزيلا على هذا الحوار. شاء الله بالنجاح الجولة الكل متاع المهرجانات الصيفية. خليكم في متابعة لصفحات وليد صالحي باش تعرفوا كل المواعيد متاع المهرجانات متاعه. غرة أوت باش يكون في مهرجان بنزرت الدولي وإحنا نرجع لكم بعد أخبار الستة.
0: فن تايم Publicité. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
5: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجاز السادسة مساء. دي وانا فهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب التقلبات الجوية المنتظرة، وتوصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. كما تدعم جميع الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وداعية البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري إلى توخي الحذر عند الإبحار وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. الخبير في الطقس عامر بحبة يحذر من اضطراب في الحالة الجوية على سواحل شمال تونس مؤكدا أن شدتها ستزداد في ليلة مقبلة. وبحبة يفيد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فهم أن سرعة الرياح يمكن أن تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة وأكثر، وهو ما سيتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.
8: هو فما تيارات شماليه قاعده ديجا تهب على تونس منذ الليله الماضيه، اليوم مش تكون اقوى على شمال تونس، يعني سرعتها الهبات القصوى تنجم توصل سرعتها الى 40 50 60 كيلومتر في الساعه، محليا في اوقات حتى 70 وحتى 80 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للبحر يهمنا اكثر السواحل، نجم نقولوا رياح قويه، ننتبه على سواحل شمال تونس الكل، السواحل الشماليه منها للتيارات الشماليه تهب على تونس النازله من خليج الاسد. التيارات هذه طبعا باش تخلي الحراره باش تنخفض اليوم وحتى وحتى نهار السبت، يعني الايام هذه الحراره باش تنخفض على شمال تونس، باش ننزلوا الى 24 25 26 ممكن حتى 30 درجه على شمال تونس وعلى السواحل مع امواج، يعني السواحل الشماليه خاصه الامواج نجم يعني الارتفاع نتاعها يوصل زوز حتى 3 متر، دونك الارتفاع يعني نجم نقولوا مهم نسبيا.
7: شركة تونس لطرقة السيارة تحذر من أحداث واستعمال الفتحات العشوائية على حافة الطريق، متواعدة مرتكبي هذه الأفعال بالمساءلة والمسؤولية الجزائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنها تواصل غلق هذه المنافذ العشوائية، مبينة أن اللجوء إليها يمثل سلوكا خطيرا يعرض مستعملي الطريق إلى حوادث وخيمة ويؤدي إلى أتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمان. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرب معز الشاويش يؤكد أن موسم جني الطماطم الصناعية انطلق بولاية نابل وسط تحديات كبيرة يواجهها الفلاحون، أبرزها تقلص المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
9: حصر المساحات راهي ماهيش مربوطة بالضبط، فما دي بارسيل دخلوا وما هو راهو فما معدلات، ما فماش زيادة كبيرة على عامنا وعامنا، فما قرابة بالنسبة للمعطم دي تقربة اللي هي معروفة بالشارات الحمراء منها الطماطم، معناتها اللي كنا نزرع في 3000 هكتار تو فما تراجع كبير، فما أكثر من أكثر المساحات ماهيش مزروعة، معناتها كنا نزرع في 3000 تو فما 1500 1450 هكتار، فما عزوف كبير بالحكاية الملوحة نتاع الماء، حكاية الفاريتي نتاع الطماطم، حكاية الطقس، حكاية ما فماش خلاص، فما عزوف تام في حكاية الطماطم، خاطر الفلاح ولا يحسب يقول الكارتيكل ما عادش يخلصني ما عادش نخدمه، هذاك اللي خلى فما عزوف في المساحات، معناتها فما نقص في المساحات، لو الكيلو طماطم يتكلف علينا ب 350 فرنك قاعدين نبيعوا فيه ب 270 بالخساره.
7: وفي أخبار العالم، استشهد 11 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أجواء الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
10: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
10: ديوان فام صوتكم.
12: ديوان فام فلاش سبور.
13: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتصريحات مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية لنادي رياضي صفاقسي في فيديو ثاني تم نشره اليوم عبر صفحة الفريق الرسمية على موقع فيسبوك. أبرز ما قاله الفريخة اليوم، الهيئة وضعت شرطين أساسيين الموافقة على خروج اللاعب عمر بن علي، هي توفير مبلغ مالي هام يحل مشكل الفريق وإيجاد البديل الفني المناسب اللاعب. أشار زادة أنه اللجنة الفنية تعمل حاليا على تأمين معوض لعمر بن علي. يقول أيضا نادي صفاقسي لم يتعرض أو لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص اللاعب جمال ترافيس موتيابا إلى حد الآن، ولفت أنه الإعلان عن قائمة المغادرين والمنتدبين والمعارين يتم لاحقا خلال ندوة صحفية مخصصة من اللجنة الفنية. نادي صفاقسي يقول اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ مالي محترم وقريبا انطلاق حملة اشتراكات الموسم القادم. بالنسبة لرفع المنع من الانتدابات على فرع الكرة الطائرة باش يكون في شهر جويلية القادم، باش يتم تعزيز الفرع بانتدابات قائمة. ذكر زاد الفريخة تحدث في فيديو البارح عن اقتراب رفع المنع من الانتداب لفرع كرة القدم وحجم ديون النادي، وتفاصيل في مقالات على الباش فيسبوك سبور باي ديوان فام وعلى موقعنا ديوان فام بوانتا. نادي شباب قسنطينة الجزائري تعاقد اليوم مع المدرب التونسي منذر الكبير لتولي تدريب الفريق. الكبير انتقل لتجربته الجديدة بعد نهاية عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير فني مكلف بالتطوير. ذكر زادة أنه في المنتخب الوطني التونسي غادر المدير الرياضي زياد الجزيري ومساعده خليل شمع. ملعب التونسي تعاقد رسميا مع اللاعب مالك شويخ إلى غاية 2028. بالنسبة لشويخ 26 عام جناح أيسر، سبق له لعب في نجم الراتسي الأولمبي البيجي وفريق بوسليمة الليبي. المنتخب الوطني التونسي انهزم ضد منتخب نيجيريا لحساب الجولة الافتتاحية من مباريات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر لكرة السلة. بالنسبة للمباراة انتهت 84 مقابل 81 للسوبر جرينجيرز أمام نسور كارتاج للباسكتبول. نذكر منتخبنا الوطني يواجه غدوة العشية في قاعة لواندا منتخب رواندا اللي انهزم اليوم أمام المنتخب الغيني. الختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر في مونديال 2026 8 متاع الليل لافوريا روخا منتخب إسبانيا يواجه المنتخب النمساوي. نص الليل مواجهة البرتغال ضد المنتخب الكرواتي. رونالدو في مواجهة الليلة مع منتخب البرتغال مع لوكا مودريتش. والمباراة الموالية باش تكون الأربعة متاع الصباح منتخب سويسرا ضد محاربي الصحراء المنتخب الجزائري. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
14: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: فن تايم كل هاد مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: أهلا وسهلا مرحبا مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. من الموسيقى باش نمشيو إلى عالم التمثيل, وفي عالم التمثيل فما أسماء ما تستحقش برشا تقديم, أسماء صنعت الضحكة, خلت أجيال كاملة تكبر على أعمالها, وما زالت إلى اليوم حاضرة في ذاكرة التوينسة وحاضرة عند التوينسة بأعمالها. ضيفنا اليوم هو ممثل مسرحي من الأسماء اللي تركت بصمة كبيرة في التلفزة التونسية وأيضا في المسرح, قدم شخصيات خلتها تعيش في وجدان الجمهور ونجح على امتداد سنوات طويلة باش يحافظ على مكانته بفضل الموهبة بفضل الحضور وحبه الكبير للركح. اليوم يرجع بحضينا ويرجع للقاء جديد مع جمهوره من خلال المسرحية الجديدة اللي تحمل عنوان الزلقة بفلقة, معناها دايرة ممثل تونسي عظيم جدا, إلى جانب لمية حسني كريم خضر في عمل كوميدي أكيد يحمل الضحكة ولكن زادا يطرح قضايا من واقعنا اليومي المعيش. فرحنا برشا وأنه بحضينا في فان تايم الممثل قدير فيصل بزين. أهلا وسهلا.
2: يعيشك, ميرسي بوكو على الاستضافة, وأنا فرحان برشا باش نكون معاك زادا في برنامج كيما كيا.
1: يعيشك
2: صحة
1: يعيشك. أنا فرحانة خاطر عندي برشا ما شفتكش ديجا.
2: أنا برشا
1: دونك فرصة وأنا نلتقي
2: انتي عندي وأنا فاهم في برنامجنا هذا.
1: يعيشك. دونك معنا فيصل بزين باش نحكيو على الزلقة بفلقة وباش نحكيو على برشا تفاصيل مباشرة بعد الإشهار.
0: فن تايم بوبليسيتي. تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء, يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدها قرطاج.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال, مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فاني تايم.
1: ضيفنا إذن هذا المساء في فان تايم هو الممثل فيصل بزين، يجينا بمسرحية جديدة بعنوان الزلقة بفلقة. مبروك هذا العمل المسرحي الجديد والحاجة ساعة فيصل، وعطيني فكرة شنو حكيت العمل هذا، كيفاش تولد هكا البدايات الأولى؟
2: والله بقت تولد في من فراغ في الأعمال الكبيرة المسرحية اللي تتقدم للجمهور. افتقدناها مسرحية القديمة، ماريشال، جو ذاك معناها المسرح المجموعة. وبما أني أنا ولد مسرح، مانيش ضد أن واحد يعملوا المنشو ولا استنداب، يأخذ ربي عينهم، معناها أنا أنواع ومختلفة ويلزم وجود هذا وهذا
1: طبعًا.
2: لكن أنا ما نحبش
1: وليه بالحق، يعني بعدنا ياسر على مسرح المجموعة، قعدت ناس كل تطلع وين منشور دونك محليها زيد اللمة ومحليها كل الانرجي والديناميك اللي على المسرح. يبدأ فيها مجموعة من الممثلين
2: صحيح. وآخر الأعمال اللي نذكرهم أنا اللي شاركت فيهم معنا شخصيا مع فرقة مدينة تونس، مع سفيان شاري رحمه ومدام موني نور الدين، عملنا الماريشال 2005 تجربة نالت نجاح ساحق، نجاح كبير كبير كبير، رغم عدد العروض مهولة. كارتاج عملنا 3 مرات، درنا مهرجانات الدولية بتاع تونس الكل. خرجنا بها لبرا، معناها في الفضاءات الخاصة في تونس، وصلنا في رمضان يوميا. معناها عمل كي مكية مسرحي من نوع المسرح اللي فيه تعدد ممثلين على الركح افتقدني. علاش ما رجعوش؟ بما اني انا ولد المدرسه هذيك، يعني انا ولد مدرسه عبد العزيز المحرزي ومحمد كوكا وجو ذيك،
1: معناها
2: فرقه مدينه تونس، وانا ولد الفرقه، معناها باه خرجت الدور وتريد مي، انا ولد الفرقه ولد الجو ذيك وتربيت على المدرسه هذيك. انا اول بدايتي كانت في المسرح الشعبي باداره عبد المجيد بوديد حيا رحمه، معناها بديت في المسرح الشعبي في التياتر بوبولير في الفودفيل في الجو ذاك. ما نجمت كان نقول هيا وانا عندي جمهور كبير.
1: الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي. وجمهوري مختلف بين الكبير والصغير. هي علي ما نعملوش
1: حاجة عائلية لحلم العائلة كل تمشي العائلة تهز صغارها وتتفرج باش تفهم المسرحية باش تضحك،
2: تعمل تفرهيدة. وهي المسرحية مقتبسة عن نص مسرحي، معناها ديجا من الكوميدي فرانسيز، من حاجات اللي فيها المفاجأة معناها الطرافة، الضحك، المواقف، الضحك والتناقض بين الشخصيات، ماهوش الضحك اللي نكت باش تضحك معناها بعيد، معناها هي مسرح، هي مقاومات العمل المسرحي المحترف ولكن جران بوبليك هذا هو،
1: ولكن الجمهور الواسع. معناها اليوم النجم قدموا عمل مسرحي متكامل اللي يكون فيه العناصر الركحية الكل، ويكون أممته ناجح تجاريا، يعني نجم يتباع. هذا
2: ما هو فما الفاح اللي يزم يكون فيه
1: بالخبرة،
2: أنه صحيح أنه يزمك زادة تكون عندك وجوه معروفة، لأنه كي تعمل عمل لكيكة وتكون ما عندكش ماكينة باهية باش توزع لك وما عندكش وجوه معروفه، العبيد تقول لك انا مشكم باش يجيني ما نسمعوش بيا. اما احنا طول الحمد لله اقل واحد لم يحصني اللي في موجوده معنا في المسرحيه عامله 25 سنه مسرح، كريم ديجا تلفزه ومسرح، لم كيف كيف عملت تلفزيه ومسرحيه، وانا كيف كيف 43 سنه معنا عندنا جمهورنا والحمد لله، معنا نجم ونخدموا عمل لك مزيان
1: ديجا كي كل واحد يجيب جمهور وتعب
2: صحيح.
1: ولكن انا ديما عندي سؤال، انا مثلا في في في برامجي التلفزية اللي خدمتها الكل والمنوعات اللي خدمتها الكل، كان ديما عندي إشكال مع مع سكتشيت، مع مع الضحك، مع الكوميديا. يمكن أنا كنت نجم أقوله بليدة شوية في اختياراتي، ولكن
2: راوا أنه تقصد أنت ضد، عندك موقف؟
1: لا مش ضد، بالعكس، راوا أنه الكوميديا صعيبة وأنه الضحكة صعيبة
2: طبعًا.
1: وما نرضاش بك النكات ذمك اللي كنت تحكي عليهم، فكنت كل مرة نجرب مجموعة وبعد ما نعديهش ونجرب للي أيست معش ما نحيت فقرة الضحك والكوميديا من منوعاتي. توا في السنين هذي ما تراش وأنه زادت صعبة أنك باش تولي تضحك الناس، زادت صعبة لأنه اليوم عندك منافسة مع لي ريزو سوسيو، تحب ولا تكره، اليوم فما عبيد ما همش ولاد المسرح، فما دي جون ما همش ولاد المسرح، ولكن فرضوا نوع من الكوميديا اللي يقبل عليها الجمهور ويحبها الجمهور، دونك ولات أصعب وأصعب الحكاية.
2: طبعا وهذا مهم وهذا درسناه قبل ما نعمل المسرحية وقبل ما نكتبه وقبل ما نعمل الامبروفيزاسيون بتاع العمل بتاعنا وقبل ما نخرجوا العمل على الركح وقبل ما يشوفوا الجمهور خاطر احنا عملنا يون افون بريمير معناها وتوا باش نعملوا لا بريمير اللي تحكي فيه الكل مهم جدا لانه الشباب توا والطريقه اللي تحكي بها انت وتوا الطريقه اللي يعبر بها الشباب تختلف على الطرق بتاعنا لكن كي تبدا المحتوى مخدوم على قواعد واسس صحيحه ومستهدفه ناس معينه والطريقه بتاع اداء تقدم في العمل المسرحي بمتمماته كامله نتصور وقتها باش يلقى اقبال. اما كي تجي تقارن اختي العزيزه ما بين الـ القيمه
1: اي
2: نحكي على القيمة على الكاليتي على القيمة قيمة هذا الأثر الفني اللي باش تقدمه هذا وقيمة هذا اللي باش تقدمه لك وقتها باش تدخل أنت في اختياراتك وتقول كما قلت أنت أنا قاسية معاهم ونحيتهم من برامج لأنه تولي تدخل في ثنية ماشي ثنية الدراما اللي تحب أنت والأداء المسرحي اللي تحبه أنت
1: والإضحاك الهادف معناها على غالب أنا قعدت نحب الإضحاك الهادف الإضحاك الذكي الانتليجون معناها كي تحكي لي نكتة هنا ولا باش تفدلك معاي تحب خدم مخي هنا شنو اللي يقصد شنو اللي يحب ينقد معناها
2: طبعا ساعات موقف موقف يضحكك مش الكلام يضحك
1: صحيح.
2: موقف توا شوف لي حل نجاحها الشخصيات كيفاش مختلفة في بعضهم البدن بتاع سفيان بدني انا الكومبورت بيجي وتصرفاته والبدن بتاعه يعني هذيك هي تخلق اختلافات في الشخصيات تعمل مواقف مضحكه مش بالضروره يكون المنطوق
1: مش في الكتيبه معناها
2: مش الكتيبه تكون الضحك ولا اللي باش يتقال الموقف يضحك والمسرحيه بتاعنا الزلقه مبنيه على هذه الاسس مبنية على اسس مواقف الضحك وتقعد موقف وعلى السسبانس عالف يا بعد القروح كنت دخلت في ثنية أخرى تبعها
1: لك عش قلت فما عنصر المفاجأة في العمل
2: ما لبيش مسرح
1: كل ممثل شنو جيب شنو إضافة كل ممثل كل دور
2: شخصيته اختلاف شخصيته على الشخصيات الأخرى غادي الاختلاف هذاك مثلا تلقى لميا اللي تمثل بيا لميا حصل تمثل بيا تمثل المرأة التونسية اللي ستريكت وصعيبة ولاية برجلها ودارها وتلقى رجلها اللي هو قدامها نوع وقدام الشخصيات الأخرى عبد آخر ريت الاختلاف في الشخصية وتلقى شخصية دخلت لهم اللي هو فيصل بزين اللي هو جيمي في المسرحية بتاعنا تخل مختلفة في المجتمع في الثقافة في طريقة العيش في الكلام في اللبسة
1: شكونه جيمي
2: اللي هو أنا
1: أي شكونه معناها كيف
2: الشخصية هو شخصية مختلفة في
1: مثل الاختلاف
2: في الطبقة الاجتماعية وفي الثقافيا وعلى وهيكليا وشكليا ومختلف على الشخصيات الاخرى اللي هي بيا وبكر هي وراجلها هما مجتمع مختلف محافظ رايدين هكا مستويين ستريكت كل شيء منظم
1: جيت انت خلوطتها
2: هو راجل الحقيقه مش انا اللي خلوطتها الحقيقه راجلها هو جابني باش خلوط خاطر هو راجلها زلق فرق على شيء وراجلها زلق خرج السهر بسرقه على مرته
1: ايوه
2: ويقوم الصباح يلقى عالم آخر يلقى روحه وعمل حكاية
1: غريبة نحرق
2: المسرحية بالعكس أما شخصيات كما قلت في اختلافها وتضاربها وتناقضها وتناقض المواقف في هذه المسرحية هو اللي بش يخلي الضحكة وبش يخلي الشخصيات محليهم ويتقب وكل واحد فني بش يتفرج بش يلقى روحه المرأة بش تلقى روحها الرجل بش يلقى روحه الجون بش يلقى روحه برشا
1: بما أنه حكينا على الضحكة الذكية وحكينا على الرسائل إلى جانب الضحك والتفريد ولأنه مستحقين الحق بوفي دوكسيجين معناها ياسر التونسي مستحق باش يتفرد ولكن حسب ما فهمتوا أنه فما المجتمع فما نقد إذا كان باش نخرجوا بثلاثة رسائل بعد العمل شنو الرسائل الثلاثة جوست هكاك تيتر ديكزامبل اللي تحب الناس تخرج بها بعد العمل هذا
2: هو أنا بورقيبة يرحمه قبل قال كي ندخل نتفرج في عمل فني سينمائي ولا مسرحي ولا كي ما نخرجش في مخي تساؤلات ونقعد نخمم فذيك علاش تعملت بالنسبة لي أنا ماهوش عام يعني لا يرتقي لمستوى العمل الفني الباهي معناه هو عمل فني كل عمل فني نحترمه ما كانت الاختلافات في الأنواع ولا شكون يقدمه لكن أنا في العمل الذي نحب فما رسالة توصل من خلال العرض المسرحي اثنين فما ضحكة محترمة ثلاثة فما تفرهيد وفما مواقف في المسرحية تشدك من أول العرض لآخر مشهد في العرض. لآخر مشهد في العرض يضرب تليفون تجي معلومة
1: نقعدوا كيك
2: لعبت تاخذ كيك نعملوا سالو يقعدوا يا شبيه فات
1: ممتاز.
2: هذا اللي صار في العرض
1: معناه يمكن فما جزء ثاني فتح أفيك.
2: لا لا لا نحن خلينا شوف يلزمك ديما تخلي المتفرج أكرو شيء حتى في وسط العرض لازم تخليه هو شنو هو المسرح هو تفاعلي انتراكتيف معناها فما تفاعل بينك وبين الجمهور لأنك المسرح مباشر مش كالتلفزة صورت ومشيت على روحك في المسرح يزل فما إحساس يتبادل بينك وبين المتفرج من عينيه ساعات كيش على الضوء تلقى عين مرخية فيك ولا بعملك مش بين تحس أنت تتأثر كممثل لأنك حسيت فما واحد مش قاعد
1: ماهوش مرتاح ماهوش
2: صحيح ماهوش منتبالك ماهوش هذا واذا تلقى هك وتلقى الضحك وتلقى ما تولي انت بيدك كممثل تزيد من عندك وتعرف انت المسرح حي ويزيد
1: وهذا سحر المسرح فيصل معناها اللي قال مباشر مع الجمهور وكالطاقه
2: بنت المسرح
1: واللي هي تتبدل من مسرح المسرح طبعاً. ومن ولايه الميليه طبعاً. ومن فضاء الفضاء معناها ماهيش
2: من قفصه للكيف للقصرين التاله المدنين التطاوين لبني خداش للذيبه مشيت لهم وعرضت فيهم الكل الجمهور يختلف واللعبات تختلف والروح الروح فما ريحة فما روح بين المتفرج والواحد كل واحد كيف يحس
1: بيخلينا نعطيه للعمل حقه دونك اعطيني النص الاخراج للجانب هذايا الكل شكون اللي معك
2: النص اقتباس وعملناه جميع الناس كل خد خدمنا على امبروفيزاسيون خذينا الفكره وقعدنا انا وكريم ولامي حسني وكريم بن خضر ان كل واحد يطلع في الشخصيه نتاعه ويتفاعل ويكتب وانا اللوطة وحيابط واحد اخر نكتب معناه النص مقتبس اما جميعي معناه كتابه اخراجي انا اداء فيصل بن زين لميا حسني كريم بن خضر توذيب عام منير الشابي توذيب صوت واناره لسعد حداد
1: هذا الفريق مش كون متكون
2: هذا الفريق اللي باش تنقل واللي باش يهبط بطمي تميمي باش يخدم واللي باش توزع لنا العمل هذا الاخت سميره جراي هي باش توزع العمل
1: ما زلت باش نحكي معاك في برشا حاجات فيصل بن زين ولكن في الانتظار نقول لكم انه الموعد باش يكون نهار السبت 11 جويلية 7:30 في مركز افريقيا للفنون وين جاي المركز هذا في افريقيا
2: اوكي وزيد نقولوا حاجه مهمه راهو الاسباس كليماتيزي
1: ايوا
2: ما تخبوش مسخانه
1: في البرود تضحك وانت في البرود
2: تتفرج وانت خويا بعد كمل العرض بتاعك هكا بكري عملنا 7:30 نمشي اعمل قهوه حلق الواد وسط البلاد
1: عم حويسه انت والعايله خليك معايا فيصل بن زين باش نرجع لك هيك نخرجوا فاصل نسمع اغنيه وراجعين خليكم معنا
0: فان تايم في ليدي اوترمون دي وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس نيوز اكتواليتي في منك لازمع

0: فاني تايم
1: مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة. ضيفنا الممثل المسرحي الممتاز فيصل بزين اللي يرجع لنا بعمل مسرحي جديد الزلقة بفلقة. الموعد باش يكون نهار السبت 11 جويلية 7:30 في مسرح في مركز افريقيا لافريكا للفنون. فما جولة وين مواعيد اخرى ولا مزيان؟
2: هو طول بور لو مومون فما معناها الموزعه مدام سميره جريم موزعه عامله دوسيات المهرجانات.
1: داكوغ في انتظار دونك نشوفوا التوزيع
2: بعد بطبيعه عروض البرا ان شاء الله رمضان مسرح البلدي مسرح صفاق السوسه شاملوا تورني كامل ولايه الجمهوريه. توا بما انه الصيف ديجا هذا العرض جست خاطر احنا عملنا لافون بروميير للجنه الشراءات تاع وزاره الثقافه والحمد لله معناها الملاحظه بالكدا وهذا شيء
1: عارف؟
2: لا انتاج فرقة القناع النجم نحن معناها كفرقة مسرحية وكفضاء ثقافي خاص انا وزوجتي انتجنا العمل الذي وعنا مروج بشي وروج واحنا العروض كما قلت لك مهرجان صيفية توا بعد العرض ذا وبعدها ان شاء الله كما قلت الموسم الثقافي
1: بعد من تراب الجمهورية
2: برا عروض الجالية التونسية.
1: فيصل المسرح اليوم وين مش المسرح بالنسبة لك عشق ولا تحدي؟
2: عشق وتحدي وبحبة وتعب وعذاب وكله المسرح خلطة حياة. خلطة. أنا في عمري هذا تعلمت علمتني التجارب قال اسمه نزار قباني علمتني التجارب وأني يلزمني ديما نخزر الورايا باش نعرف نبني القدام والأخطاء اللي عملتها قبل ما نعاودهاش حتى الأخطاء اللي مرتكبتهاش أنا حتى الأخطاء
1: اللي كنت ضحية فيها أنت
2: وحتى اللي ارتكبها غيري وانا ما عندي حتى دخل مانيش فيها طبعا يا اخي نعاود انت تغلط قدامي تنقز الحفره وتطيح وانا نمشي وراك ونعاود نطيح في نفس الحفره وانا ريتك تحت ندفع عليك ان شاء الله ديما فوق كيما راهو فيك توا
1: عايش كيف فيصل انت زيد.
2: اما انا نتربى من تجاربي ومن تجارب غيري ونخزر ريت انا قبل ما نبداو العمل هذا تلمينا المجموعه الكل وعملنا جرد للأعمال المسرحية اللي قد تقدم توا الكل وسيرتو منها.
1: شفتوا الأخطاء اللي صارت فيها
2: طبعا وما حاولتوا ونحن ما مشينا لهاش مثلا برشا كانوا منجين قالوا لي أعمل ستاند اب واحنا معاك
1: ندازوا معاك. انت قبيلة قلت لي انا ضد الوان ما شو
2: أنا.
1: يعني
2: انا منحبش مش منحبش ما نفضلوش الوان مانشو هو مسرح ستاند اب ما يعتبرش مسرح الوان مانشو خاطر فيه مقومات العمل المسرحي
1: اي انت علاش لهذا لهذا
2: هاني قلت لك انا ما نفضلش انا تربيت على العمل انا عملت وان مانشو 97 بعد نجاحي في خطاب على الباب الساحه 95 و96 97 عملت وان مانشو ليله العمر ما فماش بلاصه ما عرضتش فيها
1: اي ورغم هذا النجاح ما تغريكش التجربه من اول وجديد
2: صحيت لانه انا كما قلت لك نحب العمل المجموعه نتمتع وننجح في العمل في مجموعه لانه في المجموعه فما تقاسم في الادوار ما بينك وبين زملائك فما معناها فما بارتاج محلية تحسه حي وحدك تبدا
1: ولكن برشا ناس يقول لك المسرح الجماعي اليوم مغامرة إنتاجية زيادة لأنه كي تعمل ستاند اب ولا تعمل وان مان شو تكلفة أقل كل شيء أقل
2: وبرشا تجارب واحد بيعرض كم نحن كل ممثل وكوستيم وكل مشهد ساعات يتبدلوا كوستيمات داكوردو معناه فما مصروف أكثر الديكور ستاند اب ما فماش ديكور يطلع سورسين يلبس كسوة ولا مريو لابيض ولا كحل يطلع ميكرو كرافا ميكرو كاسك ويخدم على روحه لكن ريت علاش قلت لك الفرق المسرح الجماعي فرقة قفصة فرقة الكيف فرقة صفاقس فرقة
1: مدارس هذه كل اللي تحكي لك
2: فرقة مدينة تونس هذه كانت مدارس علاش كانت العباد تنجح فيها راهو فرقة قفصة كانت تهبط لتونس تعمل أرشي كومبل في كارتاج ترش منها حماس جريدي فيران الدموز تعرف معناها الدمادم منصف السويسي يرحمه والمجموعه اللي كانت تعمل في المسرح غادي والجمهور اللي كان يجي المسرح انا 97 عرضت في قفصه مهرجان قفصه الدولي وان منشو بتاعي 3300 متفرج
1: يعني التونسي يحب المسرح
2: طبعا،
1: ما زال تونسي متاع 2026 كيما التونسي متاع التسعينات يحب المسرح ويحضر المسرح.
2: أنا نأكد لك، والدليل بالتجربة اللي عملتها في الماريشال والعمل الجماعي اللي عملناه في فرقة مدينة تونس، والأعمال حتى ولت عملي ولا عملي خدمنا، عملنا في فرقة مدينة تونس، عمل فيه أنا وريم الزريبي وكوثر الباردي وكرم عزوز في فرقة مدينة تونس، إخراج طار رضواني ونجح، وعرضنا به في قفصة، وعرضنا به في مهرجانات.
1: إيه، ما شنو الإشكال اليوم؟ علاش باقي في مختلف المهرجانات، حتى المهرجانات اللي كان متسمي عليها المسرح
2: اللي هو
1: ولات فيها برمجة متاع المغنين والعروض الفنية الموسيقية أكثر برشة من الأعمال المسرحية؟ وين السؤال هذا ديما نطرحه على مديري المهرجانات.
2: وفما مهرجانات فيهمش كان ستاندب، قاش عمل مجموعة
1: كان القيت هذا ساعة
2: ذاك القيت ما ستاندب معناه ولا وين ما
1: نشوف. علاش هذا الإقصاء؟
2: ريت معناها هذه المشكلة، هذا اللي سؤال يلزم معناها نسألوه، معناها الوي العباد قاعدة تقدم على المسرح وتحب المسرح وتتمتع بالمسرح، لأنه مسرح فن حي معناها الممثل تشوفه منك ليه، كيفاش يتفاعل، كيفاش يرعش، كيفاش وجهه يحمار، كيفاش يتخنق، كيفاش يرتاح، تتفاعل معاه، مش كما تشوف فيصل بزين في فيلم ولا في مسلسل
1: وبرد مصور. تعرف شنو اللي بهتني انا فيصل؟ اللي بهتني وانه احيانا في برشا مرات وانه تكون العروض والاعمال المسرحيه هذه مدعمه من وزاره الثقافه ولكنها غير موزعه. الى اي مدى تتحمل اليوم سلطه الاشراف وتتحمل وزاره الثقافه الوضع اللي عليه المسرح اليوم والمسرحيين؟
2: اختي العزيزه، احنا كمسرحيين نحن نتحملوا مسؤولية في هذا، لأن احنا كمسرحيين خذينا ثنية أخرى بعدتنا على جمهورنا، قعدوا كعبات عندهم علاقة بالجمهور، أما فما ناس ما عادش الجمهور النوعية التي تقدم، ولو المسرحيين توا كي تبعثوا الوزارة يمشي بالمهرجان يقولوا ما تبعثنيش لأنه لا يلقى تقنيات ولا يلقى جمهور، خاطر ناس ما مش معروفين، معناها ما نلوموش عليهم. يزبك تعمل يا مهرجان للمسرح ذاك الجدي والجد، وتعمل أعمال أخرى خليها توزع روحها بمعناها، وانت كوزارة شجع بالتوزيع. هذه حاجة، المادة بيدها المقدمة للجمهور ما عادش تستهويه. الجمهور توش يحب كما قلت انت يتفرد، قاعد في الشتاء يمشي يشوف أعمال راقية، مسرح الوطني، فنانين ولاد المعهد العالي، ممثلين طيارات محليهم، مخرجين محليهم يقدموا في أعمال فنية باية ويأخذوا في جوائز في مهرجانات دولية تمثل
1: طبعاً
2: تونس
1: طبعاً. أخيرا من جاكاراندا يخذي جائزة، ذكرني بالله نرجع له من بعد، معني برشا أعمال مسرحية قاعدة
2: تتوج
1: في مختلف المهرجانات،
2: معناها أعمال متكامل، معناها فهمتني كيف، معناها على المستوى قيمة الفن المسرح التونسي، لكن جماهيريا نسينا النوعية الأخرى اللي هي كانت تخدم فيها فرقة مدينة تونس، كانت تخدم فيها فرقة قفصة، كانت تخدم فيها فرقة الكيف، فرقة القارة الكيف، فهمت كيف؟ أذك علاش الجمهور هرب للوان مانشويت والستاندابيت، ولا يقول لك أنا هاو كذا كذا تضحكني ونعمل في جو ونخدم على روحي. كانت قبل وانت تتفكر مليح، خاطر أنا قديم، كارتاج يفتتح بمسرحية، عمل مسرحي كبير، وأنا كنت من ضمن الناس اللي افتتحت مهرجان كارتاج الدولي في أعمال مسرحية كبيرة، والمهرجانات الدولية الكل الكبيرة الكل اللي في تونس تفتتح بأعمال مسرحية كبيرة.
1: علاش قلت لك كانت قبل مبرمجة الأعمال المسرحية؟ معناها اليوم كانت تعطاها نفس الإمكانيات التقنية والمادية للمسرح شي ينجح كما الموسيقى والعروض الموسيقية؟
2: تفتح بعمل مسرحي، عمل مسرحي معناها مدعم من وزارة الثقافة، وقلت عملي والكيف كيف يظهر لي، معناها علاش كان حمامات، علاش مش كارتاج، علاش مش بقى خاطر ريجا نقول لك زادة راو الحمامات وكارتاج بركة وما تبعوين وزارة الثقافة، مهرجانات أخرى جمعيات تسيرها، لكن زيد ده كمهم.
1: دونك اليوم المهرجانات التونسية زادة هي يجب أن تحمل شوية مسؤولياتها كمديري مهرجانات كهيئات وعنهم يوفروا حد أدنى من الإمكانيات باش ناس تجم تعرض لأنه طبعا. فما ناس تقول لك أنا راني معناها حتى ما نلقاش وين باش نبدل الكوستوم ما نلقاش مينيموم من من التقنيات من الإضاءة من الركح بيدو ما يكونش مؤهل
2: كي تبدأ والله فما مهرجانات مشينا القفصة مشينا الجيبس مشينا البرشة مع الرديف مشينا ويوفرونا الحقيقة معناها بالتعامل مع بعضنا لأن راهو نجمو نخدمو مع بعضنا نحن والمديرين المهرجانات نسقوا مع التقنيين نسقوا مع بعضهم ويوفروا معناها مش صعيب ريت مسرحية متاعنا الزلقة بفلقة قادرة باش تعرض في أي مكان أي مهرجان من تراب الجمهورية
1: فقط حبيت نذكر مسرحية جاك رندا لنزار السعيدي دونك مسرحية
2: واحدة أخرى زاد السنة زاد خذت جائزة برشا برشا برشا
1: جاك رندا في العراق زاد تحصلت على جائزة عبد الحليم نصلي عبد الحليم المسعودي سيناريو دونك واخراج كما قلنا لنزار السعيدي ومجموعه من الممثلين الممتازين خليني نذكر في الاسماء خو عاطف بن حسين ذكرني في اسمه
2: خو عاطف
1: بن حسين نسيت اسمه
2: جمله
1: حموده سامحني صديقي حموده واستاذي بتاع المسرح حموده بن حسين اصاله كواس انيس كمون ثواب دودي دونك فهم برشا اعمال مسرحيه الحقيقه تونسيه اللي ناجحه
2: احنا رواد في تونس راهو احنا من القدم من قبل راهو منصف السويسي يرحمه محمد كوكا بشير الدريسي عبد العزيز المحرزي قفصة برشا معناها عندنا مخرجين كبار وعندنا ممثلين كبار في كل تراب الجمهورية معناها علاش هالطاقات هذيا ما نستغلوهاش وكل واحد شوف أختي حتى حد ما ينجم يقصي الآخر راهو التنوع بيه راهو يعني أنت تمشي تلقى ظالتك في النوعية ذيك بتاع المسرح الآخر يمشي للنوعية ذيك بتاع كل واحد يلقى ظالته والثقافة سيرتو المسرح البرة أختي العزيزة يتعمل المسرح تتبنى بعده ريستورونات وقهاوي بجنبه خاطر تبني مسرح عندهم معنى التقاليد كل نهار سبت والنهار جمعة في الليل يمشي يتفرج في عرض مسرحي وبعده يهز مرته ويقعد في الريستوران يعمل عشاء ويتعدى القهوة يعمل قهوة تفهم فيها معناها مربوط سيركوي كامل تبع بعضه معنى الثقافة المسرح والله فما مسارح في باريس واحد عامل أمتر سيد سور أمتر وهو بيدو وعشرة كريسي في قلب باريس عشرة كريسي ركح مترو على مترو هو اللي قصة ساكر والله
1: يعمل كل شيء
2: وهو يمثل وهو يعمل كل شيء والعبيد يجي عشرة من الناس يعمل العرض متاعه ويخرجوا ويعودوا يدخلوا عبيد شو محليها معناها
1: عبد القادر مقديد
2: لجران
1: لجران
2: خدمت معاه هنا خدمت معاه هذوكم أساتذتي علشان نذكر في الناس هذوكم لأنهم كانوا راهو كي يطلع على كارتاج عبد القادر مقداد
1: نور الدين قسمي
2: يرحم عمك نور الدين يرحمه خدمت معاه معناه أنا خدمت مع الناس هذوما وانسبيريت الفن متاعي من الروح متاعهم من اللي يعطوه لي من شحنة في محب في كل الجيني معناها
1: جينات وليد
2: وعندهم عندهم روح أختي راي تتعدى للجمهور تقول سبحان الله شعمل لذية باش خلى العباد تتعلق
1: طيب هذوما الناس نحكيوا عليهم بعد 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة مازلنا نحكيوا عليهم شكون من الأسماء اللي قاعدة تدور توا فيصل بالزين اللي باش نحكيوا عليه ولا يحكيوا عليه الأجيال القادمة بعد 40 سنة و 50 سنة إيش كل المسرحيين والممثلين والمبدعين متاع اليوم قاعدين يخموا في هذا وانا سؤال هذي نطرحه حتى على بعض الفنانين الكبار التوينسة واللي فما فنانين كبار توينسا ولكن للأسف مشاو ياسر للكونسومابل ومشاو ياسر للأغاني ساندويتش والأغاني اللي ما تزيدهم حتى شيء رغم قيمته وقامته كفنان ولكن يمشي نسأله ساعات نقول له بعد 20 و 30 و 40 سنة شنو باش يقعد لك من الريبرتوار في المسرح
2: انت ايش خليت شقعد. انت ايش خليت
1: الأثر
2: طبعا انت ايش خليت شوف انا جو بقدمي بارشا بيبان
1: إلا الفلوس
2: في الدار بنتي ومرتي يلوموا في أصحابي ويقارنك مع ناس أخرين عملت درشنية لمبدأ يردي توا ما ذكرتش الخبز. لا انا كيكه، انا نحب نخلي اسم، نحب نخلد تاريخ نهار اللي نموت غدوه العباد تقول يا عايشة، العباد تقول الممثل فيصل اجيل وراء اجيل تقعد تذكرني. كنت نجم نهبط الفاسيليتي،
1: خاصة وأنه نجاحك سابقك واسمك سابقك وحاضر باستمرار. دايغ نحب نرجع بيك شوية هنا الخطاب على الباب وشوف لي حل. اليوم الناس تناديك بأسماء الشخصيات هذه أكثر من اسمك الحقيقي، يزعجك ولا يفرحك ولا طبعت مع الفكرة سي؟
2: طيب أنا ساعات تقول لي دعيتولك فوشيكا ولا ستايش، قالوا أنا فيصل بالزين، عملت فوشيكا عملت ستايش، أنا فوشيكا وأنا ستايش وأنا فيصل وأنا عزيز وأنا معز، أنا الكل هذوكم عايت بلي تحب انت
1: جزء منك فينا الماء معني.
2: قالوا أوكا فوشيكا اللي أوكا ستايش اللي يمثل فوشيكا يسخيل اسمي العقاني في مستايش وأنا نمثل فوشيكا.
1: أصيل
2: أصيل زيادة
1: في الوجل من الأجيال الجديدة عرفت الأعمال هذية رغم اللي هما صغار. دونك أنت من جيل جيل هذية بتنجم كان حاجة تفرح.
2: هذا بفضل ربي الحمد لله، والأعمال اللي خدمت فيها والناس الكبار اللي خدمت معهم اللي حي ربي فضله واللي مات الله يرحمه تقنيينهم كتابهم صحيح. مخرجينهم بمساعدين مخرجين بالناس وبالممثلين كل كل كل الحقيقة كنا نحن نخدموا جروب ونخدموا من أجل الخدمة ومن أجل البلاد وفي الوطنية ونحبوا الدراب وذيك الراو
1: بلاي فيصل. هي تنذكروا الناس وأنه راهو في الفترة هذيك عند بث الأعمال هذي كما شوف لي حل ولا الخطاب على الباب ولا الوتيل ولا دار الخلاعة ولا غيرها، راهو وقتها كانت فما صحافة مكتوبة. شوش قولكم معناها صعيبة صعيبة صعيبة، وكان ترى وما تخلي حتى كلمة وما تخلي حتى مشهد وما تخلي حتى حلقة ما شبش قولك تحللها معناها برشا من الأعمال هذه اللي وقتها كان يتكتب عليها وأنه عمل فاشل، عمل لا يرتقي، عمل مستوي
2: ظاهرة. بعد رواجت صحافة خايبة، ما كانت الصحافة ريت كتابة أرتيكل في جريدة من الجرائد المخرج واللي كيف والدنيا الكل تقف.
1: انا نذكر مثلا على سبيل الذكر للحصر سميرة ديمي اللي نحياها برشا كانت تكتب في لا بريس ماجازين، كنا نستناو سميرة ديمي شكون تكتب الجمعة هذه
2: شكون تقول فهمت. اي هذيك هي كانت هذيك المعيار. قال زيد غرسة حبك معناها كان معيار.
1: شنو اكثر حاجه قلقتك
2: وقتها؟
1: اي وقتها
2: الاشاعات وقت بدتك الجرايد التجاريه جرايد
1: حاجه تكتبت اللي
2: متنساهاش اعلانات صحافه الاعلانات هذيك قلقتني لانه خرجت فيها اشاعات نتاع اللي انا معناها مورد في قضيه مخدرات، خرجوا اللي انا ظاهره مانيش ممثل شنو التكوين وشنو. يا اخي الحمد لله الاعمال اللي جت بعدها اثبتت اللي فيصل بالزين الحمد لله يا ربي
1: محلي.
2: الحمد لله يا ربي نحلل زمن جميل هذاك.
1: لا ولا وساعات يفو لسي دو طون او طون. انا ساعات نقول واحد حتى كي اي شائعه اي حكايه خايبه تظهر مش لازم ديما نجاوبوا عليها لانه حين تجاوب راه وترجع بالمضره، ولكن نقول لازم واحد يخلي شويه وقت للزمن خاطر الزمن يصفي ويوفي ومن بعد يظهر كل شيء.
2: حسيبك للزمن
1: هذيك هي
2: فريد شوقي.
1: انصفك الزمن
2: الحمد لله الحمد لله. انا في خطاب على الباب قالوا كتبوا ظاهره وستندثر ديجا لا غروس تيت. والله
1: واو
2: مصوريني هكا انا في المسرحيه بالعربيه في كارتاج بتوني روما هكا مصورينها بالكبير في الجريده وكاتبين ديجا لا غروس تيت. مازلت في بداياتي وخي وانا الحمد لله بالمثابره وتخدم على روحك تخدم جاوب بالخدمه شوف. اللي يحب ينجح مساج للشباب وللناس الطول جاوب بالعمل بالعمل اللي بتاعك جاوب وصلح اخطائك
1: وصلح
2: ما تقولش انا ربكم الاعلى
1: بالضبط شلون وصلت معني يا سيدي
2: قال وصل وفي
1: وفي
2: انت اذا عملت حد وقلت انا جسوي لا ليه صحيح نحن الغدوه نتعلمه وغدوه ينجم يجيني ممثل خرج البارح يقول لي يا فيصول راك في الدورة ذيك ما عجبتنيش نقوله نسمع نكبش فيه هيجا
1: فسالي
2: قل لي عليه نصلح روحي ويل بروبليم
1: تسمع من الناس كل
2: ايه بيرسوني بارفي
1: فايس بزين محليك سعدت برشا برشا هذا الحوار الوقت فيسع تعدى معاك. دونك نذكروا الموعد نهار 11 جويلية 7:30 متاع العشية في الافريكا
2: تلقاو تساكر تبيعوا على تسكيرتي بوانتيان وفي الجيشي متاع الافريكا
1: الزلقه فلقه
2: الزلقه فلقه يجوا نعملوا ضحكه وجاو بي وروحوا لارواحنا باي باي ميرسي
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو نورتني برشا برشا باش نختم بسرعه نعطيكم المواعيد بالنسبه لمهرجان الحمامات الدولي دونك الافتتاح باش يكون مع الهيري بيت لوفاء الطبوبي
2: العمل المسرحي اللي قلت لك خذا جائزه عالميه دوليه
1: دونك باش يكون في افتتاح مهرجان الحمامات نهار 11 جويليا نهار 12 جويليا ظافر يوسف نهار 13 جويليا ياسمين حمدان نهار 14 جويليا مهدي المولي نوستالجيا باش يكون فما راني زروق هيثم هليل مهدي علاني ولسعد السندي بيبي دونك باش تكون نهار 15 جويليا نور عرجون وسليم عرجون نهار 17 جويليا ونهار 18 جويليا يارا المواد مع يارا واكيد باش تذكروا مع يارا اغاني التسعينات الناجحه والجديد نتاعها لاباس لسليم بن صفيه زيدا باش يكون نهار 19 جويليا نهار 20 جويليا جنيوة ديفوزيون نهار 21 جويليا بيك دادي ويلسون نهار 22 جويليا جوزيف عطيه نهار 23 جويليا فرج سليمان هذا العرض الموسيقي ونهار 24 جويليا مارسيل خليفة في البالي أغنية نهار 25 جويليا الموعد يكون مع شكري بوزيين 26 جويليا عطيل معاوي دونك عرض لعطيل معاوي نوردو باش يكون نهار 27 جويليا 28 جويليا The Bona Vista Orchestra ونهار 30 جويليا عيتا مون مونامور عيتا مونامور أو عيتا مونامور هذا العمل المسرحي من المغرب وسليف كيتا باش يكون نهار 31 جويليا غرة أوت ماريزا ونهار 2 أوت ماريو بيوندي نهار 3 أوت بوثينة النابولي هذا الصوت المميز غسان يمين باش يكون نهار 4 أوت ومسرحية جاكاراندا باش تكون نهار 5 أوت زيدا موجودة في حمامات ملحمزين نهار 6 أوت و دبليو مان هكا نهار 7 أوت المجموعة هذه من تركيا نجت عطيبو من المغرب والله في باليش نجي تعتبو مزيد تغني بشكون موجودة نهار 8 أوت نهار 9 أوت سندي لاتي و 10 أوت تست استيغان دونك هذا العمل المسرحي 11 أوت إيدم 12 أوت روضة العشيق وصوفيا صادق نهار 13 أوت بمناسبة عيد المرأة بالطبيعة فوالا شكرا لكم أنا نعطيكم موعد غدوة كما العادة من 4 إلى 7 على ديونا فين باي باي
0: Fun time. Publicité. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج إن أمنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
0: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز السابعة ديوان فام عسلمة التلميذة تسنيم الشريف الأولى وطنيا في مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام لدورة 2026 بمعدل 19-21 والمرسمة بالمدرسة العددية النموذجية حي المنارة بجاب السلة الجنوبية. تقول الديوان الثام إن المنافسة القوية في المعهد النموذجي حفزتها للعمل أكثر والتميز. وبينت التلميذة بأن هذا النجاح هو ثمرة مجهودات قامت بها طيلة مسارها الدراسي بعيدا عن أي ضغوطات وأن الإحاطة سواء من الإطار التربوي بالمعهد الذي تدرس به أو عائلتها ساعدتها على هذا التألق. يذكر أن وزارة التربية أعلنت تسجيل نسبة نجاح بلغت 63.96% في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام لدورة 2026 إثر نجاح 16.182 تلميذا وتوجيه 6063 منهم إلى المعاهد النموذجية. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يقول أن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويليا الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد بأنه تمت السيطرة على حريق بسيط نشب على الساعة 11 من صباح اليوم بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. إلى الشأن الدولي، تراجع مخاوف الإمدادات النفطية بعد محادثات واشنطن وطهران التي تناولت مستقبل الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، بعد الانتقادات التي واجهها حزب الله إلى اتفاقية الإطار التي أبرمت الأسبوع الماضي بين لبنان والاحتلال عقب 5 جولات من المحادثات المباشرة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض ليس خيانة بل حربا دبلوماسية، وشدد على أن السلطات اللبنانية لن تفرط في أي شبر من أرض لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
5: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Сутком. Мондиаль Экспресс.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. مصادر إعلامية ألمانية أكدت اليوم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم طالب مدرب المانشافت نيجلسمان بالاستقالة بعد خيبة المونديال وتفادي دفع شرط جزائي بالمليارات في ظل ضغوطات جماهيرية وإعلامية كبيرة تدعو لمغادرة نيجلسمان من تدريب منتخب ألمانيا. رئيس الوفد المصري المشارك في المونديال في تصريح لبرنامج فايق في المونديال على قناة NBC مصر أكد أنه محمد صلاح جاهز لمواجهة منتخب أستراليا وتعافى نهائيا من الإصابة مقابل غياب مؤكد لأحمد فتوح وعبد المنعم بداعي الإصابة. نعطيكم ترتيب هدفي المونديال لحد الآن: ميسي، مبابي 6 أهداف، هاري كين وإيرلينغ هالاند عندهم 5 أهداف. ختام ماتشوة الليلة وغدوة الفجر، بداية من 8 متاع الليل لاروخا منتخب إسبانيا يواجه منتخب النمسا، نص الليل قمة منتظرة بين البرتغال والمنتخب الكرواتي، 4 متاع الفجر المنتخب الجزائري في مواجهة أمام منتخب سويسرا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليك مع بقيت برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس ديوان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله ولا كيما كل يوم مش تلقاها معاكم في السيف 7 على 7، من 2 للحد مش تلقاها ما بارتير من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. دونك لو رانديفو تبدل شويه في الوقت، كنا من 9 لنص الليل يبقى قلنا خلينا نبحروا شويه حتى العشرة تاع الليل، نخلطوش على العومه. اون توكا نقول لكم ميرسي بوكو على اختيار لي فريكونس نتاعنا. سلام عليكم وين ما كنتوا، وين ما كنتوا ماشيين، اللي توا ناس مروحه من البحر، توا ناس ماشيه للبحر، بوتيتر اللي خارجين قزي ربي يعملوا في قيوتهم، وين ما كنتوا نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموزيكا. سلام على ليكيب صبري البعزيزي، سيد المخرج نسلم عليك برشا. العاده نقول لكم هيفا هيفا سي بون مشيت سبقت هي ديجا للبحر. اون توكا هذا محمد قرقني معاكم من ورا الميكرو كوم دابيتود، برشا موزيكا مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. Et tout de suite, et comme à la ZD, tout de suite, nous devons faire Road Trip.
1: La musique qui est en train de se faire, c'est une Road Trip.
0: في راود تريب اخترت لكم برشا موسيقى، انتو كم تسمعوها في ستيل دي ريميكس، ذيك علاش برشا باش تسمعوا صابر بيعي في سيدي منصور.

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيا تترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيا تونسنا على 31 31 1900. مع بيا تونسنا ديما قريب لتونس.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي.
1: في أسخنة؟
2: إي، شريت كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر، ألترا تروبيكال، إيكونوميك، سيلونسيو، وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
1: تي على الكومبريسور؟
2: ليه؟ على الكليماتيزور الكل.
1: على كل شيء؟
2: إي، موتور، سبليت، وحتى التليكوموند زاد.
1: توا فهمت عليه جوك بيه.
2: الأول مرة في تونس، 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
3: ماكسويل، for better life.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, نقولكم متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. اي بال موزيكا متاعنا مازالت متواصلة معكم سيغمون, وريتم مازال يمشي ويقوى ديجا. على كل قبل ما نكملوا في الموزيكا نطلب منكم الاذن والناس اللي تسمع فينا, وخاصة في صفاقس توا كان فما بحذنا عائلة لهنا في الغاديو عندهم خوهم, دونك نعتذر منكم جوستومون. عندهم خوهم عمل اكسيدون, لطف عليكم وان شاء الله لا يوريكم سوء. عنده كسر في الفقر رقم 12 هكاك حسب ما قالوا لي, ومسيت له النخاع, معناها العملية خطيرة برشا, لازم العملية تكون الليلة, وكان شي لطف عليكم معناها تصير مخلفات كبيرة وينجم حتى يوصل للشلل. محتاجين فما فيس سيس فيس ولا دو تيج, ما فهمتش انا انطوكا حاجات ميديكال ما نفهمش فيهم برشا, ولكن اللي فهمت انه يتكلفوا تقريبا 4 ملايين ولازم الليلة تصير العملية هذية. وفما تقريبا 4 ولا 5 من سكهاو في صفاقس ينجموا يبيعوهم الحاجات هذوما, دونك انا نجم نعطيكم الرقم نتاعهم اللي نجم يعاونهم ربي واللي نجم هكا يطمنهم ولا ولا ولا ينجم ينقذ السيد هذي. على كل الرقم هو 26 901 594 26 901 594. نعود لكم انه السيد اسمه سي عبد القادر البدري, دونك العمليه لازم تصير اليوم في الليل معناها ساعات من توا, تريز اورجونت لوبيراسيون. دونك اللي نجم يعاونوا والله يجعلوا في ميزان حسناتكم ان شاء الله, وربي يجعلوا باب خير لكم انتوما. دونك يحاولوا انه يعاونهم 4 ملايين, مش في حالهم معناها ديجا ال 4 ملايين, وماش بالسهل تعرفوا انتم كل واحد 4 ملايين راه فينالمون ماش موجودين عند الناس الكل في مكتوبهم, ونعرف اللي فما ناس يقتلوا ال 4 ملايين هذوما في دقيقه, دونك يوفروهم. فرجاء رجاء الله يجعلوا في ميزان حسناتكم. نعاود لكم الرقم 26 901 594 26 901 594. ان شاء الله يا ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم. نعتذر منكم اونكور اون فوا اي ديريكتومون, نمشيو للموزيكا نتاعنا, نمشيو نتواصلوا ديريكتومون في ديسكو مغرب.

0: Maghreb.
1: في ديسكو مغرب الليلة باش نسمعوا برشا موسيقى غنوة. ان توكا باش نرجع بكم الموسيقى ريتمي موسيقى حلوة برشا باش نسمعوا غنوة ديفيزيون في دوغا دوغا الفقر راسمبلي في فلاني غنوة بابا الغناوي حميد لفاوي حبيب بالك في لالا ميرا اي تو سويت باش نخليكم مع عدي اسماعيل غنوة ستايل. هذه الموسيقى نتاعنا عملوها بون كيف احنا راجعين معكم في نايت كلوب.

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة. ديوان فام عسلمة. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرز الجوي حسن حمدي يقول إن الرج الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرج الارتدادية الثانية التي أعقبت الرج الرئيسية المسجلة أمس. وبيّن حمدي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط ويرتبط بالحركة الطبيعية للأرض وبوجود شبكة من الصدوع الجيولوجية بعضها نشط، مشيرا إلى أن الهزات التي تتجاوز قوتها 5 درجات قد تتسبب في أضرار بالمباني، فيما تصبح الهزات التي تتجاوز 6 درجات مدمرة وتؤثر بشكل كبير في البنية التحتية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول خلال جلسة استماع له اليوم بالبرلمان خصصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 2026-2030 إن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول سنة 2030 معتبرا أنها تمثل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وأحداث مواطن الشغل وليست بديلا عن المبادرة الخاصة، مؤكدا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من يوم الغد إلى غاية 5 من جويليا الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويليا. وضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي على الموقع المخصص للتوجيه. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة جديدة منذ 25 من مايو الماضي. موجة الحر تسببت في حوالي 480 وفاة إضافية خلال أسبوع في هولندا. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بتصريحات مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية لنادي الصفاقسي في فيديو ثاني تم نشره اليوم عبر صفحة رسمية للفريق على فيسبوك. أبرز ما قاله الفريخة: الهيئة وضعت زوج شروط للموافقة على خروج اللاعب عمر بن علي للدوري التركي، تمثلوا في توفير مبلغ مالي هام يحل مشاكل النادي وإيجاد البديل الثاني المناسب، مع الإشارة أن اللجنة الفنية تعمل حاليا على تأمين معوض لخروج بن علي. النادي لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص اللاعب جمال ترافيس موتيابا إلى حد الآن، مؤكد أن الإعلان عن قائمة المغادرين والمنتدبين والمعارين سيتم لاحقا خلال ندوة صحفية مخصصة للجنة الفنية. يقول زاد: نادي الصفاقسي اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ مالي محترم، وقريبا انطلاق حملة بيع الشركات الموسم الكروي المقبل. رفع المنع من الانتدابات عن فرع كرة الطائرة باش يكون في جويليا القادم، باش يتم تعزيز الفرع بانتدابات قائمة، مع تذكير الفريق تحدث في الفيديو الأول البارح عن اقتراب رفع المنع من الانتداب عن فرع كرة القدم وحجم ديون الفريق وتفاصيل في مقالات على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افهم. بعد اجتماع معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بوزير الشباب والرياضة صادق المورالي البارح نية اتجاه لمواصلة المكتب الجامعي للعمل رغم خيبة المونديال، مع إمكانية كبيرة للتفاوض مع المدرب إيرفي رونار لمواصلة قيادة المنتخب الوطني، والخبر يبقى للمتابعة. النادي الافريقي يدخل نهار الاثنين 6 جويليا في تربص اعدادي بضحية جمارت بالعاصمة تحذيرا للموسم الكروي القادم. التربص هذا يبقى اسبوع، بعدها الكلوب يتنقل مدينة عين دراهم وين يجري تربص اعدادي ثاني بقيادة الكوتش فوزي البنزرتي، مع الاشارة انه ثنائي حمزة خضراوي وياسين مرياح يلتحقوا بتحذيرات الفريق بداية من تربص جمارت. الملعب التونسي أعلن اليوم تمديد عقد الحارس عاطف التخيلي إلى غاية جوان 2027. ذكر التخيلي حرس شباك عدد من النوادي من بينها نادي الأفريقي الأولمبي البيجي، وكانت له تجربة خليجية مع نادي العين السعودي فريق باردو. أعلن أيضا عن تعاقده مع مالك شويخ إلى غاية سنة 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامساليو تيون إلى غاية 2029. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر في المونديال، حاليا انطلقت مباراة إسبانيا النمسا نلعبه في الدقيقة 7، تعادل سلبي مازال سيد الموقف. بداية من نص الليل البرتغال ماتش قمة ضد منتخب كرواتيا، 4 متاع الفجر حوار محاربي الصحراء الجزائر ضد المنتخب السويسري. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد يونايت كلوب في الأمان، وتحيا فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان افام. ديوان افام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. حتى نص الليل شفت هنا مازال تبرنش على البرمجة الشتوية حتى للعشرة متاع الليل. فوالا ان توكا ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف بالموزيكا سيغمون, والموزيكا ما توفاش دايوغ خاطر 100% موزيكال ليميسيون. دونك هذاك علاش نقول لكم كيما العاده وكيما لو رونديفو في نايت كلوب ساعتنا الثانيه تكون تو سويت مع الاغاني القديمه الاوكسيدونتال, ونرجع مع بعضنا الاولديز. في اولديز دونك مازلنا متواصلين, ديجا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2001 ديريكتومون. باش نرجع بكم للمراتب كيما قلت اللي خليتها البارح. باش نرجع بكم ديريكتومون المرتبه 59 وين نمشيو نلقاو اونلي تايم. فينالمون فما غاني ما تسمعش كها وتتعاش, واكيد من اكثر الغاني اللي تعطي احساس بالتامل هكا والجو هذاك هي اونلي تايم للمغنيه الايرلنديه انيا. الاغنيه صدرت عام 2000 ضمن البوم داي ويزاوت رين. وصلت إنيا من خلال تقديمها أسلوبها الفريد فينالمون, أسلوب ما فماش ما تلقاش عند برشا أرتيست أن توكا, اللي عمل في ميلانج بين الموسيقى الكلاسيك وبين النيو إيج والألحان الحالمة اللي تخليك تحس وكأنك في عالم آخر. كلمات أونلي تايم بسيطة برشا لكنها تحمل معنى عميق. الغنية تتحدث على المستقبل وعلى الأسئلة اللي ما عندهاش إجابة. اليوم شكون يعرف شنو باش يصير غدوة؟ شكون يعرف وين باش تاخذنا الحياة؟ والجواب الوحيد هو only time, الوقت وحده هو اللي يعرف شنو اللي بشي كاتبه ربي ولا شنو اللي بشي يصير لنا من بعد. صوت إنيا هنا هادي برشا مع طبقات صوتية اللي سجلتها بنفسها, خلق أجواء روحانية متميزة حتى أنه الغنية وليت تستعمل في برشا مناسبات والأفلام والبرامج الوثائقية على خاطر تعطي إحساس بالأمل والتأمل في نفس الوقت. ومن بعد الحديث متاع سبتمبر, حديث سبتمبر اكتسبت الغنية معنى جديد عند ملايين الناس وأصبحت مرتبطة برسائل بتاع تضامن كبيرة برشا, وهو مزيد من انتشارها حول العالم رغم انها ما تكتبتش اصلا للحدث ذاك. حتى لليوم تبقى اونلي تايم واحدة من اكثر الاغاني هدوءا وتأثيرا في تاريخ الموسيقى المودرن, على خاطرها ذكرنا انه الحياة مليئة بالمفاجآت وانه بعض الاجابات ما يعطيهن كان الوقت.

إذا نحكيه على الأغاني اللي فج الطاقة متاع الراب في بداية الألفينات، فإنه الموسيقى ذي في المرتبة 58 هي واحدة منهم، ومن المستحيل ما نتذكروش الموسيقى ذي. دانجر بين سو لونج، الرابر الأمريكي ميستيكال، مشاركة المغنية نيفيا، موسيقى R&B، موسيقى إيبوب حلوة برشا. الغنية صدرت عام 2000 ضمن الألبوم Let's Get Ready، وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة ميستيكال، وساهمت في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الراب الجنوبي في الفترة ذيك. اللي يميز دانجر هو الإنرجي الكبيرة اللي فيها. ميستيكال معروف بالأسلوب الحماسي هكا شوية، وصوته القوي، وكأنه يعيش كل كلمة قاعد يقول فيها. وفي المقابل يجي صوت نيفيا في الكورس اللي يعطي الغنية إكيليبر، وهكا توش R&B سوفت، هو ما خليها مناسبة للغاديو للكلوب في نفس الوقت. كلمات الغنية تدور حول العجيب والانجذاب، لكن بطريقة فيها برشة ثقة وكاريزما مع إيقاع سريع يخليك تدخل في الجو من أول سكوند. أما الانتاج الموسيقي فكان من أبرز انتاجات بداية الألفينات، بإيقاعات جنوبية قوية ومختلفة على الراب التقليدي في الوقت هذاك. نجاح دانجر بين سو لونج ساعدت على انتشار الراب الجنوبي عالميا، وأثبت أنه هذا الجنر ميوزيكال أصبح منافس حقيقي الأكبر مدارس الليبوب في الولايات المتحدة، وحتى لليوم واحدة من الأغاني اللي ما زلت تتعدى حتى التوى ديجا في الراديو.

في المرتبة اللي من بعد، إذا كان فما فنانة غيرت قواعد الليبوب والآر إن بي في بداية الألفينات فهي من غير حتى شك ميسي إليوت، ومن أكثر الأغاني متاعها جرأة ونجاحا كانت وان ميونت مان بمشاركة الرابر ليداكريس. الغنية صدرت عام 2001 ضمن ألبوم ميس إي سو أديكتيف، وكانت من أكبر محطات النجاح متاع ميسي إليوت بفضل أسلوبها المختلف وشخصيتها الفنية الخارجة على المألوف. عنوان الغنية فيه برشا ميموغ هكا، فما ميساج برانسيبال، الرسالة الأساسية دور حول العلاقة العاطفية وأهميتها وأهمية التفاهم والاهتمام بالشريك بأسلوب ساخر وذكي برشا اشتهرت به ميسي إليوت. الغنية قلبت صورة تقليدية في غاني الليبوب في الوقت ذاك، وخليت المرأة هي اللي تعبر بكل ثقة على وجهة نظر متاحها، وهو مكان جديد وجريء في الفترة هذيك. موسيقية الغنية فما توش وبصمة متاع المنتج الأسطوري تام بلاند اللي قدم إيقاع مبتكر ومختلف وبرشا أصوات إلكترونيك وتوش فيتوريست بيان سور، وهي من العلامات اللي ميزت تعمله مع ميسي إليوت. أما مشاركة متاع ليداكريس فأضافت هكا حاجة كاريزماتيك كبيرة برشا وخفة متاع دم، وجعلت الغنية أكثر إنرجيتيك كلك سواء في الراديو ولا حتى في الستيج، اللي حتى لليوم تعتبر وان ميونت مان من الكلاسيك متاع الليبوب والأغنبي على خطرها جمعت بين الجرأة الإبداع والإنتاج الموسيقي اللي سبق عصره.

في المرتبة 56. وفي عام 2000 كان الرابر الأمريكي جايزي يعيش المرحلة متاع صعودة كبيرة برشا في القمة ديجا في بتاع لي بوب. ومن الغاني اللي ساهمت بقوة في الانتشار متاعه كانت I just wanna love you give it to me. الغنية صدرت عام ضمن الألبوم سامحوني روك لا فاميليا, وكانت أول سينجل في الألبوم. ومن أول ما هبطت شدت الانتباه بالإيقاع الانرجيتيك والكورس السهل اللي تكبته ويبقى في الذاكرة. المميز فيها أنه جايزي خفف شوية من الأجواء الجدية اللي كانت موجودة في بعض أعماله السابقة وقدم غناء أخف موجه للغاديو والسهرات, لكن مع المحافظة على الأسلوب الذكي نتاعه في الراب والكاريزما اللي تميزه. الانتاج كان من توقيع The Neptunes, الثنائي اللي كان وقتها من أكثر منجين طلبا في عالم الهيبوب والبوب, والبيت الموسيقي المميز نتاعهم هو اللي أعطاه الغناء طابع مودرن وخليها تختلف على برشا غاني في الراب في الفترة ذيك. نجاح الغناء ساعد جايزي باش يوسع الجمهور أكثر ويثبت أنه قادر يقدم أغاني شوية قوية هكا للشارع, وفي نفس الوقت أغاني تجارية تنجح على الغاديو وعلى زادة الام تي في, على خاطر كانت لفيت كو تيتر ولا الموزيكا ولا الكليب يتعادى في الام تي في سي كو النجاح ثم النجاح. لليوم تبقى I just wanna love you give it to me من الأغاني اللي ترجعنا ديراكتومون لجواء عام 2000 وين اللي بوب كان يدخل بقوة العالم البوب العالمي.

في المرتبة 55 والأخيرة بالنسبة لليلة، وفي بداية الألفينيات اجتمعوا صوتين من أكبر نجوم البوب في العالم. نحكيوا على ريكي مارتن وكريستينا أغيليرا، وقدموا ديو رومانتيك مميز برشا اسمه Nobody Wants to be Lonely. الغنية اللي صدرت عام 2001 ضمن النسخة الجديدة من ألبوم Sound Loaded، وجات بعد النجاح العالمي الكبير اللي عاشه ريكي مارتن مع موجة البوب لاتان، وقت اللي زاد كريستينا أغيليرا ثبتت مكانتها كواحدة من أقوى الأصوات النسائية في الجيل متاعها. الموسيقى تحكي على شخصين يحبوا بعضهم، لكن كل واحد فيهم يخاف من الاعتراف بالمشاعر متاعه. الرسالة بسيطة وقريبة من الجميع، مهما كان الإنسان قوي ولا ناجح يبقى ما يحبش يعيش وحده، الحب في النهاية هو الشيء اللي يعطي للحياة معنى. اللي يميز الغنية هو الانسجام الكبير بين صوت ريكي مارتن وأداء كريستينا أغيليرا القوي. كل واحد حافظ على شخصيته الفنية، لكن في نفس الوقت خلق ديو فيه إحساس كبير وتوازن مزيان برشا. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين البوب واللي توش لاتان مع توزيع أوركسترالي هادي، كبر تدريجيا التيتر وتبدأ بشوية بشوية الموسيقى تطلع حتى لين توصل الكورس اللي كله مشاعر، وهذا اللي خليها من أجمل ديو رومانتيك في الفترة ذيكا.

اولديز اولديز. بالنسبه لليلا وفيت قبل ما نمشيو للرانديفو نتاعنا نحب نقول لكم انه جوستومون المنتخب الاسباني يسجل الهدف الاول لي ضد منتخب النمسا في الدقيقه 36 نحكيو توا تقريبا على الدقيقه 38 الهدف دونك كيما قلت يخلي المنتخب الاسباني متقدم على المنتخب الاسباني. لكن قبل هذه نقول لكم خلينا نمشيو للموسيقى نبدلوا ساعه بساعه اخرى تو سويت نمشيو لساعه سلطنه.

0: في ساعة سلطنة.
1: وين ما كنتوا كانكم قاعدين هكا توا عشاتوا تسمعوا فينا، نقولكم بداوا زيدوا في الحس، ولا كانكم حتى في الكرهبة، كانكم قاعدين بتاتر في الفيراند كيما يقولوا، تشربوا في كويستي كاس سيترون باللوز، توا وقته نتخيل هكا تتبردوا شويه من السخانه هذيا، نقولكم زيدوا برشا في الحس على خاطر موزيك حلوه برشا ملحم بركات. تاع ننسى شويه اخر باش تلقاو معانا تو سويت، باش خليكم مع ايتانوس ترب، واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات.
0: خليكم على فرد موجة وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز واتسع ديوان اف ام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب التقلبات الجوية المنتظرة، وتوصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. كما تدعو مجمع الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما دعت البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري لتوخي الحذر عند الإبحار وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود فيصل الخميري يقول لديوان اف ام إن الطاقة الجملية لاستيعاب سود سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بحوالي 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة ابتلاء تناهز 59%، مضيفا أن وضعية السد تشهد تحسنا مقارنة بسنوات الجفاف الأخيرة، وأن المنشأة تخضع لعمليات صيانة دورية لضمان سلامتها واستمرارية استغلالها، خاصة وأنها دخلت حيز الاستغلال منذ سنة 1981. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يقول إن تطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني يستوجب الارتقاء بقدرات الضباط الدارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمشابهتها، مع ضرورة الاستئناس بتجارب الجيوش المتقدمة، علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرسين والضباط الدارسين، وفق قوله خلال إشرافي على حفل تخرج الدورة 30 للمدرسة الحربية العليا. إلى الشأن الدولي، 11 فلسطينيا استشهدوا في مدينة القدس المحتلة فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية جوان المنقضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم متواصلين معكم مازال سويعة موزيكا ديجا اي ديراكتومون لو رانديفو يكون تو سويت مع زون في اي بي.
1: كي دي سواري دي نايت كلوب
0: في زون في اي بي اللي اخترنا نسمعكم ستروماي. اليوم نحكيه على فنان بلجيكي عمل ثورة في الموسيقى الأوروبية اسمه ستروماي. ستروماي واسمه الحقيقي بول فانافر. تخلق في بروكسل عام 1985 من أم بلجيكية وأب رواندي. القصة متاعه فيها برشا إنسانية ومشاعر. والده تقتل في أحداث الإبادة في رواندا وهو صغير، وهذا التأثير خلاه ديما يغني على الهوية والفقدان والبحث على الذات. من الصغر كان عنده شغف بالموسيقى وبدأ رابو هو صغير برشا، ومن بعدها كون جروب صغير اسمه سوسبيشن. وفي البداية كان يستعمل اسمه كاسمه أوبس مايسترو، ومن بعدها قلبه ولا ستروماي، وهي كلمة مايسترو مقلوبة بالفرنسية. الانطلاقة الكبيرة جاءت في 2009 مع الغنية الأسطورية ألوغون دونس. الغنية ذي اللي ضربت أوروبا الكل وخلت اسمه يطلع بسرعة في العالم وفي الساحة الموسيقية. وبعد النجاح ذي خرج أول ألبوم لي اسمه تشيز، وبدأ يدخل الساحة العالمية من أوسع أبوابها. بعدها في 2013 جاء الألبوم الثاني راسين كاري، واللي يعتبر أهم مرحلة في مسيرته. فيها غاني ولات إيكونيك كيما بابا أوتي اللي تحكي على غياب الأب، فورميدابل اللي تحكي على الألم العاطفي، وتولي مام اللي تنتقد العلاقة بين الرجل والمرأة بطريقة ساخرة. ستيل متاعه ستروماي مميز برشا، يعني في ميلانج بين الهاوس الليبوب الإلكترو مع كلمات ديب فيها نقد اجتماعي قوي وطرح لمواضيع كيما الوحدة الاكتئاب والضغط النفسي. في حياته الشخصية ستروماي عاش فترات صعيبة برشا، خاصة في 2015 وقت خذا سراحة من الساحة بسبب مشاكل صحية واكتئاب مرتبط بالتجربة متاعه مع الأدوية والسفر. هذا اللي خلاه يتعد على الأضواء سنوات. رجع بقوة في 2022 بألبوم اسمه ميلتيتود اللي واصل نفس الخط، موسيقى مودرن وكلمات تحكي على الإنسان المعاصر، التناقضات والضغط الاجتماعي. في حياته الخاصة هو متزوج من مسمى كورالي باربي ولا، وعنده عائلة. هو معروف انه يحب الخصوصيه وما يحبش برشا الشهره الزايده. اليوم ستروماي ماهوش مجرد مغني، هو فنان شامل موسيقي، يعمل في اخراج بتاع فيديو كليب، يخدم في الازياء وحتى مشاريع فنيه. اسلوبه هذا خلاه واحد من اهم الفنانين في الجيل متاعه، وصوت مختلف في عالم البوب الاوروبي. وذلك علاش اخترت الليله انه يكون هو ضيفنا بالنسبه للموسيقى زون في اي بي. باش نسمعوا من عنده برشا موسيقى براتيكمون دي تيتر معروفين برشا. باش نسمعوا سانتي اللي قاعدين ندندوا فيها توا ديجا. بابا اوتي فورميدابل، فيس دو جوا كارمن، alors on danse les chansons qui me colle faire un tas Stromae. تسمعها tout de suite.
1: Qui dit soirée dit night.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM عسلامة
1: عسلامة ديوان FM أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان FM نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكات الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مشهد العاشرة ديوان اف ام عسلمة. تلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بن عروس تتمكن من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني وذلك بمعدل 14.52. وفي تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء كشفت آلاء منصوري أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة فضلا عن أنها تحقق هذا التفوق. وأضافت أن الفضل في عودتها إلى الدراسة ومساعدتها على تجاوز فترة الانقطاع الممتدة بين سنتي 2021 و2024 والتي تعود وفق تعبيرها إلى أسباب ذاتية يرجع إلى والديها وكذلك إلى الأساتذة المؤطرين بمدرسة الفرصة الثانية بباب الخضرة الذين بذلوا جهدا عظيما ليقنعها بالعودة إلى الدراسة والتسجيل بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس ولم يدخروا جهدا في الإحاطة بها ورعايتها وتكوينها وتأطيرها ودفعها نحو التفوق الدراسي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من يوم الغد وإلى غاية 5 جويلية الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4/8/2026. أوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد عبد اللطيف يؤكد لديوان فهم تسجيل إصابة بأفة عنكبوت الغبار بعدد من واحات الجهة داعيا الفلاحين إلى اليقظة واتباع البروتوكول الجاري العمل به في التعاطي مع هذه الأفة من خلال استعمال المبيدات المصادق عليها. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تبدأ التجارب السريرية لنهجين علاجيين مضادين لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكيه على مونديال 2026. في البداية باش نحكيه على تصريحات مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية نادي الصفاقسي، اللي كانت اليوم في فيديو ثاني على صفحة رسمية للفريق على فيسبوك أبرز مقال يقول أنه ثم زوج شروط الموافقة على خروج عمر بن علي. الأول هو مبلغ مالي هام يحل مشاكل النادي وإيجاد البديل الفني المناسب. وأشار زادا اللجنة الفنية تعمل حاليا على تأمين معوض بن علي. نادي الصفاقسي لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص جمال موتيابا إلى حد الآن، وقال أنه الإعلان عن المغادرين المنتدبين والمعارين سيتم لاحقا خلال ندوة صحفية. يقول نادي الصفاقسي اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ أكبر، وقريبا انطلاق حملة اشتراكات الموسم القادم. رفع المنع من الانتداب على فرع الكرة الطائرة باش يكون في جويليا القادم، باش يتم تعزيز الفرع بانتدابات قيمة. ذكر زاد الفريخة في الفيديو الأول البارح أكد أنه رفع المنع من الانتدابات عن فرع كرة القدم باش يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وتفاصيل أكثر على الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. بعد اجتماع معاذ الناصري رئيس جامعة كرة القدم بوزير الشباب والرياضة صادق المورالي البارح، النية تتجه لمواصلة المكتب الجامعي للعمل رغم خيبة المونديال، مع إمكانية كبيرة للتفاوض مع المدرب الفيرنار لمواصلة قيادة المنتخب الوطني. طبعا الخبر يبقى للمتابعة. بالنسبة لانطلاق البطولة الوطنية باش يكون إما 23 أوت أو 30 أوت القادم. نادي الفريق يدخل في اتصالات مع زوز ملاعبين لتعويض خروج أسامة السهيلي. نحكيه على عزمي غومة اللاعب السابق النادي الصفاقسي والحالي لفاركو المصري، وغفران النوالي لاعب النجم الساحلي السابق. نذكر أنه ظهير الأيسر السابق الإفريقي أسامة السهيلي انتقل لفريق الخالدية البحريني. نواصل مع نادي الفريقي اللي يدخل الاثنين القادم في تربص تحضيري بجمارت لمدة أسبوع، بعده باش يكون تربص بمدينة عيندرا. شباب الوزداد الجزائري أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول. شباب الوزداد في بيان نشره على صفحته الرسمية يقول اختيار نبيل معلول جاء بالنظر لخبرته التدريبية الواسعة ومسيرته اللي تمتد لأكثر من 25 عام، وذكروا أنه قاد عديد المنتخبات الوطنية وحقق عديد النتائج الإيجابية. ذكر أنه صاحب 63 عام معلول أمضى لمدة موسم قابل للتجديد مع فريق السيربي. ملعب التونسي على اليوم تمديد عقد الحارس عاطف تخيلي إلى غاية 2027. ذكر تخيلي حرس شباك عدد من الفرق من بينهم نادي الفريق الأولمبي البيجي، كانت عنده أيضا تجربة مع العين السعودي، يلعب في البقليوة منذ 2022. بالنسبة للبقليوة نذكر زادة تعاقدت مع مالك شويخ إلى غاية 2028 ومع السنغالي مام ساليوتيون إلى غاية 2029. ختام بماتشوات المونديال، منتخب إسبانيا يضرب بقوة لفوريا روخا، تنتصر ضد النمسا بثلاث أهداف مقابل صفر. دوبلي ميغيل أويارزابال وهدف لبيدرو بورو، هدف الأول لبورو مع منتخب لاروخا في مسيرته. نص الليل مباراة القمة المنتظرة بين البرتغال كرواتيا، حوار دون كريستيانو رونالدو ونجم المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش. الأربعة متاع الصباح حوار منتخبي الجزائر وسويسرا بالتوفيق لمحاربي الصحراء. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية فلسطين.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز 11 ديوان FM عسلمة. الخبير في طقس تونس عامر بحبي يحذر من اضطراب في الحالة الجوية على سواحل شمال تونس، مؤكدا أن شدتها ستزداد في الليلة القادمة. ويفيد بحبي في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان FM أن سرعة الرياح يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة وأكثر، وهو ما يتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.
2: هو فما تيارات شمالية قاعدة ديجا تهب على تونس منذ الليلة الماضية، اليوم مش تكون أقوى على شمال تونس، يعني سرعتها الهبات القصوى تنجم توصل سرعتها إلى 40 50 60 كيلومتر في الساعة، محليا في أوقات حتى 70 وحتى 80 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يهمنا أكثر السواحل، نجم نقول رياح قوية، ننتبه على سواحل شمال تونس الكل، سواحل الشمالية منها للتيارات الشمالية تهب على تونس النازلة من خليج الأسد. التيارات هذه طبعا باش تخلي الحرارة باش تنخفض اليوم وحتى وحتى نهار السبت، يعني الايام هذه الحراره باش تنخفض على شمال تونس، باش ننزلوا الى 24 25 26 ممكن حتى 30 درجه على شمال تونس وعلى السواحل، مع امواج يعني السواحل الشماليه خاصه الامواج نجم يعني الارتفاع نتاعها يوصل زوز حتى 3 متر، دونك الارتفاع يعني نجم نقولوا مهم نسبيا.
1: شركة تونس للطرقات السيارة تحذر من أحداث واستعمال الفتوحات العشوائية على حافة الطريق، متواعدة مرتكبي هذه الأفعال بالمساءلة والمسؤولية الجزائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. أوضحت الشركة أنها تواصل غلق هذه المنافذ العشوائية، مبينة أن اللجوء إليها يمثل سلوكا خطيرا يعرض مستعمل الطريق إلى حوادث وخيمة ويؤدي لإتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمان. من المتوقع أن يستفيد قرابة 500 شاب وشابة من ولاية قفصة بالبرامج الوطنية الثلاث التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة من غرة جويلية إلى موفى شهر أوت القادم، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر على هامش الجلسة التي انعقدت اليوم والمخصصة لتدارس السبل الكفيلة بالإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. إلى الشأن الدولي والترقب للخطوة المقبلة عقب مخرجات المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية، وأعلن في ختامها عن مؤشرات وصفت بالإيجابية. والخارجية القطرية تؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن مخرجات قمة سويسرا، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام. أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تم مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

ماشي. العريس شو عريس؟ وينو عريس؟ وينو؟ اجي وحدي. طب يلا يلا كرمال العريس اخر قطعة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية التقني بلغت 68.29%، وتصدرت التلميذة آلاء منصور المرسمة بالمدرسة العددية التقنية بيرادس قائمة الناجحين الأوائل في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يقول أن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن تواصل العمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنان بنظام الطرف الدفع بصفة عادية لضمان استمرارية تمكين المضمونين الاجتماعيين من خدمات التكفل بمصاريف الأدوية. إلى الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يفيد بأن الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الروسي الواسع لكييف الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. الولايات المتحدة تستأنف إرسال شحنات من الدولار الأمريكي إلى العراق بعد أشهر عدة من تعليقها في محاولة للضغط على الحكومة العراقية كي تنأى بنفسها عن إيران وفق مسؤولين عراقيين. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

عبد المشتك على دي ان اف. Yeah.